0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: أغابيسك
2: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

تودي النجوم. بحبك بحبك.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

غمضتك عيناك في زيف وفي كاذب أم غرك

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك من توا حتاش للحداش ونص. اليوم معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، سندا عيسي ومحمد ياسين جبالي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من السيدة أسماء خرات مسؤول عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمركز التقني لصناعة الميكانيكية والكهربائية، أيضا السيدة أمينة الغرياني مسؤولة عن الأعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. واليوم باش نحكيو على صالون الدوري لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. صالون هذايا باش يبدأ يوم 17 نوفمبر إلى غاية 20 نوفمبر 2026 إن شاء الله. تابعونا على امتداد ساعة كاملة طبعا في حصتنا في برنامج خذ فرصتك. في الأثناء باش نبدأ مع أولى لقاعات والأنغام، وبعد نبدأ في استقبال الضيوف.

0: ليلة ورا ليلة على موجة إذاعة الشباب. باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبير.
1: اسأل الإكسبير.
0: طبعا في حصة اليوم باش نرجعوا نحكيوا على نشاط المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وباش نعطي الكلمة للسيدة أمينة الغرياني المسؤولة على الإعلام والتكوين في المركز. أهلا وسهلا بيك مدام أمينة، مرحبا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا الكرام، يعيشك.
0: شكرا ليك. إذا باش نبداو معناها تعطينا شوية أي نعرفوا بالمركز،
2: نعرفوا بالمركز
0: وبعد نشوفوا شوية النشاط.
2: اكزاكتومون. دونك احنا المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه سيتيم هي مؤسسه عموميه تحت اشراف وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، وهو الشريك والمستشار التقني للمؤسسات الصناعيه والتونسيه. معنا المركز هذا يعمل في قطاع استراتيجي بالنسبه للاقتصاد التونسي، وهو قطاع الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه اللي معناه يبلغ صادراته ديجا يحكي على روحه 50% من الصادرات في جميع tous les secteurs معناها confondu، حوالي 30 مليار دينار في الصادرات معناها. دونك المركز هذا يضم 8 أقطاب كفاءة تشمل الميكانيك، الكهرباء، الإلكترونيك، القياس معناها الميثولوجي، الطاقة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كيف كيف بالنسبة للخبرة والتقييم التقني زادة من الأقطاب متاعنا. وعنا النمذجة البروتوتيباج الأولية في مجال الميكاترونيك. دونك نحن اليوم on est 44 ans de service. 44 معناها المركز هذا أحدث سنة 1982، معناها يواكب في تطور النسيج الصناعي التونسي. الكفاءات نتاعو اكثرها 50% ولا اكثر من هما خبراء مختصين في مجالات مختلفه. اضافه الى ذلك فما ادارتين جهويتين بكل من سوسه وصفاقس، وذلك المركز نتاعنا احنا في قصر سعيد في المنطقه الصناعيه قصر سعيد. يوفر المركز 18 مختبر للاختبارات والمراقبة، من بينها 13 مختبر معتمد 17025. معناها هذوما في الخدمات، أهم الخدمات نتاعهم الاختبارات، التحاليل، الاستشارة، المساندة التقنية، التكوين والتأهيل الكفاءات لفائدة الصناعيين. كيف كيف زيدا نحن نقعدوا ديما نقولوا ان نقعدوا نحكيوا الغدوه على سيتيم 44 دو سيرفيس. كيف كيف زيدا عندنا معنى يضع المركز على ذمه الصناعيين منصه للموارد التكنولوجيه في سوسه، الى جانب الاداره الجهويه عندنا منصه اللي هي سي ار تي سنتر دو ريسورس تكنولوجيك. اهم اختصاصاته هو النمذجه الاوليه الميكانيكيه والالكترونيه. معناها من بينها التصنيع العالي للسرعة والتصنيع الإضافي المعدني عنا، معناها وقاعدين نعملوا على توسع فريمون لانشطة نتاعنا وتطوير قدراتنا ومواكبة المؤسسات الصناعية، ما تعرف أمام التحولات التكنولوجية والتحديات الجديدة والانفتاح على إفريقيا. ودونك أوني لا أوني دودون. دونك هذه كل معناها احنا هذه نفسروه، معناها نفسروه في التوجه هذه يترجم اليوم في الانجازات الملموسه. مثلا في نوفمبر 2025 تحصل النشاط الخبره والتقييم هو ليكسبيرتيز ايفالواسيون على شهاده ليزو 9001 فيرسيون 2015، وهو ما يعكس التزامنا على الجودة وتحسين المستمر بيان سور. فهمت. كيف كيف عنا إن شاء الله بقدرة ربي تطوير قدرات جديدة، منها مختبر متخصص في تكنولوجيا الليد لي لامب ليد. دونك عنا لابوراتوار ديدي بور لي لامب ليد، إن شاء الله باش يدخل في طور الأنشطة نتاعو في طور نشاط إن شاء الله في ديسمبر 2026. دونك كان معناها كان حاب نحكيو شويه زيد على الانفتاح الافريقي.
0: اي بالطبيعه مهم جدا
2: في نفس الوقت الإفريقي. ولا نعمل على تعزيز في الانفتاح على القاره الافريقيه معناها على تطويل علاقات التعاون تبادل الخبرات هذاك علاش عندنا الاسبوع الفارت استقبلنا وفد معناها انستيتيوشنيل من غينيا اللي هو السي بي تي اي سنتر دو بيلوتاج دو لاندستري اي تكنولوجي. دونك هذا الوفد جينا خصيصا باش يشوف الخبره نتاع سيتيم باش يكتشف معناها يحب معناها يفول كولابوري افيك نو في عديد المجالات ويحبونا نكونوا لهم ان سوبور في في الانشطه الجديده اللي هما يحبوا يعملوها معناها فهمت. دونك معناها كيف القياس معناها الميترولوجي والفورماسيون برشا حتى لو سوبور نتاعهم بور لي بي ام لي بيتيت اي موين انتربريز اكزاكتومون. هذا غروسو مودو على سي تيم. نحن هذا حكيناه الكل باش نقولوا راهو بالخبره هذه بكل شيء هذا سيتيم في شهر نوفمبر باش تنظم ان شاء الله الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه. اي
0: معناها ما جاش هكاك من لا شيء التنظيم تاع الصالون هذايا بعد هالخبره هذه الكل وبعد هال 44 سنه هذايا نشاط تبارك الله للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه طبعا.
2: اكزاكتومون هو ما جاش من هذاك الكل وهو احنا هذه هي لا ديزيام اديسيون في سابري غيست عملنا ربتور صغيره دو كيلكو اني دو ديزاين داني اكثر شويه. دونك حبينا كيف نعملوا لا رينيسانس و لا ريبريز معناها ونعاودوا بلوتو لا رينيسانس افيك لينوفاسيون افيك شنو قاعد تو يمشي في العالم بالتطورات الجديده. دونك حبيناه يكون حاجه باهيه وخدمنا عليه قبل اللي خدمنا اللقاءات الصناعيه اللي انتم شاك فوا تكونوا معنا فيها باش نجمنا نوصلوا للصالون هذيا بالفيزيون اللي وصلنا لها توا معناها بالكونسيبت اللي وصلنا له توا
0: الكونسيبت
2: الجديد اللي هو يعتمد معناها يعتمد على سبعة قرى موضوعاتيه معناها دي فيلاج تيماتيك معناها و سي ترانسفيرسال بور لي سيكتور الكل مش كان الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. دونك كان تحب كيف العاده ديما نقول لك نعاود نسميهم خاطر سي تري انتريسون باش كل واحد يشوف روحه فانا قريه وحتى معناها سوا كوميتون اكسبوزون معناها عارض والا زائر والا كونفيرونسيي ولا حتى معناها حتى الشباب حتى اللي يحب
0: اللي يحبوا يطلعوا معناها
2: بيان سور اكزاكتومون. هي القرى هذوما القريه الصناعه الصيانه الصناعيه لا مانتونونس والاختبار الغير الاتلافي لو كونترول نون ديستركتيف فما حاجات دي فوكابولير لازم نقولهم بالشويه اون فرونسي. دونك عندنا القريه نتاع لاندستري 4.0 عندنا القريه نتاع لا ترانزيسيون انرجيتيك اي ايكولوجيك القريه الحلول التكنولوجيه وال اي لا برودكسيون دي بيس دو روشانج قريه الانجينيري والميترولوجي. دونك قريه الاندستري لورد الصناعات الثقيله معناها المناجم والنفط والاسمنت وقريه المناوله والتنقل الصناعي مانوتونسيون اي موبيليتي اندستريال. دونك هذوما لي سيت فيلاج بالنسبه للعارضين احنا اوني اجوردي 70% من ليسباس ديكسبوزيسيون معناها خذوها معناها اوكوبي ديجا. دونك هذا كله بالنسبه لسابري هو يلزمني انا نقول اللي راهو صالون هذايا تحت اشراف وزاره الصناعه والطاقه والمناجم وبشراكه مع شركه المعارض الدوليه بتونس لتياف كرم. دونك هو مش مجرد معرض هو فضاء يجمع كل الفاعلين في القطاع الصناعي، المؤسسات الصناعية، المصنعين،
0: الخدمات،
2: الخدمات مزودي التكنولوجيا، لي شيرشور، لي زونيفرسيتي، المؤسسات الناشئة، لي ستارت اب، المستثمرين.
0: اي كما عاد المؤسسات الناشئة قاعدين تشجعوا فيهم مؤخرا مع معناتها بين الاهداف نتاعكم وبين الحاجات اللي خذيتوا فيها معناتها اشواط وتشجيع لي ستارت اب.
2: انتر اوتر وي احنا ديما نشجعوا لي ستارت اب و اوني سوبور بور لي بي ام دونك هذا
0: سي موين انتربريز.
2: اكزاكتومون اكزاكتومون. معناها الصالون باش يكون مصحوب بعده تظاهرات دوليه منها
0: على هامشو معناها
2: على هامشو فوالا على هامشو اللي من بعد بعد الفاصل تو تحكي لكم عليه
0: مدام
2: اسماء خرات. دونك انا جوست جو في لي سيتي اللي هي اهم تظاهره هي الدوره الثامنه للمؤتمر الافريقي للاختبارات الغير الائتلافيه لا كونفرنس افريكان دو كونترول نون ديستريكتيف. دونك كيف كيف اللي هي باش تجمع خبراء من افريقيا واوروبا وبقيه العالم. وخليني هوني نقول اللي راهو زاد كيف كيف سابري اللي موبلي بار بلاتفورم بي تو بي معناها باش نعطيو ديزاكسي بور لي بي تو بي كوم معناها اللي نجموا يقابلوا الخبراء هذوما من افريقيا ومن اوروبا وتوينسا وتبارك الله احنا الكفاءات نتاعنا والمؤسسات نتاعنا باش يعرضوا شنو اللي شنو الخدمات نتاعهم وشنو البرودوي نتاعهم. دونك كيف كيف بالنسبه شنو الاضافات اللي مع انا كيف قلت هو ماهوش معرض فحسب معناها نون سولمون البارتي دي زيكسبوزيسيون معناها
0: المساحه
2: العروض العارضين كيف كيف هذه البلاتفورم بي تو بي زيدا عندنا اسباس دو ديمونستراسيون اللي كل عارض ينجم ياخذ مساحه من الوقت بيان سور يقدم فيها المنتجات نتاعو والا الخدمات نتاعو. دونك هذاك جاي في دون ان امبلاسمون استراتيجيك بالنسبه للبارتي دي زيكسبوزيسيون نون سولمون عنده لسباس ستاند نتاعو احنا نقولوا زيد هذاك يتيح له باش بور بلوس دو فيزيبيليتي معناها لأكثر فيزيبيليتي بالنسبة لليو. دونك معناها على هي مش قلنا سابخي عن لا سي ان دي تي 2026 عن الجائزة الكبرى للصيانة الصناعية الغران بري دو لا مانتنانس
0: جائزة كبرى للصيانة والأولاني هو المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف.
2: اكزاكتومون كيف كيف عنا لو ميكاتون افريكا باي سيتي اون سا دوزيام اديسيون عملنا الاخرى لا بروميير خدمناها في سوسة في اوت 2025 وهي مسابقه تجمع الطلبه والباحثين والمهندسين ولي ستارت اب معناها حول حلول مبتكره حول حلول مبتكره معناها دونك هذه غروسو مودو الاهداف احنا حاطين اهداف اللي نطمحوا لها معناها اللي هما نحبوا نوصلوا 200 عارض اكثر من 10000 زائر مهني نحبوا لي بي تو بي تكون تنجح وان شاء الله بقدره ربي اوني اون تران دو ترافاي في الاتجاه هذا ان شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم بالطبيعة. ظهر اللي هو برنامج ثري جدا باش نرجعوا باكثر تفاصيل على للجائزة الكبرى للصيانة أيضا للميكاتون ليديسيون 2 المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف لا سي ان دي تي 2026 باش ناخذوا قبل نغم وهذه الكل باش نرجعوا معاه مع السيدة أسماء خرات مسؤولة عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. انتم في الاستماع لخوض فرصتك رحلة تتواصل حتى شلال 11:30 نجم الدين بن سالم في التكنيك سندا عيسي محمد ياسين الجبيلي في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون طبعا ضيوفي يمثلوا المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. نغم ثم نواصل.

0: مواصلين معاكم الرحلة 11:30 ونواصل ديما مع ضيوفي والخبراء متاعنا اللي مثلوا طبعا المركز التقني للصناعة الميكانيكية والكهربائية. نواصل باش نمشي مع السيدة أسماء خرات، مسؤولة عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك مدام أسماء، أهلا وسهلا. بعد ما كنا مع السيدة أمينة الغرياني وقدمت لنا طبعا المركز والصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في دورته الجديدة على هامش الصالون، فما المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف CNDT 2026، أيضا الجائزة الكبرى للسيانة والميكاتون إيديسيون 2. باش نبداو مع CNDT 2026 طبعا.
1: يعطيك الصحة مدام عواطف، نشكركم على الاستضافة هذه ونشكر المستمعين الكرام اللي مش يوسعوا بالهم بالباهي، خاطر عندنا برشا فعاليات وعندنا ايفينمون كبير. دونك باش نحكي تويكا على la conférence africaine pour les contrôles non destructifs, donc le مؤتمر الافريقي للمراقبه دون اتلاف. هو ينظمه المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه بالتعاون مع الجامعه الافريقيه للمراقبه دون اتلاف.
0: شو هو اتلاف ساعه؟
1: هو المؤتمر هذا باش يصير يومي 18 و19 نوفمبر 2026 على هامش ولا في اطار الصالون الدولي اللي قطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. صحيح مش يصير هذا في قصر معرض بالكرم. دونك هذه باش تكون الدورة الثامنة متاع المؤتمر الإفريقي هذا. دونك هو موعد إفريقي هام. شنية أنت سألتني شنية المراقبة دون إتلاف، وإلا نقوله احنا المراقبة لا إتلافية. هو يتم مراقبة المعدات ولا المنشآت وإلا المعادن وهما في طور الانتاج، معناتها في وسط مؤسسة وثم البرودكسيون وثم آلات والكل، عاود نوقفوا احنا الانتاج والكل، تتم المراقبة بالطريقة هذه بالمراقبة دون اتلاف. هو شنية هي؟ تعتمد المراقبة هذه استعمال تقنيات تستخدم باش نفحصوا بها كما قلت لك المعدات دون اتلافها والا التأثير على صلاحية استعمالها. تقعد مش نقص انا اني شانتيون باش نعمل انا المراقبه والكل، لا هذا معناتها دون اتلاف دون كسرها. دونك ثم بليزيور تكنيك ولا عديد التقنيات اللي تستخدم هذايا باش البحث باش يصير اجراء فحص باش نلوجوا على شنو هما نقاط الضعف، شنو هما العيوب بابسط الطرق. هما سي ان بو كومبليكي اساميهم، ثم لو ريسواج، لا مانيتوسكوبي، لا راديولوجي اندستريال. لا راديولوجي اندستريال هي بالضبط كيما الراديولوجي اللي نعملوها عظم، نعملوها على الشخص، نعملوها على قطعه معدنيه ولا على اله ولا
0: ديجنوستيك.
1: حاجه ديجنوستيك، ديجنوستيك انسبكسيون. صحيت دونك يصير فحص المعدات هذوما باش نشوفوا شنو من العيوب ويتم
0: تشخيصها.
1: صحيت هذه هي المراقبة دون إتلاف. دونك هي مراقبة دون إتلاف الآلات والمعدات والمعادن، معناتها دونك هذوما لي تكنيك هذوما نستخدموهم في عديد القطاعات، مثلا في السكك الحديدية، في قطاع الطيران، في المنشآت النفطية، في الصناعات الميكانيكية. دونك يصير لو كونترول موينون لي تكنيك هذوما سي ان دي، احنا نقولوا لي تكنيك سي ان دي. الواه هو الواه المراقبة هذايا لضمان السلامة وتحسين الجودة والوقاية من الأعطال، زادة باش نطولوا في عمر المعدات ونقصوا من الخسائر، معناتها ديما لا برودكسيون ولا من غير متاقف ومن غير خسائر ومن غير تعطيلات. دونك تصير المراقبة بكل بساطة، فهمتني؟ هذه احنا المركز التقني
0: بطريقه يعني سلسه، معناها يعني من غير تشويش على
1: البرودكسيون. يعطيك الصحه على سير الانتاج. بالضبط على سير الانتاج، يعطيك الصحه. دونك احنا السي تيم عندنا مختبر مختص في هذا، زاد كيف الاكتيفيتي هذه احنا معناتها سي نوتر دومين. ديجا كما قلت لك عندنا بلاتفورم باش نعملوا لي كونترول وعندنا بلاتفورم باش نعملوا التكوين. مانيش مش ندخل برشا خاطر مش نبعد على المؤتمر، خلينا نرجع للمؤتمر الثامن هذا للمراقبه دون اتلاف. دونك هو موعد افريقي مش يجمع عديد المتدخلين في مجال المراقبه الصناعيه. شكون هم المتدخلين؟ هم مؤسسات صناعية مزودين، مكاتب المراقبة، مكاتب دراسات، مراكز البحث، الجامعات، المهندسين، الطلبة، وكل معناتها عنده علاقة ومهتم بمجال المراقبة والانسبكسيون، الفحص والتفتيش، كان كسسوا من تونس، من افريقيا، ولا من العالم كامل. دايور احنا تواكا في التحضيرات هذيا عندنا برشا مشاركين من افريقيا ومن العالم كامل، معناتها عندنا ديجا معناتها برشا اللي خذاو ان اسباس، تو نحكي عين عليه الاسباس، وعملوا انسكريبسيون باش يبداو موجودين معنا ان شاء الله في نوفمبر في المؤتمر هذا. واحنا ديما احنا نحضروا لنا باش ديما ثم دعوه باش اكثر مشاركه اللي يستمعوا فينا باش يشاركوا معنا في الكونفرنس هذا. دونك نحكي على البرنامج خلال المؤتمر هذا، مش يتم تقديم احدث التطورات التكنولوجيه اللي تم إنجازها من قبل باحثين تونسيين وزاد عالميين، ومش يتم تقديم نتائج أبحاث علمية متعلقة بينسير ديما في المراقبة دون إتلاف وفي مراقبة الجودة. مش يتم عرض لأهم الإنجازات التكنولوجية في ميدان المراقبة دون إتلاف ومراقبة الجودة. وكما حكيت مدام أمينة، ثم فيلاج مش يكون عرض، فضاء عرض الشركة مختصة في بيع المعدات هذوما اللي يعملوا المراقبة دون إتلاف، وفي الخدمات المتصلة بميدان الفحص والمراقبة دون إتلاف، شركة تونسية، شركة إفريقية، وشركة عالمية. الفضاء العرض هذا شنو الهدف منه؟ هو مش يسهل للزوار اكتشاف تقنيات جديدة، خاطر ديما ثم دي نوفيل تكنيك ودي نوفيل تكنولوجي بور فير لو كونترول نون ديستركتيف، هذه المراقبة دون إتلاف. دونك اللي باش يعرضوا الخدمات نتاعهم ولا لي زيكيبمون نتاعهم باش يعطيو شنو هما لي نوفيل تكنيك، واللي مش يزوروا مش يتعرفوا على يكتشفوا أهم التقنيات الجديدة في مجال المراقبة دون إتلاف. والمراقبة هذه كما قلت ديما سلامة المنشآت والمعدات. في المؤتمر هذا مش كانش الفضاء، دونك ثم برنامج علمي ياسر معناتها ثري يمتد على نهارين 18 و 19. البرنامج هذا يتضمن مؤتمرات علمية، ندوات تقنية، ورشات عمل تقنية زادة، عروض حية لأحدث التكنولوجيات الصناعية، لقاءات أعمال بي تو بي، هذا الكل يساهم في تبادل الخبرات من بلاد لبلاد ومن مؤسسة لمؤسسة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص تعاون وشراكات ما بيناتهم، خلق فرص استثمار جديدة خاصة مع الأسواق الإفريقية. تويك السوق الإفريقية معناتها فيها
2: سوق واعدة،
1: سوق واعدة صحيت. دونك هما حتى لي زوروبيان كي باش يجيو باش يلقاو لي زافريكان، ماشي دونك ماشي
2: التبادل
1: الخبرات، يعطيك الصحة. هذه على لا كونفرنس افريكان، انا ندعو جميع المؤسسات الصناعية والمهنيين والباحثين والطلبة والكل مهتمين بالشأن الصناعي وبمجال المراقبة دون إتلاف باش يشاركوا ان شاء الله، سواء من تونس ولا من برا، يشاركوا في الحدث هذا. هو حدث دولي هام، وهو فرصة كما قلنا لتبادل الخبرات واكتشاف أحدث التكنولوجيات. باش اللي يحب يشارك في المؤتمر هذا يزور الموقع الويب www.sapri.tn/acndt.tn. دونك هذا خاص بالمؤتمر، هذه الفعالية الأولى اللي مش تكون
2: على هامش، هذه معناها
1: أي بالنسبه للسكريب صحيت، يلقاوها على المنصه الالكترونيه sapri.acndt.tn. بالنسبه للمؤتمر، بالنسبه للمؤتمر
2: ديما نقولها مدام امينه غريال
1: فوالا. تحب ننتقلوا لل
2: اي داكورد، ننتقلوا لشنو انت باش تحكي على الجائزه الكبرى للسيانه ولا الميكاتو؟
1: اي كده مسيرش نحكيوا على الجائزه وبعد نحكيوا على الميكاتو. دونك لو غران بري دو لا مينتونس 2026 اللي بالعربيه الجائزه الكبرى للصيانه 2026، هو حدث زاد هام ومميز متميز، ماشي زاد كيف كيما الكونفرنس، مش يكون على هامش سابري. الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه من 17 ل 20 نوفمبر. انا ديما نحب نذكر الدات باش المستمعين يذكروا، وبعد مدام امينه زاد نذكر الدات وكيفاش لانسكريبسيون. دونك من 17 ل 20 في قصر المعارض بالكرم مش يكون هذا الصالون، وعلى هامش الصالون هذا مش تكون الجائزه الكبرى للصيانه 2026. هي مسابقه، هي المبادره هذه مسابقه. لواش
2: كيفاش يشاركوا فيها؟
1: كيفاش يشاركوا فيها؟ هي الفكره كيفاش هي قبل نقول لك، معناتها هذا الكل باش نشجعوا المؤسسات التونسيه. شكون هو مش يشارك فيها؟ مش يشاركوا فيها المؤسسات التونسيه. دونك احنا ديما سيتيم يدعم ثقافه التميز. شكون هما لي زونتربريز اللي باش يتميزوا وباش نشجعوهم زاده على تطوير انظمه الصيانه، خاطر هو الجائزه الكبرى للصيانه. دونك نشجعوهم المؤسسات على تطوير انظمه الصيانه، تحسين الانتاج وتحسين القدره التنافسيه نتاع المؤسسات. شكون اللي مش يشاركوا ولا كيفاه انت قلت لي
2: شكون وكيفاش؟
1: دونك شكون باش يشارك فيها؟ هي الجائزه هذه موجهه للمؤسسات اللي تنشط في القطاع الصناعي في تونس، هذوما بور لي زونتربريز اللي موجودين في التريتوار التونسي. معناتها الجائزه الكبرى للشركات في تونس. هي المؤسسات الصغرى والمتوسطه وكذلك المؤسسات الكبرى، معناتها مش الصغرى والمتوسطه، المؤسسات الكبرى والمؤسسات خاصه اللي عندها تجارب في الصيانه وعندها ممارسات في مجال الصيانه. دونك هذوما هما المؤسسات اللي معنيين بالجائزه الكبرى للصيانه. جوست انا هكا انتروديكسيون علاش الجائزه الكبرى. احنا وقت نحكيو على الصناعه الحديثه نحكيو اللي تواك نحكيو على تحسين الانتاجيه ونحكيو على الجوده والسلامه والكل، وهما الكل مع عناصر مرتبطه بالصيانه. توا الصيانه الحديثه اليوم ما عادش نصلحوا اصلاح عطب في اله ولا في ماشين ولا بعد ما طاحت اون بان ولا بعد وقوع العطب، معناتها يصير اصلاح توا سيء، معناتها ما عادش توقف الانتاج، ما عادش ما نتوقعوش، معناتها كان قبل يصير العطب يصير الاصلاح، توا سيء لا خسائر ماديه ولا معناتها كيفاش نقولوا لا التكاليف ولا اجال ولا حتى شيء. توا بالصيانه الحديثه هذايا وليت معناتها عنصر في الاستراتيجيه نتاع المؤسسه، عنصر هام في وهو تحسين الانتاج، وهذا العنصر هو من اهم الاهداف الاساسيه للجائزه الكبرى. انه نشوفوا استراتيجيه المؤسسه ونشوفوا الصيانه هي ان اليمون ولا هو عنصر من استراتيجيه المؤسسه ولا لا. دونك واحنا من هذا المنطلق جات فكره الجائزه الكبرى للصيانه، وباش نكرموا المؤسسه الصناعيه اللي معناتها عندها نجاح تجارب ناجحه ونجحت في ارساء منظومه صيانه متطوره وتستعمل ممارسات تنظيميه وتقنيات تستفيد من الرقمنه. دونك سيتيم حاب يسلط الضوء على المؤسسات الناجحه هذه ويظهر التجارب الناجحه نتاعهم في مجال الصيانه.
2: لا
1: يستحقوا هما الحق، المؤسسات اللي يبداو ناجحين والكل يستحقوا باش واحد
2: يشجعهم
1: ويكونوا معروفين ويكونوا مثال زاد المؤسسات اخرين، معناتها
2: يستفادوا من تجربتهم.
1: يستفادوا من تجربتهم صحيح. جست كان تحب نزيد نوضح شويه اللي ثم شروط مشاركه. دونك يلزم المؤسسه تكون صناعيه، يلزمها تكون عندها صفه قانونيه، يلزم يكون النشاط نتاعها قائم، تكون عندها هيكل صيانه منظم، تكون على الاقل عندها شهاده معناتها في نظام الاداره، يكون الموقع الانتاج نتاعها دخل حيز النشاط عنده اكثر من عامين على الاقل، والمؤسسه زاده يلزمها تكون تقبل انه مش يصير اجراء عمليه تدقيق، خاطر بعد معناتها مش يصير تدقيق اي تدقيق ولا تقييم ميداني غادي سور سيت عندهم في المؤسسه باش نشوفوا في الموقع نتاعها شنو هي الصيانه وشنو هما الممارسات اللي قاعده تقوم بها، تثبيت على معناتها حسب الدوسي اللي مش تكون هي تقدمه للمركز. دونك مراحل التقييم هما ثم برشا مراحل، وكل مرحله ثم معناتها مش تكون لجنه تحكيم ومش تعتمد معناتها بالنقاط، مش يصير كل كل محور معناتها ثم برشا محاور منها القيادة والاستراتيجية الصيانة، ثم التي بي ام زادة هي التي بي ام المحافظة على المعدات والكل. دونك كل نقطة كل محور مش يتصير فيه نوتاسيون، ثم نوت دي نوت وبعدين هذوما معناتها لي كريتير دو سيليكسيون. صحيت تسع محاور رئيسية تتناول مختلف جوانب باش مؤسسة تجم تتميز في ميدان الصيانة.
2: الشروط
1: معناتها صحيت هي ثم زوز مراحل، من الأول ثم ملف ترشح مش يتحط في معناتها كي يعمل الانسكريبسيون كي يدخل للسيت ويب سابري مش يحط الملف الترشح نتاعو، مش يحط الوثائق يقدمها المؤسسة مش تقدمها. من الأول مش تصير دراسة الملف هذاك، ويصير بعدين ثم سيليكسيون تصير اختيار شنو المؤسسات اللي تم اختيارها، وبعد مش نمروا للمرحلة الثانية اللي مش يصير تقييم، وثم دي كيفاش نقولوا زيارة ميدانية وتدقيق في وسط المؤسسة باش نشوفوا لا كونفورميتي ولا المطابقة نتاع لي دوني اللي حطوهم في ملف الترشح على في الميدان معناتها على أرض الواقع، مش نشوفوا سكي رياليزي غاديك. ثم لجنة التحكيم متكونة من خبراء في مجال الصيانة، وهما اللي مش يقوموا بدور التقييم والسيليكسيون نتاع السوسيتي أنها اللي مش تكون فايزة صحيت ولا متوجة. لجنة التحكيم هذه بيان سور مش تكون معناتها كيفاش نقولوا
2: منين معناها منين
1: من لا من يعطيك صحة السؤال اي من من المؤسسات كيفاش نقولوا احنا أكاديمية من الشركاء نتاع المركز التقني من مؤسسات كلهم خبراء مختصين في مجال الصيانه، خاطر احنا الاعضاء
2: اذا خاصه بالصيانه صحيح باش يكونوا خبراء مختصين صحة. في الصيانه
1: واعضاء اللجنه بيان سور مش يكونوا ملتزمين بقواعد الحياد والسريه ونزاهه النتائج بحول الله، معناتها هذا مهم برشا باش تكون الجائزه عندها مصداقيه وتعتمد كما قلت لك على الحياديه. ثم ثلاثة أنواع متاع جوائز، البلاتينيوم اللوغ ولا الجولد كيف كيف ولا السيلفر. دونك ثلاثة جوائز مش تكون للمؤسسات التونسية،
2: معناها مرتبة أولى وثانية
1: وثالثة صحيح. ويتم الإعلان على نتائج الجائزة هذه الجوائز يوم 20 نوفمبر في
2: على يوم الاختتام
1: صحيح على هامش سابي في قصر المعارض، ومش يتم تنظيم حفل توزيع الجوائز بحول الله. اخر ديلي 21 المشاركه 21 سبتمبر 2026 بالحق ما نستناوش سيزر برواحهم المؤسسات، ثم برشا مؤسسات اللي بالحق نعرفوهم انهم ينجموا يشاركوا، عندهم احسن كيفاش نقولوا الممارسات في مجال الصيانه، دونك علاش لا ما يشاركوش.
2: ما فلتوش الفرصه هذه.
3: وعلاش 21 احنا سبتمبر؟ على خاطر فما مرحله التدقيق من كيف قالت لك هي في نوفمبر في شهر
1: أكتوبر.
3: نوفمبر
1: اكتوبر اكتوبر ونوفمبر
3: معناها بور لا بري سيليكسيون بور لا كانديداتور
1: اكزاكتومون. دونك 21 سبتمبر باش نخليو الوقت باش تصير لا سيليكسيون والاوديت التقييم ولا الزياره الميدانيه، فهمت؟ خاطر سا بخون دو تون هذاك، ولجنه التحكيم زاد بعدين عندها خدمه توا نوفمبر بيانتو سي ما عادش وقت. دونك انا ندعو المؤسسات باش من تواكا اللي يسمع فينا يمشي للسيت سابري ويشارك في الجائزه الكبرى للصيانه.
2: اي فوالا نمشيو توا للميكاتون
1: ايديسيون
2: راهو نذكروا هذوما ديما على هامش الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه من 17 الى غايه 20 نوفمبر ان شاء الله.
1: اي

0: الحاجة معينة معناتها ثم في قطاع صناعي ثم مشكلة، دونك تجي فكرة ومن الفكرة مش يصير تصميم وبعد مش يصير نموذج أولي. دونك هما اللي مش يقدموا هذوما مشاريعهم مش يشاركوا باش يعطيوا شنو عملوا هما، شنو أنجزوا. الميكاتون مش يمتد على 72 ساعة برسك 3 جور 72 ساعة. الفكرة هي بحث عن الفكرة كما قلت حتى نوصلوا النموذج أولي، باش والنموذج هذاك يلزم يمكن بتطبيقه في مؤسسة صناعية هذاك اللي قاموا به المشاركين. دونك هلنا نشجعوا الشباب ونشجعوا الكفاءات التونسية والإفريقية. هو الميكاتون بارابور الجران بري دو لا مينتنانس، الجران بري دو لا مينتنانس للمؤسسات اللي في تونس، ألور كو الميكاتون هذا افريكا بيسي تيم هو تونس وافريقيا، معناتها حتى المشاركين من بلدان افريقيه مرحبا بهم. دونك هما مش يحاولوا افكارهم النماذج كما قلتوا حلول ويبداو ابليكابل. دونك من 17 ل 20 كيف كيما سابري، من 17 ل 20 نوفمبر في قصر المعارض بالكرم على هامش سابري ينظموا زاده كيف الميكاتون هذا هو المركز التقني اللي مش ينظموا. المشاركه هذه مفتوحه لشكون؟ للطلبة وطلبة الدكتوراه زادة، المهندسين، الباحثين، التقنيين، الصناعيين، أصحاب المؤسسات الناشئة حكينا عليهم بكري، المبتكرين دونك من تونس ومن أفريقيا. وتجم تكون المشاركة هذه فردية وإلا جماعية، عملوا ثم برشا عملوا أون بينوم معناتها جروب مع بعضهم كما ينجم يكون واحد فردي. دونك على مدى 72 ساعة مش يبداو يخدموا باش يحضروا أن بروجي و il va être كيفاش نقولوا احنا مش يتم تقييم البروجي هذاك. دونك هي راهي مش تكون لهم خبره، بخلاف انه المشاركه والجائزه والكل مش تكون لهم خبره، مش يكونوا متاطرين هما هذوما اللي مش يشاركوا، مش يكون عندهم تاطير، ثم دي كوتش مش يتصير لهم دي فورماسيون مش ياسيستيوهم كيفاش، خاطر ديجا هي فكره مازال ماهوش بروجي يعينوهم حتى لين يوصلوا بهم المشروع
1: قائم الذات.
0: قائم الذات صحيح اولي ما نقولوش احنا بعد مش نشوفوا ينجح ولا ما ينجحش، اما من الاول مش يعينوهم حتى يوصلوا الفكره نتاعهم للنموذج الاولي. كما قلت لك راهم مش يكونوا كان ثم مشكله مش يحلوا لهم المشكله، مش يوريهم كيفاش يعملوا اداره الوقت،
1: فما مراقبه، فما
0: اكومبانيمون افيك دي زيكسبير في
1: وكان سي دو لانكوباسيون نجم نقول، وسي مراقبه اكثر
2: بعد
1: مراقبه
2: بعد الميكاتون. احنا بالنسبه لل معناها اللي لوريا اللي باش ياخذوا الجوائز نعاونوهم اون لي زوريونت ونحاولوا في معناها مع الانكوباسيون نحاولوا مع احنا بشراكه مع
0: معناتها بعد الميكاتون ما احناش مش نسيبوهم حتى بعد الميكاتون.
2: بعد الميكاتون
0: اللي فازوا الاخرين راهم
1: فقط الميكرو امينه.
0: دونك ثم محاور حطيناها ما احنا في السيت اللي باش يشاركوا تو يلقاوهم، ثم المحاور على الرقمنه الصناعيه، الصيانه الذكيه، هذا الكل جديد معناتها الذكاء الاصطناعي، روبوتيك، على الطاقه، النجاعه الطاقيه، تحسين الجوده، الميكاترونيك، معناتها ثم ديفير دومين ولا محاور نقولوا احنا بالعربيه اللي نجموا يشاركوا فيهم، معناتها يكونوا لي بروجي نتاعهم في ليي ولا كيفاش نقولوا ليي المحاور هذوما. كيفاش تتم المشاركه؟ ثم استماره موجوده في السيت سابري، خاطر هما كلهم على هامش سابري اون مارج دو سابري. ثم ميكاتون كي يدخل لسابري يلقى ميكاتون، دونك ثم استماره مخصصه على الموقع الرسمي هذاك نتاع سابري، يدخل يسجل، ثم شروط وثم محاور وبرامج والكل يوافق عليها. إن فوا سجل وتم معناتها قبوله ديريكت، مش نهار 17 يبدا في العمل ويبدا يخدم على المشروع نتاعو على البروجي نتاعو. كما قلنا من 17 ل 20 في المرحله هذه يتم تاطيرهم، حكينا ديجا ثم ورشات تكوين، ثم جلسات توجيه، تقديم نصائح حتى يوصلوا للعرض النهائي. بعد اعمالهم مش يقدموها قدام لجنه التحكيم، لجنة التحكيم هذه حسب الاختيار نتاعهم، دونك متعدة الاختصاصات متكونة من برشا وحيد حسب لي بروجي نتاعهم معناتها. مش يتم تقييم المشاريع نتاعهم، والتقييم المشاريع هذه ثم معايير معناتها يتم كله اتيدي كله حاضر باش يتم اعتماد المعايير. مثلا نعطيك على سبيل المثال درجة

0: الابتكار قابليه التطبيق بين نعملوا البروجي وبعدين ما نجمش نطبقوا اسكو ثم ان بزوان بهنا عملته وبعدين ما نلقاش
1: فما دراسه قبل
0: فما دراسه يعطيك الصحه
1: فما بروبليم من خلال البروبليم الموجود في السوق انا باش نلقى حل من خلال الكرياسيون
0: تاع
1: البروجي
0: مش اعتباطيه وشنو الامباكت نتاعها على شنو نقولوا احنا في الصناعه عندها أثر وإلا لا هذاك البروجي هذاك وثم زاد الجانب التقني والفكرة هذيك مش يتم شرحها يلزم هو الكونديدا وإلا الجروب مش يعطي شنو القيمة اللي مش الحل هذاك شنو القيمة باش هو قد مش يبدا قدام جوري ويلفا ديفوندغ لو بروجي نتاعو اللي عمله في ال 72 ساعة هذيك دونك هي فرصة الحق لاكتساب تجربة عملية هما والكلنا راهو كنا معناتها ما نحكيلكش الظروف نتاع الميكاتون كيفاش تعدات ليديسيون الاولى ومش تتعدى زاد ليديسيون الثانيه
1: ان شاء الله تكون احسن
0: ظروف ان شاء الله يا ربي
1: وانجح معناتها
0: واي مشارك راهو مش تصير معناتها تكون له فرصه باش يوسع شبكه العلاقات حتى كان ما خذاش جايزه راهو مش تكون له تجربه ومش يوسع شبكه العلاقات نتاعو مش يكتشف افكار وتقنيات جديده الجوائز ثم ثلاثة جوائز ذهبية فضية برونزية سي لو ميم برانسيب دونك الأولى والثانية والثالثة آخر أجل نحكي على الأجل 30 سبتمبر للميكاتون كيما قالت مدام أمينة قبيلة بعد الميكاتون زاد راهو ما نسيبوهمش ديما السي تيم يحتضن ويأطر ويتبعها من الآخر معناها هذا هي الميكاتون
1: يعطيك الصحة شكرا ليك باش نختم مع سيدة أمينة الغرياني إذا نرجعوا ونحكيو على الانسكريبسيون
2: على الانسكريبسيون معناها هذه انا من المنبر هذا نحب ندعو جميع المهنيين الصناعيين المؤسسات والفاعلين في القطاع معناها القطاعات جميع القطاعات معناها مش كان القطاع الكهرباء والميكانيك ماك تعرف معناها لي شين دو برودكسيون في اي مجال في اي سيكتور منش يتكون معناها في يعتمد على معناها تكامل ثلاثة مجالات اللي هما الكهرباء والميكانيك والإلكترونيك معناها دائما ما دونك هذوما كل تو سيكتور كونفوندو ندعوهم في المشاركة في سابخي 2026 اللي هو الصالون الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية salon international de la pièce de rechange des équipements et des services industriels اللي سوف ينظم من 17 الى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم تحت اشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وبالمشاركة مع شركات شركة متاع الكرم اللي هي شركة المعارض بالكرم دونك سابخي هو أربع أيام من اللقاءات وهو أربع أيام من الحلول من الابتكار فيا لي سايد ايفانت متاعو وخاصة فرص الأعمال والشراكة كيف كيف قلنا فيا البلاتفورم بي تو بي اي لا بارتي دي اكسبوزيسيون مشاركة معناها من فاعلين تونسيين وأجانب ودونك هذا هو إفريقيين وأوروبيين الاطلاع على البرنامج سواء بالنسبة للفضاءات العرض باش يشوفوا لي زيكسبوزون سواء بالنسبة لل les conférences et les workshops soit بالنسبه les side events et pour l'inscription ben soit بالنسبه les side events pour l'inscription في الميكاتون le grand prix ou في la CNDT comme étant des speakers ولا des participants فهمت دونك فما الادريس هي كلها www.sapri.tn فما les side events فما لا سي ان دي تي دونك مرحبا بالجميع
1: شكرا لكم
0: كونوا في المواد
1: شكرا لكم مرحبا بكم شكرا لك سيده امينه غريالي مسؤوله على الاعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه شكرا لك سيده اسماء خرات مسؤوله على الاداره المركزيه لدعم ومسانده المؤسسات الصغرى والمتوسطه نقطه نهايه لخذ فرصك لليوم اجمل تحيات كل من سنداعي سي محمد ياسين الجبالي في الديجيتال نجم الدين بن سالم في التكنيك عوض في الورغي من امام الميكروفون بعد شوية وبعد الموجز تلقاو فريق تونس اليوم باي باي
3: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
4: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية، مع كل حصة نعيش رواية. 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
4: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم باش تكون حصتنا خاصة بالفنان وائل جسار، واللي باش نبدأ معاه في بداية شهرته العربية بغنية يا طير يا مسافر لأمرنا.

عالجمر هكا غنى معكم وائل جسار في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي صورها مع المخرج باسم كريستو، وإحنا مازلنا مواصلين معكم في 100% في رحلتنا مع الفنان وائل جسار، وباش نسمعوه في أنجح أغانيه يوم زفافك. الغنية هذه اللي صورها مع المخرج وليد نصيف.

مشيت خلاص. الغنية هذه اللي خرجت عام 2005 في ألبوم مشيت خلاص الوائل جسار، واللي صورها فيديو كليب مع المخرج سليم الترك. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمع وائل جسار في غنية بتوحشيني اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وليد نصيف، واللي بعد بش نسموه زادة في غنية مليون مرة أحبك، الغنية هذه اللي صورها مع المخرجة رندا علم.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

غريب الناس من أنجح أغاني وائل جسار معكم في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي صورها وائل جسار فيديو كليب مع المخرج فادي حداد، ومن أنجح الغنيات اللي قدمهم وائل جسار زادة في أغاني الأفلام، خطر وائل جسار زادة غنى في عديد الأفلام والمسلسلات العربية، ونسمعوه في لو نهدى حبة.

خليني ذكرها كغنى وائل جسار. الغنية هذه اللي صورها مع المخرجة رندا علم، اللي صور معها زادة غنية في خطوتك سكتي اللي باش نسمعها معاكم توا.

جبال ما بيتلاقوها كغنى وائل الجسار اللي نوصلوا معها الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع غنية جرح الماضي وائل الجسار، أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب نون ستوب RG Music.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاول نتخير واحد من المواضيع اللي نحكي فيه ونحاول بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكي فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين. وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين، شنو اللي النجم وربما ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه، لا نحب الخير الروحي، النجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية.
1: خويا محمد رمزي، فقط احنا حابين ديما نذكروا حاجه في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الاحاديث، فمش حصه ناخذوها ما نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما تكونش ديننا السمح،
1: صحيح ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قداش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره المره الفارطه اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذ فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم يعني في في في حديثنا. فالاكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحيد،
0: بطبيعه الحال هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته. معناها القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذه هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام. نعم. هذاك علاش فضيلة الشيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء. نعم. كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة الشيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني فلافل
1: نعم.
0: ما المقصود بحب الخير
1: نعم.
0: الآخرين؟
1: بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير الآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان فالإنسان يحب، إن الإنسان لحب الخير شديد
0: شديد
1: هكا ولا وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر يا ربي. قالوا الخير هنا بمعنى أن الخيل و كل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في حديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة، بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: شو تتوق نفسك
0: الخير؟
1: شنو الخير هذا؟ أكل،
0: صحة، العافية،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون، زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة، هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفقه مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رو لهنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم،
1: نعم.
0: واضح يعني الصيغة ما فيهاش نقاش، لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني لهنا
1: طبعا لا يؤمن، هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب
1: نعم
0: لأخي. إذن هنا شرط الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا أخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ الـ الـ الـ هذا البيان وهذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان،
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قل لي هاتي خلينا ناخذ مثال اخر، مش
0: لا يؤمن ايمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم واحنا بحديث. قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضره الطعام.
0: ليه؟
1: فرضا انا صليت وانا مش معناتها بحضره الطعام، يعني ما تصليش وانت جيعان.
0: كول
1: كول عبي كل عيشتك، يعني اذا يعني اذا حضر العشاء يعني والعشاء زوز مع بعض
0: زوز
1: فبشنو تبدا
0: العشاء مسبق على العشاء،
1: ابدا بالعشاء
0: فوالا
1: باهين. يعني شوف دين علمنا ان نحقوا الحاجات البيولوجيه نتاعنا مهمه جدا، دين فطره، دين واقعي. مثلا لا يقضي القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان،
0: لانك باش تلجم به الشهوات. يعني تخيل انك انت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائده، شنو اللي قاعد حاضر فيه؟
1: وين الخشوع؟
0: والا حس نتاع ماكله بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
0: بالضبط. وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
1: لا حتى هم غير نائمون يعني فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله.
1: نعم.
0: ف باش تتخلص من الجانب هذاك نتاع الشهوه عاش على روحك،
1: نعم،
0: املك ريشتك
1: صحيح.
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام؟
0: باهي
1: هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي انا
0: لا صلاة في المطبخ،
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش، قلت لا خليني نمشي نصلي قبل وصليت، ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و و و، اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت. هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا،
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال. اي
0: بالضبط
1: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء، لا يسلب الايمان المطلق، ولكن ننفي عنه
0: الكمال
1: الكمال في الايمان،
0: في الايمان بالضبط.
1: فهمت؟ يعني الإيمان المطلق لا، ولكن مش مطلق الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، فما حاجات تزيد الإيمان، فما أشياء تنقص
0: نقص
1: الإيمان.
0: في الإيمان بالضبط.
1: فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين.
0: بالضبط هذا.
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة.
0: بالضبط.
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير الروح ويحب يجبد به كما يقولوا نحن، يحب الحاجة الباية اللي هو، لكن أحيانا لما تصبح هناك آنانية بمعنى أنه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح،
1: هذا هو الإشكال. هنا شنو اللي أوقع هو إبليس في المعصية؟ إش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه. شفاش يتمثل الخير؟ أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فهو خير. هو ما حبش الخير هذاك لآدم. كيفاش؟ هو يسجدول وانا لا. فلما هو لم يرضى بالخير للآخر كان ذلك من أسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي قال قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ مفاتيحه فقط، تنوء بالعصبة أولي القوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. يسلم علمي وقرايتي.
0: يسلم قرايتي عم نعمل عليا مزيه.
1: شفت كيفاش؟ يعني هنا هاك الليغوسنتريزم، هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان، يصبح انه ما عادش يحب الخير غيره.
0: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو.
0: انا وبعض الطوفان.
1: والاكثر من هاك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
0: طبعا
1: يعني يولي إنسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير. وذاك علاش نقول برشا ناس يا خياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم. هناك نفوس مريضة والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش الحاجة أخرى.
0: كل ذي نعمة محسود.
1: نعم.
0: كل ذي نعمة محسود. فهذاك علاش أحيانا واحد ما يظهرش كل شيء. صحيح. وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأنه الحسد معناه العين حق هكا ولا فضيت شيء. احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
1: أو باش نعطيك أنا بعض النماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صور لنا كيفاش انه هو حب الخير للمسلمين او للي يدعو لهم بصفه عامه، مش كاين المسلمين. أيه. مش كاين المسلمين. أيه. شد عندك. كيفاش؟ اعظم خير هو الدين.
0: بيه.
1: اعظم خير تعيشه هو الايمان. هو الاحسان، هو الاسلام، هي العقيده. فهذيك اعظم منا من الله سبحانه وتعالى.
0: بيه.
1: الدين، وذاك اسمى مقصد هو حفظ الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل. قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي، شو علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا.
0: بالضبط.
1: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
0: بالضبط.
1: يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير.
0: بالضبط.
1: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت، نعطيك مثل آخر القرآن الكريم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاذ مش موجود، معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر موش حرام، مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني يقولي شنو حزنوا على خاطر ما عادش يشربوه؟ لا مخك ما يمشيش لبعيد. تراه اللي تسمع فيا اربط المسألة هذه بحب الخير للآخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا فيه على إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الآية هذه هما يشربوا
0: في الخمر،
1: ما له هذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
0: اللي فات فات
1: هكا ساي وفات على روح
0: مات مش على روح.
1: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما نعم عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الماقين؟ فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
0: بطبيعة الحال،
1: ما بنجمش نكلف بغير نص، هما حاشتين في التكليف، هما زوز دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل حاشتين الإبلاغ والنص، اثنين القدرة والاستطاعة. هو ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاستطاعة هذيك متحصل الحاصل ما دام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع فتدخلنا في الرخصة ما عادش في العزيمة.
0: ما عادش بالضبط
1: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذا فلا شيء عليك، عندك الرخصة، فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل مثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الخير.
1: يحبون الخير
0: لمن
1: سبقهم بالإيمان، يعني هذوما خيان الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه، أكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجة، وهو خالد
0: بن الوليد طبعا.
1: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أسلم مخر مقارنة بخوه
0: وليد.
1: نعم
0: وليد.
1: فسيدنا الوليد كان يشوف في الإسلام هو يعني طبعا هو مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الإسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير، يعني هو في خير، ما حبش روحه بركة يكون في الخير،
0: حب خوه
1: طبعا. وفعلا يقولوا احنا ما تهنى الا ما انه اسلم خوه، وكان هو من اسباب ذلك وانه دخل خوه للاسلام. هذا معنى انه من معاني انك تحب الخير. للاسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقى هكا متنعم بحاجة ماذا به يكوش عليها وحده،
0: أي وحده
1: ما وحتى اخواته ولا دم ابوه ما فيقوش بها، يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله، فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم.
0: الخير لغيرهم
1: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح وش بيه وزيانة
0: جيدة،
1: هذيك تزوج وهو لا، هذيك تزوجت وبنتها هي لا، أو ولدها أو ولده هو لا، وهكذا والعياذ بالله.
0: ويموت كمدا الحقيقة والعياذ بالله، معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
1: والعياذ بالله.
0: يعني وأسوأ أنواع الأمراض هي أمراض القلب من الحسد و
1: نعم
0: عدم حب الخير للاخر.
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجوف الايمان لجوف عبد فيه الحسد، وفي روايه لا يجتمع الحسد والايمان.
0: الايمان
1: ما يجيش
0: ما
1: يتقبلوش سبحان الله. وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد انه السيمه هذه نتاع حب الخير كما قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
0: تداعى
1: له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذيك باش يجيك
0: يعني صورة الخير. جميله جدا
1: رائعه
0: من اروع يعني الصور. هل التشبيه هذا
1: نعم
0: ها
1: يتداعى
0: اعتدى
1: يعني كله في خدمة بعضه،
0: كله مع بعضه، كلها مرتبطة ببعضها.
1: نعم
0: كلها
1: نعم.
0: مرتبطة ببعضها، يعني جميل جدا
1: يعني. وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا، يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك، وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة، وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية. يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت. شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش، فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس. فهو لما ربي فتح لي ما فتح من الفهم يقول
0: تمناه الغير،
1: انه غيري يفهم اللي انا فهمته،
0: تمناه الغير
1: تصب يعني الغيث والامطار الخير
0: ولا
1: في ارض
0: كل
1: عندي لا جمل ولا بعير ولا شاة، ونفرح
0: بالضبط.
1: نسمع بقاضي عادل، يا ربي توفقه، يا ربي تسدده، يا ربي توريه الحق يا ربي. وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا، لا لا هذا
0: لا لا. ما يعرفوش.
1: دعوة المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب. علاش سمعته انت سمعك هو، انت هو ما سمعكش كي انت دعيت له، فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمة تربها
0: بالضبط،
1: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل. علاش ولك بالمثل؟ جزاء وفاقا،
0: سبحان الله، ودعاء مستجيب،
1: جزاء من ربك عطاء حسابا، من عند ربي سبحانه وتعالى، لأنك
0: دعوت
1: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل. يعني تخيل
0: وما عندك حتى مقرب في جرته،
1: يعني انت ما عندك حتى مصلحه،
0: اي
1: لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجه الفلانيه باش
0: تصنع فيه،
1: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعه، على خاطر هو كي يوصل
0: في جرته
1: انا ندبر في جرته حويجه
0: بالضبط.
1: اي ويني لا هنا ولات ولات اسمع انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى تاخذها. انت عملت عبادة اللي هي الدعاء، ما الدعاء عبادة ولا المقابل شنو حبيت؟ حبيت حاجة دنيوية
0: تاخذ دنيوي
1: تخلص، ممكن تخلص، مش علاش
0: اي
1: ممكن بعد مش لا نجزم بذلك، نعم كان شوالي دعوة مستجابة
0: نعم. باهي فضيلة الشيخ، احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثة صور لحب الخير للآخرين في القرآن من خلال القرآن. عنا الصورة الأولى هي الإيثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس، يعني حتى خاصة وانت ما عندكش بهم مصلحة، ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل، ان شاء الله ربي ينجح ويوفقه بالكبير روحك، لا تعرف ولا تعرف بو ولا امه.
1: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
0: تبارك الله
1: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تقولش ما شاء الله هكا هو، اذا في نفسك قول ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته؟
0: اما كي تقول تبارك الله
1: ماهيش دعوة، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوة، ما فيهاش طلب
0: بالضبط.
1: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله،
0: لكن تبارك الله
1: الطلب هو في
0: البركة.
1: في نعم طلبت البركة،
0: طلبت
1: اما كلمة ما شاء الله اي انت اخبرت
0: بالضبط.
1: اخبرت بان هذا من مشيئة الله،
0: الله.
1: إيه شنو اعطيتني لهنا، شنو زدتني، شنو اضفت لي
0: شيء،
1: بينما عندما
0: عبرت عن اعجابك نقط.
1: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له هذا في خير عظيم.
0: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامة القلب،
1: نعم،
0: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم.
1: نعم.
0: هذوما في انتظار انهم بعد مش مشيوا
1: ان شاء الله
0: الاحاديث النبويه وما كذلك. اكثرها ايضا. نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين. احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها انا نحبها الحقيقه، واكيد باش تحبها فضيله الشيخ وتعرفها وتحبها، إلي شويري يا ناس حبوا الناس.
1: يا ناس حبوا الناس، نعم،
0: وكا مع
1: حب الخير.
0: حب الخير،
1: نعم.

انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي، انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي.

0: تحية من جد لكل من اختار أن يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين، وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء ربما في الظاهر، تظهر أنك تحب الخير ولكن كما نقولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: هو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني وجميعنا الحقيقة.
1: نعم، وأن إنسان يحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان مقتلي حتى بش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي بش تعطي حاجة يعني أنت ما عاش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا.
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية، علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان باش يرميه يعني في القبالة.
1: هل هذا
0: بدلوا صدقة؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحبي نفسك صبات، انت تحبي نفس صبات مقطعه تعطي غيرك، قولي غيري هو بده يلبس مقطع اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبه التحليه عليك بالتخليه، التخليه فتاتي التحليه،
0: تحليه
1: تخلى عن هذه الانانيه وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيهش متاعي. شفت هنا الايثار نعلموه مع وليداتنا، انت زوز وخيات نفس الام نفس البو، بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس والعياذ بالله بيناتهم، كوني انا كلها متاعي متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا، وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ريت كيفاش. وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أن

0: كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه، يعني الموت، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث، قول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فهمين فيه ذيك العقيدة، وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
1: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
0: شفت المعيار متاع الخير؟
1: يعني تحبوا روحك حبوا لغيرك.
0: ديننا بيننا هالفهم، هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقول لي باهي سامحني يا تو شيخ، لأني نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها لروحه، ولكن تقول الحاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، مالها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني نجم تقول لي أنت هيك، يعني واحد يحب التدخين
1: مثلا،
0: يحب النرجليه والشيش،
1: ودك بسويقر،
0: يقول لك هاو سويقر أنا نحبه لنفسي، هاو شيشة مثلا، هاي يصير هو يحب مثلا النرجليه، يحب الشيشة نرجيلة ونرجليه ولا ولا حاجة تسميها، يقول لك يا سيدي أنا نحب هاي نفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري، هاي هاو سيدي. لا انتبه، اسمه خير،
1: خير
0: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير،
1: خير مش
0: علاش؟ لأنها باش متعلقة بنا الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لها، لا. وهنا شوف ايش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجه بسيطه وحديث نعرفه وحادثة نعرفه الناس الكل، ولكن من الاهميه بمكان. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضره الصحابه، تصور انت ساله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصال ليا اليوم، سؤال ممنوع محرم، شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوه ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده، يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابة اللي يذكروا في الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدنو، هي اقرب اقرب اقرب، انت تقول هذا حد اخر يقول اقرب، شنو باش يعطيك ريحه باش يعمل له؟ اقرب أدنو. قالوا اترضاه لامك؟ شوف التربيه
1: الدروجي.
0: قالوا لا، قالوا بابي انت وامي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لامهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
1: لا.
0: بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه؟ قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
1: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
0: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
1: والواقعية
0: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول ايش ندخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني انت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول لكل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلة قدام
1: ديار
0: ديار الناس.

0: ترضى أترضاه لنفسك؟ قل لي ليه. نقول إيه؟ كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس. إيه؟ أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعملها عليك؟ لا. إيه؟ نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ نام يبدأ غيبة. أترضاه لنفسك؟ أشكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان تي ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما. أترضاه لنفسك أنه يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا. ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا. ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
1: بالضبط.
0: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ بربما احيانا مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما باذيه غيره وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير للاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير الناس. فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكون شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد؟ يقول لك يا خويا اسم الله العظيم يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم ثقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم
1: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد.
0: نعم، ما تكونش حسود يا رب الله،
1: كون خير منه
0: ماري كما قلت،
1: كون خير منه واعمل كيف. امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته وينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينا ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني. هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
0: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم الخير للاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لسانه. ما يهمنيش
1: بالضبط،
0: يعني شوف هذا الرجل
1: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
0: يقول لك ما ناظرته إلا وأحببت أن يعانى، هكا يقول
1: ناظرته
0: إلا وأحببت،
1: اللي هي راهي منافسة.
0: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق.
1: سبحان الله.
0: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني، مش مشكل،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق. وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
0: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
1: يتفجع طبعا لانه عارف عنده في صندوق وعارف
0: اللي يقول لك انا قلبي
1: مش هو،
0: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين. شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين. يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة
1: هو حب الخير الآخرين.
0: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان انك تواظب على الصلاه وانك تصوم مره في العام وانك ذيره ومسبقني ماهوش امر صعب جدا مقارنه
1: نحكي لك
0: انك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله ربي يزيده
1: تبارك الله
0: ما تبارك الله مش والله فرحت لك من كل قلبي وهو في الوجه مرايه وفي القفاه حاجه اخرى والعياذ بالله فيعني هنا مهم جدا ان نرسخ المعنى هذا.
1: هو احنا علاش اخترنا الموضوع هذا يا فضيله الشيخ وفي الدقائق الاخيره؟ لانه راه مش ساهل زاد خلينا نكون واضحين راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها انك تحب الخير للاخرين ما تحبه لنفسك ولكن ايضا ليس بالعسر الذي نتخيله هو مرتبط بنقاء القلب وبقوه ايمان المؤمن اذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربي
0: وهو كذلك بارك الله فيك
1: راو ما تنجم لن ينالك الا نصيبك ماكش تاخذ اكثر منه
0: نعم
1: فوقتها بك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للاخرين
0: ليك تحب الخير للاخرين تهنى سبحان الله تعيش في بركه عظيمه ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك
1: بالضبط.
0: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعني هنا انت خايف على وليداتك اعمل الخير واتق الله سبحانه وتعالى هذاك هو وكيفاش يكون هذاك بحفظك لوليدات الناس
1: بالضبط.
0: لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك ولتصنع علينا على عيني وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا اتذكرها هذيك وكان أبوهما صالحا فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بأولاده سبحان الله لما أنك أنت تصنع معروف
1: خلينا نلخصوها بجملة كما تدين
0: نعم وهو
1: تدين هكا ولا فضيلة الشيخ أعمل تلقى احنا هاو الدرجة متاعنا راهي محلاها راهو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاوك في العربية كما تدين تدين
0: نعم
1: وفي الدارجة أعمل تلقى
0: أعمل تلقى
1: أزرع تحصد
0: نعم
1: هكا ولا
0: وهو كذلك وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء
0: يعني قديش من خير واحد يعمله
1: يجنبه
0: إيه نعم
1: والعياذ يعني بالله شر كبير شر كبير جدا
0: فلذلك أصنع معروفا بحب الخير أنا أقول هذه عبادة عبادة تظهر أن هي سهلة لكنها صعبة العبادة هذه ما تتطلبش لا فلوس لا فيها جهد لا فيها أنك تقوم الليل لا فيها تعمر التليفون لا فيها جوع لا فيها حتى شيء ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة
1: بالضبط ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء هكا النفس اللي تقول لك لا أنت خير منه ويزم أولادك خير منه خير منه أولاده هذاك الجهاد الحقيقي فضيلة شيخ هكا نكون وصلنا نعم. ختمة لقائنا في دين سامح طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تحية توصلكم من فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد عنتول على الأجهزة الفنية شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون
1: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة العودة المدرسية تفتح الأبواب من جديد وتحمل الأكف الكتب والمحافظ وتعود الأقلام إلى دفاترها وتعود الأسئلة والدروس والامتحانات، ولكن قبل أن تفتح كتابك وقبل أن تكتب أول درس في دفترك هناك شيء أهم من الكتاب والقلم والحقيقة، نتحدث عن النية. فماذا تريد من دراستك؟ هل تريد أن تنجح فقط؟ أم تريد شهادة تعلقها على الجدار؟ أم تريد وظيفة ودخلا ومكانة؟ كل هذه الأمور مشروعة في أصلها، ولكن الطالب المؤمن ينظر إلى العلم نظرة أبعد من ذلك. ينظر إلى العلم على أنه عبادة ورسالة وأمانة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية قد تجعل العمل العادي عبادة. أنت تذهب إلى المدرسة كل صباح وغيرك يذهب أيضا، ولكن أنت تستطيع أن تجعل ذهابك إلى المدرسة قربة إلى الله. كيف؟ تنوي أن تتعلم لتنفع نفسك وأن تنفع أهلك وأن تنفع مجتمعك وأن تكون عنصرا صالحا في أمتك. تنوي أن تتعلم لتصبح طبيبا يرحم مرضاه، أو مهندسا يتقن عمله، أو معلما يربي الأجيال، أو باحثا يخدم المعرفة، أو موظفا يؤدي أمانته، أو حرفيا يتقن صنعته. إن المجتمع لا يبنيه أصحاب الشهادات فقط، بل يبنيه أصحاب العلم النافع والأخلاق الصالحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العلم النافع ويستعيذ بالله من علم لا ينفع، وقال تعالى: وقل رب زدني علما. فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا
3: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اليوم يبدأ الموسم الدراسي الجديد بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم الغد 15 من سبتمبر الجاري. منظمة إرشاد المستهلك تدعو لاعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة بنسبة قد تصل إلى 30%. من الإدمان إلى الإبداع تظاهرة ثقافية توعوية تحتضنها دار الثقافة بن راشيق لغاية 26 من سبتمبر الجاري، تطرح تجربة التعافي والوقاية من الإدمان بالفن، ومعرض بالمناسبة يضم رسومات لمتعافين من الإدمان. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار دماء وعنابة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس، ويؤكد ضرورة صياغة مقاربات تنموية تحقق النمو الاقتصادي في الوطن العربي. في أخبار العالم، إيران تهدد بقدرات تكنولوجية أكبر في حال اندلاع حرب جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى وقف غارة أوكرانيا على منشآت وقود ديزل بروسيا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بكم الاثنين 14 سبتمبر 2026 هذا صباحنا اليوم من الماتينال جون كما العادة الحصة الصباحية رافقكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح بالموسيقى والأخبار والأكتواليتي كل شيء موجود أكيد معنا دونك كما قلنا من توا حتى للعشرة متاع الصباح. اليوم معنا نزال ورتيني في الإخراج نرحبوا به معكم وجدين زجروبة من ورا الميكرو نبدأ بالموسيقى ماجدة الرومي وراجعين من بعد شوية

0: شكرا لتوقي الياسمين. هكا غنيت ماجدة رومي توصلنا للسبعة غربة على موجات تفاعة الشباب. صباح النور للناس اللي تحقت بنا توا في الاستماع. أكيد التوقيت هذا يعني عودة للماضي وأبرز الأحداث اللي صارت في تاريخ كيما اليوم 14 سبتمبر. أكيد مع محمد رمزي المنصوري توتسويت في كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: اليوم
3: صباح الخير. اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1930 النازيين يحققوا نجاح كبير في الانتخابات التشريعية وين تحصلوا على 107 مقعد بعد ما كان عندهم 12 مقعد فقط.

0: منصوري.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

يا رايح توصلنا لسبعة متاع الصباح. صباح النور للناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع واللي رايحين كما قال رشيتها توا شادين ثنية أكيد مشينا يخدموا. تحية لكم وصعوبينكم أكيد في سيركولاسيون. قعدوا برانشي معنا على 88.6 ونسوكم أكيد بالموزيكا في انتظار توصلوا إلى أماكن العمل وفي انتظار زادة الأساتذة والمعلمين يكونوا اليوم حاضرين بمراكز العمل متاحهم. أكيد نعرفوا غدوة جي موانزان طوى بالنسبة للتلام ذا غدوة العودة المدرسية بصفة رسمية. استنستنا به تاريخ 15 سبتمبر. بطبيعة أسبوع كامل فما شكون ديجا رجعوا للدراسة فما شكون بعد التاريخ هذا, لكن هو ذيك هو استنستنا في تونس 15 سبتمبر يعني العودة المدرسية بامتياز. دونك تحية لهم المعلمين والأساتذة وكل المربين اللي بش يكونوا أكيد في استقبال تلامذة, خاصة تلامذة جدد واللي أول مرة بش يكونوا في المدرسة سنة. دونك حاجة جديدة بالنسبة لهم وأكيد باش يلقاو معلمين حاضرين بعد عطلة صيفية وأكيد بعد ما شافوا شنو فما في البروغرام بالنسبة للموسم الدراسي. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. وإحنا أكيد في الماتينال باش نحكيو على الاستعدادات للعودة المدرسية من برشا زوايا نحكيو عليها ديجا من الأسبوع الماضي تقريبا ديما قاعدين نخصوا في أكثر ما يمكن من الوقت نحكيو على الاستعدادات, نحطوكم في الإطار الأدوات المدرسية مدى الجاهزية. وإن شاء الله اليوم باش نكونوا في زيارة لأحدى المدارس بولاية صفاقس نشوفوا الاستعدادات وين وصلت شنو الأمور قديش حسب تقريب عدد التلامذة جدد. أيضا إن شاء الله باش نكونوا في معتمدية الخليدية زيدا باش نحكيو في نفس الإطار هذا مع مبادرة من الأولياء اللي وحدهم قروا باش يجهزوا المدرسة. طبعا نعطيكم كل التفاصيل. قدوا معنا مازلنا مواصلين معكم بالموزيكا شين بول وشاكيرا وبعد إن شاء الله باش يكون الموعد الرياضي توب سبور اولى نشراتنا الرياضيه كما العاده مع منى حمام وكل اخبار الرياضه اكيد ويكاند حافل بالرياضه خاصه المسابقات الافريقيه والتاهل نتاع الثلاثي التونسي للدور الثاني في انتظار بطبيعه دخول الترجي الرياضي التونسي ايضا في تشامبيونز ليغ. كل التفاصيل تلقاوها ان شاء الله بعد شويه. قدوا معنا مازلنا مواصلين معكم بالموسيقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 ونحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6. تتابعونا على اللايف سكرينينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. نحكيو برشا كرة قدم اليوم، لأنه بطبيعة الجديد في المسابقات الإفريقية، بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكيو على الجديد في الرياضة العالمية، ونحكيو زيد على كرة اليد غدوة مع انطلاق البطولة الإفريقية للأمم للأصاغر، وفي انتظار زيد حدث مهم جدا في تونس، البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة. البداية ستكون بترشح CSS للدورة التمهيدية الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البارح بعد انتصار على فريق شوتينغ ستار النيجيري بزهدف مقابل 0. أهداف إياد بالوافي يوسف حبشية. نذكروا أنه CSS كان انهزم في مباراة الذهاب بهدف مقابل 0. في انتظار بطبيعة نعطيكم منافسي النوادي التونسية في مختلف المسابقات القارية في كأس ربيع الأبطال أو في كأس الاتحاد الإفريقي. نرجع نحكيه شوية على مباراة النادي الرياضي الصفاقسي، اللي نقول له مبروك التأهل للدور الثاني. ممكن CSS تدخل بسيناريو مرهق ذهنيا، هزيمة بهدف مقابل 0 في الذهاب، كان مطالب بتسجيل زوز أهداف على الأقل مع ضرورة عدم قبول أي هدف ينجم يقلب الحسابات. CSS عرف كيفاش يكسب الرهان على امتداد أشواط المباراة، استفاد من خبرة علي المعلول، حمزة المثلوثي، أيمن دح ومن نجاهد كيف ما قلنا إياد بالوافي اللي افتتح التسجيل في الدقيقة 26 قبل ما يضيف يوسف حبشية الهدف الثاني في الدقيقة 67. نبيل الكوكي مدرب CSS اللي بدأ يفرض في البصمة متاعه بصورة أكثر واقعية قياسا بطبيعة الإمكانيات الرصيد البشري اللي متاح له. مبروك للنوادي التونسية اللي حاضرة في الدورة القادم في مختلف المسابقات القارية. الترجي باش يدخل للدورة التمهيدي الثاني، ترجي سيلاقي نادي سويحلي الليبي ذهاب خارج تونس. ونذكر كذلك في المسابقات الإفريقية النادي الإفريقي ضد فريق تيبي مازيمبي ذهاب خارج تونس. وبالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي الذهاب سيكون في تونس، والCSS يلاقي أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري الذهاب سيكون خارج تونس. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنوادي التونسية في المسابقة القارية. الموعد كان البارح مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر 1-1 بين أولمبي البيجي، تقدم سقيط الدير، سجل التقدم العمري وعدل الأولمبي البيجي جونيكو. 1-1 للترجي ضد النادي الرياضي اللي حمام الأنف، هدف مروان الصحراوي للترجي. 1-1 لشبيبة العمران ضد نجم الرياضي بالمتلاوي، هدف بليل التويتي. نذكر أنه الترجي يتصدر 9 نقاط، سقيط الدير في المركز الثاني ب8 نقاط، شبيبة العمران في المركز الثالث مع البنزرتي ب7 نقاط. بطبيعة في انتظار استكمال مقابلات الجولة هذه الجولة الرابعة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار الأربعاء 16 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء. اتحاد بنقردين يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي في بنقردين الاصطناعي في ملعب مصطفى الدوري بميدون الترجي الرياضي الجرجيسي، يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. ونهار الخميس 17 سبتمبر القمة في مركب الهادي النايفر في باردو بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي انطلاقا من الأربعة متاع العشية. كيف حكينا على الملعب التونسي، الجمعية متاعه تعلم كل المنخرطين وأنه تقرر عقد الجلسة العامة التقييمية الموسم 2025-2026 نهار الاثنين 28 سبتمبر. بطبيعة الدخول للمنخرطين اللي سدوا معاليم الانخراط السنوية للموسم الرياضي 2026-2027. نحكي على كرة اليد، نحكي على بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في صنف الأواسط بعد لصنف الأصاغر بعد نهاية البطولة الإفريقية للأمم في الأواسط البارح. من أجل المنافسة على لقب القاري تحاول المنتخب التونسي للأصاغر للعاصمة الإيفوارية أبيدجان للمشاركة في البطولة الإفريقية للأصاغر لتنطلق من غدوة. المشاركة هذه باش تكون من أجل المنافسة على اللقب القاري، لكن زيدا من أجل باش تكون محطة مؤهلة لبطولة العالم. المنتخب التونسي عملية القرعة وضعته ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجزائر، نيجيريا ومدغشقر. كل التوفيق لنصورنا الشبان، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب التونسي للأصغر. كالعادة المتابعة من الإذاعة التونسية بإذاعتها المركزية والجهوية للحدث القاري هذايا دائما مع مبعوث الإذاعة التونسية للكوت ديفوار زميلنا فوزي بن سالم. نحكيه على الكرة الطائرة، نذكر الموعد يكون أيضا مع بطولة العالم للكرة الطائرة في نسخة تنظيم تونسي. اليوم نتعرف على تركيبة المجموعات وجدول الميداليات التفصيلي بعد الاجتماع الفني للبطولة اليوم البارح مع وصول جميع الوفود المشاركة. كيف ما قلت اليوم الاجتماع الفني، غدوة انطلاق منافسات البطولة اللي تتواصل بطبيعة حتى نهار 26 حتى نهار 25 سبتمبر. تونس البلد المستضيف، نلقاو زيدا المنتخب المصري حامل اللقب، الجزائر، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا والزيمبابوي. كيف ما قلنا بطولة افريقية مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي التاج الافريقي، لكن زيدا بطولة افريقية مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. كيف ما قلنا من المتوقع تقريبا مشاركة ما بين 14 و16 منتخب إفريقي في الحدث القاري هذه. نحكيه على جولتنا في الرياضة العالمية. رغم النقص العددي، فريق المانسيتي يحسم الدربي أمام المان يونايتد بهدف مقابل صفر هدف هالاند، ويلتحق بأرسنال في صدارة الدوري ب 12 نقطة بالعلامة الكاملة. لكن بعد المباراة هذه لجنة البريمير ليج الرسمية تعترف وأنه تم احتساب هدف خاطئ للمان سيتي، احتساب هدف هالاند كان قرار خاطئ من الحكام. الهدف كان ما يزموش يحتسب بسبب مشاركة إنزو فرنانديز باللعبة، ولجنة البريمير ليج قالت أنها تواصلت مع المان يونايتد المسألة هذه باش تبلغهم، وأنه تعتبر اللي صار حدث خطأ تقديري من الحكم. فريق البي اس جي حقق أول انتصاراته محليا بعد زوز تعادلات وهزيمة، انتصار من بوابة فريق بريست في الجولة الرابعة، هدف المباراة الوحيد بتوقيع المتوهج فيران توريس اللي وصل للهدف الثالث في الدوري الفرنسي. في البطولة الإيطالية ساسولو ينتزع 3 نقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة ضد فريق جوفنتوس في الجولة الرابعة من البطولة الإيطالية، فاز عليه ب3-2، هدف جاء في الوقت القاتل في الدقيقة 90+5. ديما في البطولات الأوروبية، ديما مع البطولة الإسبانية، برشلونة يواصل عروضه القوية الموسم هذا بتحقيق انتصار جديد خارج القواعد على حساب ليفانتي 4-2، مباراة عرف التألق يمين لما اللي سجل ثنائية بالانتصار هذا، عزز البرسا صدارته للدوري 15 نقطة بالعلامة الكاملة. بتبيع هجوم مرعب لفريق البارسا بقيادة يمين لمال، رافينيا وجوردن، 21 هدف تسجل لحد الآن بمعدل 4 أهداف في كل مباراة تقريبا. بتبيع ديما قوة الضربة وترسانة النجوم لفريق برشلونة الإسباني. هذا معنا جديد في آخر أخبار الرياضة في تونس وفي العالم. فقط باش نذكركم بالموعد غدوة انطلاق البطولة الإفريقية للأمم للأصغر في الكوت ديفوار، ونختم بألعاب القوى للتاريخ. العداء الجزائري جمال سجاتي أول بطل عربي يفوز بلقب بطولة العالم لألعاب القوى المطلقة للنخبة بعد تتويجه بسباق 800 متر رجال مع تسجيله رقم قياسي للبطولة بدقيقة 41 ثانية و91 جزء بالمئة في منافسات اليوم الثالث والأخير لبطولة العالم لألعاب القوى المطلقة للنخبة في نسختها الأولى المقابلة الإقامة في بودابست. تسمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا على فهم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أنا أبقى لكم شقولكم إن شاء الله، نهاركم سينا.
1: توب سبور، صباح رباح، صباح الخير ونجاح.
0: الماتينال جون
4: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: انطلاق الموسم الدراسي الجديد ويتر التدريس يباشر عمله اليوم لتنطلق غدا دروس بكامل تراب الجمهورية. في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، الدعوة إلى إعداد سلة مدرسية تونسية ذات منتجات محلية الصنعة. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية. يبدأ اليوم الموسم الدراسي الجديد 2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق دروس رسميا للتلاميذ يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر الجارية. هذا وقد استكمل نحو 2.1 مليون تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلوم الترسيم إلى 98% إلى حدود 12 من سبتمبر الجاري وفق آخر أرقام لوزارة التربية. وكان وزير التربية نور الدين نوري أكد في تصريح إعلامي سابق أن السنة الحالية شهدت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسة التربوية لاستقبال التلميذ مع بداية السنة الدراسية. وأفاد وزير التربية أيضا أن الوزارة قامت بالانتدابات اللازمة من إطار التدريس والإدارة لتفادي أي شهور.
6: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
5: وأفاد المكلف بتسيير ديوان الخدمة المدرسية مصطفى كريم بوعمودة أنه تم الاعتماد بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية. وأفاد بأن 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكل المدرسية، مضيفا أن أكثر من 67,000 تلميذ مقيم ب 360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية.
7: تقريبا اليوم على مستوى المرحله الابتدائيه ديوان الخدمات المدرسيه يؤمن لمجه مدرسيه بالنسبه للمرحله الابتدائيه، تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع بالاكل المدرسيه. في المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي تقريبا بين المقيمين وانصاف المقيمين عندنا تقريبا 100,000 منتفع. على مستوى تعاقد مبيت اليوم عندنا تقريبا 360 مبيت على كافه تراب الجمهوريه، عندنا تقريبا بين 67,000 و68,000 مقيم، هذوما في بيت وفي المبيتات. اشغال الصيانه وتعاقد السره والحشايه والمجموعات الصحيه كيف مراحل الاخيره نتاعها.
5: هذا ويواصل الأولياء اغتنام تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم. وأمام ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي إلى إعداد سلة مدرسية تونسية تكون منتجاتها مصنعة محليا. وقال الرياحي في تصريح للأخبار أن هذه المبادرة لها فوائد عديدة على الاقتصاد التونسي من ناحية، وعلى المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى.
4: أول حاجة تحسين النسيج الاجتماعي التونسي، ونعرف للعودة المدرسية فتقريبا جزء من يرجع إلى المدارس، وبالتالي سوق كبير تاع إنتاج وسوق كبير تاع استهلاك، وبالتالي هو موسم استهلاك بامتياز وتحضر العودة التونسية. يا حبذا لو يكون العودة المدرسية هذه عودة تونسية 100%، هذه من ناحية. من ناحية أخرى رصف الانتماء لدى أطفال نتاعنا، بالتالي هنا نخدم خدمة كبيرة للمستهلك، يعرف سمعت المنتوج التونسي ويعرف كيفاش يدافع عليه. من ناحية أخرى كيف نخلق منافسة في المنتوج التونسي، منافسة على الجودة في المنتوج التونسي، وهذا محمود، وبالتالي يحسن حتى التصدير نتاعنا وصادراتنا إلى البلدان الإفريقية خاصة. وهنا زاد كيف الربح الكبير للعائلة التونسية اللي تقريبا تربح بين 30-35% من كل الإجمالية للمستلزمات العودة المدرسية. مع التأكيد كون إنتاجنا التونسي 100% يغطي ويزيد الحجم بتاع الاستهلاك بتاع العودة المدرسية.
5: وفي عدد من المؤسسات الجامعية انطلقت الدروس والتحق الطلبة بالسكن الجامعي. مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدلية أفاد أنه تم توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إزداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سريرة. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
8: بالنسبة للسكن الجامعي، الطلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لانطلاق السنة الجامعية. بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة.
5: هذا ودعا ديوان الخدمة الجامعية الوسط مؤخرا كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات هذا ودعا ديوان الخدمة الجامعية الوسط مؤخرا كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وأفاد ديوان أن مخالفة هذا القرار ينجر عن شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي. وبالنسبة للسنة التكوينية الجديدة، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد في تصريح إعلامي سابق أنه تم فتح حوالي 26,000 موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26-27 من بينها نحو 6,000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا.
9: سنة تكوينية فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين، ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت، ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك إذا كان الصناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
5: وفي شأن وطني آخر، يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر المقبل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رايدات بعنوان السنة الحالية. كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة إنصاف العباسي تتحدث عن الامتيازات الممنوحة في إطار هذا البرنامج.
10: الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
5: أعلنت الشركة الوطنية للسكة الحديدية التونسية مسامس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردما وعنابة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم أعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. وفي أخبار العالم، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة الاثنين اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. وقال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أفاد أن جدول أعمال الاجتماع كانت ستركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بعودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد في هذا الصدد أن إيران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا لا يكون مثاليا وفق تعبيره، متوقعا انتهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. هذا وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين وزراء خارجية قطر والسعودية والكويت وعمان، إلى جانب اتصال سعودي إماراتي تناولت جهود خفض التصعيد وتنسيق المواقف وضمان حرية الملاحة. نقطة نهاية النشرة نذكركم بها ما جاء فيها في عناوينها: انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وإطار التدريس يباشر عمله اليوم لتنطلق غدا الدروس بكامل تراب الجمهورية. في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، الدعوة إلى إعداد سلة مدرسية تونسية ذات منتجات محلية الصنع. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحية صالون المجري، دمتم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
11: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير من جديد، 7:44 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. وقايد الطقس اليوم
1: لا ميتيو ميتيو ميتيو
0: ناخذوا كل التفاصيل كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وموجود معنا المهندس فرحان الرحالي ناخذوا معاه كل التفاصيل. سي فرحان صباح النور.
2: نهارك زين، مرحبا بيك.
0: الطقس والحمد لله معناه نجمو نرقدو، فما نسمة، فماش درجات الحرارة المرتفعة متاع الفترة الماضية، تقلبات جوية في بعض المناطق أكيد، وأمطار اللي حذنا في الأيامات اللي تعديو. هل باش نواصلوا في نفس الاتجاه هذا، معناه درجة حرارة كيما هكا باش تعرف ارتفاع في الأيام القادمة؟ نعرفو معناه قويل الرمان ظهر لي قريبا.
2: نعم، الحمد لله على عودة الأجواء المعتدلة والأمطار في آن، يعني الحمد لله هذا متلازم. يعني غادرنا الحرارة المرتفعة، بداية سبتمبر كانت طيبة جدا، سيناريوات رائقة، يعني أمطار موجودة بكميات متفاوتة، حتى خلال 24 ساعة الفارطة سجلنا كمية هامة من الأمطار نتيجة سحب رعدية الحمد لله، تحديدا ببير الأحمر من ولاية تطاوين بلغت 51 مليمتر، وكنا قد تابعنا كتل من السحب الرعدية الهامة والهامة جدا على السواحل الليبية والسواحل الشرقية التونسية للجنوب. وبطبيعة الحال سبتمبر دوما فيه يعني من التقلبات ما يخلينا نحتاط وردوا بالنا بالبي. اليوم نتوقع وجود بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، كذلك يوم الغد، يعني هي بعض الزخات من الأمطار الضعيفة أو المتوسطة. نحافظ على التيارات الشمالية اليوم والغدوة باش تكون قوية نسبيا، الرياح بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، بحر مضطر بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. والحرارة اليوم إن شاء الله باش تكون ما بين 26 و 31 بالشمال وجهة الساحل، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 32 و 36 ببقية الجهات. تقريبا كما أشرت الحرارة يوم الغد تراوح مكان

0: الشرقية وكمية الأمطار في النهاية. إن شاء الله سلامة للناس الكل، عودة موفقة، عودة مدرسية موفقة للناس الكل في أجواء طيبة. نعتقد اللي بالشهية تكون يعني تساهم في حماس الناس الكل في مقاعد الدراسة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل، وأكيد كما قلت جو مزيان غدوة بالنسبة للتلامذة، خاصة اللي باش يكونوا أول مرة قدام المدارس نتاعهم. عودة مدرسية ميمونة، مشكور جدا فرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكيد ديما احنا في متابعة لحالة الطقس، ونعطيكم زيادة حتى النشرات الاستثنائية كان فما تغير فجئي في حالة الطقس. دونك كما كان يحكي استقرار نفس تقريبا درجات الحرارة، يمكن تقلبات جوية منتظرة بداية من نهار الجمعة، وخلينا مسيلش محليه تغسي زينا مسخانة بصراحة والمخلفات امتاحة. خلينا نستمتعوا بالطقس المزيان ونستمتعوا زيادة معكم بالموزيكا في انتظار نبدأ في استضافتنا الصباحية. هو كان من أيام موجود على ركح مسرح كارتاج، بين اللي قال دون المأمول وبين اللي قال انه معناها صوته هذك هو كما تسمعوا في الراديو كما تسمعوا في المباشر. مدة طويلة ما كانش في تونس بهي سلطان يغني من أحسن ظهرلي الأغاني نتاعو، واللي تغنيت أكيد في حفلته الأخيرة في كارتاج. بهي سلطان يا ترى، وبعد راجعين في الماتينال جنة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجدل اسمع صوت
2: كل ما طلعت هالشمس، أشكر الله على القدر.
3: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
0: في الماتينال جونز بحنور لناس تلتحقت بينا توا في الاستماع، 8 على موجات إذاعة الشباب، وحنا توت سويت باش نمشيو مع ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم موجود معنا في المباشر الدكتور منجي زيدي، المنسق العام للملتقى ورئيس اللجنة العلمية. الملتقى شنو؟ الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، وما أدراك ما الشباب، وكيتش ناخذ معاه كل التفاصيل. دكتور صباح النور.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا بك. أكيد نتصور في الثنية في الاستعداد للملتقى هذية، كانت تعطينا تفاصيل، خاصة أنه تقريبا فما برشا أطراف باش تكون متشاركة في الملتقى هذية أيام 17 و18 سبتمبر القادم. قضايا الثقافة والشباب، شنو يمكن أبرز ما نجم نعرفه، المواضيع اللي باش يتم التطرق لها خلال الملتقى هذية؟
4: بارك الله فيك. هو الملتقى الباحثين حول قضايا الثقافه والشباب، هذه الدوره الثالثه. واحنا كل مره ناخذ موضوع، الموضوع اللي فات كان على الجيل الرقمي، الموضوع هذا باش يكون على المدينه والثقافه. طبعا الموضوع يعني الملتقى هذا احنا ننظموه بالشراكه مع جامعه تونس ومع معهد النشيد الثقافي والشبابي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير ويونيا ديتا لمنظمة الأمم المتحدة للإسكان
0: مستوطنية البشرية.
4: أيوة، عنده اسمه زي مستوطنية البشرية.
0: أيوة.
4: ومعنا طبعا مخبر في مكسيكولية العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي هم الانتقالات والتوارث والقضايا اللي تهم التحولات الاجتماعية. موضوع الثقافة والمدينة يهم المجتمع بصورة عامة، لأن المدينة هي الإطار اللي يعيشوا فيه الناس، وهو اللي يبوب حياتهم يسهلها، وفيه الخدمات وفيه حتى المزاج العام. يعني طريقة البناء والمعمار تأثر على كل شيء، على نمط الحياة وغيره. أهم شيء بالنسبة لنا احنا هو ماذا يعكس المدينة كمعمار وكبناء، ماذا تعني ثقافيا من حيث الهوية، من حيث الأصالة، من حيث الانتماء، وماذا تعني أيضا من خلال التحولات الاجتماعية بحكم التحضر المتسارع، العمارات والطرقات من هذه يعني والتخطيط الجديد هذا للمدن، ماذا يعني للمجتمع وماذا يعكس، وما هو يعني ما هو تأثيره أو كيفية استثماره من قبل الشباب. هذا الملتقى طبعا عندنا الاعدادية منذ سنة تقريبا، عندنا فيه باش يكون 17 و18 يعني الاسبوع هذا ان شاء الله الخميس والجمعة في قاعة صالح الجرمادي في كل العلوم الانسانية والاجتماعية في 9 ابريل في تونس، وباش يشاركوا فيه تقريبا عندنا تقريبا 20 ورقة علمية من تونس ومن بعض البلدان الصديقة. طبعا سيتوج كل هذا بصدور كتاب مثل ما فعلنا في المرة الفارطة بالجيل الرقمي، عملنا كتاب الفرنساوية وكتاب العربية، كانت إذاعة الشباب حاضرة دائما كالعادة، عملنا زاد على الجيل التضامن الجيلي كانوا معنا أيضا إذاعة الشباب مشكورة. الكثير من المداخلات قلت لك معنا مختلف جامعات تونس، جامعة تونس، جامعة قرطاج، المنار، قابس، قفصة، عديد الجامعات التونسية، وعندنا مشاركات عن بعد من المغرب ومن العراق من مصر، ايضا عندنا مداخله من قسم الاداب في جامعه، ايضا في جامعه ثانيه جامعه اخرى في مصر، خاصه جامعه القاهره وجامعه المنصوره. طبعا مشاركه الباحثين الشباب الاساسيه بحضور طبعا مجموعه من الاساتذه يعني القدامى، الاساتذه نجمع بين الاجيال دائما، ونتمنى ان شاء الله الاعلام يتبع لانه قضايا كبيره تهم الشباب
0: جستومون كيفاش نجمتوا تجمعوا معناها بين خاطر بصفه عامه مواضيع الحضاره والمواضيع اللي فيهم عوده ساعات للتاريخ باش تعرف الاسس وكيفاش تاسس نوعا ما مع الذكاء الاصطناعي مع تطور التكنولوجيا يمكن الشباب ما يمشي لهمش بصفه خاصه لكن باش تلمهم في ملتقى معناها باش تحكي على المدينه والحضاره مع نربطوا مع الثقافه والشباب معناها الكومبينيزون هذيا كيفاش باش تتلم باش تلقى باحثين شبان باش يتم استقطابهم ويكونوا حاضرين في مثل هذه الملتقيات.
4: هو البعد التاريخي بعد احد ابعاد الملتقى والتفكير في هذا الموضوع اللي يهمنا احنا هو الثقافه بمعناها الانثروبولوجي وبمعناها كتعبير. طبعا انت تشوف توا التعبيرات الشفهيه المستعصى عنا تقريبا يمكن 6 ولا 7 دراسات حول الجرافيتي حول الشور يورما هذوما حول مختلف استخدامات او استعمالات الشباب والمراهقين اساسا خلينا نقولوا لي في عين للفضاءات الحضاريه والشباب التلمذي والشباب الطلابي كيف يتعامل مع الفضاء الحضاري اللي تعرف انت لو قلنا الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه
0: صحيح.
4: الجوانب الايجابيه انه نجم يكون المحيط الحضاري معناه مجال للتعبير الثقافي وخصوصا التعبيرات المعاش مستجده هي اصبحت الان لغه العالم حتى اذا استخدمت انت الذكاء الاصطناعي او الستوريز والريال وغيرهم انت بطبيعه الحال اي ما هو المحيط الذي يصوروا فيه الشباب لسيلفي ولقاءاتهم
0: ساعات حتى بلايص تاريخيه بمعنيها فيزي دكتور منجي اي صحيح
4: فهذا معناها شنو احنا عندنا دراسات كبيره حول معناها تعرف انت على سبيل المثال اذا كان ناخذوا احنا نحبوا نركزوا على الجانب الجمالي والايجابي والثقافي
0: عندنا برشا
4: لكن عندنا جانب ايضا اجتماعي
0: صحيح
4: يهم عيشه العمارات ويعني في بعض المناطق الحضاريه
0: حاطين ديجا سامحني انتم الفضاء الحضاري بسيدي بوسعيد مثلا معناها على
4: موجود اساس الذكر موجود التضامن موجود المقاهي في الاحياء الشعبيه عندنا دراسه جميله في الموضوع عندنا دراسه على
0: باهي الريزو قاعد يهرب شوية من عند سيمونجي معاش يسمع فينا وإلا لا ظهر لي انقطع البث كما يقولوا دونك هو موجود في الثنية مش يسمع فينا دونك هذا هو بالنسبة للملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب 17 و 18 سبتمبر القادم إن شاء الله بتبيعة ديما في المواكبة في كل ما يتعلق بالمواضيع الشبابية فما بالك معناها في علاقة بالمدينة والجوانب التاريخية والحضارة وغيره مشكور جدا نعطي الصحة شكرا ليه دكتور المنجي اللازيدي على كل هذه التفاصيل للأسف دونك ريزو معناها خلينا نقوله خايب ساعات في بعض الأماكن دونك كل التفاصيل تلقاوها على صفحتنا إذاعة الشباب تلقاو لافيش بتبيعة والتفاصيل سندة معنا اليوم تأمننا الديجيتال شكرا لها كما العادة نزار الورتيني في الإخراج وإحنا معكم مازلنا بالموزيكا عمرو ذياب من آخر الإصدارات الصيفية في الألبوم اللي عمل برشا بوز معناها برشا أغاني متضاربة خلينا نقوله بالنسبة لعمرو ذياب بدل على العادة لولا البنات نسمعوها ورجعين بعد شوية في الماتينال جمعة

مادام وصلنا ل 8:19 دقيقة، صباح النور للناس اللي تحقت بنا في الاستماع. عفني زينة، كان توا شديتوا ثنية قريب توصلوا للخدمة ولا توا خرجتوا من الدار؟ قضيت نتصور أكيد نهار اثنين وجي موانزان على العودة المدرسية، دونك الناس الكل على أشد الاستعداد أكيد للعودة المدرسية. تقريبا في كل دار نلقاو تلميذ وإلا طالب وإلا طفل قاعد يقرأ ولا طفلة صغيرة ولا حاجة، دونك ديما الأجواء تكون موجودة في الوقت هذا بالذات. غدوة 15 سبتمبر، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل في العودة المدرسية. وكان تبعت قبيلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، طمنا المهندس فرحان رحادي على استقرار درجات الحرارة أموا من هوني حتى الآخر الجمعة، مع إمكانية تقلبات جوية نهار الجمعة، تقلبات بالباهي خلينا نقوله، مش بالارتفاع متاع درجة الحرارة، لكن يمكن بالأمطار وتقلص في درجة الحرارة. وإحنا نحكيه على سخانة حسب النشرية الشهرية للمناخ بتبيعة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، شهر أوت 2026 احتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي تقريبا بفارق 3.4 درجات على المعدل المناخي المعتاد، معناه بلوس 3.4. المعدل المعتاد هو 28.9 درجة مئوية، دونك سخانة زادت في شهر أوت هذا، دونك هو أكثر أوت سخون منذ 1950 كما قلنا وفق النشرية الشهرية للمناخ الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي، بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار بتبيعة استمرار الظروف الحرارية الملحوظة اللي لاحظناها من شهر جويليا زادة كيف كيف في نفس العام، اللي تقريبا هو من أسخن أشهر جويليا اللي تعديت علينا، وجاء هذا في إطار موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحر كما قلنا. دونك ديما حسب الكلام الصادر على المعهد الوطني للرصد الجوي، فبعد شهر جويليا 2026 كما قلنا كان استثنائي بطبيعة على مستوى درجة الحرارة، احتل المرتبة الثانية بين أشهر جويليا الأكثر حرارة منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 درجة مئوية، والفارق هو 3.4 درجة مئوية اللي يتجاوز هكا شهر أوت كما قلنا عتبة تاريخية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا مع سخانة هذية، سخانة اللي كانت قياسية في الصيف هذا، واللي إن شاء الله معناها تتقلص شوية شوية، وبالحق معناها يزينا بصراحة مسخنة الناس اللي ما تحب الصيف بتبيع ما ميسيلش، كبروا قلوبكم شوية وخليونا نتنفسوا معكم في درجات الحرارة المنخفضة هذية، خاطر كهو يزي خلينا نعيشوا شوية مع فصل الخريف ثم فصل الشتاء. شيرين عبد الوهاب حب وجنة نسمعها بعد شوية، الموعد مع موجز أخبار 8:30، وكيد كما العادة ريبريز اليوم إن شاء الله باش تكون بصوت جورج وسوف، أقعدوا معنا.

0: صار مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عد موجتك تسمع صوتك
2: عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار
4: نجدد لكم التحية من إذاعة شباب في هذا الموعد الإخبارية. اليوم يبدأ الموسم الدراسي الجديد 26/2027 بالتحاقية إطار تدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق دروس رسمية للتلاميذ يوم الغد. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد السلة المدرسية التونسية للتخفيض في كلفة العودة بنسبة قد تصل إلى 30%. يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر المقبل فتح باب الترشح لفئة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في أحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت مساء أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن من القاهرة أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر من شأنها أن تسهم في توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقية. وفي العالم أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق فيما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. نشكركم على حسن الإصغاء إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
7: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال
3: عبد المجدل تسمع صوتك.
8: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر
9: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول
3: الماتينال جول

0: جورج وسوف في ريبريز الوردة. اسمعوني، توصلنا لل 8:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح النور للناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع. مازلنا مواصلين معاكم كما العادة باستضافتنا الصباحية. توتسويت ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم موجود معنا في المباشر، مشكور بتبيعة على التفاعل. باش نحكيو على بيدرا مزيانة برشا بصراحة، جي موانزان خلينا نقوله من العودة المدرسية، لكن أولياء ومواطنين بتبيعة بالتعاون مع السلطات المحلية شنو قرروا انهم يعملوا إعادة تهيئة للمدرسة متاع الحومة، خلينا نقوله أقل حاجة يجهزوا اللي نجموا يعملوه استعدادا للعودة المدرسية. هذية مدرسة نحكيو عليها، هي مدرسة الخليدية، وبطبيعة ناخذ كل التفاصيل مع السيد عماد النفاتي رئيس المجلس المحلي مورنيغ ونائب عن منطقة أوذما. أكيد مصبح البارح خلينا نقوله حتى المساعتين تعليل، مش في سهرية ولا حاجة، لكن في المدرسة يكملوا يحضروا في لي مازال معناها باش ناخذ معاه كل التفاصيل.

0: فهمني الحقيقة معناها الأولياء وجزء من الإطار فهمني التربوي معناها فهمني انطلاقا معناها من الحس الوطني معناها نتاعنا وانطلاقا من مسؤوليتنا معناها على أبنائنا، حسينا معناها بأنه معناها لازم معناها نتحرك معناها وبسرعة معناها باش معناها نحاولوا معناها فهمني نحضروا المدرسة ونهيئوها وننظفوها باش تكون معناها في فهمني حاضرة معناها في العودة المدرسية معناها لصغيراتنا معناها، أنا قلنا كيفاش يرجعوا صغيراتنا معناها للعودة المدرسية فهمني وظروف هكاك معناها نتاع المدرسة، المدرسة معناها فهمني ماهيش مدهونة مسخ ماهيش مهيئة ماهيش نظيفة، هذا كل قلنا معناها لازم نعملوا مجهودنا باش نحضروها باش على الأقل كي يرجعوا أولادنا يرجعوا فرحانين يرجعوا قويين يرجعوا فهمني اكثر طاقه يرجعوا
1: صحيح
0: اكثر حب
1: موتيفي باش يقراوا.
0: للمدرسه معناها يعطيك الصحه معناها فهمني اكثر حتى اكثر حب للمدرسه نتاعهم معناها، وفي نفس الوقت نزرعوا فيهم معناها فهمني شعارات معناها فهمني المقاومه تاع شعارات معناها حب فلسطين شعارات معناها فهمني الدفاع
1: حب
0: على
1: تونس
0: الوطن
1: زيادة
0: شعارات
1: علم تونس
0: وطنيه
1: محليه.
0: يعطيك الصحه شعارات العلم فهمني، فما حاجات معناها ديجا معناها دي ميساج حطيناهم هما ديجا مش حتى احنا نحبوا نحطوهم، اما الابناء التلامذة هما اللي حبوا يحطوهم معناها ديجا احنا شركاء معانا التلامذة في الحملة هذه وفي المبادرة هذه معناها فهمني وفي كل لحظة معناها فهمني.
1: باهي سي عماد، انت رئيس المجلس المحلي بمرنيك، بالطبيعة هي معتمدية الخليدية هكا المدرسة، كانت تعطينا الموقع الجغرافي كامل. كيفاش معناها الأولياء استعانوا بالسلطات المحلية بتاتر يستحقوا شي معاش شنو اكيبمون باش ينجموا ينظفوا بيه والا حاجات اخرين ترخيص بتاتر مع مديرة المدرسة، كانت تعطينا اكثر تفاصيل.
0: والله احنا في تواصل مباشر مع السيدة المديرة معناها فهمني ديما معناها نحكيو مع بعضنا في النقاط اللي تتحقق بالمدرسة الابتدائية بحي فرصة على النبي معناها الحقيقة معناها فهمني التواصل معناها كان تواصل عادي على فترة اللي قلت لك انا في تواصل مباشر. انا كرئيس المجلس المحلي في مورنيك عندي مسؤولية على المدارس معناها في معتمدية مورنيك الكل، ولكن انت تعرف هي بادرة هذه تطوعية
1: صحيح،
0: وبحكم اللي انا معناها فهمني نائب على عمادة اوزنا معناها فهمني قلت البادرة هذه المرة هذه تبدأ في اوزنا وقلت
1: صحيح.
0: ربي معناها تنتشر في
1: الناس كلها عند بعضها
0: المرة الجاية معناها ديجا هي ديجا بدات تنتشر معناها فهمني البادرة هذه معناها كيفاش بدات؟ احنا بدينا معناها بالامكانيات الموجودة عندنا، والحقيقة معناها ربي سبحانه بعث لنا أولاد حلال باش تعاوننا في كل نقطة وفي كل حاجة عملناها.
1: الحمد لله.
0: إني إحنا بدينا توكلنا على ربي سبحانه، فهمني؟ بدينا بالعملية فهمني طراء الجدران. الحقيقة معناها فما معناها شركة نتاع دون هي اللي بعثت لنا معناها عدد محترم جدا من فهمني معناها من الدون. اللي استعملناه واللي ظل منه ونجموا نستعملوه في مرحلة قادمة بالنسبة للأقسام وبالنسبة لحاجات أخرى
1: وقديش حسب تقريب مدة الإنجاز؟ أنت قلت لي 3 أسابيع، مازلت وظهر لي شوية في اللي ترافو هذو.
0: والله 3 أسابيع، 3 أسابيع ما تخوناش باش نكملوا كامل المدرسة، على خاطر أنت تعرف مدرسة شاسعة وكبيرة فهمني، ومدرسة معناها فيها أكثر من 16 فصل في أكثر من 450 تلميذ معناها ماهيش شوية معناها فهمني، خدمنا معناها المدرسة من الداخل دهناها معناها قمنا بتبلئها من الداخل الحقيقة معناها فهمني الأقسام باش نحاولوا نصلوا مع المعلمين معناها أثناء فهمني العطل الموجودة سواء في الثلاثي الثاني ولا الثلاثي الثالث فهمني، على خاطر ما نجموش ندخلوا ديريكت في الاقسام، لازم تنسيق كبير معاهم على خاطر هما يحطوا في معلقاتهم يحطوا في خدمتهم غاديك باش نحاولوا ندخلوا فيه معناها في العطل، والحقيقة معناها كملنا معناها الخدمة معناها الداخل وكملنا الرسم كملنا سلاح دورة المياه الحقيقة زاد فما حاجات ما نجحناش فيهم باش نقولوا عليهم احنا اليوم فهمني، ولعل معناها في مرحلة قادمة نحاولوا ننجحوا فيهم فهمني، حابين الحقيقة معناها من أجل حماية
1: كيما شنيا مثلا حاجات اللي ما نجحتوش فيهم بتيتر صوتك معناها توا يوصل وتنجموا تلقاو حل كن

0: نجمو معناها نحكيو عليهم؟ شنو الحاجة اللي حسب رايك ما نجمتوش تعملوها؟
1: ولا احنا حبينا معناها فهمني نحققوا 5 أهداف.
0: أي.
1: الهدف الأول هو اطلاء جدران المدرسة ويفهم والديه السيد
0: وذيك الصح.
1: الهدف الثاني تنظيف الفضاءات المدرسية معناها الأقسام والمدرسة وذي صار يفهم والديه مدد الناس عاونتنا سواء صغار كبار شباب يفهم والديه. الهدف الثالث هو إنجاز رسومات معناها على الجدران والحمد لله زاد الهدايا زاد بالتعاون مع شباب المنطقه المبدعين في الرسم يرحم والديهم ناصر.
0: اي
1: الهدف الرابع اللي هو اصلاح دوره المياه وتوفير كامل التجهيزات الاساسيه فيها الحمد لله زاد صار
0: الحمد لله.
1: الهدف الخامس اللي هو فهمني تركيز كاميرات مراقبه في المدرسة وفي محيط المدرسة الابتدائية وهذا يتجاه أنت تعرف معناها تركيز كاميرات المراقبة في برشة معناها فضاءات مدرسية قاعد يصير تحمية صغيراتنا
0: صحيح حماية لهم صحيح مهم جدا
1: نحمية والناس الكل هذا الحقيقة معناها هما تكلفونا في الثمانية في المليون ومئتين الحقيقة معناها عالد مشمول عالد مثيقة فيه معناها فعلت معناها نتكفل بهم وكذا نعذروه معناه هو مر بأزمة يعني مر بأزمة هو أخونا ومر بأزمة يعني وما هوش قادر معناه في الفترة الحالية معناه إنه
0: يوفر أي
1: يعني أنا كنا معناه أنا خذناهم كتحدي 5 أهداف
0: أيه.
1: وتوكلنا على ربي فيهم
0: 4 على 5 مش خايبين سيمن
1: في بالي 4 على 5 مش خايبين لما انت تعرف مدام انت تعرف انت تلميذ يخرج من داره
0: صحيح
1: باش يمشي يقرا ولا حاجه والولي نتاعو يبدا يخدم ولا يبدا يعمل في حاجه فهمني ينجم يخرج ينجم يمشي يعمل حاجه بو يبدا يجي باش يلوش عليه باش
0: اي مثلا الاولياء باغ اكزومبل نتاع قداش هو من تلميذ في المدرسه نجمو نعملو كوليكت وكل واحد اللي يقدر عليه يتلم نتصور المبلغ والناس الكل تكون فرحانه معرفش قولك
1: والله كلمة الحق معناها ما بيبش عليك
0: ايه
1: انك باش معناها تلم الاولياء انت تعرف قانونيا اول حاجة انك باش تلم فلوس من الاولياء راهي حاجة اخرى هذيك وعندها بعض وعدات
0: يعني احنا احنا مانيش نحكيو على امور قانونية على قد ما هي مبادرة اجتماعية ممتازة في مصلحة الاولياء في مصلحة الاولياء وفي مصلحة التلامذة معناها عادي
1: مادام هي ديما ماذا بينا دي ماذا بينا نحترم القوانين الموجودة
0: صحيح صحيح صحيح
1: وفي صحيح. نفس الوقت نبعد عن مشاكل
0: اي صحيح
1: انا توارف مدام في المبادرة هذه علاش نشحط
0: أي.
1: اللي بشي عاون ما يجيب ليش فلوس
0: يعاون بلي نجم اي
1: مجهود تمشي خلص كونكيري خلص كذا فهمني اما باش تجي تعطيني فلوس لي انا ولا حاجه هكاك كنت اعطيتك كذا وكنت انت ما عطيتش كذا تولي واحد
0: فهمتك اي
1: احنا ناس مبادرين احنا ناس متطوعين اللي يحب يعاون يعاون ينجم فهمني بالمجهود نتاعو بالكلمه الطيبه ولا بانه يجيب التجهيزات
0: اللي يقدر عليه هي علاش ليه نصور ما يسمعوك العباد شنو حكيتو وشنو تعبتو خاصه ونجم اولياء تبادر وتمشي تشري لي كاميرا وتجيبهم حاضرين وكل شيء يركب معناها كل شيء ممكن عادي
1: فهمني ربي سبحانه
0: صحيح
1: راهو بعث لنا الناس من حيث لا نعلم كلمة الحق احنا ناس جات عاونتنا وناس جات شريت لنا ماتريال وناس جات رسمت وناس جات دهنت من معناها احنا ديجا معناها ما بدرناش معاها معناها جات وبعثها الناس معناها من حيث لا تعلم بعثوا لنا ربي سبحانه معناها
0: ان شاء الله ميلا ربي سبحانه يزيد يبعث اكثر حاجات بتبيع في بور لا بون كوز خلينا نقولوا هذا الكل ماشي للمصلحه العامه وما فماش بتبيع مصلحه شخصيه في هذا يعطيك صحه شكرا لك سيمات حبيت تضيف حاجه تكمل بها
1: والله ما دام عندنا معناها حاجه نحبوا نضيفها
0: اي
1: انا ان شاء الله معناها البادره هذه صحيح معناها فهمني انطلقت ومعناها وخدمناها بكل جهد وحبينا نحققوا جميع الاهداف الحقيقه معناها ان شاء الله معناها بعد العوده المدرسيه عندنا اهداف اخرى في المدرسه الابتدائيه في حي فرس العنابي نحبوا نخدموا عليهم من بين الاهداف هذه معناها انه نعملوا معناها ملعب رياضي لابنائنا لانه ابنائنا ما عندهمش ملعب رياضي باش
0: يمارسوا هذه بدرة ممتازه بصراحه خاطر الرياضه مهمه جدا في الحياه اليوميه فما بالك معناها وليدات صغار
1: والملعب هذا زاد باش يتكلف في 12 مليون فهمني. ان شاء الله بقدر ربي معناها بالتعاون مع انا عملت اتصالات مع الشركات الموجودين معناها في المنطقه نتاعنا وابداوا الاستعداد نتاعهم انهم ينجموا يعاونونا ان شاء الله يا ربي معناها فهمني ان نوصلوا ونحققوه. عدنا زاد هدف ثاني اللي هو تيلاء يا ربي تبليط تبليط الساحه ساحة أنت الحقيقة معناها تكون كتاج وهنا نحبوها ونحبها تكون ساحة معناها معناها على الأقل تيمين ولا حاجة مش على الأقل صغيرات في المطر ولا حاجة ما تبلش حوايجهم ولا ما يمشوش في الطبعة ولا فهمني أختي ولا كل سيب زادة ما توليش غبرة وريحة قوية معناها ولا حاجة
0: فهمني إن شاء الله بالتوفيق.
1: وهذوما أهداف ما دام نحبوا نخدموا عليهم. ثاني حاجة ما دام ومعتمدية مورنيك احنا معاملين انه باش نخدموا عليها معناها بكل معناها جهد ونسقنا ديجا معناها مع مديري قصوى التجهيزات ومديري البناءات في المنطقة الجهوية للتربية بن عروس بخصوص العديد من المدارس وان شاء الله قلت ربي معناها فهمني نتعاونوا مع بعضنا في كل ما وخير ونطرحوا صغيراتنا.
0: يعطيك صحة، شكرا لك سعيد نفيتي رئيس المجلس المحلي بمورنيغ ونائب عن منطقة أوذنا، كل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي من الأهداف اللي حاطينهم خاصة في مصلحة الصغار وقت اللي نحكيه على مدارس مستحقة للتهيئة وكي تجي مبادرة كما هكا معناها تطوعية كما قال من غير حتى ربح من غير حتى شيء وعليش ليه معناها 12 مليون مش عاملوا تيران رياضي ينجم حتى اللاعب ينتمي للمنطقة ينجم يتكفل به في نهار معناها ما يجيوش حتى بريم تاع بونتو في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ذي حاجة صحيحة على الأخر. دونك أكيد إن شاء الله صوتك يوصل كل شيء موجود على صفحتنا إذاعة الشباب. شكرا ليك وإحنا بتبيع إذاعة الشباب ديما نحاولوا نكونوا موجودين في الحاجات اللي كما هكا شبابنا هو الكل، هو الكل في الكل وهو بتبيع رأس المال كما نقولوا. معكم مازلنا بالموزيكا أيضا بعد شوية باش نعملوا طلة في صفاقس مع زميلنا أحمد بروينة نشوفوا الاستعدادات كيف كيف للعودة المدرسية واليوم الأساتذة والمربين يباشروا العمل بصفة رسمية كما سمعتوا في الأخبار. دونك إن شاء الله بالتوفيق ليهم. شنو حذروا شنو استعدوا نحكيوا في هذا بعد ما نسمعوا نوردو ورحمة محسن هيت هذايا من آخر الإصدارات وأيضا نسمعوا محمد رمضان ونرجعين معكم من بعد شوية.

0: سالفون وصلنا للتسعة وتسعة دقائق كما قلنا احنا اليوم في مواكبة للاستعدادات للعودة المدرسية. حكينا قبيلة على مبادرة من الأولياء في مدرسة في الخليدية شنو عملوا للاستعدادات والأشغال وغيره، تلقاو كما قلنا كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. وتوا باش نعملوا تنقيزة لولاية صفاقس تحديدا في عقير، بنشوفوا الاستعدادات في المعاهد والمدارس مع زميلنا أحمد بروينا موجود معنا في المباشر. أحمد صباح النور.
1: صباح النور وجدان، تحية ليك وتحية لكل العاملين معك في الماتينال على إذاعة الشباب لله.
0: صباح النور سيد أحمد. في قالب غير كرة القدم والرابطة الثانية اللي تعودوا من جديد معناها قريبا أكيد نسمعوا صوتك، خلينا نحكيوا على استعدادات غدوة بتبيعة العودة المدرسية بصفة رسمية معناها في تونس 15 سبتمبر في المدارس الابتدائية، فما زادة كيف كيف المعاهد العمومية خلينا نقولوا هذا كل ليسكو حاضرين وإلا ليه المؤسسات التربوية اللي ليتهم أقل حاجة وموجودين بحث ذيك تشوفهم حاضرين لاستقبال التلامذة وليزيتيديون خلينا نقولوا ولا فما حاجات هكا ناقصة؟
1: أكيد شكرا وجدان، أعطينا فرصة ولا بروفة ولا انطلاقة للربط الثانية لكن هي المباريات تبدأ العشية، يبدو الصوت متسرح أكثر من على كل مشكور على اهتمامك بمدينة عقارب كإذاعة وك مذيعة متألقة.
0: عايشك
1: أحكي لك على مدينة عقارب، هي تعد حوالي 60,000 نسمة، تشهد حركية كبيرة كجل المدن والولايات التونسية استعدادا للعودة المدرسية. الأغنياء متوسط الحال وضعيف الدخل الكل يحاول على قدر المستطاع لأجل العودة المدرسية في ظروف طيبة، ككل الإدارات ومكاتب البريد والنقل الجماعي والقطاعات المداخلة الكل وجدان، يعني العودة المدرسية كما التحذيرات على الكل استحقاق تواجهه تونس أو أي مناسبة وطنية أو مناسبة دينية. بالنسبة للعودة المدرسية مش نتحدث لك بلغة الأرقام، أنا مثال عقارب فيها اثنين معاهد، معهد عقارب ومعهد عقارب اثنين سوالم، وإعدادية عقارب الشعاشعة وإعدادية تحليم الشعبوني. نجم نعطيك بعض الأمثلة يعني من اللي بحثت فيهم، حبيت نبحث بالأرقام. بالنسبة المعهد عقارب تقريبا العدد الجملي 890 تلميذ، وهو المعهد الوحيد في عقارب متوفرة فيه شعبة الأداب إلى جانب باقي الشعب العلمية. أما معهد عقارب اثنين عدد الجملي للتلاميذ 892، وحكينا البارح على
0: سمحني أحمد هذي بتبيع الإحصائيات اللي متاع السنة، معني نحكيه ديما ذي كله في جديد أرقام جبتها، معني الناس اللي مقايدين ديجا واللي بش يدخلوا يقرأ بقدرة ربي فوالا.
1: لا دي أرقام رسمية
0: يعطيك الصح وجدان. مشكور.
1: عدد التلاميذ الجملي هما 892، الوافدون الجدد 245 يعني باش يقراوا اولى ثانوي. اما المترشحين او المترشحون للبكالوريا هما 240 تلميذ موزعين على شعب الاقتصاد والتصرف والعلوم التجريبيه والرياضيات والاعلاميه. بالنسبه للمعاهد حكينا على معهد عقارب ومعهد عقارب 2 السوالم، به تحية طبعا للكل المسؤولين فيهم. بالنسبة للباقي عددية التحليم الشعبوني، العدد الجملي للتلاميذ 1180 تلميذ، 1100 تلميذ وجدان. لحظات سمحني
0: معك تبارك الله معايا
1: معك وجدان خليك معايا لكن الغالب
0: ضاعت أوراقي.
1: لا مش أوراق أي هو الدخول، هو الدخول بقوة للطفل الصغير.
0: هاتي دقيقتين كما في الهود.
1: هو يحاول يشتت أفكاري لكن أنا باش نواصل الطريق. يلا به حكينا على أحلام الشعبوني، عدد التلاميذ الجملي 1180، الوافدين الجدد 400 و67 يعني يوم جايين من السادسة طبعا للسابع الأساسي
0: أول عام في
1: الكوليج العددية العددية تحليم الشعبوني اللي هي وسط عقارب، ثم إعدادية الشعشعة 991 العدد الجملي للتلاميذ و364 وفدين الجدد مقسمين طبعا. هذا عددية تحليم الشعشعة خذيت أكثر معطيات الحق مقسمين على 14 سابعة وثمنة وثمانية أقسام، ثمنة أساسي وست أقسام تسعة أساسي. أي بالنسبة للمدارس الابتدائية، المدارس الابتدائية بعقارب هي طبعا المدرسة الابتدائية بعقارب تقريبا أول مدرسة شيدت في عقارب سنة 56 هي المدرسة الأولى، ثم المدرسة الابتدائية 2 مارس عقارب، ثم المدرسة الابتدائية عقارب الشرقية، المدرسة الابتدائية حي بن إبراهيم، المدرسة الابتدائية السوالم، والمدرسة الابتدائية الفتح، والمدرسة الابتدائية الوادي كبير، والمدرسة الابتدائية بالمفتاح المحروقة، مدرسة ابتدائية عقارب الجديدة، وهي طبعا هي اسمها على يعني اسم على مسمى لأنها مدرسة جديدة شيدت منذ سنتين تقريبا، مدرسة محاذية للمدرسة القديمة اللي حكينا عليها اللي شيدت يعني بالضبط. وطبعا إلى جانب باقي المدارس، للمدارس اللي موجودة في الضواحي والأرياف المحاذية لمدينة عقارب يطول الحديث عنهم لأنه ما شاء الله
0: تبارك
1: أنا بحثت فقط الأرقام أنا متأكد منها هي رسمية. بالنسبة للأسماء يعذرونا باقي المناطق لو ما ذكرناهمش. بالنسبة للتحذيرات
0: الجهزية سورتو اللي معناها بحذيك وعينت وشفت حاذرين على مستوى معشينا إعادة الدهن التنظيف سانيتير معناها الحاجات الأساسية اللي معناها ساعات ولات لوكس في بعض البلايس معناها.
1: أكيد أكيد التحذيرات شملت كل المؤسسات التربوية. بالنسبة للمثال نعطيك الإداريين عمل دؤوب على مدار الساعة، توزيع التلاميذ وتقسيم الجداول وتقسيم الأساتذة اللي هم متواجدين حاليا في اللحظة هذه في اجتماعات إخبارية بالمديري المعاهد والإعداديات والمدارس، يعني اجتماع ما قبل البداية وما قبل الانطلاقة اللي هي تفصلنا عليها أقل من 24 ساعة. بالنسبة للعمل متاع المدارس والمعاهد يعني في ماراثون وسباق مع الزمن، وللأمانة ثم تنسيق وانسجام تام مع عملة معتمدية عقارب وعملة بلدية عقارب، يعني البلدية والمعتمدية وفروا إمكانياتهم المادية واللوجستية وتحركوا طبعا للمعاهد والمدارس، وانا عينت بعض المعاهد شفت التحذيرات، يعني الخدمه مع بعضهم يخدموا العمل يخدموا ويدهنوا ويسيقوا في وسط الاقسام، وال طبعا العمل متاع البلديه واللي مشرف عليهم المعتمديه يخدموا في محيطات الملعب الرياضي و محيط المعهد والمدرسة، وتم انسجام وتم عمل تم يقوموا به برشا خدمة. وكما حكيت انت كما التحذيرات المعهد والمدرسة الكل من دهن من تسيق من إزالة أعشاب طفيلية من يعني لازم، وكأنه هذا عرس واستحقاق، هو عرس جماعي، هو طبعا الرهان لازم يكسبوا تلامذتنا، والتلامذتنا هذوما لازم يلقوا الأجواء على الأقل. الجانب النفسي مهم أنه كي تمشي المكان يبدأ نظيف وكما أي دار يعني نظيف، هم مالي الدار لكن هم ضيوف وأوليائهم ضيوف، وطبعا المسؤولين زاد على مستوى الجهوي والوطني اللي يقوموا بزيارة المؤسسة التربوية
0: يعني حسب رأيك تشوف اللي هما جاهزين معناه 100% باش غدوة تكون فما عودة مدرسية مزيانة أقل حاجة نشوفوا تصويرها محلى.
1: وزدان أمانة أننا مانيش نزكي فيهم لكن 99% من الجاهزية في تقدير المتواضع، يعني جاهزين لا جاهزين جاهزين ولا وختاما وجدان. سامحني أنا باش نختم حبيت طبعا أنت حكيت على الجاهزية، شوف أنت جاهزية التلاميذ على الجانب النفسي على الجانب المعنوي، شوف أنت جاهزية الولي والتعب نتاعه باش يوفر الكتب اللي هي مفقودة شوية بالنسبة للكتاب المدرسي، مفقود يعني من السوق من المصدر الكتاب المدرسي
0: صحيح.
1: يعني تمشي تاخذ كلاس تلقى معناها كتاب ولا اثنين راه مش موجودين، كل كلا غالب راه مش موجودين،
0: نحاول
1: نوسعوا بالنا بالنسبة طبعا الإطار التربوي لازم يتفهم، وبالنسبة للتلميذ هذا ما يعملهاش سبب وكأنه
0: يعني مش مدخلش يقرأ المادة ذيك
1: اي من كل سنة ما جبتش بتبياتي
0: نهار اللي انت كنت عم فيها ذيك كنت تقرأ أحمد ما تحبش تقول
1: انا بصدلاش انا المشكلة متوفر حتى الغيابات ما يغيبوش الأستاذ والمعلمين كنت نقرأ حتى لحد يقرونا انا استغربت وقت السلم تو الراحات وبرشا كونجيات وينها وين كانت
0: والله يا حسرة علينا يعطيك الصحة شكرا لك
1: نشكرك برشا ونشكر إذاعة الشباب إذاعتنا العزيزة الغالية وسلط الضوء على مدينة عقارب، وطبعا نوجه رسالة كما حكيت لك للأولياء رفقا بالأبناء والأبناء وللأبناء خاصة رفقا بأبائكم وبأمهاتكم لأجل تضحياتهم معكم، ارفع التحدي واكسب الرهان فالنجاح خير الهدايا لهم تعويضا على صبرهم، وايضا طبعا ككل المدن التونسية نعول على السلطات المحلية والسلطات الأمنية والصحة الكل، خاصة طبعا الجانب الأمني مهم الحملات الأمنية ما هيش ترهيبية، هي زرع طمأنينة بين المواطنين وبين الأولياء والتلاميذ، مهم برشا تكامل السلطات وانسجام هيكل الدولة لأجل إنجاح كل استحقاق، عرس كبير العودة المدرسية مش سهل ألاف الألاف، يعني ربي عين التجار باش يولي يخدم على أرواحهم، النقل باش يخدم على روحه اللي
0: كل شيء
1: سيف جاسيف أنا قينت سمحني جاتهم فرصتهم جاتهم التلامذة بركتها إن شاء الله، هو خلينا نستخدم على روحها وتبقى إن شاء الله عودة سليمة، عودة إن شاء الله تكون آمنة لكل التلاميذ، ويا ربي لا تكسر خاطر ولي يستنى في فرحته بصغيره، وربي أهم شيء يحفظ لهم صغيراتهم أينما كانوا في كل مكان وحين في كل بلاد المسلمين وجدان.
0: يعطيك الصحة أحمد، شكرا لك أحمد بروينة زميلنا مراسلنا من عقارب، أكيد إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل، خاصة نجم نقولوا لأول مرة باش يلقاو روحهم في مؤسسة تربوية كلكو سوا مدرسة ابتدائية وإلا إعدادية وإلا معهد وإلا جامعة ولا حتى زيدا روضة، خاطر هذه هي نقلة نوعية في حياة الإنسان بصفة عامة والحياة الدراسية بصفة خاصة، إن شاء الله بالتوفيق لهم الناس كل، وإحنا ديما في مواكبة للعودة المدرسية كي غدوة إن شاء الله مواكبة تكون أكثر للعودة المدرسية في كل الولايات كما العادة على موجات إذاعة الشباب. إحنا مازلنا مواصلين معكم بالموزيكا، وأحمد حكي على نقطة الكتب المدرسية مدى توفرها وأيضا الكو خلينا نقول القيمة اللي يصرفها الولي على هذا، الناس اللي مستحقة الناس اللي ما نجمتش توفر يمكن خلينا نقولوا المواد وإلا الفورنيتور سكولير، فما أصحاب الخير وبش نقف في النقطة هذه خاطر بعد شوية بش نحكيه مع الناس الخير توفر لأصحاب الخير. قعدوا معنا مازلنا مواصلين معكم بالموزيكا موجز أخبار التسعة ونص، ورجعين معكم في الماتينال الجنة.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 اليوم بالتحاق إطار تدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق دروس رسمية للتلاميذ يوم غد. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح يدعو إلى إعداد سلة مدرسية تونسية تكون منتجتها مصنعة محليا، مضيفا أن هذه المبادرة لها فوائد عديدة على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للمواطن. تواصل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع الراغبة في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان السنة الحالية. في العالم، متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال اليوم أن السعودية طلبت إرجاء الاجتماع بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي الذي كان مقرراً اليوم في سلطنة عمان. وهجمات صاروخية استهدفت 3 معسكرات تابعة لجماعات المعارضة الكردية الإيرانية شرقية سليمانية في إقليم كردستان العراق في وقت مبكر اليوم. لقاءنا تجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة. عد الموجتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: هذه الغنية اللي باش تسمعوها بعد شوية 9:41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كما قلنا احنا نحكيو على العودة المدرسية جي موانزان العودة المدرسية, وكيد نفرحوا برشا وقت اللي ناس يكونوا معنا شباب من الهلال الأحمر التونسي كانت عندهم ميسيون انهم يلموا الفورنيتور سكولير, خلينا نقولوا بالنسبة للناس اللي مستحقة. تمت المهمة الحمد لله بنجاح, تعرضوا لبعض الصعوبات, بدأوا في توزيع الحاجات اللي لموهم مساعدات عينية وغيره. ناخذ كل التفاصيل مع دعاء بن سليمان مسؤولة العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بمهل البساتين. دعاء صباح النور.
1: صباح الخير مدام, شنو أحوالك؟
0: لاباس؟ تفضل بس عليك.
1: الحمد لله عايشك, ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: عايشك يا للا. جي موانزان, خلينا نعملوا نقطه بالطبيعه, احنا تقريبا معاكم خطوه بخطوه, وين وصلت الامور؟ كل شيء كيما نظمتوه؟ الاهداف تحققت والامانه كيما نقولوا وصلت لاصحابها؟
1: باهي, حاب نشكر الساعه كل عبد كلمنا من طرف الغاديو جون يسمعنا وكلمنا, خاطر الحقيقه يعطيكم الصحه برشا عباد كلمونا هذيا الكلو الحمد لله. ثاني حاجه, احنا فكرنا في الباساج غادو اللي فات اللي احنا لوبجيكتيف نتاعنا كان 53 صغير من قائمه من البازدوني نتاعنا نتاع الفامي نتاعنا. باغ احنا نحب نقولوا الحمد لله اللي احنا وصلنا اكثر من 53, وصلنا ل 61 صغير. دونك بسم الله ما شاء الله. صحيح من الاول تعرضنا لشويه مشاكل في عدم توفير الكتب, خاطر على تونس كامله مش موجودين, اما الحمد لله توك نجمنا نكفيوهم الكل, نجمنا نقبلوا حتى صغار من عائلات نتاعنا محدودي الدخل, خاطر احنا ملو كانت الاولويه للايتام للارامل. دونك توا الحمد لله نجمنا نكفيو الناس الكل, وصلنا اكثر من الاوبجيكتيف نتاعنا. دونك نقولوا الحمد لله, نشكروا الناس الكل اللي تبرعونا, نشكروا غاديو جين خاطر كان طرف وسيط باش احنا نوصلوا لل
0: واجبنا. هذا واجبنا
1: نتاعنا, ربي يبارك لك. عايشك عايشك.
0: ووصلتوا ناس خذيت معناها اللي مستحقت له
1: التوزيع ان شاء الله يكون ابارتير من ماضي ساعتين اليوم. ديجا احنا توا معناها تسمعنا هنا قاعدين نكلموا في العائلات شي حاضر ويحكم يجوا ياخذوا امانتهم, وبيان سور باش يكون فما توثيق في الباج نتاعنا كيما اللي تكرفقنا كرناها اللي هي الهلال الاحمر تونس الهيئه المحليه بيبوها البساتين. دونك اي عبد تبرع ولا كلمنا من غاديو جون ولا اي عبد يسمع فينا توا لاول مره ينجم يشوف التوثيق نتاعنا باش يزيد يعطي فينا شقيقه ويشارك معانا ان شاء الله في الحملات الجايه.
0: ان شاء الله توا اكيد تخملوا في الجاي, كان عندك هكا تعطينا افونغو شنو الجاي بالنسبه لكم؟
1: هي بالنسبه لنا احنا الجاي ان شاء الله اللي هو في اكتوبر اول نوفمبر اللي هو ايفر شور, شنو الحمله هذه نتاعنا نلموا حوايج الشتات وفي فرارش وجريري حتى حوايج, خاطر كيما تعرف في شويه صعيب في تونس فيضانات المنضبات حاجات هذوما الصغار الكل. دونك لازم نحضروهم لهم, وهذايا ان شاء الله يكون في اكتوبر اول نوفمبر. بيان سور نهبطوا كل شيء سوغ انستغرام, وان شاء الله فما حاجه اخرى اللي هو تيتان بروجي على طول العام اللي هو تحسين المسكن, ناخذوا اون شارج كل شهر ونحاول نحسنوا في المسكن. كانوا كري نحاول نوفروا ما نقولوا نحن الفرارش, فما عبيد خاطر ما عندهم حتى فروشات فهمت بلاصه تحسنوا في الشبابك على البرد, واللي عندهم ملك نحاولوا نجيبوا لهم السقف اللي بين نحاولوا هكا كل عبد شيء نجموا نوفروا له نحن. هذايا باش يكون على طول العام. دونك اي عبد بدا يحب يتبرع والا يكون متطوع معانا يجي معانا سوغ تيغان ينجم يتصل بينا على الباج نتاعنا ولا يكلم النمرو هذا 96 712 60.
0: واضح, يعطيك الصحة. شكرا لك دعاء بن سليمان, يعطيك الصحة من غير حتى مزية. هذا واجبنا أكيد, وكنا معاكم بتبيعة توا اليوم باش كما قلت أنت كل شيء موثق وكل شيء موجود بشكيك الناس تعرف اللي راو الأمانة توصل لأصحابها راو معناهم توما ديزانترميدير. إن شاء الله أكيد ربي يوفقكم جيل شباب وولاد صغار قاعدين يخدموا في عمل اجتماعي ممتاز جدا, ماذا بينا حتى الكبار ياخذوا من عندكم معناها العبرة ويعاونوا باللي نجموا. دونك اليوم باش يتم توزيع المساعدات الخاصه بالعوده المدرسيه, وان شاء الله موافقين بطبيعه التلامذه الكل غدوه على العوده المدرسيه بصفه رسميه. محليهم يبداو صغار كل فرحانين حتى حد ما يحس انه اقل من الناس والا ناقصوا حاجه, على الاقل معناه للناس اللي تنجم تعاون هيك تعاون باللي تقدر عليه ويكون بطبيعه في ميزان حسناتها. مشكوره جدا. دونك دعاء بن سليمان من جديد مسؤوله العمل الاجتماعي. تفضل دعاء.
1: واحده نحب نقولها شكر خاص الاولاد ومتشكنين بمهل خاطر اكثر واحدين متضامنين وحاسين بولاد المنطقه نتاعهم. نقول لهم يعطيكم الصحه ويعطيهم الصحه ذا المتطوعين اللي قاعدوا معناها يسميوا جنود الخفاء. هذوما اكثر عباد يستحقوا الشكر الحقيقه.
0: هيكي تحية ليهم الناس الكل إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. يلا مازلنا معكم احنا بالموزيكا الغنية اللي سمعتوا منها افونغو تسويت تسمعوها بعد شوية بشيكون الموعد ريافي مختار ترابلسي عادة إلينا من جديد. أكيد نحكيوا على المسابقات الإفريقية الأندية التونسية وبعض المتفرقات. تقعدوا معنا مازلنا مواصلين معكم في الماتينال جنب.

0: آخر انبساط مع أحمد سعد. توت سويت باش نحكيه على الانبساط متاع الجماهير التونسية خاصة الأندية اللي تعديت لدور الثاني في المسابقات الإفريقية. وأكيد اللي يقول رياضة لقيت ذي كما العادة في البرمجة الشتوية. مختار ترابلسي محللنا الفني مشكور على التفاعل. مخ صباح النور وليك وحشة.
1: عايشك يا ودين. صباح النور. صباح النور لكل السادة المستمعين، وإن شاء الله عودة موفقة لكل أبنائنا في المعاهد في الجامعات في المدارس، يعني ابنائنا التلاميذ، وان شاء الله تكون عوده موفقه ان شاء الله يا رب.
0: اكيد. وبالمناسبه تحيه ليسر ويوسف و
1: ياسين
0: فوالا، كل واحد في اختصاص الموسيقى والرياضه. تبارك الله، معنا مختار تربلسي عنده برشا جو يستنى فيه، وايضا استنى فيك بتبيعه موسم انت زايده على مستوى التحليل مسابقات الافريقيه. شفنا بتبيعه نادي صفاقسي بعد الهزيمه في مباراه الذهاب البارح، كان اخر المتاهلين من طيب المهيري، ايضا ترجي جرجيس، النادي الافريقي زاد كيف كيف من مالي، وبتبيعه الانديه التونسيه الكل باش تكون موجوده في الدور الثاني تشامبيونز ليغ. نحكيوا على ترجي الذي تونسي في مواجهه مع سويحلي الليبي، نادي الافريقي في مواجهه مع تي بي مازمبي الكونغولي في كاس الكاف، ترجي جرجيسي يواجه ريال باماكو المالي، والنادي الصفاقسي يواجه اكاديميه امادو ديالو من الكوت ديفوار. دونك هذا هذوم لي زافيش نتاع الدور الثاني. كيفاش ريت حسب رايك إياب أموال أدوار الأولى؟ ما فهميش برشا قلق بالنسبة للأندية التونسية، ولا ممكن فما حسب رايك شكون عانى باش تأهل؟
1: أول حاجة نقول مبروك يعني الأندية متاعنا ثلاثة اللي هي السي اس اس وكليب أفريكان وجرجيس، ما هو ساهل يعني ما تعرف الظرف اللي تعيشه الكرة التونسية من الأزمات المادية، وتعرف يعني الكل من عدم وجود زادة تيرانات كيف شفنا جرزيس يعني لعب حتى في صفاقس وكان تصاب ثلاثة أهداف لهدف مرحلة الذهاب، شفنا حتى التنقل كان صعيب يعني على الدفاعات. جرجيس الحقيقة ممكن هو أكثر فريق يعني في اعتقادي أنه يعني تقلق من مباراة العودة بحكم أنه الفريق المنافس يعني ستانبارز يعني فريق يعني عنده مهارات فنية، فريق يعمل استحواذ، فريق تعب برشا. برافو المصف مشارك اللي بون غير في الرسم التكتيكي اللي قعد في الأسلوب اللعب 3-5 سنين، لكن غير على مستوى اللاعبين، غير 3 لاعبين خاصة خروج الطاوس يعني جاسم بالكيلاني، وهبط كما نقولوا نحن قدام يعني اختيار يعني كان ذكي في أجيبو مع فنتي حمدي العبيدي، وفي الوسط يعني كان أمير التجوري. لكن الحاجة الباقية في مصر مشارك وقت كان نتيجة هدف لصفر يعني نفس تقريبا الشيء اللي صار مع الكويب أفريكان، ثلاثة اللي معنيين بالهجوم غيرهم، وهبط كيباسوي وجرتيلا وهبط اسمعلي باش حافظ على الأقل على كالنسق اللي حقيقة فريق جرجيس تعب برشا في المباراة هذه، جري برشا وراء الكرة على خاطر الفريق مهاري. برافو للجرجيس، إن

0: إن شاء الله تكمل هالمغامرة هذه وتكمل يترشح دوري المجموعات هكا على الأقل نقض الكرة التونسية مرتبة اللي هي فيها. بالنسبة للسي اس اس وجدان سي اس اس تعرف أنه لابورم تاع الجماهير نتاعه الحقيقة في الطيب الميري ونشوفه ممكن ملي التيران رار اللي في تونس الوحيد يتلقاها براتيكمان كومبلي حسب يعني الجماهير المسموح بها، يعني غياب الجماهير الحقيقة لأنه الملاعبية قاموا بالواجب، كانوا يعني فما رغبة في الانتصار، شفنا يعني من أول المباراة يعني الفريق كما يقولوا حتى شوطين صار في بلاستو، كانت ليبالاريتي تاع علي معلول هي اللي عملت الفارق، إياد بالويفي كان هو اللي كمل الهجمة، الحبشية يعني بالراس يعني في الهدف الثاني تقريبا في الفانتين دو مينوت يعني سواء الشوط الأول ولا الشوط الثاني يعني، وشفنا أن تصفيقسي حتى كي منتصر بهدفين لصفر وهذه الحاجة اللي تحسب ليه يعني مؤخرا عاد في نفس يعني يعطيك الصحة حتى بالتغييرات الهجومية ولو بوست بار بوست ومشى لقدام وحب يسجل الهدف الثالث. الحقيقة السياسات يعني تعرف الكومبيتيسيون هذه نتاعو هو يعني مش نحكيه على السياسات مش كما فريق جرجيس ما عندوش
1: خبير في كأس الكاف
0: ولا السياسات يعني الحقيقة يزم يكون موجود باش الموسم نتاعو يكون ريسي كما سمعنا نحن حتى طارق سالم يعني في تصريحه أن يقول لك يعني في الرباعي يعني ما تحكيش يعني لازم يمشي لدوري المجموعات. سياسات خرج من المباراة تعرف فترة الشك اللي كان فيها نبيل كوكي مع اللاعبين مع الجمهور وانتقادات كبيرة خاصة على مباراة الذهاب اللي خسر فيها سياسات هدف لصفر عملت انتقادات كبيرة. أرزمو أنه سياسات ربح بهدف لصفر بأريحية مع روندمو مع عطا كان غزير الملاعبية الكل. الكلوب أفريكا يعني في الشامبيونز ليج الحقيقة مباراة كانت صعبة في الظروف هذيك في الطقس اللي شفناه يعني رطوبة وسخانة وزيدها برشا مطر ما تنجمش يعني الطالب يعني باللعب كما يقولوا النادي الأفريقي كان أكثر ممكن أجريسيف يعني التشكيلة اللي هبطها ميها الكنزاري خاصة على مستوى التيراع يعني حط خرز الدام وهبط الشريمي على مستوى الهجوم هبط الحرزي على اليسار ونحر تحت الخضراوي عمل زوز تغييرات فقط لكن التغييرات هذه كانت باهية كما يقولوا فما الرياكسيون اللي تعملت بعد الهدف في دقيقة 17 قديدة يعني بعده بدقيقتين يعني رجع يعني باش خلى الأمور يعني كما يقولوا ريكحة شوي وخلى الأدفرسير لكن الإشكال وين وقت يسجل الفريق المنافس في دقيقة تقريبا 56-57 وقعد مدة النادي الأفريقي مازال ما رجعش في السكور قبل لك التغييرات لهنا الحقيقة مر يعني يمكن أول مرة نشوف النادي الأفريقي يعني تيلة ثلاثة مباريات نحكي عن متلوي حمام سوسة وجوليبا يعني في في في رادس أول مرة النادي الأفريقي يتحط في دي سيتياسيون خايبين برشا شماء يعني الحارس سامح يعني تصدى الوحدة الديفونسريت يعني تقلقوا برشا في الان كونترا زعلوني على مستوى الدفاع هو حسام علي يعني وقت كانوا سوسيتي تقلقوا برشا خاصة كشوفنا كابيتان سيسوكو مع الرير جوش كي يطلع الحقيقة تحط في وضعيات صعبة صعبة برشا يلزم يصلح ميه الكنزار يعني قبل المباراة مع توب وستو مازنبي نعرفوه الفريق حتى تفرج في المباراة اللي تصدر فيها 3-1 يعني وضيع ثلاثة على البوتو وضيع ضربة جزاء فريق الحقيقة قوي بعيد كل البعد على جوليبا لكن النادي الأفريقي كما قولوا خلينا نقولوا في في في باساج بي على مستوى وسط الميدان على مستوى فهمت الهجوم عنده البدائل ميل كانزاري نجم يتصرف لكن هنا تبقى على مستوى الحقيقة الدفاع إذا يكون فما برشا سوليديتي خاصة في المومو ديفيسيل لازم يعرف كيفاش يخرج منهم المومو فيب اللي مر بينهم النادي الأفريقي يعني شفنا في مباراة وقت كان دوزان كان ينجم يقبل الثالث وإذا تقبل الثالث يعني في الأفريق صعيب ياسر باش ترجع اليوم بشوية
1: خاصة بعد الأحداث اللي صارت والاعتداء معناه وديجا الاستفزازات للجماهير وغيره
0: وخاصة هما كانوا عملوا أوبجيكتيف وشفت حتى البريزيدون بتاعهم يعني عمل في ديسكور يعني بعد المباراة وقال مازال عندنا يعني الشامبيونا والكوب يعني كنا نتمناو باش نطلعوا ونعاودوا نرجعوا هكا لتهدئة الجماهير نتاعهم خاطر عاملين كيما يقولوا فريق جوليبا يعني كعامل كل البعد باش يمشي للدور الثاني الحقيقة النادي الأفريقي برافو يعني على شخصية الفريق كانت موجودة رغم الأخطاء والنادي الأفريقي على الأقل الأخطاء هذه ما الكنزاري نجم يصلحها يعني قبل ما يعني تقريبا تقريبا شهر على مباراة توبوسو مازامبي اللي باش تكون يعني في الكونغو نعرفوا انه كينزومبي كان يلعب يعني في الفريق هذا يعرف فما ملعبيه الحقيقه كما تيتو جولي هبط وعطى فيه ثقه يعني هو اللي كان وراء الهدف يعني باش كمل انكانج يعني الهدف نتاع تعادل الهدفين لهدفين اللي خلى الحقيقه فهمتني كيما نقولوا نحن ما بارد هبط على فهمت الفولي خاطر كانت
1: حلوه ما بارد
0: اي صحيح خاطر دوز دوز
1: صحيح
0: 4-2 يعني ما كانت يعني الامور هكاك الحقيقه مع الاحداث اللي شفناها وجدنا نشوف الاحداث يعني مريح كيفاش تضرب ان شاء الله باللطف عليه وشفنا فنتي اللي يعني واحد من عشري ذلي من الإطار الطبي تضرب يعني الفريق الأفريقي ما هو سهل أرزمه بالنسبة للنادي الأفريقي أنه مباراة ذا مع
1: واحد بلاش
0: لا باش
1: تكون
0: من بعد الإياب باش تكون في تونس على الأقل هنا على الأقل ينجم يحافظ على كل الأمور هذيك ما تكون صم أحداث على الأقل في مباراة الإياب لو كانت العكس تكون أمور يعني الحقيقة خايبة برشا على
1: الفريق. هو النادي الأفريقي وترجي ريفي تونسي زوز يلعبوا أون ديبلاسمون مباريات ذهاب الدور الثاني. ترجي جرجيس وسي اس اس زوز يلعبوا في تونس مباراة ذهاب الدور الثاني في كأس الكاف دونك دار معناها كل واحد يلعب في نهار باعتبار يستعملوا نفس الملعب. يعطيك صحة شكرا مختار الترابلسي إن شاء الله نشوفوك عادة حضور تلفزي أكيد كما العادة في تحليل الفني مشكور جدا.
0: إن شاء الله اليوم
1: باهي اليوم تاعك مش اليوم تاع التوينس الاخرين شكرا مختار درافنسي تحيه ليك شكرا اكيد مستمعينا اللي كنتوا معنا في الماتينال جون تحيه لسندا منتنا اللايف ستريمينغ اليوم تلقاو كل شيء موجود على صفحتنا اذاعه الشباب اكيد مشكورين جدا ايضا نزار الورتيني اليوم في الاخراج الفني معناه للمنتخب كنت نقول سايك هاو برانشي كورا سي بون هذا هو دونك بعد شويه حميده زغدودي كما العاده في خذ فرصتك سينو مازلتوا مواصلين معنا في البرمجه نتاعنا على موجات اذاعه الشباب نهاركم زين
2: صباح الخير الطاقه والانطلاق صباح النور والاشراق تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال نبداو نهارنا على العال
3: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: RG Music.

Romain.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي في تصريح للإذاعة التونسية ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية إلى حوالي 2179 خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3234 خطا. وأضاف أن الوزارة ستقتني 727 حافلة قبل موفى 2026، كما ستشرع في اقتناء عربات القطار أواخر 2027.
3: ميز العودة دي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموع 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموع 3234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى. إنه الأسطول المخصص المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا. تم التكامل بين شبكة بينات وبين الشبكة الحديدية تونس حقلية بالمرسى. تملنا أشغال للبنية التحتية والمتر الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بقناء 30 عربة مترو جديدة باشتراكات ما شهدت اشتراك فيها لسنوات عديدة.
2: تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع. وأوضح المصدر أنه تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة، وأسفرت العملية عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة. في أخبار العالم، قال مصدران أمنيان إن هجمات صاروخية استهدفت 3 معسكرات تابعة لجماعات المعارضة الكردية الإيرانية شرقي سليمانية في إقليم كردستان العراق في وقت مبكر اليوم دون تسجيل إصابات. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابيتا كل خميس عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل
3: عدل موجتك تسمع صوتك

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح النور، صباح الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من خذ فرصتك، موعد متجدد الأصح أن نقوله، الموعد اللي يتواصل إلى حدود 11:30. وفي استضافتنا كل مرة من باعثي المشاريع في مجالات واختصاصات عديدة ومتنوعة. اليوم في استضافتنا في هالحصة الأولى مع انطلاق الشبكة الجديدة، إن شاء الله شبكة موفقة، إن شاء الله شبكة برامجية تلقوا فيها اللي تبحثوا عليه على موجات إذاعة الشباب. معنا خديجة جلولي، باعثة مشروع. يظهر لي ديجا المشروع قاعد يتعرف بشوية بشوية، واضح اللي ثم استراتيجية ناجحة للتعريف بهالمشروع هذي اللي يصنع وإلا يطرح على السوق سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، سيارة وتنجم السيارة هذه تكون بيرسوناليزي، يعني تنجم انت شنو اللي طالب بالضبط يتوفر في هالسيارة هذه، ينجم هالمشروع هذه يوظفه. بطبيعة واضح المشروع عنده أهداف كبيرة، اللي هي ممكن أهمها أنه الإنسان اللي عنده مشكل في الحركة ينجم يكون عنده استقلاليته، ينجم يتحرك بطريقة مستقلة من غير ربما الاستعانة كثيرا بأطراف أخرين. وهذه نقطة مهمة برشا بالنسبة خاصة لأصدقائنا اللي عندهم مشاكل في الحركة، ذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع جدير بالمتابعة، باش نشوفوه إن شاء الله يا ربي قريبا في الأسواق، في الأسواق التونسية وعليش لي في الأسواق الأجنبية. معنا المديرة التنفيذية لمؤسسة أسست هاوكار، خديجة جلولي. أهلا وسهلا بك خديجة.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك، فرحانين برشا بهالإنجاز بهالمشروع. وكل كره بالحمر، علاش اللون الأحمر بالذات؟
2: طلنا اللولانية باش نبدأ في لون اللوجو متاعنا، الشارت جرافيك متاع الشركة.
1: داكوغ. قديش عمرها شركتكم تا؟
2: الشركة تخلقت في أكتوبر 2018.
1: يعني ما شاء الله عنده 8 سنين. توا 8 سنين. والمشروع هذايا قديش عندك تخدم عليه؟
2: هو بديت نخدم عليه مع ثلة من الانجنيور التوانسة من اللي تخرجت. أنا تخرجت عام 2015، بديت نخدم عليه عام 2016، وبعدها هي حلينا الشركة في أكتوبر 2018 اللي هي مؤسسة ناشئة، وبدينا نكمل ونواصل المشوار مع بعضنا ومع الشركاء متاعنا اللي امنوا بينا.
1: اي دونك فكره السياره هذه كيف جيت؟ اول ديما كل مشروع اوله فكره، ربما فكره، والفكره تنجم تكون نابعه من احتياجات خاصه بطبيعه، فما بعد برشا تفاصيل، دراسه السوق الى غير ذلك، ولكن الفكره كيف جيت اساسا؟
2: بالطبيعه هو بديت بالبزوان متاعي، خاطر انا عندي اعاقه عضويه، نستعمل كرسي متحرك، وديما ملي كنت نقرا يلزم شكون يهزني ويجيبني. كانت الحقيقه امي هي اللي ديما مجنده تهزني وتجيبني كل يوم، وحتى من بعد في الخدمه كيف خاطر نعرفوا اللي وسائل التنقل اليوميه ماهيش ادابتي للي عندهم اعاقه. والفكرة بدأت من غادي كأنه نحاول نلقى في حل روحي. وبديتها هكيكة، ومن بعد قد ما نزيد نقدم قد ما لقيت اللي برشا أشخاص كيفي أنا عندهم نفس المشكل، وحتى الكبار في العمر الزيدة اللي هم حتى كيف يخرج واحد لتريت ويولي معاش ينجم يسوق كهرباء خاطر كبر في العمر، لكن ما زلت عنده مدار كل عقلية، دونك حتى باش يمشي ياخذ يجبد لتريت ولا يمشي للطبيب حاجيته اليومية يقعد يستنى شكون باش يهز ويجيبه. ومن غاديك بدأت الفكرة، حبينا في عوض أنه ندبتيه حاجات موجودة ناخذوا الشخص اللي على الكرسي المتحرك ونبنيه حاجة ليه هو، انا اوتور دو لوي اللي هو بالذات بالارغونومي نتاعو بالكرسي نتاعو وكيفاش شنو الادابتاسيون ماكسيمال اللي يستحق لها
1: ومن غادي يتحكم في سيارته
2: باش يتحكم هو سي ان كوادريسيكل ليجي ما يفوتش 45 كيلومتر في الساعه. في تونس كاتيجوري نتاعو انه بالبيرمي موتوسيكل البرة في بلدان أوروبية لكاتيجوري سون بيرمي في تونس على الأقل يزمو يكون يعرف الكود دو لاروت وهذا حاجة مهمة خاطر باش يخرج على الكيس وينجم يتحكم ويخرج يقضي قضيته كل يوم يدخل بالكرسي متاعو ديريكت من تالي فما باب يتحل كيما المال كبير ورامب تهبط يطلع بالكرسي نتاعو ويتشكل فما سيستم دو سيكوريتي يشد الكرسي يخليه ما عادش يتحرك مع سنتور دو سيكوريتي يلقى روحو قدام التابلو دو بور يسوق بيدي باللي زادابتاسيون اللي احنا موفرينهم فما ان سيستم ديد على كوندويت اللي خاطر سي فيكو سمارت يا عربي ذكي اللي اتعاونوا كان فما اي مشكله تعلموا عنده انا فيشر اللي كوميونيكي معاه فيزيبيليتي ماكسيمال بالارات كان نشوفوهم كبار برشا بربريز واطي وكبير باش حتى اللي عنده افيسمون ولا سكوليوز ولا ما نجمش يدور راسه كيفينا يلقى عنده فيزيبيليتي نجم يشوف الكيس. نتفكر كي كنت عديت البيرمي اول مره كنت نحط في برشا مخادد باش نجم نشوف نشوف الكيس دونك حاولنا ندبتي ولو ماكسيموم حتى الكوندويت ادابتي لديفيرون هانديكاب فيزيك اللي عنده هيميبليجي غوش هيميبليجي دروات البارابليجي حتى اللي عنده زاد ايديه ضعف شويه ينجم زاد يستعمل بسهوله خاطر فما ديريكسيون اسيستي فما ان اكسيليراتور في البواني كيما نتاع السكوتر دونك سهلناها لو ماكسيموم باش ينجم الشخص حتى يستعملها كل يوم من غير حتى مشكلة من غير ما يستحق حتى حد يقضي حاجته يقرأ اكسترا وحتى صغيرة على الاخر باش ينجمه حتى اللي يحب يقاريها بيربونديكولير للتروتوار للمادة ينجم يقاريها بالعرض يتحل الباب التاليني ويهبط يلقى روحه على المادة في الحالات اللي يستحق فيها.
1: دونك فما حاجات برشا عوامل برشا تفاصيل خذيتهم انت اون كونسيديراسيون ويذولي في الفتره هذه زيد مازلتوا تجربوا في السياره قداش تقعد المده هذه.
2: احنا عملنا ايفينمون نهار 5 سبتمبر في قطب الغزاله اعلنا فيه الفاس بيلوت البيلوت اللي هو باش يتحط في قطب الغزاله اللي هو النموذج الاولاني اللي كمل لي باش نحطوه على ذمه الاشخاص اللي يحب يكري اللي يحب يستعملوا اللي يحب يبوكي جوست باش يجربوا اللي يحب يتعلم يسوق عليه اللي يحب يفهم الفورماسيون على المانتنانس علي باش يقعد على ذمة القطب الغزالة لمدة 10 شهور للي يحب يجرب يقيد في الفورمولير اللي موجود على الباج هاوكار ينجم من بعد احنا فما بلوزيور تيست درايف باش يتعاملوا نكلموهم ويجيو يجربوا ويتعلموا عليه السوقان وحتى لي بارون ولا اي حد من العائله يحب يطمن على كيفاش تستعمل الكوادريسيكل يجي معاه ويتعلم يشوف اللي راهو سهل الاستعمال ماهيش حاجه كبيره عباره واحد عنده كوادريسيكل عنده كواد باش يمشي يقرا به نجم سوقها ابارتير من 14 سنه يمشي يقرا يخدم يقضي قضيته نجم للي يحب زاده اون اوبسيون نزيدوا له ان سياج سكاموتابل من بعد وبعد الفتره هذية هي باش تعطينا لي روتور اللي احنا حاشتنا بهم خاطر جربناها مع برشا اشخاص عندهم اعاقه عضويه في معناها في لونفيرمون مسكر اون انتر استدعينا اشخاص وخذينا التيمونياج نتاعهم وقعدوا يجربوا 3-4-5 مرات واليوم نحبوا نحلوها للبوبليك باش العباد البرانيين والاشخاص المعنيين بالامر يعطيونا هما رايهم وفي الاستعمال نتاعها وكان يحبوا تحسينات اخرى يستحقوها باش احنا ان شاء الله كيف نخرجوا الفيكول للبيوع يبدا بالكامل المواصفات خاصه السيكوريتي نتاع
1: كل ما يهم السلامه بطلع. وخاصه بالنسبه للانسان اللي باش يستعمل هالسياره هذه اللي تضمن له حد كبير من الاستقلاليه اللي يحتاجوها خاصه اللي عندهم يعني مشكل في الحركة وإلى القاصرين عضويا. كي نقولوا سيارة سمارت دونك نحكيو كاينو على زوز أجزاء في السيارة اللي هي بارتي فيها بعد شوي باش يكون معنا سيعات في الشرابي باش يحكي لنا على الكوتي هذايا المهم في السيارة.
2: اي هو فما الادابتاسيون فيزيك اللي نعملوها بالميكانيك والالكترونيك اللي نحطوه هكذا, وفما الادابتاسيون بالسوفتوير لهدا لا كوندويت نسميوه اللي هي تعاون الشخص اللي عنده اعاقه وقاعد يسوق, تعاونه تعطيه دي سينيو مثلا لا قدر الله موتوراتك سخنوا يوقف العربه ما عادش نجم تتحرك, راك ما سكرتش الباب يعلمك يقول لك راه بابك من تالي قاعد محلول, وهكذا يعلمك يقول لك ريدي تنجم تسوق ولا ما تنجمش. دونك البارتي سوفتوير والاركيتكتور الكتريك خدمناها بارتناريا مع اكتي افريكا, ونشكر بالمناسبه لي بارتنير استراتيجيك ولي سبونسور الكل اللي دعمونا من اللي بدينا لليوم وحتى نهار ليفينمون, باش نجم نسميهم الكل باش يولي اعلاني زولي
1: المتعاونين اي الشركاء اما لي سبونسور لي
2: هما في
1: نفس الوقت
2: يمولوا ويدعموا, وكل ما فما ايفينمون ولا فما حاجه
1: كيفاش لقيت برشا ناس يأمنوا بالمشروع هذايا خديجه؟
2: والله الحمد لله لما حالة هو المشروع
1: قائمة طويلة.
2: المشروع وحده نتصور يحكي على المساج والامباكت اللي يحب اللي نحبوا نوصلوه, وهو لو بوت شنو الهدف انه نحطوا التكنولوجيا وسيرفيس دو لوما دو لونديكاب, خاطر هكا ولا هكا احنا كيف نجيو نشوفوا التكنولوجيا علاش تخلقت, هي تخلقت باش تحل مشاكل
1: الانسانيه.
2: دونك علاش ما نوفروهاش اليوم, ولات بزنس اكثر من كل شيء اليوم, نحب نوفروها الأشخاص اللي عندهم إعاقة الكبار في العمر, كي نقولوا أشخاص اللي عندهم قصر في الحركة نحكيوا على ناس كل حتى اللي عنده إعاقة مؤقتة يلقى التكنولوجيا متوفرة باش تسهل له حياته, خاطر هذيك علاش تولدت التكنولوجيا باش تسهل حياة الأشخاص عامة الإنسان عامة,

0: اسيا افريكا. سي عاطف شورابي، اهلا وسهلا بك سي عاطف. مرحبا.
1: مرحبا، اهلا بك.
0: اهلا وسهلا. دونك كيفاش بديت العلاقه بالمشروع هذايا؟ كيفاش تعاملتوا مع الجزئيات والتفاصيل باش يكون مشروع بالحق فيه انوفاسيون، وكما قالت خديجه نحقوا من خلاله هدف سامي برشا اللي هو انه نخليه التكنولوجيا في خدمه الانسان وخاصه في خدمه ذوي الاحتياجات الخصوصيه.
1: مرحبا، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون.
0: مرحبا بك.
1: عايشة. من الأول التكنولوجيا راهي ما عندهاش معنى إذا كان ما تتحطش معناها أو سيرفيس دو ليمان. هذه نبدا واضحة هذه باش ما تبداش التكنولوجيا كيك دون لابسولي. إذا كان ما تتحطش أو سيرفيس دو ليمان راهي ما عندها فات سونس. احنا أون طون كي أكتيا جروب انترناسيونال، دونك ليدر مونديال في الإلكترونيك أوتوموبيل. On a une filiale qui tourne. Nous avons mis maintenant notre savoir-faire full au service d'une vision de Madame Khadija, principalement une vision forte. Et donc là, pour réaliser l'objectif qui est un véhicule ou bien un système complexe. Donc là, c'est un système un peu complexe qui nécessite beaucoup de technologie.
0: Oui.
1: دونك هنا البروجي والا المشروع هذا راهو يسابليكيل برينسيبالمون على تروا بيلي. لي تروا بيلي فما الاول اللي هي احنا الرول نتاعنا اون طون كو ليدر مونديال في التكنولوجي، دونك ان بيلي تكنولوجي. دونك وفرنا المخ اللي هو السيرفو نتاع الفيكو.
0: أيوة.
1: اللي فيه برشا الغوريثم، اللي فيه برشا انتليجونس. في هو حطينا دي بروغرام اترافير نوز انجينيور في تونس، معنا دي بروغرام اللي يدوروا الداخل اللي فيهم برشا انتليجنس فور اكومباني البي ام ار ولا فور اكومباني ليتيليزاتور تاع الفيكو. كيف هنا عملنا الكونسيبسيون نتاع السيستيم نيرفو. خليني ما نحبش ندخل برشا في لي ديتاي
0: تكنيك،
1: مي خليني نحكيو دي جارجون يفهموهم الناس الكل.
0: بالضبط.
1: حطينا من الاول حطينا السيرفو تاع العربه تاع الكهرباء، وزاد عملنا ديمونسيونمون والا الكونسيبسيون تاع السيستيم نيرفو كول.
0: أيوة.
1: اللي هو اللي ينقل الاشارات ما بين الشوفور ولا ليتيليزاتور تاع الكهرباء وما بين لي زاكسيونور والا لي موتور السيستيم باتري ولا لي كابتور. اللي هو يعاون برشا، وهذا هنا وين فما
0: الخدمه الكبيره.
1: دونك هذا في ليلول، مي راهو هذا في ليلول سي ما يسمى ان بيلي هيومان زاد، هو اللي هو سي لاكومبانيمون تاع هاوكار.
0: وي.
1: دونك اون اكومباني هاوكار جات لاكتيا افيك اون فيزيون فورت كلير. دونك نو اون اكومباني باش بور رياليزي سيت فيزيون باش نشوفوا البروجي. انا نشوفوا حتى كيفاش نقولوا احنا الضحكه، انا راهو جي بارتيسيبي ا بليزيور تيست درايف. فريمون حاجه تفرح برشا.
0: أي.
1: كيف تشوف انت هيك الضحكه في عينين الناس اللي تسلي في الفيكول، خاطر يحس كان مويان دو ليبرتي، يحس روحه ولا بلو ليبر، ولا ينجم يقضي اشهر وحده سون بيزوان دو تاكسي او بيان دو بيرسون.
0: وهكا بين ظفرين زاد المعاناه الحقيقه باش نقولوها، كيف يخرج من الدار في وسائل النقل في الطرقات الى غير ذلك. يعني صحيح احنا قطعنا اشواط في انه قاعدين نهيئوا في كل ما هو فضاء خارجي فضاء عام لاصدقائنا اللي عندهم مشاكل عضويه، ولكن مازال ناقص برشا حقيقة. والسيارة هذه تنجم تضمن حتى كرامة الإنسان اللي عنده مشكل عضوي في أنه ينجم يتحرك، أنه يمشي كما تحدثت خديجة للي يقرأ من عمر 14 سنة نجم تستعملها السيارة هذه. فهذا بالحق يخفف على العائلة، يخفف على الإنسان في حد ذاته اللي حامل للإعاقة، وأميم تون هو يزيد يدمج أكثر اجتماعيا، ما عادش إشكال في أنه يخرج، في أنه يمشي يقرأ ولا يمشي يخدم ولا يمشي يترفه ولا اي غرض من الاغراض. معناه
1: هو صحيح، راه هو بيدو مش حتى كان مشاكل، ما هو بيدو ما عادش يحس روحه عبء على غيره باش يهز والا باش.
0: دونك
1: انا هذوما راهم سمعتهم كي دي تيمونياج ديريكت باللي تيست اللي نعملوا فيهم. اشاك فوا الحق نسمع دي ميساج هكا تري فور اللي يعطيونا اكثر انرجي بور اونكور

0: البروجي.
1: يعطيكم الصحة. وانتي أشرت النقطة مهمة برشا سي عاطف اللي أنا باش نثمنها ونرجع نحكي فيها مع خديجة، اللي هي إلى أي مدى سيارة هذه تونسية. وإحنا في الأوف قبيلة حدثتني خديجة اللي سيارة حاولت قدر المستطاع أنها تكون بعقول بأيدي، وحتى الجزئيات اللي فيها كما البطري وغيره تكون تونسية لماكسيموم، إلا في بعض الحاجات اللي مالوروزمون مازلت ماهيش متوفرة في تونس، جبناها من برا. وانت أشرت النقطة مهمة، المهندسين التوانسة اللي هما العقل المدبر للمسألة، وانت عطيت صورة ياسر حلوة وممتازة، وصلت لنا الفكرة في مسألة المخ والسيستم نيرفو، والمهندسين التوانسة اللي مرة أخرى شابوبا ليهم الكل على هالمشروع هذايا، هالاختراع هذايا اللي مهم برشا، عنده رسالة إنسانية اجتماعية، وكيف كيف زادها هو النجم يكون من بين الصورة متقدمة على المهندس التونسي وين ينجم يوصل وقت ما يلقى روحه في إكيب اللي تأمن به واللي تنجم تخليه يمشي لبعيد. شكرا جزيلا سي عاطف، نخلي لك كلمة الختام.
0: الله يعطيكم الصحة. دونك انا ما ننساش اللي راهو فما ان بيلي انفيرومونتال زاد تريز امبورتون،
1: اي اللي هي سيارة كهربائية
0: 100% كهربائية،
1: وي
0: اللي راهي باش تخلينا معناها نوريو اللي راهو سي با اونيكمون سوسيال، مي زاد فما زيرو ايميسيون ديريير، معناها سي كيفاش نقولوا احنا سي سيري سور لوغاتو كما يقولوا،
1: يغزر القدام، مشروع يغزر القدام.
0: يعطيك الصحة. و سكو جو بو باسي بور فينير بتاتر مون انترفونسيون، سي راهو هذا سان سوجي العربي، هذه سان سوجي، مي راهو اون دوتر سوجي اللي نحبوا نخدموا عليهم في تونس برانسيبالمون. اون بروفي كون سي فير في برشا بلدان اخرين في الافريك وفي الاوروب، بوركوا با معنا اومي بوركوا با ني با ميتر سا اون ابليكاسيون في تونس. هنا
1: واضح. يعطيك الصحة سي عاطف شورابي، المسؤول على قسم الهندسة في أكتيا أفريكا. شكرا جزيلا لك على هالمداخلة هذه اللي أعطتنا فكرة على جزء كبير من السيارة هذية، اللي هي بطبيعة كما قلت توفر استقلالية مهمة لأصدقائنا فاقدي أو القاصرين عن الحركة العضوية. إلى أي مدى السيارة هذه تونسية خديجة جلول؟
2: نجم نقولوا اللي هي 60% تونسية، 60% متاحة مصنوعة في تونس، فما القطاع الميكانيكية كلها مصنوعة في تونس. حاولنا باش ندخلوا الماكسيموم الشين دو فالور التونسي، الاندستريال التوانسة يخدموا معنا، اللي هي خلتنا اليوم نوصلوا انه العرب عندها 60% من قطايعها مصنوعين في تونس، اللي هي القطايع الميكانيكية الكل بما فيهم الباتري اللي هي باتري تونسية، والباقي بيان سور نستوردوا فيه من برا، وهي ماركة 100% تونسية من انجينيوريت التوانس. اليوم واقفين معنا لاسورونس كتما، واقفين معنا اكتيا كما كان يحكي قبيلة، واقفين معنا المركز الدولي للاشخاص لنهوض الاشخاص ذوي الاعاقة اللي هو تبع وزارة الشؤون الاجتماعية، واقفة معنا زادة الجايزات نشكرهم برشا، وزادة دعمونا سيان نذكرهم اللي هما شركة تخدم لي زامورتيسور، شركة أسد اللي خدمت معنا لباتري، وبين سور لستيبي ولا تيبي اللي
1: مولو
2: اللي مولو الليفينمون، وديزانجينيور لي زيتوديون تاعنا زادا ما ننساهمش كيما لينيت هذوكم كلهم ديما معنا كل عام ندخلوا ديزانجينيور معنا دي جون زيتوديون يجيو يخدموا يعملوا لي ستاج نتاعهم لي ستاج دي تي لي ستاج بي اف او نحبوا ندخلوا لو ماكسيموم دانجينيوريت يخدموا معنا ويكونوا 100% توانسة. لحد الان لي زانجينيور نتاعنا ما فيهم حتى واحد اجنبي، حتى في اكتيا راهو كلهم توانسة،
1: كلهم توانسة. بي تري بيان، حاجه تفرح برشا. دونك مشروع 60% منه تونسي، افق المشروع هذايا محليا ودوليا. بعد نتعرف بأكثر تفاصيل مع خديجة جلولي المديرة التنفيذية لمؤسسة هوكار، وبعد زادة باش تنضم لنا صاحبة مشروع آخر يهتم بأصدقائنا ذوي الهمم، منصة تعليمية لفاقدي السمع، أصدقائنا الصم والبكم، SD أكاديمي، مع صديقتنا فرح بن أحمد. بعد شوية باش نتعرفوا زادة على هالمشروع هذايا اللي زادة يحل جزء كبير من مشكل عويس، ومشكل مع الأسف قاعد يزيد في مستوى انقطاع الصم والبكم في تونس عن التعليم في سن مبكرة، شيء هذية اللي خلى عندهم نسبة الأمية مرتفعة. وكي نقولوا نسبة أمية مرتفعة معناتها نقولوا يون انفينيتي متاع مشاكل اجتماعية واقتصادية ومهنية. المنصة هذية إلى أي مدى تنجم تعاون أصدقائنا حاملي الإعاقة السمعية والنطقية؟ بعد شوية تكون معنا فرح بن أحمد باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل. أما بعد النغم هذية نرجع لخديجة جلولي ونواصل متابعة حديثنا على هوكار والسيارة هذه اللي قريبا إن شاء الله نشوفوها في الأسواق التونسية، اللي تعاون برشا فاقدي والقاصرين على الحركة العضوية على أنهم يحققوا استقلاليتهم الذاتية.

0: صباحكم خير، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. متابعين لقانا في خوذ فرصتك، الموعد هذا اللي خاص بنهار الاثنين هو خاص بذوي الاحتياجات الخصوصيه. كان انتم من اصحاب المشاريع وعندكم من حاملي الاعاقه والا خدمتم مشروع لذوي الاحتياجات الخاصه، مرحبا بكم. المساحه هذه كل نهار اثنين من 10:30 لل 11:30 على ذمتكم في خوذ فرصتك. شكرا لكم، شكرا على تواصل برشا جمعيات في الحقيقة معنا وتثمينهم، لأنه نهار الاثنين يكون خاص بباعثي المشاريع سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة وإلا اللي يعملوا مشاريع للناس اللي حاملي الإعاقة، اللي يعاونهم على الاندماج الاجتماعي، اللي يعاونهم على التعليم، اللي يعاونهم على أنه يحقق استقلاليته. كما تحدثنا قبيلة شوية مع خديجة جلولي المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار، قبيلة شوية تحدثت على منصة تعليمية SD أكاديمي. المنصة هذه خاصة وخاصة جدا، هي منصة تعليمية لأصدقائنا اللي حاملي الإعاقة السمعية. نعرفوا لعدد المنقطعين من حاملي هذه الإعاقة قاعد يزيد مع الأسف من عام الآخر على التعليم، نحكي الانقطاع الكبير على التعليم في سن مبكرة، وعملية اندماجهم بطبيعة كي نقولوا إنسان مش متعلم بطبيعة هذا يزيد يصعب أكثر عملية اندماجه اجتماعيا ومهنيا في الحركة الاقتصادية بشكل عام. قبل ما نمشي الفرح نحب نشكر برشا سندة وياسين اللي معانا اليوم في الديجيتال، شكرا أيضا لنزار الورتاني في الهندسة الصوتية للقاء. فرح بن أحمد حاضرة معانا اليوم، اللي هي باعثة المشروع اللي تتمثل في منصة تعليمية SD أكاديمي اللي خاصة بفقدي السمع. مرحبا بك فرح، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، صباح النور مدام شهلة.
0: صباح الفل والياسمين،
1: يعيشك، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بك، شنو حوالك، شنو حوال مدنين؟
1: الحمد لله لاباس. بما انك مدنين،
0: بما انك في مدنين انت وعندك حكاية مع مدنين.
1: ايه
0: المنصة هذه كيف جاتك الفكرة؟ انت ساعة اول حاجة كنا نعرفوا انت شنو قريت، كيف جاتك فكرة انك تعمل منصة تعليمية للصم والبكم، وقديش عمرها هالمنصة هذه؟
1: قبل كل شيء نعرف بروحي، أنا فرحة تونسي بن أحمد، أنا رائدة أعمال مديرة تنفيذية لمنصة SD أكاديمي، أول منصة تعليمية ذكية موجهة لفاقدي السمع ونطق بتونس. أنا خريجة تعليم عالي، تخرجت عام 2022، قريت تحاليل بيولوجية طبية، ورحلتي مع ريادة الأعمال بديت من قرايتي في الجامعة. كان فما دي كلوب يشجعوا طلبة أنهم يبنيوا مشاريعهم الخاصة، وتكون المشاريع هذه يعني متبلولة على مشاكل اجتماعية وإلا بيئية. وأنا اهتممت بالانقطاع المدرسي المبكر لفئة الصم. علاش؟ على خاطرني أنا قريت في مدنين وشفت صغيرة تقرأوا معايا، وأما ما كملوش معايا، يعني وسط ثلاثة ابتدائي رابعة ابتدائي هكيكة، ومع ذلك أصحابنا ما عاش موجودين معنا في القسم. قعدت الحكاية في مخي، كملت قرايتي. أنا قلت أنا لي ما منيش باش نكمل نخدم في دوميني، أنا نحب نبدأ نخدم على ستارتاب وتكون أمباكت سوسيال، وعلاش لي معناها نبدأ في SD أكاديمي. ومن غاديك بديت SD أكاديمي.
0: أي قديش عمرها تو SD أكاديمي؟
1: SD أكاديمي خرجت للضوء نهار 23 مارس 2023.
0: كي تقول خرجت للضوء معناتها كانت فما قبلها فترة طويلة متاع تحذيرات.
1: هو احنا راهو خرجت للضوء خاطر اللي يسمع فيا انا ما نحبش ان يعني نبعث شويه طاقه سلبيه، مازال فما غيوم بالطبيعه. اما اللي تعدى شو اللي جاي موش اسوء من اللي تعدى.
0: لا يعني فتره التحذير شنو خذيت منك؟ شكون اللي استعنت به باش تحضر البلاتفورم؟
1: هو شفت وقت البريود هذيك، وقتها كانت تفكروا كورونا.
0: اي
1: وكان فما كريز صعيبه برشا في البلاد. ليه احنا كانت عندنا الطاقه انه باش ناخذوا تمويلات؟ على خاطرنا احنا وقتها نسون تريجون، انا عمري 22 سنه واللي معايا زاد كيف كيف، وما حبيناش ندخلوا في القروض، فدخلنا في صراع من مع الوقت نخدموا نلموا في الفلوس، نلموا في هبات من اقربائنا اسمعني جوز ملي مش طفي عليهم الضوء، لا تسالني لا ريتني هكا، لا ريتني لا ريتك يرجعوا لك في الخير. ونجي له مع لي ديفلوبور باش يديفلوبي، و او ميم طون نخدموا في دي فيزيت سور تيران بور فاليدي ليدي. يعني احنا وقت عندنا كونسيبسيون نموذج في مخاخنا ونحبوا نوريوه للاولياء، لو كان احنا نقدموا السيرفيس هذايا انتم شنو رايكم فيه، شنو نزيدو نزيدوا، شنو نزيدوا فيه، نقصوا فيه، مش هكيك احنا نعملوا بلون على الاقل نتاع 3-4 سنين. فكانوا برشا حاجات اون ميم طون ابار يعني التحضيرات الاداريه ما كانتش سهله بصراحه البدايات. ولا هذا هو
0: بيه. انت شكون معاك في المشروع هذا من قبيله تحكي بصيغه الجامعه؟
1: بالطبيعه فما حد ينجم يخدم وحده.
0: احنا عرفنا على الفريق.
1: احنا فريقنا ينقسم لثلاث مجموعات
0: ما شاء الله.
1: فريق اداري اللي هو يعني عنده ديريكسيون، فريق تربوي وفريق تقني اللي هو مسؤول على تطوير المنصه وبليزيور برودوي اخرين ان شاء الله تعرفوا عليهم في السنوات القادمه.
0: ايوا به دونك حتى لتوا المنصه هذيا بالنسبه ليك انت فما ناس قاعدين يزوروا المنصه، فما ناس قاعدين يستفيدوا منها.
1: به هاوش نعطيك الباركور شنو صار. احنا من الاول خدمنا على محتوى تعليمي موجه للصم واللي هو اللي هما يعني انقطعوا على الدراسه. واما كنا معناها اونيتي تري سبيسيفيك اللي احنا مش نخدموا كان على النيفو الابتدائي.
0: فهمتك.
1: يعني من سنه اولى للسنه سادسه. يعني هذايا كان المحتوى على الاول لي برودوي. بعديك بشويه بشويه بعد لي فيزيت اللي خدمناهم وكل شيء
0: طورت
1: اتطورنا ولينا نخدمو دي فورماسيون بروفيسيونيل، دي فورماسيون دو لونغ دو سيني ديجا اخر واحده خدمناها في مدينة على ثلاث ايام، وزيدا نون سيلمون سا نخدمو كوتشين بور لي بارون. يعني احنا اليوم رانا نخدمو على اون مونتاليتي كامله. انت ويلي والا انت قريب كان عندك شخص اصم تحب تعرف كيفاش تتعامل معاه يلزمك متابعه هكا والا لي. دونك لي سيرجوس تطوروا مع الوقت. يعني ونو سيلمون سا حتى يعني احنا خدمتنا اللي كنا من الاول الاولياء هما اللي كلمونا باش يسجلوا صغيراتهم، بعد ولاو الاقرباء. وبعد اخر حاجه عملناها اللي احنا صححنا شراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. دونك خدمنا على ضمتنا مراكز تبع يعني بالدوله بطبيعه تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه عندهم صغيرات انضموا لمنصتنا.
0: واضح. دونك الفكره قاعده تتوسع، قاعده تنتشر، قاعده تقرب اكثر من الفئه هذيا. في مستوى التعريف بالمنصه هذه اللي هي مهمه واللي هي تنجم الى حد كبير تحل مشاكل فقدي السمع والنطق. خدمتوا شي اكثر على التعريف بهالمنصه هذه؟ في انا بلان خدمتوا اكثر باش تقربوا من الناس، باش تقربوا من الجمعيات؟ زيدا فما جمعيات اللي هي مهتمة بهالفئة هذه.
1: احنا بالنسبة للأكس متاع التعريف خدمنا على زوز، الأولاني اللي هو الإعلام السلطة الرابعة. وبصراحة أنا بالحق تحية وشكر للوسائل الإعلامية الكل، تبارك الله من 2023 لليوم. يعني مازالوا برشا وسائل الاعلام يكلموني يقولوا لي وينكم، شو عملتوا، شنو جديد، وغيره وغيره. دونك هذا كان لعب دور ياسر كبير. الاكس الثاني اللي هو البورتا بورت، الفئه نتاعنا حساسه وانك تبني ثقه معاهم ولا تبني ثقه مع الاولياء نتاعهم مش سهله. فمشينا على البورتا بورت، خدمنا يعني دي جورني بورت اوفيرت. عسلامة، احنا زي اكاديمي اجا نتعرفوا عليك، تعرف علينا، نوريوك شنو نخدموا وش نعملوا. وبالنسبه للمنظمات احنا مش نقصروا الوقت على بعضنا، عليك هيك علاش التجأنا طول الشراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، هي يعني يسهروا كل تحتها معها وتخدم معهم. فصححنا شراكه على 5 سنين قابلين للتنظيم، وكل عام هما يعطيونا قائمة نخدموا معهم وما يخدموا معنا.
0: به كان نسأل SD أكاديمي الفترة الجاية 3 سنين الجايين شنو هو أفاق إس دي أكاديمي، شنو هو أحلامك أنت في مزيد تطويرها إداريا تربويا وتقنيا؟
1: به أحلامي أول حاجة يا أحلامي
0: يعودها كانوا سطرين تحت أحلامي، بالله سطرين
1: أحلامي أحباء أحلامي وفما أحلامنا نجيو الأحلام بعد أحلامنا
0: بيه.
1: نبدأ بأحلامي. أحلامي اللي احنا باش نزيدو نكبروا أكثر في المستوى التعليمي، على خاطر السنة ديجا من جويليا وأوت بدأوا يكلموا فينا فماشي يا سيبون اسكو زدتوا المستوى الأساسي وإلا ما زدتوش. وإحنا بادين شوية يعني نقبلوا فقط في اللي يحبوا على دروس دعم، ما نجمناش يعني نوصلوا نوفروهم الدروس الكاملة، أما نقبلوا كان في دروس دعم اللي بيشوا من سنة 7 لسنة 9. نحبوا نوصل نكملوا المستويات الكل باش نعاودوا نجدوا المنصة. وبالنسبة لأحلامنا باش يتم إطلاق تطبيقة جديدة على تليفون دي برودوي أخرين جدد كومبليتمون يتقدموا إس دي أكاديمي، أما هو يقعد ديما عفكة تحت إس دي أكاديمي. و احنا نخدموا على توسع عالمي اللي هو في كينيا نيروبي، خاطر هي فيها اكثر من 9,270,000 اصم. وانا زرت كينيا عام ناول وبصراحة عجبتني برشا وقريبة برشا يعني من طموحات ومستوى التعليم نتاعهم نجموا احنا نخدموا عليه. فهمتك
0: يعني كاين مرشيت نجم تكون كينيا
1: باش تخون هذه هي الكلمة مرشي سخون هيل
0: هيل مرشي هيل كينيا هيل. ان شاء الله بالتوفيق ليك يا فرح، يفرحنا يعني المشاريع هذه ما تقعدش فقط محليا وانما تكون عندها حتى افاق عالميه وافريقيا زاده من الوجهات الاقتصاديه الهامه اللي الاستثمار فيها ينجم يكون بوابه كبيره للنجاح. نتمنى لك كل النجاح فرح، في انتظار ان شاء الله كي تبدا في تونس ولا جاي لتونس نستقبلوك بحذنا في استوديو ونحكيه معاك اكثر ونزيدوا نعرفوا اكثر اس دي اكاديمي، وان شاء الله كي نكلموك المره الجايه تكون حققت جزء من أحلامنا وجزء من أحلامي من أحلامك أنت. يعطيك الصحة فرح، شكرا، يعيشك نهارك أسعد، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. تحدثنا مع فرح تونسي بن أحمد على المنصة، منصة إس دي أكاديمي اللي هي منصة تعليمية خاصة بفاقدي السمع والنطق، واللي هي تقعد بين المنصات المهمة اللي زادة هي فيها خطوة، ولكن مازال فما في البرنامج خطوات أخرى. بطبيعة احنا نتبعوا المشاريع هذه ونتمنى لهم كل التوفيق ومعاهم خطوة بخطوة. صحيح مازال المنصة هذه تقدم دروس فقط للمستوى الابتدائي، ولكن هي خطوة نجموا نبنيوا عليها خطوات أخرى تزيد تطورها أكثر فأكثر. نرجع للحديث مع خديجة جلولي اللي هي المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار. خديجة يظهلي فرح حطتنا في النقطة اللي أنا نحب نسأل عليها، السوق المحلية التونسية يظهر لي 2027 إن شاء الله، وفما أحلام أنه المشروع هذا يزيد يتسوق خارج تونس؟
2: أي بالطبيعة هو إحنا شنو نحب نعمله، إحنا مادام عملنا بيلوت الأولاني نحطه اللي حطيناه في قطب الغزالة نحب ندوبليكيوه نحطوه في برشا مناطق أخرى باش العباد تنجم تستعمل الدور بيه الفيكول وكل في برشا بلايس اللي هما ماهمش اكسيسيبل حتى المناطق السياحيه. علاش ليه محرومين منهم؟ خاطر سيدي بوسعيد ماهيش اكسيسيبل، المدينه العربيه ماهيش اكسيسيبل، واحنا ماشيين نحبوا نزيدوا في كل بقعه.
0: يعني تحكي بقعه في تونس الكبرى ولا في الداخل
2: حتى الجمهورية؟ حتى في الولايات نزيدوا في بقايا اخرين، وكل مره نزيدوا واحده نحطوها وان شاء الله اللي نطمحوا له انه تولي النموذج هذا والبروغرام كامل متاعه البيلوت والميزة ديسبوزيسيون والكل هذيك تولي كما هي فترينة للسمارت سيتي متاع افريقيا. علاش لي تولي هذيك؟ خاطر ما نجموش نحكيو على سيتي ذكية من غير ما تكون مدمجة، معناها فيها الادماج بتاع الاشخاص الكل اللي هما يكونوا مندمجين في المجتمع. وكان سهل ربي ينجحوا لي بيلوت هذوما الكلهم ننتقلوا نهزوهم زيدا ندوبليكيوهم في بلدان اخرى في افريقيا وعلاش لا في المناريجن كلها بشويه بشويه. دونك توا خلينا نبداو بالنموذج الاولاني هذا ينجحوا بعده هو بعد ما ننجحوه ان شاء الله 2027 ان شاء الله ناخذوا لومولوغاسيون ربي سهل ونوليو نجمو نبيعو زادا اون باراليل وكان هكا نوليو نكملو نحطو دي بيلوت اخرين اللي يحب يعمل اكسيون نتاع باش يحط كيما عملت اكتيا ان بيلوت كيما عملته هي خاطر الفيكول هذايا شريتو اكتيا وحطته هي. واحنا هنيا كيما شيف دوركستر باش ننسقو البروغرام كامل باش العباد تجي تجرب علاش ليه شركات اخرين يعملوا دي بيلوت اخرين في مناطق اخرى وهذه الكلها تتبع بعضها وتولي شان كبير ان شاء الله باش يوليو الاشخاص اللي عندهم اعاقه عضويه والكبار في العمر عندهم وسيله اللي تخليهم يقضيوا قضيه الحاجيات نتاعهم اليوميه من غير ما يستحقوا يقعدوا يستناو شكون يجي يعاونهم.
0: واضح. دونك السياره هذيا بطبيعه كما تحدثت خديجه جلولي تنجم تكون لي سواء لحاملي الاعاقه العضويه والا زاده للناس اللي ربما لسبب او لاخر ما ينجمش يسوق، ينجم يكون تقدم في العمر، تنجم تكون عنده اصابه مؤقته، فالسياره هذيا تحل برشا برشا مشاكل. دونك افريقيا مارشي مغري بالنسبه لبعث المشروع الشاب،
2: هو اللي يهمنا الأكثرية احنا نحكي كهوكار انه الاشخاص ذوي اعاقه غاديكا فما بوسيبيليتي انه نقول نعطيوهم الحل هذا للقناة. اليوم عندنا اوتوريزاسيون سيركولاسيون بروفيزوار في تونس، علاش ليه نوليو زاد نحطو في برشا بلايص اخرين وننتقلوا لافريقيا؟ علاش افريقيا؟ على خاطر كما تقول انت فما ناس تستعمل الترم تاع لوسيون بلو اللي هو ما فماش وسائل تسهل لك التنقل كشخص عندك اعاقه عضويه كيما الوسيله هذه، وربا ما شاء الله عليهم وربا عندهم لي ترانسبور اون كوما ادابتي، عندهم وسائل حتى كان باش تزيدهم وسيله كيما هكا هذه ان بلوس يتسمى اليوم هما خاطر عندهم بدائل. في افريقيا ما فماش، تونس ما فماش، مغرب ما فماش، كينيا كيما حكيت عليها فرح ما فماش، واحنا ماشيين علاش ليه نوفروا هالسوليوشن هذيا لبرشا مناطق حتى في الخليج؟ علاش ليه؟ وين فما موجود طلب احنا موجودين وجاونا راهو طلب، معناها طلب جانا من العالم اجمع، معناها قاعدين يبعثونا باش يجيو اللي يحب في اوروبا واللي يحب في غانا واللي يحب في الخليج في الاردن في الامارات موجودين، الطلبات موجودين. الهنيه تو المهمه نتاعنا احنا انه نحاولوا نوفروا تو نحاولوا بشويه بشويه نوفروا باش نلبيو، مانيش نوصلوا بالانسور نلبيو الطلبات الكل نطمحوا له بالطبيعه، اما بشويه بشويه نتطوروا ونحطوا دي بيلوت اللي ما نجموش نوفروا له بيو على الاقل نحطوا له ان بيلوت في منطقه معينه اللي نجموا العباد نحطوا واحد زوز تجي تجرب تستي ولا تستعملوا كريمون تكريه وتستعملوا كل يوم، معناها تولي على ذمتهم في كل منطقة. وعلاش ليه تولي تونس هي السباقة وهي اللي عندها معناها الميروار المرآة متاع سمارت سيتي اللي الولي والبلدان الاخرين يحبوا يتبعوا عليها ويعندوها.
0: اي علاش ليه مثال تكون تونس يحتذى. سيارة كهربائية كما قلت هي سيارة تغزر القدام، دونك اليوم المشكل البيئي مشكل مطروح على العالم اجمع، وانها سيارة كهربائية هذا زاد يعاون اكثر في انه تنجح اكثر.
2: هي اخترناها 100% الحاجتين، الحاجة الاولى عندك بالطبيعة نحافظوا على الطبيعة، نحافظوا خاطر زيرو ايميسيون سي او 2 100% الكتريك هذايا مفروغ منه، فما ان كوتي انفيرونمونتال مهم برشا. الحاجه الثانيه اللي خلاتنا واللي هي الاولانيه اللي بدينا بها علاش اخترنا من الاول الكتريك اللي هي باش نسهلوا على الشخص اللي عنده اعاقه عضويه الاستعمال. اليوم الكهرباء ولا الفيكول ولا الكوادريسيكل في العالم اجمع الالكتريك عنده اقل مانتنونس من التربيك، كيف نحكي اليوم على المانتونس، معناها ما تستحقش باش تعمل لها فيدانش، ما تستحقش باش تمشي تعمل تصب اسانس، ما تستحقش باش تتفقد حاجات اللي موجوده في
0: السياره العاديه.
2: اليوم هذه 100% الكتريك، تشارجيها في دارك في بريز عاديه ما تستحقش بورن دو ريشارج، اربع سوايع ونص تقريبا هكاك تشارجيها، تنحي تركب فيها وديماري تخدم، تمشي تقضي تشدك الى انت والاستعمال نتاعك، نجم توصلك حتى ل 120 كيلومتر استعمال، تمشي تقضي تروح تشارجيها وانت رايز. الباتري نتاعها اليوم معناها مضمونه، وهذاك اللي حابين عليه، ما نزيدوش عبء على اللي عنده اعاقه عضويه باش نزيدوه، نحاولوا نسهلوا له الماكسيمم. في الالكتريك ما فماش برشا قطايع، معناها في الكوادريسيكل القطايع سهله، والمانتنانس نتاعو لا قدر الله كان صارت حاجه سهله زاد، اسهل برشا من الترميك. وذاك اللي خلينا معناها الريزون الاولانيه اللي خلتنا نمشيو للالكتريك. وبطبيعه عندنا افونتاج اللي هي انفيرونمونتالمون،
0: معناها تحافظ على البيئه وصديقه للبيئه. يعطيكم الصحة، برافو، مشروع رائد، مشروع مشرف حتى لتونس كما تحدثت خديجة جلولي، مشروع ينجم يلقى حظ كبير في إفريقيا وغيرها من الدول اللي ما زالت معناتها في مستوى بنيتها التحتية ما هيش مهيئة 100% لأصدقائنا فاقدي أو القاصرين عن الحركة العضوية. دونك مشروع فيه برشا أفاق، نتمنيو له كل النجاح والتوفيق. ونخلي لك كلمة الختام خديجة جلولي، المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار.
2: شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة، ونحب نعود نشكر اللي يدعموا فينا الكل، الشركاء الكل والشركات الكل، ونحب زادا معنا نقول الأشخاص اللي عندهم إعاقة يجيوا للباج يقيدوا، فما فورمولير قاعد يهبط كل مرة نهبطوا أو كإن بيبليكاسيون ونحطوا معها اللي باش اللي يحب يقيد يجي يجرب. ميسالش قايدوا حتى لو كان ما كنش في قطب الغزالة وما كنش في تونس العاصمة، قايدوا وإن شاء الله نبرمجوا للمناطق الأخرى. اللي نجم يجي لتونس ويجرب ويبدأ هو في تونس يجي يجرب مرحبا، واللي ما نجمش يقيد باش احنا من بعد نحاولوا نلقاو قد ريت قد ما عنا مثلا كوندنساسيون متاع ولاية معينة قيدوا فيها برشا، هذيك تسهل لنا نعرفوا لهذيك الوجهة الثانية نجموا نمشي ولا كاو. دونك هاوكار بوانتين ينجموا يدخلوا على الباج فيسبوك انستغرام لينكدين يوتيوب اللي يحب، ويلقاو اللي ان شاء الله يقيدوا فيه بور لو تيست درايف.
0: نورتنا خديجة جلولي، شكرا لك على قبول دعوة إذاعة الشباب، كل التوفيق والنجاح لهذا المشروع، هذه السيارة الكهربائية الرائدة اللي إن شاء الله نلقاوها في الأسواق التونسية وعلاش لا زاد الأسواق العالمية. شكرا نزار الورتيني في الهندسة الصوتية للقاء، سندا وياسين كانوا معنا في التنسيق للحصة. نخليكم مع تونس اليوم، هند العسكري، فيصل شابو، بقية الفريق، حظ موفق لهذه البرمجة للشبكة البرامجية الجديدة. تحياتي لكم، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. المعهد الثانوي ببير بورقبة من ولاية نابل إحداث جديد من بين 23 مؤسسة تربوية تفتح أبوابها لأول مرة في الموسم الدراسي الجديد. المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجيزاني تحدث لمراسلة الإذاعة التونسية فاطمة بن عثمان عن هذه المنارة التعليمية الجديدة، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ حركات النقل بمختلف المؤسسات مع تعزيز الإطار التربوي بحوالي 513 انتدابا جديدا.
3: معهد بير بورقبة في جهة نابل هذا الإحداث الوحيد في مستوى الولاية، لكن عندنا 25 مؤسسة أنجزت فيها الأشغال واستكملنا فيها الأشغال، عندنا تقريبا 23 مؤسسة أخرى بصدد انطلاق الأشغال في هذه السنة الدراسية 26-27 دون اعتبار المؤسسات الأخرى اللي احنا حاليا بصدد معالجة هذه الملفات لدى سيد مراقب المصاريف العمومية أو بصدد الدراسة. عندنا بعض المعتمديات توصل فيها المشاريع إلى 40 مشروع. المندوبية استعدت تمام الاستعداد لإنجاح هذه العودة المدرسية. نفذنا كافة حركات نقل في كل الأسلاك وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادي والثانوي، التسميات في المدرسين المرحلة الابتدائية عن عدد محترم جدا في حدود 513. هذا الرقم ما هوش نهائي، يمكن يكون يتجاوز هذا الرقم أو يقل نوعا ما.
2: فريق طبي من المستشفى الجامعي الحبيب بوقدفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة إثر حادث مرور. واستغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والفكين والتخدير والإنعاش وبمساندة الإطارات شبه الطبية. في الرياضة، تفتتح عشية يوم 30 من أكتوبر المقبل الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 المقررة من موافى أكتوبر إلى 13 من نوفمبر المقبلين. وستجمع الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 نحو 2700 رياضي لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة سيتنافسون في حوالي 20 اختصاصا رياضيا. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئنا.

0: مبروك سيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعادة من توا حتى الماضي ساعة محاولة لمتابعة الشأن الوطني في الكثير من المواضيع من خلال المختصين. لكن عدد اليوم من برنامج تونس اليوم، اليوم الاثنين 14 سبتمبر، باش يكون في إطار الشراكة اللي قامت بها مؤسسة الإذاعة التونسية، إذاعة شباب بصفة خاصة، مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي. وهذه الشراكة هذه باش تحاول تعرف بالعديد من الاختصاصات، بالعديد من البرامج، وخاصة انفتاح الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي على محيطها. وهذاك علاش اليوم باش يجينا الأستاذ الشادي العبدلي، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، أكيد من خلال هذا اللقاء الأول. هو لقاء تقديمي للشراكة هذية، وهو برنامج شهري باش تكتشفوه على موجات إذاعة الشباب. كل شهر باش تسمعوا إذا آخر أخبار الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. الموعد باش يكون مع سي شادي العبدلي من نص نهار حتى الماضي ساعة غير أربعة، نحكيه فيها سواء كان على تقديم للوكالة، سواء كذلك على الحوار الوطني حول الشباب والعلوم. سنتحدث على تبسيط وتعميم العلوم، نوادي العلمية في الأوساط ذات الإمكانيات المحدودة، هذه أهم المحاور. تحيات فريق البرنامج ككل بداية. معانا سندا ياسين في البث الرقمي لبرنامج تونس اليوم على صفحتنا راديو جون باج أوفيسيال، أحمد بدران العرفيبي، فيصل شابو، وليد النويري، الأستاذ عبد القادر الحمدوني، هند العسكري، نزار الورتاني. هذا هو فريق تونس اليوم ليوم الاثنين. يلا مستمعينا الكرام، نغم خنبدأ بالفقرة الأولى باش تكون مع وليد النويري والصفحة الاقتصادية كما تعودنا. سي عبد القادر،
6: أولا صباح الخير، تحية
5: صباح
6: دي.
5: النور
6: تحية ليك هند، عنا برشا متقبلناش
5: التزامات الالتزامات
6: كل واحد والتزامات، وهذيك هي الحياة. واليوم تقريبا انطلقت السنة الجامعية في جزء كبير المؤسسات، باعتبار أن الجزء الآخر انطلق في 1 سبتمبر، غدوة انطلاق السنة المدرسية. يعني الحياة العائلية في تونس، كل في كل مدرسة ثم قسم، وفي كل دار ثم
5: في كل
6: قسم.
5: دار فما قسم وفما قصة وفما حكايات
6: ثم حكايات وشاء الله ديما هكاك تونس، لأنه حتى بعد في علاقة حتى بالحصة اللي مع ضيفنا
5: الأستاذ الشادي العبدلي.
6: الأستاذ الشادي العبدلي فلا رأوا هذيك الحوايج،
5: هذيك البنية
6: العائلة التونسية، رغم كل ما يقال ما زالت مهتمة بالتعليم
5: وتراهن.
6: وما زالت تستثمر في التعليم، وما زالت تقريبا كل البلاد يعني تقريبا في الأيام هذه كل
5: مجندة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية
6: كل فبالتالي هذا يحسب لهذه البلاد ويحسب لهذا الشعب.
5: اي وسي عبد القادر باش نوصلوا نحكيوا على البحث العلمي ونحكيوا على التعليم العالي، ثم بنية تتبنى من التحضيري للاساسي للاعدادي فالثانوي فالتعليم العالي، فنوصل للبحث العلمي راي البنية لازمها تتبنى صحيحه باش نوصلوا الى مستوى جيد جدا. واحنا نشوفوا في ترتيب الجامعات التونسيه في العالم، معناها احنا عندنا ترتيبات مشرفه، عندنا مراتب متقدمه، مستوى علمي جيد، وتلامذتنا وطلبتنا كيمشيو يقراوا لبرا خير دليل انهم يكونوا سفراء جيدين
6: متفوقين وكفاءاتنا مطلوبه وتشوفوا النجاحات اللي حققوها طلبتنا في الصيف هذه وقت اللي شاركوا في مسابقات عالميه مع ومش مع اليابان ومع الصين ومع يعني مع الالمان ومع الامريكان، تحصلوا على المرتبه الاولى طلبتنا
5: فعلا
6: في كل
5: فعلا
6: ما هو روبوتي كل ما هو
5: وهذا خير دليل معناها على جوده التعليم
6: كل
5: في
6: ما يقال. ورغم اللي احنا هنا في المنظومه ومانيش راضيين على المنظومه
5: باعتبارك استاذ جامعي
6: رغم ديما، لكن اللي نعتزوا لازمنا نكونوا نعتزوا بما نبذله جميعا مش الناس كل واحد من موقعه في نحتك الشخصية هذيك جديدة متاع الطالبة والتلميذ اللي هو امرأة المستقبل ورجل المستقبل.
5: يلا مسامعين نغم أول ثم نمشي للصفحة الاقتصادية مع وليد النويري.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: بيه مرحبا بكم مستمعينا الكرام مره اخرى مع وليد النويري.
2: كان سمعتوا
1: نحكيوا
2: وليد اذا واحد اثنين راهو وليد يحكي كيف
1: الاقتصاد في الاقتصاد لا فما حكايه اخرى راهو نورمالمون الاولياء راهو مغاطسين فيها تو عرفتك اللي هي شنو يطلع ويطلع
3: تسجيل
1: لا
3: ابونمون
1: تسجيل
3: لا شريان ال
1: لا
3: لا شريان
1: لا لا سي عبد القادر
2: والله
1: احسبها احسبها راك راك استاذ ماترا تغليف الكرارس والكتب
3: ما عليك لا
1: تغليف الكرارس عاده شنو ما عليك انت غلفت ري ري ريم سي سور ريم
3: انا انا
1: انت غلفت انت
3: انا نغلف
1: الامهات يغلفوا
3: اما انا نتذكر نحكي لك على ذكرياتي في الصغر كنت نحب نغلف كنت اصلا نغلف ولات جيران نغلف الامهات
1: كنا نغلفوا يا حسره احلى تلامذه نغلفوا
2: انا لحد الان ما فهمتش عمليه الانتقال من التلميذ للولي كيفاش صارت ما فهم
1: ريت كنا نغلفوا احنا كنا نغلفوا
2: قبل كان يقوم به التلميذ
1: بكا الطبقه ذيك ورقه كرافت على ذكرتها هذيك يدين تتهرب بالعمل بشي واحد يغلف
2: وبعد وبعد وفجأة وليت
1: ولا الولي
2: الأمهات
1: الأمهات علاش أنا نقول الأمهات
2: لا حقيقة
1: أنا نعرف صحيح كلامي ولا لا الأمهات يغلفوا الكرارس
2: أنا نحتاج التو ما غلفتوا كرارسكم التو
3: كل واحد وظيفته في الدار
1: أنت وظيفتك الاحتجاج
3: أنت وظيفتك الاحتجاج أنت
2: أنا خير ولا الواحد
3: سلطة اقتراح
2: يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: سي ديجا قمت بدور
1: مهم فوالا أنك حفزتهم على التغليف
2: إيه حفزتهم على التغليف
1: ربي يفضلهم
2: ربي ربي ينجحهم
1: أمهاتنا الكل ربي يخليهم نساء ربي يفضلهم خاطر في الآخر تقع عندها كتوش الأخرانية ذيك نتاعك التغليف تبدا مزيانة وعليها كالبطاقة ذيك فيها الاسم واللقب والقسم ورد بالك تضيعها هاك كتبت لك اسمك
2: هاك الترسيل ورغم ذلك يذيعوا
3: فكرتني هذه من مهام نتاعي يا سيدي
1: ردوا بالكم
3: هاني كنت هاني مازلت نكتب التوا في اسم بنتي على الكراسه نتاعها باش ما تضيع لهاش مهمه ولا مش مهمه
1: مهمه
3: مهمه مهمه
1: حتى السيلويت ما تنساوش يا جماعه خاصه اللي عندهم تجربه اولى ما يعرفوش لصق فيها ثمك الواحد الصغير هذاك تكتب عليه الاسم واللقب والا قمروا بالفيرني ها قمروا باش ما يضيعش باش كي نضيع السيلو تقولوا الفيرني نتاعي انا في الدار نجيبه لك
3: وين نقول العاده السيئه هذيا في البيرو منين نجيبها توا مازلت عندي
1: على كل لا لا لا ربي نجحهم الكل ان شاء الله ربي يخليهم يلا وليد عندك صفحه الاقتصاديه
3: صفحه الاقتصاديه تحب تمشي الميس تحب تمشي الميس وتعطيوك 5000 اورو معها
1: ميس شنو هذا
3: ميس
1: ميس من الميس
3: الجزيره
1: بيه اللي انا نحب نسال على سعر البترول خاطر يذول اللي بدات تكبس وليد
3: بدا يطلع
1: اللي وليت شير من باب المندب معناه هناك صحيح. تسكير على السعوديه مش شيرتينا من هرمز ومن باب المندب
3: فتنا ل 100 دولار في الزوسفيات وتم بعد نحكيوا على اسعار الطاقه
1: يلا عندك الكلمه وليد بعد الفاصل
0: الاقتصاد اليوم
3: سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016 ارتفاع في قيمة الصادرات والواردات حسب نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. الصادرات بلغت 44671 مليون دينار بعد ما كانت 41372 مليون دينار في نفس الفترة في 2025 سجلت نمو ب 8% في المقابل الواردات ارتفعت بنسبة 11.6% ووصلت 62525 مليون دينار بعد ما كانت 56011 مليون دينار قبل بعام حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء. على مستوى القطاعات الصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت ب 8.5% أكثر ارتفاع سجلناه في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب 20.8% مدفوع خاصة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون اللي وصل 3779 مليون دينار. قطاع الطاقة سجل زاد نمو ب 44.3% بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة اللي تقريبا تضاعفت في ظرف عام وصلت 1115 مليون دينار بعد ما كانت 504 مليون دينار في نفس الفترة في 2025 في المقابل تراجعت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12% جغرافيا وين نصدر ونصدر خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي اللي عندها 70% من إجمالي الصادرات التونسية في 8 شهور الأولانيين من سنة 2016 وبلغت القيمة متاع هذه الصادرات 31.346 مليون دينار بعد ما كانت 29.165 مليون دينار وسجلت الصادرات ارتفاع نحو فرنسا ب 3.4%، نحو إيطاليا ب 5.2%، ونحو ألمانيا ب 2.1%، بينما تراجعت نحو اليونان ومالطا ب 19.9% وب 10.8% على التوالي. عربيا نلقاو الصادرات التونسية ارتفعت نحو مصر ب 76% ونحو المملكة العربية السعودية ب 50.4%، في حين تراجعت الصادرات التونسية نحو المغرب 25% ونحو الجزائر ب 13%. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ذكرت بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر 2026. للتذكير، الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 هو اللي أتاح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية. وتشمل هذه التسوية التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر ولم يشملها التقادم شريطة إيداعها ابتداء من غرة جانفي 2026 حتى يشل آخر سبتمبر 2026، وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع الأداء أصل الأداء المستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. الموانئ التجارية البحرية التجارية في تونس سجلت حصيلة إيجابية ونمو ملحوظ في أغلب مجالاتها وفي أغلب مجالات نشاطها في سنة 2025 دون احتساب ميناء الصخيرة، وهو ما يؤكد نسق التعافي وتعزيز جاذبية الموانئ التونسية حسب أحدث المعطيات لديوان البحرية التجارية والموانئ. الرحلات السياحية البحرية نبدأ بها، ونشاط هذا كان شهد انتعاش لافتة بتسجيل زيادة بنسبة 22%، رانا نحكيه على أرقام 2025، بما أنه عدد الوافدين كان 272 ألف

0: عدد من المجهزين البحريين، ومن المنتظر أنه يستقبل ميناء حلق الويد في آخر هذه السنة ما يقارب 160 ألف سائح إضافي عبر 34 رحلة سياحية في إطار استئناف شركات الملاحة لنشاطها نحو تونس. ويعكس هذا التطور استعادة الثقة في المنتوج السياحي والثقافي والحرفي، وأيضا تنشيط القرية السياحية بحلق الويد كمشروع نموذجي في حوض المتوسط. كي نحكيه زاد على الصعيد التجاري، نحكيه على حركة الحاويات اللي نمت بنسبة 9% وبلغت 538 ألف حاوية. نحكيه على الحاويات قياس 20 قدم سنة 2025، الرقم هذا كان 491 ألف في 2024، والحمولة امتاحة ارتفعت بنسبة 5%، وهو ما يؤكد تحسن مردودية عملية المناولة وتعزيز الخدمات المينائية. للإشارة اللي ما يعرفش ربما الأرقام والمعطيات اللي تم الموانئ البحرية في تونس، عندنا 8 موانئ بحرية تجارية رئيسية مفتوحة أمام النشاط الدولي في بلادنا، يشرف عليها ديوان البحرية التجارية والموانئ، وهي ميناء حلق الويد، ميناء رادس، ميناء بنزرت منزل بورقيبة، ميناء سوسة، ميناء صفاقس، ميناء الصخيرة، ميناء جابس، وميناء جرجيس، بالإضافة إلى 41 ميناء صيد بحري ومرفأ على طول الشريط الساحلي. نمشي ونعمل طلع على الأرقام والمؤشرات المالية. في بورصة الأوراق المالية بتونس، يونانديكس يرتفع إلى مستوى 19085 نقطة، ارتفاع ب 0.85% مقارنة بإقفال نهار الجمعة. 50 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول في حصة اليوم، 21 في ارتفاع، 24 في انخفاض، و5 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 108 ألف سهم بحجم مالي جملي يقارب 3 مليون دينار من خلال 834 عملية تبادل. أكبر حجم مبادلات هولدينغ ديليس هولدينغ ب 613,000 دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي أيضا ديليس هولدينغ ب 30,000 سهم. أهم ارتفاع لأسهم البي أنا شركة البنك الوطني الفلاحي ب 3.9%، وأهم انخفاض لأسهم شركة نيو بودي لاين ب 6%. الأورو 3 دينارات 385 مليم، والدولار بزوز دينارات و 929 من المليمات احتياط العملة الصعبة، يواصل استقراره في مستوى 99 يوم استيراد بتاريخ 12 سبتمبر 2026. بالنسبة لأسعار الطاقة، قفزت أسعار الطاقة وأسعار النفط اليوم بعد ما أدت الهجمات الجديدة على السعودية وأيضا الهجمات الإيرانية على سفن في الخليج، أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسي. النفط الخام يسعر حاليا ب 102 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل إلى 107 دولار للبرميل الواحد. ارتفاعات مشتة في الحقيقة في الساعات القليلة الأخيرة. نمشي للأخبار الأخير واللي باش يهزنا إلى اليونان. رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
1: أعلن، كان قريتها بالصحيحة
0: دتفاصون حتى كان مش صحيح،
2: احنا باش نصدقوه لانه
0: باش تصدقوني.
1: انا عندي ثقة كبيرة فيك.
2: لا ما عندناش رواية أخرى
0: والله، هي كيكا مكتوب كيرياكوس وقعت نترين عليها روا بخاطر الأسماء اليونانية صعيبة شوية. به رئيس الوزراء اليوناني لا علينا بذكره، أعلن منح تحفيز سنوي قيمته 5000 يورو للعاملين في القطاع العام وقوات الأمن وأفراد القوات المسلحة في جزيرة ميس. يشترط القرار الإقامة في الجزيرة مدة عام واحد للاستفادة من الدعم على قليلة عوايم
1: العوايم الليلي تأخذ 5000
0: بالضبط، والألف أورو إضافية تدفع للأسر عن كل طفل صغير، وتكون المدفوعات معفاة من الضرائب وغير قابلة للحجز. صرف المدفوعات يبدأ للمقيمين الحاليين في ميس في مطلع 2027، ويبدأ صرفها للأسر اللي بتنتقل قل حديثا للجزيرة في 2028 على شرط أنها تستمر على قليلة عام. كان هذا القرار اتخذ خلال زيارة ميتسوتاكيس للجزيرة، واللي أعلن فيها على حوافز جديدة تهدف إلى دعم سكانها وبنيتها الاقتصادية. شنية جزيرة ميس؟ جزيرة ميس تبعد 2.1 كيلومتر فقط من قضاء كاش في أنطاليا اللي هي في تركيا. قديش تبعد؟ 2.1 كيلومتر.
1: ليه واضحة؟
0: وقديش تبعد على البر الرئيسي لليونان؟ 580 كيلومتر.
1: هذاك علاش؟
0: المساحة متاعها
1: سياسية في الحكاية الانتماء.
0: سياسية تاريخية. المساحة متاعها 9.1 كيلومتر مربع، يعني تقريبا حومة راهي ماهيش كبيرة برشا. وحسب البيانات متاع التعداد السكاني اليوناني لسنة 2021، عدد السكان متاعها ما يفوتش 594 نسمة، يعيشوا تقريبا في مركز سكني واحد. ميس هذه كانت في العهد العثماني أحد النقاط المهمة بحريا وتجاريا، وبعد انفصال انفصالها عن الحكم العثماني، جزء كبير من سكانها كان هاجر إلى رودس وإلى أثينا ومناطق مختلفة، وبموجب معاهدة باريس الموقعة سنة 1947 بعد الحرب العالمية الثانية تم تسليم جزيرة ميس إلى اليونان. على ذلك جماعة قاعدين يخموا
1: فما تهديد تركي، خايفين من التهديد التركي لإعمارها.

0: فيشجعوا ليه هذاك هو الحركه ما بين الاتراك واليونانيين
1: باش تفرغ بطبيعتها
2: دونك نقول لك نوطنوا فيها
1: هو شكل من التشجيع للتوطين يعني انت كي تشوف الحوافز وباش تعرف راهو في المعارك هذه رغم هي تبعد على 2.1 كيلومتر على انطاليا
0: اللي هي تابعه تركيا
1: انطاليا اولا مكان من اجمل الاماكن اللي تنجم تشوفها يعني وتكون هكا
0: وتبعد 500 كيلومتر على العاصمه اليونانيه يعني
2: على البر اليوناني
0: على البر اليوناني
1: على الحدود البحريه اللي والعركه متواصله في قبرص يعني الحكايه اكبر في علاقة بالاستراتيجية وتعرف أنت ترى وإحنا حكينا كي أنت جبت لنا وإحنا ناقشوا معاك في أسعار النفط هالمضيق لأنه هذاك
0: والأماكن والتموقع خاصة
1: المندب ونشوفوا مضيق هرمز ونشوفوا أسعار البترول يعني التحكم في المداخل يعني مهم يعني أنت كي تشوف جغرافية مضيق طارق
0: جبل طارق
1: والدول الموجودة غادي وبريطانيا عندها مكان
0: وإسبانيا
1: فبالتالي هذا يعني الممرات يعني
0: من يملك الممرات يملك قرار ولكن قد ما يصرفوا عليه شوية يعني سي عبد القادر
1: دونك نشجعوه احنا باش ولكن لو حتى في تونس شفت مثلا في جزيرة قرقنة تشوف في الشتاء نتاعها
0: نسبيا تفرغ
1: اي تفرغ وكل المدارس وكيفاش العدد التلامذة ودور الثقافة والإدارات فبالتالي ضروري أنه يقع التفكير
0: هو سي عبد القادر التوطين وتشجيع الناس أنها تقعد في الأماكن نتاعها خاصة راهو موجود في الأماكن الحدودية أنك تخلي الناس ما تخرجش ما تغادرش خاطر هذاك راهو صمام أمان أنك تلقى ولاد البلاد ساكنين غادي راهو هذاك لا يقدر بثمن سي عبد القادر والناس اللي في الأماكن الحدودية يلزم الناس نشجعوهم أنهم يداويوا وأنهم يتنقلوا وأنهم ولدهم يقراوا أنهم يبعثوا مشاريع وبالتالي معناها هذوكم احنا نقولوا عروق البلاد معناها يلزمهم ما يخرجوش
1: انت حتى الحمايه
0: امنيا كل اللي تحب
1: عسكريا على الحدود نتاعنا على اراضينا راهو مهم جدا وين وبين بالكشف وين يقع تعمير هالمناطق هذيك تتشجر وتخضر وتتبدل وتولي أكيد فيها الحياه
2: هو نلمهم هذا ما كليك في مصطلح واحد حس الانتماء يلزم تم تغذيته والمحافظه عليه عند السكان في المناطق هذه سواء في الجزر او خاصه
0: في المناطق الحدوديه
1: احنا شفتك فيش كي نحكوا يعني بارفوا احنا كي نقولوا راهو الناس اللي في المناطق الداخليه راهو كيما تعطات في فتره الاطباء تعطات تحفيزات راهو التحفيزات هذيك مهمه جدا علاش؟
0: باش ترجع لك بالفائده في الاخر
1: ترجع لك بالفائده لانه انت اذا كان الناس اليوم كلها تغادر المناطق هذيك يعني راهو باش يصير
0: باش يسكنها في الاخر باش يسكنها سي عبد
1: باش يصير تسحر الا مثلا في 2005 مشيت عديت تقريبا شهر في أنقرة بعد فهمت أنقرة ما كانتش هي العاصمة وقت اللي صارت نقلة العاصمة من اسطنبول إلى أنقرة وقعت تشجيع الناس أنها تمشي لأنقرة مثلا نحكي في القطاع اللي أنا لعب
0: في التعليم.
1: بس هذي الجامعين أعطاهم تقريبا كل واحد قطعة أرض بتقريبا مساحة 1000 متر مربع التنقل تقريبا عبر البر سواء بالحافلة أو بالقطار مجانا في الطائرات 20% فيصير وتقريبا عندهم إقامة في المركب الجامعي أفضل من عديد النزول اللي عندنا
0: وبالتالي علاش ما نتنقلش
1: علاش الناس فبالتالي اليوم راهو في بعض الأحيان الدولة باعتبارها هي تمثل المجموعة الوطنية راهو لحماية البلاد هذيك ولا لأنه أنت توكي تشوف لو بقات اسطنبول الى حد الان هي العاصمه في راهو توقفت الحياه في اسطنبول في بعض الاحيان لازمك تفكر
0: في حلول بديله وتشجع الناس
1: انت على انك حكيت على الموانئ راهو لازمنا نفكروا لانه انا مثلا انا نشوف في ميناء جرجيس كان ينجم يكون من اكبر الموانئ اللي عندنا لانه يربحنا المسافات المسافات اللي نقطعوا فيها بالبر ويكون بوابة العالم على أفريقيا.
0: به مرة أخرى نحكي في الموضوع هذا، فقط الآن سكروا دوسي الصفحة الاقتصادية. يعطيك صحة ولدميري، غدوة صفحة أخرى في برنامج تونس اليوم. خلينا مستمعينا الكرام نمر لنغم ونستقبل الأستاذ شادي العبدلي اللي وصل بحذانا ديجا للاستوديو، مرحبا به. نحكيه على اتفاقية شراكة ما بين الإذاعة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، واليوم هي حصة خاصة مع الأستاذ الشادي العبدلي في إطار هالشراكة هذه. نغم وأعود.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام. الاستاذ شادي العبدلي اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: يعيشك هاشي، شكرا.
1: عوده جميعيه ميمونه ان شاء الله.
2: ان شاء الله عوده موفقه لكل الاطراف. ولو أن بالنسبة للوكالة الوطنية للبحث العلمي ما خذناش عطلة باش نقولوا عودة.
1: أي أما كمام أنت تنتسب للتعليم العالي وبالتالي.
3: لا ما حتى في التعليم العالي ما عناش. يعني هو السي شادي نفسه هو مورط الجامعة التونسية
1: في مشاريع.
3: أعطيهم أبيل يعني ل 30 سبتمبر دونك وهذا يطلب.
1: وبالتالي خدموا في الصيف.
3: نسكن خدموا
2: في براتيك مشاريع.
3: وتقريبا
1: شو أهم المشاريع سي شادي اللي خدموا عليها بربي؟ احنا روا كما قلت لسيادة المستمعين روا الحصة هذه هي استضافة خاصة للأستاذ شادي العبدلي في إطار مشروع شراكة ما بين الإذاعة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. هذايا روا شراكة هامة جدا. واحنا ما حكيناش على الشراكة، خذيته ديريكت سي شادي يحكي على المشاريع اللي ربطت بها الجامعات التونسية في فصل الصيف.
2: والله هو أهم مشروع هو الفضاء الجامعي الأخضر.
3: احنا هي ترجمات مختلفة خلينا. لما الفضاء الجامعي
1: هو حكي عليه بكري سي عبد القادر قال لي آخر سؤال يا أخي أنت تو قلبنا.
3: الفضاء الجامعي الأخضر والوسط الجامعي الأخضر.
2: وسطي
1: شنو الوسط الجامعي الأخضر؟
2: هو وقت نقول وسط جامعي أخضر حنا نشوفه في جامعة. الجامعة تكون هي رئيسة المشروع، مش تختار على الأقل مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي، مخبر أو مخابر بحث، مش تكون موجود خاطر هو مجمع وفيه زادة تكون مبيت جامعي، نجم يكون في مطعم جامعي ونجم يكون حتى شريك اقتصادي واجتماعي مع بعضهم، مش يعانوا مشروع كيفاش يرجعوا أكل فضاء الجامعي متاعهم فضاء أخضر. هو هل داخله في معناها كونسيبت
1: بليو فضاء اخضر؟ شو معناها يحترم للبيئه، يحترم
2: هو يعطي الانتقاء للايكولوجي، يعطيه اهميه قصوى على مستوى
3: يعني مش بمعنى الاخضر. الاخضر بمعنى
1: هو رمز الاخضر
3: بمعنى الايكولوجي، لانه الفكره هي الاساسيه. خاطر على الاقل انا حضرت في الندوه اللي نظمتها الوكاله، احنا جامعتنا في بعض الاحيان تقلق الطالب وتقلق الأستاذ وتقلق الزائر باعتبار أنه هك الاصفرار الموجود وما ثماش اهتمام بالجانب
1: بالفضاء الخارجي،
3: وكذلك ثم استهلاك يعني في الطاقة للماء بشكل كبير. فبالتالي كيكون المشروع متكامل يعني لأنه خطر لهنا طبعا كي نرجعوا للوكالة. الوكالة كتشجع على النهوض لأنه يعني أنت كدفع يعني ثم ضروري أنه تساهم أو تساعد أو أنه لأنه لهنا يجي تثمين نتائج البحث. لأنه هالمخابر هذه اللي موجودة، هل كل المؤسسات والكليات ثم نتائج متاع بحث. هذا ماهوش باش الناس تكون واضحة، ماهوش موضوع بحث، هو موضوع استثمار في البحث.
1: به سمحني انا اللي سائل ان يسال سي شادي، فما مؤسسات تعليميه تنجم تخدم فيها البروجي هذا وفما لي لا؟ مثلا كي تخدم البروجي هذا في برج السدريه، معناها هما ديجا اختصاصهم في كل ما هو بيئي لكن مثلا كي تهزني المنوبه الكليه الاداب بمنوبه والا هي تابعه جامعه على محلها جامعه
2: ظهر فيك مش تورطني.
1: يسأل السي شادي ما نورطكش بقدر ما تفسر.
2: هو وقت نقول أنا الحق برج السدرية فيها المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان البيئة، فيها مخابر بحث في ميدان البيئة، فيها مطعم جامعي، فيها مبيت جامعي، ثم نتائج هامة.
1: تنفيذ المشروع سهل سي شادي،
2: معناها أنا نشوفه كمثال نموذج ينجموا
3: في شركة التصرف
1: جوستومون هي اللي كانت زادة شريكة معنا.
3: حتى الفضاء نفسه أنا اللي يهمني
1: خلي جاوبني بلي بعد إذنك سي عبد القادر خاطر ورطت وخلي يكمل معناها يفسر.
2: لا خاطر التوريط نتاعي بيشير أنا شفت كونه معناها البرج السدرية والقطب التكنولوجي برج السدرية بمكونات الكل معناها هو مثال وينجم معناها
1: نموذج
2: وثم كالقرب الجغرافي بينات المؤسسات مختلفة دونك نجموا يعملوا المشروع نتاعهم. وقت نقولوا مشروع راهو كما قال دونك توكيش عبد القادر معناها كيفاش المحافظة على الطاقة، كيفاش استعمال مرشد الماء، كيفاش النفايات اللي يخرجوا مثلا من مطاعم يقعد
1: يتم استغلالها
2: تثمينها، كيفاش نجموا نبدلوا معناها برامج التكوين وفيها معناها دي موديول ماشين لانفيرمون التكوين في ميدان الميدان هذا بصفة عامة، كيفاش البحث العلمي زاد كيف كيف نوجهه في اتجاه معناها نحلوا مشاكل بيئية، خصوصا انت تعرف فيها التغيرات المناخية
1: مضطرين الآن مضطرين معنا حتى حل آخر
3: بالأسعار متاع الطاقة اللي كل الناس
2: مضطرين، لكن راهو أنا عبد القادر يعرف نعرف الناس كل كونه ثم نتائج موجودة فك المراكز هذيك وفك المخابر هذيك يمكن استغلالها وتثمينها للانخراط في هالمنظومة هذه
1: من جامعة لجامعة. المسألة سهلة سي شادي وإلا لي
2: هو ثم جامعات ديجا خذات معناها مبادرات في الإطار هذا، لكن تختلف من جامعة إلى أخرى. احنا الهدف نتاعنا كونه هل معناها المقاربة هذه قائرها في مختلف
1: الجامعات.
2: انت تعرف حتى شو اسمه تصنيف الجامعات، تصنيف الدولي للجامعات يخضع يشوفوا هالجامعة هذه انخرطتش في
1: المنظومة هذه
2: ولا. دونك معناها هي انطلاق اطلقنا هالمبادرة هذه. الناس اللي عندهم معناها عملوا حاجات مش يقوع معناها الرينفورسمون تاع الخدمه نتاعهم واللي ما عملوش هما ينخرطوا، لكن نراه هام برشا هل دونك احنا علاش كنا ورطناهم وخليناهم معناها تقريب في اخر اوت
1: ولا اي يشتغلوا على البروجي هذا.
2: عملنا شو اسمه تقديم هالمشروع هذا واعطيناهم تقريبا اكثر من شهرين لاعداد المشروع، هما توكي في تطور اعداد المشروع لو تسمح خليني هيك نقول كلمتين. هو وقت نقولوا احنا راهو معناها مجمع كونسورسيوم، راهو اول حاجه احنا ننتظر عندنا 13 جامعة وعندنا شو اسمه الاداره العامه شو اسمه
3: للدراسات التكنولوجيه
2: كل جامعه مش تكون عندها مشروع مشروع واحد مش اكثر من مشروع والمشروع كما قال سي عبد القادر مش مشروع بحث، راهو مشروع اكثر منه تثمين ولكن النتائج هذيك
1: على ارض الواقع
2: على ارض الواقع. ونذكرهم كونه نهار 30 سبتمبر راهو اخر اجل باش يحطوا المشاريع
1: نتاعهم.
2: نهار 30 سبتمبر
1: اخر اجل لتقديم لي بروجي
2: مشاريع
1: هذه. ومن بعد اش تعملوا سي
2: احنا اذا كان معناها
1: باش يتم انتقال مشروع
2: تقييم عندنا خبراء مش يعملوا تقييم عملية المشاريع مش نمولوا الناس الكل معناها لا مش نمولوا حسب
1: أهمية المشروع إمكانية التطبيق وفما دي نورم
2: طبعا دونك المشاريع مش تنجح ثم حتى إمكانية باش يكون تمويلها في حدود تقريبا 800,000
1: سي شادي أنا معاك احنا بالنسبة للمشاريع هذه وقت اللي تدخل إلى مرحلة التقييم ومرحلة إعطاء التمويلات أنا نتبع فيكم مرحلة بالمرحلة نرجع على هالبروجي ذي اللي هو هام وهام جدا واللي هو يتوه في صميم الحديث الآن اللي هو الاقتصاد الأخضر واحترام البيئة واحترام الطبيعة وتثمين النفايات وهذا الكل هو هذي
3: حتى جامعاتنا تولي جاهز نحبوا
2: اتراكتيف
3: لانه احنا كي نمشوا للجامعات البرة يعني نشوفوا هك الخضيره ونشوفوا هك المشاريع
1: احترام النظافه واحترام البيئه والتشبيك ما بين بعضهم
3: يعني هذا الكل مو زاد يختلف لانه في العالم الكل ثم المدينه الجامعيه ثم الكومبيوس ثم المركب احنا المركب
1: بالمفهوم المركب لا مش هكيك
3: مش اليوم انا في اعتقادي انه فكره الكونسورسيوم نفسها يلزمنا نتعودوا نتعلموا ونقبلوا انه نخدموا مع بعضنا لانه ساسي تري امبورطون اذا كان نحبوا نثمنوا الخدمه اللي خدمناها الناس الكل خاطر مش بالضروره انه سي شادي نفس الاختصاص باش نخدموا مع بعضنا ودو بلوس هذه فرصه انا في اعتقادي انه الوكاله مشيت خطوه كبيره انه انا في اعتقادي انه المبلغ محترم
1: 800,000 دينار
3: لمده سنه المبلغ محترم على الناس انها تشتغل عليه
1: لا مش حتى المبلغ نتائج المشروع باش ترجع بالفايده على المؤسسات يعني تصور واحد ياخذ تمويل باش يرد الفضاء ساعه جاذب للطلبه فضاء ممتع فضاء يخليك تقرا فيه براحه
3: نحيوا الناس باش تقدم مبادرات الكل بدون
1: الجامعات الكل تفاعلت شاد لي ولا لا
2: والله اسمعني راهو ثم تفاعل من مختلف الجامعات تقريبا الحاجه الهامه راهو احنا اون فيو جواندر لي تيل لاغريابل معناها وقت تقول انت في جامعه ولا في مؤسسه جامعيه والمؤسسه معناها تعليم عالي وبحث علمي مش ديما ثم فضاءات خضراء
1: جوستومون
2: دونك تهيئه الفضاءات الخضراء هذه مش تولي هي معناها مؤشر معناها جاذبه اتراكتيف لكن في نفس الوقت الناس الموجوده في المؤسسه ذيك مش يوقع تكوينها على باش نقول لامبرانت كربون معناها خاطر انت تعرف معناها قداش ثم الغازات المناخ يقع معناها تسريبها في الهواء لكن في نفس الوقت تحط فضاءات خضراء باش تمتص ثاني اكسيد الكربون دونك انت باش تعلمهم حتى كيفاش يقيسوا كيفاش ينقصوا
1: يا سيدي هنا الكومبوس كي تدخل له معناها الداخل ناقص بصراحه تجي
2: ناقص
1: ساحات
3: يعني رو
1: تدخل مثلا المدخل نتاع كليه العلوم
3: يعني انا راني مانيش ندافع
1: تكوينه من لا ما انا نحكي على الرفي انا اخر مره
3: زاد ميزانيات المؤسسه
1: اي
3: ما هو انا لازم نحطوا روحنا في مكان مديره وعمل يعني هذاك علاش راهو المشروع مهم اللي ما تدفعه المؤسسات الجامعيه في علاقه باستغلال الماء والكهرباء مبالغ تقريبا
1: كبيرة
3: جدا اليوم الانخراط في مثل هذه المشاريع شفت انت اليوم كي
1: قول انت ربحك فلوس
3: اولا يربحك فلوس هو الاهم من ذلك انا في اعتقادي انا نحكي لهنا من جانب اخر هي النمذجه ما معنى النمذجه انه يكون عندك مثال اللي تنجم بعد تعمله مش بالضروره بذلك الشكل لكن تنقله للمكان اخر لهنا عندك انت ديجا ولت عندك حوايج كسبتها في علاقه بتدريب الزملاء بتشريك الناس
1: انا صراحه علاش نتكلم على الكومبيوس بعد اذنكم اساتذتي الاجلال لاني قريت فيها انا قريت دروا
2: كليه العلوم
1: انا بنت الدروا معناها غاديك الكومبيوس تخنق بالكياسات يا عبد القادر الكياسات خنقته انا نتمنى على الاقل لك الكياسات هذيك تولي تتغطى بالتجهيز وتولي فضاءات خضراء وتتعمل شويه نوافير علاش باش نافور هكا بالماء فك الدخله وين تقف 38 بي وكل الجو علاش علاش شنو ينقصنا باش نعملوا
3: يلزم يلزم, يلزم الخيال راهو باهي تحكي فيه انت انا نعتبره مهم من حق الناس انها تحلم بفضاء جميل وفضاء مقبول لانه اليوم مثلا كي نحكوا على التغيرات المناخيه لازم نحكوا على الظل في علاقة بالشمس ثم ظل يلزمك تخلق الظل الظل مش تخلق
1: بالأشجار
3: يعني احنا راوكي نحكو في الحديث هذا كل المبادرة اللي عملتها الوكالة مع شركائها لانه هي مش
1: استر الحوار مع سي شادي المحاور تحت في الماء سي عبد القادر لا بل مهم جدا اللي طرحته مهم جدا سي عبد القادر
3: انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي ويعرف سي شادي وانت زاد تعرف ثم بحث اللي احنا يعني مرتبتنا وترتيبنا متقدمين فيه الى درجه كبيره وثم تثمين اللي احنا بعد فيه انا في بالي هذا ومقتنع مش في بالي هذه قناعتي انه اي فتحه اي مدخل نحو التثمين يلزم الناس كل تنخرط فيه وتنتج
2: هو هان جد
1: اخر كلمه في البروجي ذي سي شيخ خنمشي للحوار الوطني مع الشباب والعلوم
2: باش نضيف كلمه المشروع هذا حكايه التمويلات صحيح هي التمويلات في العديد من الاحيان منها التمويلات الوطنيه تكون هيك منها نوعا ما متوسطه وضعيفه لكن راهي احنا كنعملوا مشاريع هذه راهي فرصه باش انت تاخذ تمويلات دوليه وقت انت تعمل مشاريع من نوع هذا ثم العديد من الفرص باش تاخذ تمويلات دوليه وتطور المشروع نتاعك
1: وعلاش علاش نخسروا هيك تمويلات
3: لا خطر
1: فقط نعطيو افكار نعطيو دي بروجي يقنعوا ونعطيو بروجيات جديه وعلاش ليه انه الفضاء العام في مؤسستنا التربويه يتبدل ماهيش قاحله تدخل تلقاها كلها حيوط وبني وكياس
2: ان شاء الله
1: وهذه فكره طيبه جدا الناس الشادلي وقد ما تمشي الاماكن معناها تمشي لفاكولتي البرة معناها بالحق ترى مدينه يطيب فيها العيش الحوار الوطني حول الشباب والعلوم سي شيخ نعرفوا به ساعة
2: تحولنا من نقطة إلى أخرى احنا تعرف اللي كنا نحكي فيهم المشاريع اللي نحكي فيهم هو في إطار مشروع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئة هو اللي هو مشروع آريس ومشروع هام جدا واحنا بصدد إنجاز المشروع هذا مشروع بينشير ممول من طرف الاتحاد الأوروبي لكن عندنا مشروع آخر لا يقل أهمية وهام جدا هو العلوم مع الشباب وإليه لو بروجي سوافي هالمشروع هذا سوافي شنو معناه الهدف نتاعو نفس الشيء سي عبد القادر سي معناها تثمين نتائج بحث
1: أي.
2: تكوين في مجال الابتكار والإبداع، لأنه احنا كنشوفه حتى في مناسبات عديدة الشباب التونسي تبارك الله في عنده إمكانيات رهيبة ورهيبة جدا. دونك احنا نحبوا ندعموا معناها روح الإبداع والابتكار عند الشباب. هل المشروع الصوفي فيه العديد من المكونات؟ كنا نحكي برشا على حركية الباحثين الشبان سميوها احنا الموبيدوك، ما قلنا منها العديد من المشاريع كيفاش ناس دكاترة يمشيوا المحيط الاقتصادي الاجتماعي عنده مشاريع بحث تطبيقي لتثمين نتائج البحث، ما قلنا أكثر من 200 مشروع. ما قلنا مشاريع أيضا بالنسبة للشباب، لأنه احنا ديما عندنا فكرة
1: هم المستهدفين شكون الشباب؟
2: الشباب هم دكاترة عندهم دكتوراه او طلبه بيصدر ذات الدكتوراه.
1: التلامذه
2: لا لا لا
1: التلامذه لا
2: هما هي
1: طلبه وباحثين
2: وباحثين
3: لا هو لانه ما ننساوش باش ما نضيعوش اللي هي وكاله للنهوض بالبحث العلمي. البحث العلمي يكون في مستوى الدكتوراه
2: وتثمين تثمين تثمين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، لان احنا جد شفنا كونه ديما ثم حلقه هيك شويه مش قويه بين المخابر البحث والمحيط الاقتصادي الاجتماعي.
1: ثم فجوه كبيره
2: ثم فجوه، واحنا راهو مانيش نلومو على الباحثين ومانيش نلومو على المناش شركاء المحيط الاقتصادي الاجتماعي في العالم الكل، احنا مانيش نختارها في العالم الكل، ثم مهن جديده. المهن الجديده هذه مهن ربط، معناها يسميوها مهن دعم نقل التكنولوجيا، مهن دعم تثمين نتائج البحث. معناها نكونوا طلبة، أخذناهم طلبة عندهم دكتوراه وكوناهم في المجال هذا، ولا هما معناها توكي موجودين في الأقطاب التكنولوجية وموجودين في الجامعات، شي يعملوا خليط معناها بلورة مشاريع تعاون ما بين الجامعات والمحيط الاقتصادي
1: والمؤسسات الاقتصادية،
2: وهي تجربة الحق كانت ناجحة وكبديناها المرة الأولى بديناها مع الأقطاب التكنولوجية، لكن النتائج كانت هامة وهامة جدا. نرجع للمشروع من كل هذه في مشروع
1: صوفي.
2: المكون الثاني هو الشباب. وقت نقول الشباب من تقريبا من 12 إلى 35 سنة، احنا نخدم في الإطار هذا في المكون هذا خصوصا مع وزارة الماب، وزارة التخطيط وش اسمه الاقتصاد والتخطيط، نخدم مع وزارة الشباب والرياضة، نخدم مع وزارة التربية، دونك هذا الشركاء. وشعملنا في كل ولاية في ال 24 ولاية عملت عمل طلب عروض وجوينا جمعيات، والجمعيات هذا قاموا بقدموا لنا مشاريع قيمناهم. المشاريع يهتفوا لي معناها تقوية النوادي العلمية الموجودة في الـ في الـ في الولايات، وإلا أحداث دونك احنا تعالى تقريبا ننوي معناها وقع ديجا احداث ممكن اكثر من نادي علمي في سواء في دور الشباب او في المعاهد او في المؤسسات الجامعيه. هذا في مشروع صوفي. مشينا حتى شو اسمه ليزوفيس دواوين
1: الخدمات
2: الجامعيه واعطيناهم ايضا تمويل باش يقوموا باحداث جسمه هالنوادي العلميه في المبيتات الجامعيه.
1: انتظاراتكم من هكذا انتشار.
3: لكن انا حضرت معاكم في المعرض اللي نظمتوه في مدينه الثقافه. يعني كي تشوف شباب على مستوى معاهد معاهد ثانويه وعلى مستوى دور شباب وما قدموه من ابداعات، بصراحه يلزم الدعم ويلزم العمل على هكذا مشاريع، لانه تربط الصله ما بين الشاب هذاك مهما كان عمره وهل التكنولوجيات الحديثه وتخليه فاعل ويخرج ماكل الاختناق مع وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يدخل مجال فعلي ويشوف نتائج ملموسه اللي يقدر يقدمها ويدافع بها.
2: او توجيه هكا الطاقه الموجوده عند الشباب والابداعات نتاعهم، توجيههم الى معناها حاجات معناها تنفع على معناها البلاد حاليا او بعد. تشوف
1: في البرنامج هذا وقت الشيوف نورمالمون
2: ما عادش فيه برشا، مازال فيه تقريبا 6 شهور ولا
1: 6 شهور في الاخر. شنو انتظاراتك
2: اخر حاجه توكي خاطر ما حكيناش عليها؟ هو حوار الشباب والعلوم. شنو هو الحوار هذا؟ الحوار احنا الكل نعرف
1: معناها في ختام صوفي باش يكون هناك
2: اخر
1: حوار.
2: اخر حاجه تقول باش يبدا نهار ينطلق 15 اكتوبر. احنا نعرف شنو
1: ديما بتبيع في طار الشركه تعلمونا سي شيدي باش نتبعوا معكم الحوارات.
2: احنا ممكن دوركم في الحوار هذا مش يكون دور كبير وكبير جدا.
1: واضح.
2: علاش؟ على خاطر احنا مش نسوا ساعه ل 24 ولايه. شنو الانطلاق؟ الانطلاق انت تشوف الشباب نتاعنا ثم عزوف على المواد العلمية
1: ولا خوف زيادة سي شيد يقول لك فك علي
2: عزوف معناها ممكن المصدر نتاعو الخوف لكن ثم عزوف. دونك احنا اش باش نعملوا؟ مش نعملوا دونك هالحوار هذا. الحوار هذا يخلي الشباب، وقت قلت انا شباب من 12 الى 35 سنة، مش يعطي رايه في انا هو انا قلت لك باش تقوم به في ال 24 ولايه، فيه باش تقوم به هالجمعيات. لكن احنا جد تو الوقت الحاضر تقريبا بصدد اختيار خبراء ومنشطين في الميدان هذا. الحوار مش يكون في مؤسسات جامعيه، مش يكون في معاهد، مش يكون في دور شباب حول معنا تقريبا خمسه مواضيع هامه ممكن نرجع لهم. واحنا نحبوا نوصلوا الهدف نتاعنا 13000 شاب
1: مشمولين بالحوارات هذه،
2: مشمولين بالحوار هذا، ونحبوا ناخذوا رايهم وتوصياتهم في العديد من المواضيع. لانه نحبوا نفهموا علاش الشباب مثلا معاش ولا هارب على المواد العلميه. نحبوا نقربوه، وحتى ممكن في المشكله الشباب حتى الاولياء مش يكونوا حاضرين في
1: الحوارات هذه بالضروره الشيء اللي يحضروا.
2: دونك وقت نقول ان المناهج ثم خمسه محاور هامه، ثم البرامج والمحتوى والبيداغوجي دونك هذا هم برشا، ثم الثقافه والتصور المجتمعي للعلوم، ثم ايضا الموارد والبنى التحتيه العلميه. راهو مشكله احنا ساعات هيك نحكيو في العديد، حتى ما نقص الحق تو. ممكن سي عبد القادر كان تفكر تلقاك انت في عندك معناها
1: لابوراتوار،
2: لا في اللابوراتوار مش تقوم بش اسمه الترافاي
3: الاشغال
2: التطبيقيه، تلقاه طالب يقوم بالاشغال والاخر قاعد يخش
1: وقال يقولوا ولا ما عندوش جبنه الماتريال يقولوا تخيل.
2: على كل حال احنا يلزم شو اسمه الموارد والبنى التحتيه،
1: وسهل انه الموارد تجي من خلالكم انتم في طار شراكات مثلا، بالاضافه بتبيع لمجهودات الوزارات وكل، لكن على مستوى الشراكات
2: ما تنقل لك حاجه مثلا تو احنا يقول لك مش بدناش على حاجه. الوكاله كل مره تحل نوافذ اطار الامكانيات المتاحه، لكن هي راهو الوكاله تحب تقول ها والطريق، لكن انت يلزمك تواصل
1: امشي فيه.
2: على خاطر تو مثلا احنا ايش عملت قلتي انت على التجهيزات مثلا تو عندنا كيف ظهر لي لو 30 سبتمبر يوفو ولا في سبتمبر معناها سميناهم لي ماجستير، اللي نحب نخلقوا نحثوا دي ماجستير معناها بعد الإجازة في ميدان البيئة، ولا في تقوية معناها دي ماجستير موجودين في ميدان البيئة. وفي ذاك مش يوقع التمويل، وفي التمويل ذاك فيه موبيليتي معناها كالطلبة ينجموا فيه عملوا تربوصات إلى آخره، لكن فيه شوية تجهيزات. لكن راهو معناها راهو نفس الشيء
1: تمشي تكملوا
2: انا مش نحطك وسط الطريق
1: وانت تمشي على
2: روحك نعطيك وانت
1: كمل
2: كمل. دونك نرجع للمحاور الاساسيه، ثم العلوم والتنميه الاقتصاديه. هو نقول العلوم او العلوم والبحث العلمي والتنميه الاقتصاديه،
3: لان العلوم مش بالمفهوم
1: وبالضروره هما معناها
3: يحكي على التكنولوجيا يحكي على البحث
1: اكيد يمشيوا مع بعضهم. مين ما فما بحوث وفما علوم فما التنميه والعجله نتاع التنميه الدول بالضروره.
2: هو سمى زاد الحوكمه سي امبورطون تقريبا هذم الخمسه المحاور. احنا باش الاساس باش نقولوا راهو هالحوار هذا مش تقوم به، مش يقوموا به دم خبراء ومنشطين مش يوقع انتداهم. احنا تقريبا في المرحله النهائيه، لانه احنا الحوار هذا باش ينطلق 15 اكتوبر ويمتد تقريبا 15 ديسمبر. احنا عندنا كوميتي جسمه دو بيلوتاج، لجنه قياده هذه فيها طبعا الوكاله الوطنيه للبحث العلمي، فيها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، فيها وزاره التربيه، فيها وزاره الشباب والرياضه، وفيها وزاره الاقتصاد والتنميه. دونك قاعدين نتبعوا مع بعضنا، والمشروع معناها خاطر باش تعمل حوار يلزمك العديد من الاليات بواد دوتي نسميوها احنا براتيكمون. احنا في المراحل النهائيه، والحق ننتظر شنو ننتظر كونه في الاخر مش يجيونا وصف دقيق للحاله الموجوده عليها توكيش مع الشباب العلوم، وخصوصا توصيات هامه جدا. والتوصيات هذيك باش يوقع عرضها عرضها في مؤتمر كونغري ناسيونال على الشباب والعلوم، وطبعا مش تتعطى للوزارات
1: ولا هي التابلو دبور نتاع الوزارات باش لازم تخدم عليه.
2: ايوه
1: في كل المؤشرات الكل. سي شادلي العبدلي شكرا ليك، معناها الحوار معك بطبيعة كان ثري جدا وهام جدا. ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى معك بطبيعة،
2: نتلاقاو برشا مرات
1: اكيد. قلت لك سي شادلي بالحق احنا شركاء مع بعضنا ويلزمكم تعيطونا باش نكونوا معاكم في هكذا حوارات.
2: والله هو شكرا يعطيكم الصحه وما دوبويك ستون الحق الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب الاذاعات كلهم معناها الاعلام، لانك انت في وقت معناها تطلق هكا
3: مبادره
2: دعوه للمشاريع والمبادره ديما اك التفسير هذاك اللي انا توقع لي شو اسمه العناصر المرجعيه اللي ترم دي ريفيرونس ما تفسرها
1: الاعلام وتبسطها عن طريق الاعلام.
2: الاعلام يلعب دور هام وهام جدا،
1: وإحنا على ذمتكم سي شادلي كما قلت لك المواضيع اللي كنت تحكي فيها هامه جدا، ليدات اللي اعطيتهم زاده هامين جدا، فقط ننسقوا مع بعضنا باش نكونوا معاكم في اذاعه الشباب من خلال الكثير ومتابعه الكثير من التفاصيل.
2: كان تزيدني ان مينوت
1: دقيقه خليتك بعد الموجز الوقت اكثر سي شادلي. اذا اثر الموجز نوصل اللقاء مع الاستاذ شادلي العبدلي المدير العام للوكاله الوطنيه للنهوض بالبحث العلمي باش نواصل معاك بقيه التفاصيل. سيل موجز الأخبار ثم أعود إلى اللقاء.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5 شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ غدا بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم. وتشمل الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة. تم الترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية الروسية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من 80 إلى 110 منحة بعد إضافة 30 منحة جديدة. وتم هذا الإجراء خلال لقاء إعلامي وتوجيهي نظمته جمعية الصداقة التونسية الروسية مؤخرا بمدينة الثقافة بالعاصمة لفائدة الطلبة التونسيين الذين يزاولون أو يعتزمون مواصلة دراستهم في روسيا. أسند كرسي الأليكسو للمسؤولية الصحية والبيئية إلى أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سلمى المنيف، وذلك في إطار التعاون بين الكلية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. في العالم أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبرا البلعزي. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجو وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، عدنا إثر موجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف. مازلنا مواصلين مع الأستاذ الشادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. سي شادلي، قلت لي هنا عندي ما نقول في ختام
2: إضافة، شكرا، إضافة صغيرة هي حبيت نقول في إطار البيئة وحماية البيئة والوسط الجمعي الأخضر، عندنا مشاريع هامة جدا، هي مشاريع تثمين نتائج بحث، هي مشاريع نقل تكنولوجيا في ميدان البيئة، في ميدان الطاقات المتجددة، حماية البيئة، الموارد الوراثية إلى آخره. عنا 16 مشروع وإن شاء الله احنا تكون هيك فرصة ممكن في معكم انتوما تقدموا المشاريع، نجموا كل من حامل مشروع يقدم المشروع متاعه، لأنه هام جدا باش يعرف هل شنو محتوى المشروع، كما مثلا استعمالك النباتات باش ينقص الملوثات الموجودة في الأرض، التربة إلى آخره. دونك هذه حاجة. الحاجة الثانية، احنا رانا ما نسيناش المدارس الابتدائية، القريب العاجل إن شاء الله مش نصحوا 26 اتفاقية، اتفاقية لكل مندوبية تقريبا وقع اختيارها من طرف وزارة التربية لإرساء هذه نسميوها احنا المدرسة صديقة البيئة. مش مشروع هذا الأهم.
1: تعرف سي شادلي، فما مدرسة نموذجية ظلي في مرناك، في بالك بها المدرسة ذي اللي عاملين كل حقل صغير يزرعوا فيه، ومن اللي يزرعوه يطيبوا الماكلة ذيك ويفطروها في الكونتين، ما نعرفش في بالك بهم ولا لا. التجربة خذيناها محلاها، التجربة مصابلو كانت تتعمم.
3: هي الفكرة
1: في الكونسيبت مصاب يتعمم. أنا مرة وقت أخذيتهم كالصغيرات كيفاش يفلحوا ويزرعوا ويلموا ويحصدوا، محلاهم محلاهم.
2: هذا هو المشاريع، هي مش تمويلات كبيرة برشا، من نوعية المشاريع هذه مش
3: وقع دروس وتعليمات
2: تعميم،
1: هذيك تطبق على أرض الواقع. على أرض الواقع
2: حاجة أخرى أنا حبيت ممكن أستغل الفرصة، هي دعوة مفتوحة للحضور لانوي دي شرشر،
1: ليلة الباحثين. وين هذه الشيء؟
2: باش تكون في مدينة العلوم نهار 25 سبتمبر، نهار جمعة هو، في معناها لابريميدي
1: واضح بي.
2: دونك دعوة مفتوحة، لأن هامة برشا، مش تقدم العديد من النماذج من نتائج البحث العلمي، مش تقدم برشا مفاهيم هي داخلة في الثقافة العلمية.
1: 25 سبتمبر
2: في منها دون لابريميدي، ممكن تنبعثكم بالضبط البرنامج. ومثالش أنا دعوة ممكن هي ممكن خاصة لي أنا شوية، لأنه نهار 26 سبتمبر مش نقوم بالمحاضرة الافتتاحية في بيت الحكمة حول الابتكارات البيئية ودورها.
1: واضح.
2: دونك زاد الدعوة مفتوحة. مرحبا
1: في بيت الحكمة. أوكي، نلتقي نلتقي إذا في المواعيد هذه، سواء كان 25 سبتمبر كما قلنا في مدينة العلوم هي سهرة الباحثين، وكذلك في 26 سبتمبر الأستاذ الشادلي العبدلي يقدم في بيت الحكمة إذا
3: الدرس الافتتاحي.
1: الدرس الافتتاحي ولا
3: بيت الحكمة كل سنة تعمل افتتاح،
1: ونكون معاكم أكيد سي شادلي في مختلف التظاهرات وفي مختلف المشاريع اللي تنظمها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. يعطيك صحة مرة أخرى وشكرا ليك. يلا مستمعينا نغم ثم أواصل مع فيصل شابو في تونس وأخبارها. بعد شوية زيادة مكرم الهداجي باش يعطينا أجواء الاستعدادات للعودة المدرسية اللي باش تكون غدوة في ولاية القيروان. شكرا ليك مرة أخرى سي شادلي.

0: الله يرحمها الفنانة منيرة حمدي في غنية محمد عبدة بعاد كنتوا ولا قريبين. وصلتنا للدقيقة 44 بعد نص النهار. تحية لكم من الناس كل تسمعوا فينا, تسمعوا في إذاعة الشباب. نسلموا على فيصل شاب. وأهلا فيصل, كيف
1: مرحبا بك
2: فيصل. من البعاد ولا
0: من القريبين؟ لا من القريبين توا. كان بعاد ولا قريبين فيصل؟
1: من غادي ولا من هنا؟
0: بدلنا الأماكن فيصل. شو عملت في العودة؟
1: مرحبا بك هند, ومرحبا بالسادة المستمعين. اكيد كنت انسى كل لك
0: فيصل ركب بطانيات ويلوج على كتب. فيصل لابس بطانيات ويجي من بلاصه
1: ما تلقاش كتاب ناقص كتاب.
2: هو لحد الان شوف في حالة تأهب قصوى
0: على الاخر فيصل.
1: لا ديما ما تأهب, انا ديما من 10 سبتمبر قبل 10 سبتمبر نبدا
0: يبدا يتأهب
1: البنية. 10 ايام من 5 ايام سنة اولى
0: ما شاء الله. هذه ايفين مورا تعتبر. انت تو حطيت ساقيك في اطار الكفاح الجدي. لقيت لها الكتب ولا ليه فايز؟
1: لقيت كان كتاب بركة الحقيقة, بقيت اللوج عليه البارح.
0: كتاب المفقود شوية,
1: كتاب رياضيات سنة أولى لقيته البارح. معناتها بقيت معناتها جهد وعناء
0: بعد جهد. أما لميت لها الكتب الكل.
1: أي لا الحمد لله خلطت باش لمينا الكتب الكل. وإن شاء الله الناس الكل معناتها توفر. معناتها نعرفوا لأنه هذا يطلب مجهود كبير برشا, توفر معناتها لصغيرات هالمستلزمات.
0: وبربي الناس اللي قادرة والناس اللي تنجم تعاون في العودة المدرسية, بربي ما تنساوش الصغيرات اللي إمكانياتهم المادية محدودة, الجمعيات المنظمات, وخاصة رسم برشا ناس تعمل في الخير يا فيصل ويا سي عبد القادر اللي يخو على عاتقه تلامذة يقول لك خلي يرجع يقرأ. معناها عندي بالدنيا أنك ترجع تلميذ يقرأ رو حاجة تعتبر هامة جدا, سواء كان على المستوى الديني المستوى الإنساني اللي تحب.
2: ثم برشا ناس ديما إيجابي, يعني ثم برشا ناس تقوم بمبادرات
0: وما تسمعش به
2: وحد ما سامع بهم. ربي يبارك لهم.
0: ربي يبارك اكيد
2: كمان مع بعضنا لازمنا
0: نتلفتوا لبعضنا. للحومه شكون اللي ناقص والصغير اللي ما نجمش يرجع.
2: وراهم ثم ديجيست بساط ما بيناتنا, هذوكم اللي يقووا العلاقات وهذوكم اللي يخلونا في ظروف اخرى وظروف احسن. ان شاء الله نسكن
0: ان شاء الله يا ربي. فيصل عندك تونس واخبارها بعد الفاصل.
3: تونس واخبارها
1: هند هو العنوان الابرز كما كنا نحكي. وهو غدوه ان شاء الله 15 سبتمبر اكثر من 2.3 مليون تلميذ وتلميذه باش يلتحقوا بمقاعد الدراسه بمختلف مراحل التعليم حسب ما صرحت به ريم المعروف المديره العامه للمرحله الابتدائيه الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية, اللي تأكد على أنه العدد المدرسين بالنسبة للسنة الدراسية هذه باش يرتفع بنسبة حوالي 1.9% مع 18 مؤسسة تربوية جديدة وأكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسعة. وهذا اللي معناتها ريناه معناتها في بعض المؤسسات وحتى مقاطع الفيديو اللي عملية الصيانة والتوسعة للمدارس هذه والمعاهد. وديما نقول هذا معناتها هو صحيح مجهود معناتها يذكر فيشكر, لكن ديما تقعد فما بعض النقائص في بعض الجهات. احنا ماذا بينا في كل مرة نفقدهم المكاتب هذوما والمدارس هذوما لأنهم يطلبوا عناية كبيرة برشا باش نوفروا الفضاء اللازم ونوفروا إطار معناتها للتلامذة هذوما.
2: وراو عندنا برشا مدارس وعندنا برشا معاهد تبنيو عندهم مدة, يعني مع بداية دولة الاستقلال وكانت
0: هي يعني أغلب المؤسسات تبنيت في الوقت ذيك.
2: طول كلهم بدون استثناء اللي تبنوا في الفترة ذيك في حاجة إلى ترميم, في حاجة إلى صيانة, في
0: وتهيئة.
2: حاجة وتهيئة. وحتى البعض منهم لم يعد صالح للاستعمال. وشفنا عديد المدارس يعني تخليت على بعض الأقسام لأنه ما عادش تتوفر.
0: والله وانت تحكي توسع عبد القادر ذكرت المدرسة الابتدائية سيدي فتح الله واحد اللي معناها هي مع تبنيت في الاستقلال تقريبا توا عندها سنوات تكلي تحت وتلامذة خرجوا منها ونقلوهم سنات بنات مزينها ومحلاها ومبنها أكل مدرسة بالألوان. لا الحاجة المختلفة فيصل في البناء والله معناها هذا اللي لازمها تمشي به وزارة التربية, أنه كي بنات المدرسة الابتدائية ما عملتهاش بك النمط العادي فيها الالوان كي تخزر من برا فيها الالوان
1: مشرها شويه
0: مشرها الاطفال اكيد اللي باش يدخلوا غدوه المدرسه الابتدائيه سيدي فتح الله واحد اكيد باش يستمتعوا لانه على مستوى الهندسه المعماريه نتاعها تركب 66 كيفه.
2: انا شفت مش بالمنطق الجهوي ولكن أي. شفت المعهد الثانوي 2 مارس بسيدي بوزيد.
0: اي تبني زاد هو جديد ولا شنو؟
2: شفت الحل اللي خرج بها صراحه بصراحه شفت التصاور يعني من اروع ما يمكن
0: أي.
2: في الالوان وفي التصميم. فتحيه لكل واحد كل واحد ساهم اني اي مؤسسه مش كان اللي حكينا عليهم في سيدي فتح الله ولا 2 مارس
0: سيدي فتح الله تونس انا نحكي وانت مشيت لسيدي بوزيد ريت المعمار
1: في
0: المعمار وانت في مكثر زاد نفس البنيه
1: اللي فاتت معناتها كنت في مكثر المدرسه اللي قريت فيها المدرسه الابتدائيه حشيت فيها مشروع معناتها نتاع تهيئة ترميم لكن لهنا معناتها ميساج بالحق اذا فما مشاريع كيما هكا ماذا بينا نبداوهم شويه على بكري لان المدرسه دي مازال
0: الاشغال فيها
1: مازالت الشانتي فيها واشغال كما قلت هنده ونعرفوا معناتها توا عوده المدرسيه وكي نشوفوا الخدمه معناتها مازالت موجوده راه فما تاثير شويه على الصغيره
0: على نسق الدراسه لان احنا نحكيو لك على مشاريع اكتملت
2: يعني تشوف
0: محليها المدرسه
2: شوف حتى تعليق الناس حتى باش بوركة السواعد السمر وبوركة كل قطرة عرق سابت من أجل أن تكون عروسنا بهذه الأبة وهذه الفخامة ألا يستحق أبناءنا كل هذا الجمال
0: يستحقون ذلك
2: يعني
0: حتى الإطار التربوي يستحق أن يعمل في
2: كل واحد حتى الأولياء كي يمشوا يوصلوا يشوفوا أبنائهم يقرأوا في
0: صرح مزيان.

0: الحالات هذه، وحتى الطقسي هند غدو زاد باش يكون معناتها ملائم للعوده المدرسيه وفق تقديرات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتميز بالاعتدال مع التساقط بعض الامطار.
1: ان شاء الله يا ربي امطار خير وان شاء الله
0: تكون متفرقه بالمناطق الساحليه والشرقيه. ونختم جولتنا بالبلاغ نتاع الشركه الوطنيه للسكك الحديديه اللي تاكد فيه على تعليق سفره القطار الدولي الرابط بين تونس وعنابة بالجزائر اليوم الصباح بسبب وجود أشغال في القطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار دماء وعنابة، وباش يقع علام الحرفاء باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي إثر انتهاء الأشغال.
2: الحمد لله، أنا شفت عديد المدارس الإعدادية خرج بلاغات اللي هي باش تقري باش تكتفي بالتدريس الى كان في الصبحيه. نتمنى انه بقيه المدارس نعرفوا الاكتظاظ ونعرفوا، ولكن راهي بادره طيبه تخلي الصغار عندهم وقت لل وما فقط يلزم نفكروا في الاولياء.
1: لا سي فما مشكله اخرى
2: يلزم انا هذاك اللي هي الفكره انه الوقت اللي بتاع العشية يكون مخصص
1: لأنشطة
2: رياضية ثقافية. راهو ما تنجمش ولي يخرج السبعة متاع العشية تخرج له صغير ومدرسة
1: نص نهار ويمشي يهز ولا ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين أبريتو، مش ناس كل قادر أنها تحط وليداتها في الجارد.
2: فبالتالي افتحوا حولوا هذه الفضاءات
1: إلى للثقافة والإبداع والرياضة والوجو هذاك الكل. شكرا لك فيصل شاب، يعطيك الصحة. يا مستمعينا مرة أخرى عودة للأنغام، ما نعرفش إذا كان مكرم الهداجي جاهز، خلينا ناخذوها بالهاتف في مداخلة أخيرة في برنامج تونس اليوم.

0: مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام. هو للطرفه سي عبد القادر رفي كريم الزغبي يمشي ويجي خاطر يحضر في روحه وعنده برنامج. قلت خيمو ما عادش عنده الفيراج نهار الاثنين اللي عنده على كيفك هو حميد الزغدودي. بعد شويه ان شاء الله البرنامج على كيفك يعود.
1: اخي مش رجعت الرياضه ورجعت
0: ليه كريم ولا بلحد
1: اي لا اي, أي

0: الفيراج كريم معاه يكون نهار لحد ان شاء الله.
1: اون برينسيب الفيراج قبل الماتشويت ولا بعد؟
0: لا انتظارات المستمعين من الماتشويت وتخمينهم شنو النتائج وشنو انتظاراتهم للمقابلات. وقال لك فما جاوبك ثم ماتشويت بالسبت وفما ماتشويت بالاربعاء والخميس.
2: صحيح.
0: على ريت انسان ريت كيبدا فاهم الحكايه.
1: اما احنا ديما ما تكمل كان بالاحد.
0: اي تكمل بالاحد دوك يكمل هو يختم الانتظارات. يلا مستمعينا الكرام نمشيو لمكرم الهداجي في القروان. مكرم اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا بك هند تحيه ليك عبد القادر الفايز.
1: حتى مكرم انت فيراج.
0: اي فيراج هو بيدوي.
3: اكيد فيراج معك عبد القادر. كملنا البارح الماتش تاع الجوله الرابعه على الرابطه المختلفه الاولى. اكيد مازالت انطلاق الموسم ان شاء الله في مختلف الأقسام. الرابطة الأولى إن شاء الله الأسبوع القادم الرابطة الثانية اللي هي اتصال إذاعة الشباب
0: إن شاء الله
3: سنة 97 إن شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا حاضرين.
0: خلينا مكرم نقعدوا في الرابطة المدرسية إيش فما على مستوى الاستعدادات لانطلاق البطولة بإذن الله.
3: لانطلاق بطولتنا إن شاء الله بالنسبة للطلبة وكذلك الإسلام إن شاء الله غدوة إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع. نحكيو هند إن شاء الله على الاستعدادات في ولاية القيروان بمختلف مناطقها ومعتمدياتها للعودة المدرسية إن شاء الله غدوة من خلال معناتها حملات نظافة كبيرة واستعدادات كبيرة سواء هند في معناتها المؤسسات التربوية ولا حتى في المؤسسات الجامعية في ولاية القيروان وين معناتها تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في القيروان أشغال دهن مخفضات السرعة وممرات المترجلين قدام المؤسسات التربوية المطلة على الطرقات المرقمة الراجعة بالنظر للجهة كما تواصل عمليات تركيز علامات تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة وكذلك علامات مدرسة فيها نفس أكيد تنبيه السائقين وتعزيز السلامة المرورية في محيط المؤسسات التربوية خاصة مع عودة التلاميذ والطلبة كيف في مختلف المناطق. تقريبا هند تم احداث 23 مؤسسة تربوية جديدة وتوفير 73 ألف طاولة مزدوجة إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسعة بهدف تحسين جاهزية المؤسسات التربوية كما تم إنجاز 306 تدخل ضمن برنامج الجاهزية الاستباقية خاصة لمواجهة التقلبات المناخية وتأمين المؤسسات التربوية قبل انطلاق موسم الأمطار فضلا كذلك على تسجيل 410 تدخل عاجل لضمان سلامة البنية التحتية واستمرار الدروس. كيف تواصل مصالح بلدية القيروان كذلك هند التدخلات الميدانية استعدادا للعودة المدرسية وكذلك لموسم الأمطار خاصة لتسهيل تنقل التلاميذ وكذلك الطلبة من خلال جهر وتنظيف البلوعات القريبة من المؤسسات التربوية وكذلك مجاري تصريف مياه الأمطار وإزالة الأتربة والفضلات والرواسب. كيف تم التدخلات إعادة تثبيت وتغيير أرصيص البلوعات المضرة وتأمينها. نحكي كذلك على مستنديت بوحجلة كذلك هندة في مجال النظافة والعناية بالمحيط القريب خاصة من المؤسسات التربوية من خلال حملة نظافة شملت عدد من المؤسسات التربوية والأحياء السكنية شملت كذلك الأشغال التنظيف معهد الطهر الحداد من خلال تجديد الأشجار وكذلك إزالة الأعشاب الطفيلية وتنظيف مداخل عدد من المؤسسات التربوية كما تدخلت فرق البلدية بعدد من المؤسسات التربوية لرفع الفضلات مباشرة من هذه المؤسسات. نحكي كذلك على العودة الجامعية في القيروان من خلال حكينا كذلك مع سيد ميلاد العبدلي هند مسؤول في ديوان الخدمات الجامعية للوسط أكد أنه الجديد خلال العودة الجامعية الحالية يتمثل في تعزيز طاقة استيعاب المبيتات الجامعية من خلال إبرام عقود لإسداء الخدمات بما يوفر تقريبا 4950 سرير إضافي ما يمثل تقريبا حوالي 30% من طاقة
0: الاستيعاب. مكرم أكيد ما زالت السنة الجامعية في بدايتها وأكيد ونحكي وين ما فما إشكال أو فما أي إحداث جديد أو تغييرات تطرأ على سير الحياة الجامعية أكيد باش تقولنا عليها هكا وصلنا إلى نهاية لقانا معاك يا مكرم. شكرا ويعطيك الصحة. شكرا لكم مستمعينا الكرام خليكم الآن مع على كيفك وثنائي كريم الزغبي وحميدة الزغدودي مع تحيات فريق البرنامج إلى اللقاء.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: مبروك السيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: مساء الخير، مساء النور، هذه ساعة واربع دقائق. تحية لكم الناس كل هذه الموعد اليومي معكم الاثنين حتى للخميس، برنامج على كيفك كما تعودتوا من ماضي ساعة حتى لماضي ثلاثة. اليوم الحصة الأولانية في الشبكة الجديدة، شبكة شتاء خريف 2026-2027 في على كيفك. كنها الاثنين باش تلقاو ديو موجود حاضر معكم. الحمد لله كريم، الحمد لله اللي مقابلتني حميدة لازغدوتي. حميدة مرحبا.
4: ألا بي كريم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا. انت ديب جديد، انا داخله جديده البرنامج على كيفك باش تسيسني واحده واحده.
3: روداج حصلوني
4: واحده واحده خاطر نعرف كريم انت كيف.
3: لا لا، روداج حصلوني حصلوني
4: بعد.
3: عندك كارت بلانش، عندك في كل شيء. فوالا الحصه الثانيه، الجمعه الثانيه.
4: صلي على النبي.
3: صباح حميده. دونك يظهر لي عمر الموديو ولا
4: والله اول
3: عمر
4: وانا جاي في 2005 كنت خدمه خدمنا انا وكريم قبل وخدمت معاك في التنسيق كل اما في اللونتين اول مره.
3: فوالا اول مره على كيفك. دونك ان شاء الله في البرمجه نتاع السنه ان شاء الله تلقاو كل ما تحبوا في على كيفك. حميده كيما تعودوا تقريبا المستمعات والمستمعين يلقاو مجموعه من الفقرات بعد شويه. باش نمشيو لصفاقس. ها
4: اي ماشي لصفاقس ونشوفوا الماكله الصفاقسيه. طبق من صفاقس يبدا عنده تاريخ وجذور، منين جينا وكيفاش جينا، هذاك الكل ان شاء الله نعرف
3: بعد شويه في فقره بون بلون. دونك فقره العاده موجودين حاضرين بون بلون، باش تلقاو فقره جديده، فقره بوانتيك، فقره اخرى جديده، رقم اليوم اللي من خلاله نعطيكم بعض الارقام الخاصه بالاباج، خلينا نقولوا الارقام الحديثه اللي نحاولوا كل مره تكون متنوعه، سواء اقتصاديه رياضية فنية ثقافية وغيرها من الأرقام. أبار هذه فقرة الميتيو أوت أوف ذا بوكس، هذو الفقرات الموجودين. حاجة أخرى حميدة يظهر لي زاد حاجة تهم السيدات والأنسات
4: حتى رجال. توا باش معادش راهو سيدات ما شاء الله عليكم تطورتوا وليتوا لي سوان وليتوا والله وتطورنا
3: والله وتطورنا. اوكي
4: وليتوا لي سوان
3: فما فما فما مع طبيعة
4: بيان سور فما برشا رجال وحق انه يتلهى بروحه والبوتي ما عادش تخص نساء كهو اللي تخص نساء ورجال في كل المجالات معناها
3: معقول.
4: دونك خصصنا لكم فقره
3: للتجميل وللجمال. بون يمكن اكثر تمشي للسيدات ولكن كومي
4: والله ما... انت مازال في مخك اللي هي نتاع سيدات ما هي راهي تبدلت.
3: انت
4: مازلت غادي
3: انت جديد. اي سيتي نبداو بالموسيقى كيف كامله موجوده حاضره معكم في تامين على كيفك. نزار في الاخراج التقني، نسلموا على ياسين وسندا اللي موجودين في الاخراج الرقمي. حميده وكريم يسلموا عليكم الناس كل حتى المطلثه في على كيفك.

0: هذه الموسيقى اللي موجوده هذه حاضره معكم في على كيفك حتى الماضي ثلاثه ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا على الاستماع، تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. تجمعوا بعضكم وانترنتكم على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب، ننسوكم وين ما انتم موجودين كالعاده. حميده قايت باش نمشيو مع اولى فقرتنا، فقره بون بلون.
1: بون بلون بون بلون
2: في بون بلون كريم باش نهزكم لصفاقس. في صفاقس فيها برشا حاجات نجمو نحكيو عليها. حاجه من الحاجات اللي باش تحكينا عليها دكتوره سهام قلال، هي دكتوره في علوم التراث ومكلفه بالبحوث الاثريه والتاريخيه ومشرفه علميه على المتاحف في مدينه صفاقس، وبرشا برشا صفات الاخرين الحقيقه مش نجم نقراهم لك كريم. مدام سهام اهلا وسهلا بك دكتوره.
3: مرحبا بكم، مرحبا كل مستمعي اذاعتكم.
2: شكرا ليك. معك انت ماشيين لصفاقس وماشيين لبلا صفاقسي، نعرفوا تاريخه اصله فصله.
3: والله انا قبل كل حاجه اذا حبيتوا نعملوا نفهموا اش معناها، اش معناها تراث غذائي. معناها احنا كي نحكي ونقولوا تراث، تراث الغذاء اش نقصدوا به بالضبط؟ احنا اول ما نقصدوا انه نخصصوا هذا النوع من التراث، خاطر فما التراث المعماري، فما التراث الموسيقي، عندنا التراث
0: المعماري
3: اي وحتى
0: الثقافي برشا.
3: معناها برشا عناصر في التراث هذا، حتى التراث الحرفي. لكن احنا كي نقولوا التراث الغذائي نقصدوا صنف معين من التراث من هالمجمل الثقافه هذه التونسيه. نحكي على التراث الغذائي، أول حاجة احنا شنو نحكيو عليها هي معناها كيفية التحويل هالمواد. معناها خطر احنا كي نحولوا مثلا نحولوا الحبوب نعملوها نردوها كسكسي ولا محمص، هذيك معرفة تسمى معرفة في تحويل المواد الغذائية، هذا يمثل جزء من التراث الغذائي.
2: نهيرا التراث الغذائي دكتورة يتعاركوا عليه بلدين، كل بلاد تقول لك الطبقة ذاك متاعي يرجع لي ليانا، هذاك من أصول كذا من أصول كذا، تصير عليه نقاشات كبيرة.
3: بون شوف هذه ثم المشترك ثم المشترك لكن ثم الخصوصيات المحلية. مثلا احنا طبق الكسكسي هو مشترك مغاربي، معنى مغاربي بين تونس والجزائر وموريتانيا
2: والمغرب اي موجود في هذوما الكلهم
3: والمغرب، لكن
2: كل واحد وخصوصيته. احنا تلقاه محرحر الاخر تلقاه مايل الابيض، كل واحد وكيفاش. ازعر كل واحد وكيفاش.
3: هذه نفس ما الكسكسي التونسي، انا معناها اخيرا كنت في المغرب وذوقت الكسكسي المغربي نفس المواد، معناها نفس المواد
0: نفس المكونات ديزانغريديون نفسها، ما يتبدل في طريقه التحضير
3: لكن المذاقات تتبدل ومعارف تتبدل، دونك تعطينا طبق مختلف.
2: والطبق نتاعنا لليوم ان شاء الله دكتوره اللي باش نحكيوا عليه،
3: والله احنا نجموا نحكيوا على برشا اطباق. خاطر تونس كلها معناها من الفتره الامازيغيه عنها الى اليوم عنا مواد ما زالت ثابته اللي هي الحبوب، معناها من الفتره القديمه عنا زيت الزيتون وعنا الاسماك، معناها هما هذوما ديجا هما المكونات نتاع الحميه المتوسطيه اللي تونس تنتمي لها. وعلى فكره راهي من احسن الانظمه الغذائيه في العالم، انظمه صديقه للقلب وصحيه. إذا أنت تحب معناها نحكيه على الأطباق بصفة عامة، ثم الأطباق الحلوة والأطباق المالحة. والأطباق هذه معناها كل جهة معناها دور تونس من شمالها لجنوبها تقريبا، مش كل مدينة، كل حتى كل تلقى عندها مسمى خاص بها وأي أكلة عندها اسم. علاش؟ لأنه معناها باش تعرف بها باش تفرقها على الأطعمة الأخرى، لأنه هيك أول مدخل باش تفهم شنو الغذاء هو اسمه. إذا أنت تحب على معناها طبق من نجمو نحكيو على المرقة، المرقة التصفية. في تونس كاملة احنا كي نقولوا مرقة معناها نقصدوا بها معناها سائل طائب باللحم بالدجاج بخضر، لكن الخصوصية كما قلت لك هنا فما المشترك، لكن ثم الخصوصية للمرقب بالصفاقس كان بالسمك.
2: كان؟
3: بالسمك.
2: بالسمك
3: الغذاء هذية وقت اللي معناها عليه في معناها انت تقول مثلا عليه طبق يظهر في مكان دون آخر. هذية مربوط بالبيئة متاحة. لأن مدينة ساحلية. مدينة على البحر. لكن احنا نجمو نقولوا معناها ثم مدن اخرى زي ساحليه نجيو نلقاو خصوصيات غذائيه اخرى كما نقولوا في المسير ما مثلا نقولوا كسي بالشركه اللي احنا ما نستعملوهاش معناها في مدن اخرى ولا مثلا في مناطق صحراويه عندهم معناها الوان من الطعام خاصه بهم في ترابط مع الطبيعه نتاعهم باش توفر لهم كل محيط خاطر ما يجمش خاصة معناها توا معناها نحكيو على التوريد والتصدير وكذا كذا لكن في منذ قرون كان المواد اللي يوفرها المحيط المباشر هما اللي يستعملوها مع ما حتى التجارة كانت في مستويات أخرى معناها تجارة الزيوت تجارة معناها الذهب تجارة التوابل
0: يولي يتلز المواطن أنه يشوف المنتوج اللي داير به باش ينجم يحضر به الأكل نتاعه
3: اليوم يولي مبدأ
0: فوالا اليوم دونك المرقة الصفاقسية سبيسيال أكيد حاجة سبيسيال في صفاقس شنو اللي يميزها مدام في دقيقتين تقريبا حاولوا لخصوا شنو اللي يميز مرقة الصفاقسية على بقية المناطق؟
3: أولا هي معناها كما قلت لك معناها تستعمل فقط الحوت مش أنواع أخرى معناها
0: الحوت يظهر لي كان سبارس ولا حاجة أخرى
3: لا حتى أنواع أخرى عندنا مرقة بالكسكسي مرقة بالملسوس مرقة بالشيش وهنا كيشيش في نفس الطبق يقول لي ثم التنوع والوفرة يعني هنا كيش بسوة تستعمله مع مادة حبوبية مثلا الكسكسي المحمص الملسوس الشيش وإلا تستعمله مع نوع من الخبز كيما الشرادق أي خبز الشعير كيما القليط كيما البشماط دونك تشوف انه إن معناها في الفاريتي الكبيره فما معناها تفرعات وفما انواع ترتبط بنوعيه السمك مثلا يقول لك هذه مرقه بارس هذه مرقه القشاش مثلا يقول لك بيع المشماش وشري القشاش فما مقولات شفويه علاش على خاطر تعطيك الموسم نتاع معناها اكلتك النوع من السمك وانه المرقه تولي ألذ باستعمال نوع السمك اللي يكثر في هيك الفتره يعني الناس ما معرفه بانواع السمك دقيقه جدا
2: وكل طبق راه كيف نرجعوا دكتور انا نلقاوه مربوط بالطبيعه
0: هو ما شاء الله مدام
3: نفس الطبق لكن ثم معناها دي فاريتي وهذوك هما اللي يعطيوا
0: الخصوصيه
3: فوالا
2: شكرا ليك دكتوره يعطيك
0: دكتوره هو تقريبا حميده يظهر لي برشا عندنا ما نحكيو معك ان شاء الله في كل مره تكون ضيفه بحضنا ونحكيو على بلا من البلاوات شكرا دكتوره مره اخرى وبارك الله فيك على قبول دعوتنا شكرا فوالا
2: وراو علم كامل هذي وبالحق كل بلا مربوط بالطبيعة نتاعه وفي كل ما نمشيو في الصحراء ماكش تاكل كيما في الـ في الـ في الوسط ماكش تاكل كيما الشمال بلايص كلها تتبدل مازلنا احنا مكملين كريم
0: مازلنا مكملين حتى الماضي ثلاثة كما قلنا اليوم معنا زوج فقرات جديدة ان شاء الله في عالا كيفك باش نلقاو فقرة رقم اليوم وفقرة بوانتيك مع عربي باتيني اللي ان شاء الله يكون موجود بحضنا ونحكيو على اخر التطورات التكنولوجية حميدة مع عربي باتيني كنا نحكيو على مريقة صفاقسية يظهر لي هذه الغنية اللي أشهر أغنية تتغنى بالمريقة الصفاقسية راجعين مكملين معكم حتى المطلية في على كيف

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. أكثر من 2,000,000 تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، والمؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها. بعد راحة لحوالي 3 أشهر، كيف يستعد التلاميذ نفسيا وصحيا لسنة مليئة بالعمل والاجتهاد؟ موضوع متابعة في النشرة. وزارة النقل ترفع عدد الخطوط المدرسية والجامعية، وتسجيل ارتفاع 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة. انطلق اليوم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، لتنطلق الدروس رسميا غدا. وقد استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها لاستقبال أكثر من 2,000,000 تلميذ في أفضل الظروف، من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض سير العودة المدرسية. مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي:
3: السنة في العودة المدرسية باش تكون 17 مؤسسة حاضرة باش تستقبل التلامذة، كلفة الجملية أكثر من 49,000,000 دينار، بالإضافة إلى ذلك عمليات توسيعات للمؤسسات القائمة، كيف هو لتخفيف الضغط على الأقسام والفصول والرفع من طاقة الاستيعاب. وصلنا لحد العودة المدرسية هذه، جهزنا وأحدثنا 336 فضاء جديد. بيع الفضاءات الجديدة هي قاعات تدريس ومخابر إعلامية ومخابر تقنية وما إلى ذلك من الفضاءات الرياضية والأنشطة الثقافية. الكلفة الجملية لتوسيعة المؤسسات التربوية تجاوزت 50,000,000 دينار، يعني فيما يعادل 100,000,000 دينار للأحداثات الجديدة والتوسيعات.
2: وتشهد سنة الدراسية الجديدة العمل بنظام الحصة الواحدة في عدد من المؤسسات التربوية لتخفيف العبء اليومي عن التلاميذ. وزير التربية نور الدين النوري كان أكد خلال زيارة ميدانية إلى المعهد الثانوي ببير بورقبا من ولاية نابل الخميس الماضي أنه سيتم اعتماد نظام الحصة الواحدة وفق شروط، مشددا على أهمية هذا التمشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسي.
4: هناك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بورقبة. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبير بورقبة، وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. اليوم الإعداديات ما عادش تحتوي السنة الأولى، انتقلوا تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة وتكون قاطرة لولاية نابل مؤسسة التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
2: إذن يعود التلاميذ غدا إلى مقاعد الدراسة، ويستأنف معهم الأولياء نسق حياة بعد عطلة امتدت لحوالي 3 أشهر خالية من التزامات جداول أوقات الدروس. لذلك فإن الاستعداد النفسي والبدني والمادي مهم لسنة مليئة بالعمل والاجتهاد. تبر النعيمي والورقة التالية:
5: يقولون إن البدايات صعبة، وهذا ينطبق على العودة المدرسية بسبب الضغوطات النفسية والتنظيمية والمادية التي ترافقها. لذلك فإن التحضير النفسي مهم للتلاميذ وللأولياء، تؤكد المختصة في علم النفس ربيع عليبي التكابري.
6: الأولياء يشجعوا صغارهم، قلوا لهم دعم جديد، لينتوا ما لهو بش تقدموا في قائلتكم، ووصلوا لما دفع حياتهم داخل تقرأ بش تخدم لي ما وش أدف يقرأ بش حسن مستوي من مواد الكل مهمين، ومهما يكون البقع اللي بش يقرأ فيها ولا المعلم الأستاذ اللي بش يقرأ وليته بش يدخل في ماراثون تجري مركيب ودروس وتحضير الدروس وزين وجبين المدرسة والكوليج وصغار تنسوا انهم اغلبيتهم معناها يعملوا حتى مجهود دونك مجال حضر الوزير خاطر هو المسؤول على النظام في الدار.
5: الرهاب المدرسي يعانيه بعض التلاميذ خلال أيامهم الأولى في المدرسة، رهاب قد يمتد فترة ويجب التعامل معه بشكل خاص لتفادي مضاعفاته وفق المختصة في علم النفس.
6: النهار الأول نتاع دخول المدرسة هما يسمى الرهاب المدرسي، في نمشي ونحن تخطئين نفسيين السنة الأولى أمبوغي تغيي معناه النجم نخرجوا كلينزا حتى كان يبكيش تحسوا يرعش تحسوا ما يحبش يدخل للقسم، ثم تجيب كي بسيح ويعيط ويوسط الدخول ثم ينزوي وما يعمل حتى شيء وما يحبش يتبع. دونك إذا موجودة راهو حالات مش برشا راهو ثم الرهاب المدرسي خاطر الولي ما حضرش صغيره وسقطوه نلقاو المشاكل هذه عندك صغار يدخلوا ملحق يدخلوا قبل السن القانوني ونلقاوها حتى عند الست سنوات التصغير مثلا ما مشيش الروضة ولا ما قعدش برشا في الروضة يمشي نهار وعشرة ليه دونك ما تسميش بعد على العائلة.
5: التغذية الصحية والمتوازنة للأطفال أمر ضروري لنموهم الجسدي والذهني، لكن انتشار الأغذية المصنعة بات يشكل تهديداً لصحتهم ما يدعو إلى الانتباه وفق المختصة في سلامة وجودة الأغذية بالمعهد الوطني للتغذية الدكتورة رنا الغيلوفي.
7: بالنسبة للمجة متاع صغيرات في المكتب وإلا حتى الفتوق نبتعدوا على كل ما هو تلوثات كيميائية وإلا بكتيريولوجية. الملوثات الكيميائية خاصة هي تجينا من يا إما المواد المصنعة اللي فيها برشا مضافات غذائية واللي نجموا نعرفوها هي نقلبوا الحاجة ونقراوا فما برشا نعرفوا دي عنا برشا مضافات غذائية تنجم تعملنا استيرابات هرمونية تنجم فما مضافات غذائية تنجم تكون مسرطنة بالمضافات وإلا زيدا هما عندهم علاقة بفرط الحركة والديفيكولتي على الابرونتيساج معناها قلة التركيز اكسترا.
5: كما تشدد الدكتورة رانا الغيلوفي على ضرورة احترام شروط حفظ الأغذية.
7: نعرفوا اللي ما زالت شوية سخانة دونك ما بدينا نبتعدوا على الحاجات اللي هي بطبيعتها لازم تكون مبردة وإلا نختاروا يكون عنا الساعات اللي بش نحطه فيه يكون إيزوتير معناه يعزل الحرارة ويخلينا في درجات الحرارة الباردة وإلا نختاروا الحكوك اللي ما يكونوش بلاستيك غير غذائي هو راو حتى البلاستيك الغذائي ما بدينا ما نحطوش فيه برشا ماكلة سخونة على خاطر بالوقت الحكة هذه تبدأ تسرب في مواد كيميائية اللي هي موجودة في البلاستيك وتنجم تعمل اضطرابات هرمونية وخاصة بالنسبة للحكة اللي تحطوا فيها الفطور إذا كان معناش حكة إينوكس ممكن ناخدوا اللي هي تكون رقمها 5 ولا 4 وخاصة ما تكونش فيها مادة البيبيا اللي هي معروفة بالبيسينول أ.
5: استعداد التلاميذ كما الأولياء يضمن بداية هادئة ومنظمة للسنة الدراسية الجديدة ويحدد مساراً وأهدافاً للنجاح، فحظاً موفقاً على درب العلم والمعرفة.
2: وعن آخر استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية الجديدة، أكد مدير عام النقل البري بالوزارة طارق البوعزيز اليوم أنه تم الترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 إلى حوالي 2179 خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3234 خطا، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ طلب بحوالي 4%.
8: ميز العودة دي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4% مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموع 3171 خط ارتفع إلى 2179 خط من مجموع 3234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى إنه الأسطول المخصص المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا تم التكامل بين شبكة بينات وبين الشبكة الحديدية تونس حق اليد المرسى. عملنا أشغال للبنية التحتية والمتر الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بقناة 30 عربة بترول جديدة باشتراكات شهادة اشتراك فيها لسنوات عديدة.
2: نقطة ونهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة والمؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها. بعد راحة لحوالي 3 أشهر، كيف يستعد التلاميذ نفسيا وصحيا لسنة مليئة بالعمل والاجتهاد؟ موضوع تابعناه في النشرة. وزارة النقل ترفع عدد الخطوط المدرسية والجامعية وتسجيل ارتفاع 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم اللي بداية بتعيينات حكام المباراة المؤجلة للجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم اللي تلعب نهار الأربعاء ونهار الخميس. نهار الأربعاء اتحاد بنقردان يواجه النادي هذه الصفاقسي الحكم سيف الورتاني، وفي غرفة البار حمزة الجعيد. ترجي جرجيس يستقبل اتحاد المنسيري سفيان الورتاني حكم ساحة، وإفراج عبد اللاوي في غرفة البار نهار الخميس في مركب الهادي النيفر. الملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي والحكم هيثم الطرابلسي، وفي غرفة البار دافيد سناج من سلوفينيا. وبعدها مش توقف البطولة، يفتح المجال للمنتخب الوطني التونسي اللي لعب مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 البارح. الأولمبي البيجي كان تعادل مع تقدم سقيط الدير 1-1. العمران فاز على المتلوي 1-1، والترجي فاز في حمام الأنف على نادي حمام الأنف هدف مقابل 0. المسابقات الإفريقية، 4 فرق تونسية موجودة في الدور التمهيدي الثاني، 2 في كأس الكاف و2 في رابطة الأبطال الإفريقية. في الكاف سي اس اس مشي مع أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، والترجي جرجيس يلعب مع ريال باماكو المالي. في رابطة الأبطال الإفريقية نادي الإفريقي يلعب مع تي بي موزمبيق الكونغولي، والترجي التونسي يلعب مع سويحلي الليبي. المباريات مش تلعب في منتصف شهر أكتوبر المقبل. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم حافظ الجوتوني ينسحب من تدريب أولمبيك مدينة قبل أسبوع من انطلاق البطولة. الأسباب في اتصالنا به اختلاف وجهات النظر مع الهيئة المديرة الجديدة. نذكر أن أولمبيك مدينة منذ أسبوع قام بانتخابات بالنسبة للهيئة المديرة، 2 قوائم وفوز قائمة عبد الرحمن الناصر منذ أسبوع. الهيئة المديرة القديمة برئاسة حسن الأنور اللي هي انتدبت حافظ الجوتوني، وبالنسبة لحافظ الجيتوني في الأخير اللي يتقدم بالشكر لكل أهالي أولمبيك بنين. لكن اللي لاحظناه الحادثة الغريبة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وكذلك في الرابطة الأولى هو انسحاب المدربين قبل انطلاق الموسم الجديد. مبارك الزتال كان انسحب من أمل بوشما، الصابر المرزوق انسحب من مستقبل الجاسرين، وهو اليوم حافظ الجيتوني ينسحب من أولمبيك بنين. إلى حد الآن 20 نادي في الرابطة الثانية ممنوع من الانتدابات. في الكرة الطائرة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة أكابر اللي مش تنظم في تونس من 13 إلى 26 سبتمبر اليوم الإجتماع الفني العام، وسحب عملية القرعة لتحديد المجموعات وجد المباريات تنطلق الساعة 6. البطولة الإفريقية للأصغر بالكوت ديفوار اللي تنطلق غدوة، منتخبنا وصل البارح إلى الكوت ديفوار. أكثر تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالي موجود معنا في المباشرة مباشرة من الكوت ديفوار. فوزي أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك زبير، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا. أنهينا نهار السبت البطولة الإفريقية للأواسط، كنا نحن نفس أكيد بالتتويج الإفريقي لكن التتويج عاد للمنتخب المصري. البارح المنتخب الوطني التونسي للأواسط يغادر أبي جون في اتجاه تونس، وفي نفس الطائرة اللي غادر فيها هي نفس الطائرة اللي وصل من خلالها وفد المنتخب الوطني التونسي للأصغر اللي وصل البارح تقريبا في حدود منتصف الليل والنصف، ثم بطبيعة الحال توجه إلى مقر الإقامة نتاعو، وحسب المعطيات اللي أكد لي في عدنان العويان رئيس الوفد واللي واصل المشوار بعد بطبيعة الحال بعد إشرافه على منتخب الأواسط، نفس الوضعية اللي مر بها منتخب الأواسط في البداية، يعني إقامة سيئة نسبيا، يعني مثل ما غرف حتى أنه مدرب المنتخب يعني رياض البدوي بقى تقريبا 5 أسابيع بدون غرفة، ثم التحق بغرفة عدنان العويان باش يبقى حذاء حتى تحل هذه الإشكاليات. وإن شاء الله أكيد بجهود كبير قاعد يقوم به الإطار الفني والإداري للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني قاعد يقوم حاليا بحصة تدريبية في القاعة الفرعية في المركب الرياضي في أبيجان، كل العناصر على تم الاستعداد لانطلاق هذه المشاركه اللي تبدا رسميا يوم الغد الثلاثاء باول لقاء للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب النيجيري، ثم نواجه مدغشقر نهار الاربعاء، ثم نهار الجمعه يكون الموعد مع المنتخب الجزائري وحوار مغاربي بين الزوج منتخبات. نتمنى حظ سعيد لابناء المدرب رياض البدوي. كذلك نذكر وانه فارس غمام يعني مدرب الحراس مش واصل مشوار كذلك مع منتخب الاصغر، وكذلك اياد الشتالي اللي شارك مع الاوسط سيشارك ايضا مع منتخب الاصغر. تقريبا هذه المعطيات. اليوم الاجتماع الفني للاتحاد الافريقي هو لجنه التنظيم حول هذه البطوله، وغدوه تنطلق بصفه رسميه توصل الى غايه يوم 22، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني.
4: يعطيك الصحة فوزي بن سالم على كل هذه المواضيعات الخاصة بمنتخب الأصغر في البطولة الإفريقية لكرة اليد بالكوت ديفوار. نختموا بأهم المباريات في مختلف البطولات الأوروبية في الليغا الإسبانية الجولة الخامسة، مباراة لعب اليوم 8 في ريال يلعب ريال بيتيس. في إنجلترا الجولة الرابعة ليدز يونايتد يلعب نيوكاسل انطلاقا من الساعة الثامنة، وثلاثة مباريات من البطولة الإيطالية الجولة الرابعة كومو يلعب مع بارما انطلاقا من الخمسة ونصف في نفس التوقيت، تورينو يلعب مع روما، وثمانية غربع انتر يلعب مع أودينيزي. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحيات زبير العون. توب سبور.
1: على كيفك
6: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
6: تابعنا واسمع صوتك،
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
6: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
7: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
6: من غير شقة
7: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
6: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: هذه لطيفة حبيبي خالد هوايلك فوري محبوبي بالحب. رجعنا لكم بعد الأخبار وبعد توب سبور مكملين معكم حتى لما ثلاثة في على كيفك حميد وكريم. يسلم عليكم الناس الكل في أول حصة في الشبكة الجديدة. صباح حميدة الأمور.
1: الحمد لله هاني قاعدة نستوعب
0: في الـ في الـ في الريتم تاع الحصة. دقيقة الجمعة الجاية نعرفك باش تبدا
1: إن شاء الله
0: تير تيره
1: نفهم الحصه
0: بالذات تفهم الحصه تعطيك بركه شويه وقت
1: شويه
0: جمعه سلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا كالعاده نجموا يبعثوا لنا كومنتاتهم على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب. طبعا شويه نعملوا طلع على كومنتاتهم. ديما نذكركم فقرتنا مازالوا ان شاء الله بعد فقره رقم اليوم محضرين لكم برشا ارقام. مازالت فقره بوانتيك ديريكت مع زميلنا عربي الباتيني عنده ما يحكي اليوم على الذكاء الاصطناعي. نعم. واللي قاعد مالي الدنيا في مختلف المجالات
1: ديجا حتى في الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي ما عادش
0: نميزه
1: اللي حقيقه قاعد نتفرج نقولوا زعما بالحق هذه زعما
0: وهذه حميده. ومن بعد نحكيو مع عربي على خاطر فما دعوه توا لتوقف على الاقل الريتم نتاع
1: الاستعمال
0: هذاك خاطر ماشيين الى حاجات سلبيه برشا. ومن بعد نحكيو باكثر تفاصيل مع عربي باتيني. هذه دعوه ريموت جايه من عند مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، لا من عند الخبراء في التكنولوجيا. قال لك راه وين ماشيين بالضبط على خاطر وصلنا لمرحله خطيره شويه. دونك فوالا
1: ربي يقدر الخير.
0: هذا شو نجمو
1: خاطر بالحق ينجموا يعملوا به كل شيء.
0: كل شيء كما قلت انت وصلنا
1: صورتي احنا وصلنا نشوفوا في عربي باتيني من غير كرش
0: مثلا عربي معناتها يقدر في نجم نحطوه يقدر في برامج اخرى غير برامجه معناتها حاجات واو. طبعا نحكيو نجبدلو النقطه
1: نتاع
0: الكرش ولو انه قاعد يعمل في برشا ريجيم. دونك اموره 5 على 5 تو بعد يجي حضور ونجبدوا له حكايه الريجيم هذايا. اوكي سينو فقرات اخرى موجودين. طبعا حميده زاده نحكيو على الجمال أستيس بوتي الفقرة هذه للسيدات للنساء ولو أنه حميدة كل مرة تقول راه مش كان سيدات لعبات الكل نزار معناتها الموضوع زاد يهمك نجم بعد تسمع الموضوع ما نعرفش انطوكات ومن بعد نشوفوا أبار طلع على الميتيو بعد إن شاء الله نشوفوا حالة طقس اليوم أما ديريكت باش نمشيو لفقرة أوت أوف ذا بوكس.
2: أوت أوف ذا بوكس
0: زوز رجال حميدة اليوم نحكيه عليهم. أنا نعرف شنو قصة الرجل اللي عندي وما نعرفش قصة الرجل اللي عندك شنو الحكاية بالضبط.
1: Out of the box هذو ما ناس بالحق out of the box
0: شنو اللي فهم عندك.
1: أنا باش نحكي لكم على الفنان التونسي علي الغربي. الفنان هذا اللي خلي نحكيه على موهبة استثنائية يملكها. كيفاش بقايا وحطام المراكب اللي يلقاها مكسرة والسفن الخشبية يجمعها ويجسدها في تحف فنية فريدة. كيفاش تكون الأعمال متاعه في الحيط بك الخشب هذاك يعاود إحياء مثلا سفينة تقولش عليها بالحق كيف تخزر لها أنت تلقى عالم آخر ببقايا حطام السفن هذية تشوف فيها ريحة البحر تشوف فيها ذاكرة البلاد وتكون نموذج إبداعي وفني استثنائي في Out of the Box. حابين تحية للفنان علي الغربي الفنان هذا اللي كما قلت لكم يحول حطام السفن البحرية لوحات فنية تعكس جمال تونس.
0: فوالا دونك هو فنان والفن اكيد جدا يخليه عنده الاحساس هذاك بتاع انه حتى يحول حاجات ديشي يحولهم ويرجعهم لتحف فنيه. ولهنا يظهر لي قوه الفن وقوه الاحساس نتاع الفن اللي موجود.
1: خاطر فما ناس بالحق لما يعيشوا معنا يبهروك بالشيء اللي يعملوه. هي
0: موهبة
1: فوالا موجوده ومع الوقت تزيد تتقل ترى حاجه اخرى
0: خاصه وانت عملت برشا برامج خذ فرصتك. دونك كريت برشا عباد تحس الفن تحس فنانين
1: تخلق باش يكون
0: هكاك فوالا ما ينجمش يكون حاجه اخرى. انا مش حكي على حاجه اخرى بعيده شويه على الفن ولكن الميساج اللي حاب يوصله السيد اللي باش نحكي عليه بعد لحظات مهم برشا حميده. لانه نتصور كمان نسبه كبيره من التوانسه مش كما التوانسه نحكي على العالم الكل يحسوا بيه كي نحكيوا على المشاغل اللي تصير للعائلات وتخليهم ما عادش برشا يسألوا على بعضهم. كل حد هزوا ريتم الحياة وحتى كان فما تليفون مرة في الجمعة سيرتوك يبدأوا بعض على بعضهم صبا لباس حمد الله بسلامة. دونك سيد هذا اللي اسمه ديفن برايتن حب يعمل خدعة وكل حد كيفاش تقبلها بعض شيء الخدعة أنه أعلن وفاته دونك معناتها حذر لوفاته وخلى عباد تعلن اللي السيد هو بعيد على دارهم، اللي السيد توفى وحذر هو جنازته وعمل
1: عم يشوف الرياكسيون تاع العباد.
0: وهبط في الطياره دونك نهارة الجنازه، نهارة الدفينه دونك واقف بحذاهم والعباد واقف على اساس فما حد باش يدفن. ف بمجرد انهم تلفتوا لقاو السيد بحذاهم لهنا
1: كليش عملوا كيما كان الفيلم نتاع اللي ميم كلها هربت.
0: لا فما رياكسيون نتاع عباد اللي بدات تبكي وعرفت انه خاطر بعد حكي لهم هو لانه كان حس اللي دارهم والاقارب الكل ما عادش يسالوا عليه. دونك فما عباد بدات تبكي، فما شكون اللي من العائله اللي تغش وقالوا هذايا ماهيش فلكه وماهيش ماهيش حاجه باش توصل بها ميساج، ولكن في الاخير هو اللي حاب يقولوا انه حاب يشوف ردود افعال العائله وحاب يذكرهم انه الوقت راهو يزرب يجري. انه
1: العبيد اللي بحذاك ماكش ضامنهم
0: دونك حاولوا انه المساج اللي حاب يوصلوا انه حاول تفرح وتستغل العباد اللي موجودة معاك.
1: انت حكيت على البوان هذا كريم، راهو برشا ناس ان شاء الله ربي يطول في عمر الناس كل، اما يفقد عزيز عليه من بعد تقعد له حرقه في قلبه اللي هو ما كانش ليه بيه كما يلزم وما عطاهوش من وقته كما يلزم.
0: وهذا هو تقريبا هذا جزء من افراد عائلته شنو اللي كانوا حاسينه وقتها اللي كانوا حاسين
1: اما كمان لعب ماست هذاك.
0: اما هو لعب ماست وي خاطر لعب بالموت لعب ماست، ولكن هو في الاخير حاب يوصل المساج هذا رياكسيون كما قلت. تقريبا فما العباد كما ترى، فما شكون من عائلته اللي حمله يبكي، فما شكون اللي نرفز ونتصور اقاربه من الـ من الـ من الـ العائله اللي بعض اللي تغشوا نتصور كمان
1: يدفنوه بالحق من بعد كان جينا نتصور
0: مره اخرى. لا
1: والله
0: ولكن بالحق المساج اللي حاب يوصل انه حاولوا انكم تلهوا ببعضكم، حاولوا انكم خاطر بالحق راه ياخذنا الريتم تاع الحياه والدنيا وسيرتو تو بعد شويه نحكيوا على العوده المدرسيه والعباد الكل تولي لها بصغارها وصل ارجع
1: وكالتاجيل
0: تو بعد نكلموا ولا تو نمشيو
1: هذاك هو اللي عامل فينا الحقيقه. تو بعد نكلموا تنسى ما عادش تكلم
0: تو
1: بعد صحيح تولي الحكايه ماسطه
0: زاد كي تطلبوا تقولوا والله راني كنت باش نطلب معناتها اللي هي الحكايه عندها شهرين معناتها بالحق. حاولوا كيفاش تستغلوا كل وقت للاحباب للعائله سيرتو العائلات الاصحاب نتصور كمان راكم تقابلوا ديما، اما العائله خاصه العباد اللي يبداوا بعاد على عائلاتهم اللي عرس اللي بعد اللي امه وابوه يقعد بالشهر فما نعرف شكون بالشهر باش يكلم به امه. دونك لهنا حاجه حاولوا انكم تستغلوا كل دقيقه وانتم قاعدين تتنفسوا وبصحه يا رب.
1: مش بعد ما تندمش
0: هذا المساج اللي نحبوا نوصلوه بالموسيقى. مكملين راجعين بعد شويه ماضي ساعتين وست دقائق. السلام عليكم ديما الناس الكل، شكرا لكم بارك الله فيكم، انا راجعين في على كيفك.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: حبيبي انا من غيرك زي الليجا من غير لامين، زي الكيزا من غير كمين، وزي الفيزا من غير ماشين، زي الشارع من غير اناره، وزي تقاطع من غير اشاره، وزي القهوه من غير استشاره. بقى احنا مش هنشوش على التدخين، ولكن هذه غنيه محمد رمضان. حبيبي انا من غيرك
1: كومن
0: اسمعني كومن
1: الغنيه كلمات مش علينا في الكلمات اما ريتمها
0: به. اوكي، وتفاعل الكل في الاستوديو كلها تدفع كلها
1: شفتوا عربي باتيني من غادي من تخلوه يتفعل
0: فوالا بعد شوية كعربي باتيني حتى انت تفعلت مع الغنية
1: تفعلنا الجمهور لهنا عريض
0: طويل عريض
1: كلهم يحبوا الريتم
0: فوالا. اي سيتي ديرك نمشي مع فقرة رقم اليوم. رقم اليوم عودة مدرسية حميدة. اليوم المدرسين
1: رقم اليوم بعنوان ربي عوض عليك، ربي عوض عليك ميسالش معناها دفعت وكله ان شاء الله يا ربي بالجاه
0: كل الأولياء
1: ان شاء الله
0: دفعت.
1: ربي عوض عليك،
0: ربي عوض علينا الناس كل الأولياء
1: عوض علينا. مش نحكيوا على منظمة الدفاع عن المستهلك اللي هبطت تكلفة العودة المدرسية اللي تتراوح بين 300 دينار هذا كان سنة أولى أكيد و500 دينار للتلميذ الواحد.
0: ليش معناها
1: مش الدخل ليش حتى شيء هذا؟
0: فوالا
1: جوست باش تشري له كتبته كرتابته
0: حتى كرتابله راهو فيها وعلي
1: نجم يا رب نعمليو
0: خاطر الكرتابله السوام الكراتب ما شاء الله
1: صحيح منخرج هذيك كان باش تحط كرتابه باش تولي لك 300
0: تاع كرتابك فوالا
1: دونك ادوات خلينا في
0: والله حاجه صح. حاجه والله حاجه دوخ شويه تدخل المكتبه يقول لك كرتابله نتاع بريفي ولا ايتاتيك حتى الكرتابله ولات بريفي ولا ايتاتيك حاجه
1: فيها بريفي ايتاتيك خاطر العباد غلت على رويحها
0: وي
1: تيلمو كلها تحب هكا تتنافس كلها شنو هو كان عليك انت كان قرا بكرتاب تعمليو ما يصير له شيء معناها مش لازم كل عام كرتاب جديد
0: فما نيفوات زادة حميدة تولي معاش مثلا معاش
1: ايه انت تنجم تقرا من سنة أولى سنة ثالثة كان تحفظ عليها من سنة ثالثة للسيزيام كان تحفظ عليها سمح انت تشري كرتاب ب 320 ألف 340 ألف لا داعي في ذكر الأسود برشا فلوس راه انت مش تشري له كل عام
0: فوالا برشا فلوس يلزم حسن التدبير في الحكايات هذيا
1: صحيت وتفهموا صغارنا زادة راهو مش بالضرورة تعلموا القناعة راهو مش بالضرورة تكون انت عندك كيما عند صاحبك دنيا طبقات انت خير من برشا اصحابك وثم اصحابك نيفوهم المادي خير منك وهذيك هي الدنيا المبنيه
0: والمهم كيف. والاهم ان شاء الله سنه دراسيه وجامعيه تكون مكلله بالنجاح للتلامذه والطلبه الكل كم صحيح. في رقم واحد اخر ديما متعلق بالعوده المدرسيه توفير مساعدات حسب المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بتطاوين اللي اكدت انه فما 2250 منتفع من اطفال العائلات المعوزه بمختلف معتمديات ولايه تطاوين باش يتمتعوا بال مساعدات هذوما مساعدات تتمثل في محافظ ادوات مدرسيه الى جانب تقريبا 2000 قطعه من الملابس و200 حذاء دونك هذوما الكل باش يكونوا لفائده 2250 منتفع من اطفال العائلات المعوزه بمختلف معتمديات ولايه تطاوين. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح للتلامذه للطلبه الكل. بوانتك بعد لحظات مع عربي باتيني مكملين احنا معاكم بالموسيقى مكملين بالريتم حتى الماضي ثلاثه في على كيفك.

0: هذه الموسيقى، هذه الموسيقى اللي تحسك ان انت في كهرباء في سرعه 230 في احدى الشوارع ولا الطرقات الريفيه. خلينا في تونس.
1: بيبي بكويوت.
0: فوالا
1: بيبي بكويوت.
0: فوالا
1: الشوارع دوك.
0: فوالا دونك اما تقعد حبيبي انا من غيرك خير. في لكم صعب الكلمه التونسيه وهذا
2: كيفاه
0: في الاغنيه
2: حبيبي
1: برشا قال برشا
0: فوالا فوالا يلا تسأل بلاتشا جمالك حلو برشا
2: اوكي
0: يسمع في التونسي
1: انا هو يقول فيها وانا نذكر في روحي جاي الاي بي تي في من غير كونيكسيون
0: فوالا مثلا لا تسمع بها برشا حاجات انا بيجي جاتني
1: بوكس اندرويد وما عندكش كونيكسيون في الدار تعمل هذه صارت لي
0: اوكي وانت شحال
1: بارتاجيت الفورفي تاع التليفون
0: انت اصلا تستعمل بعضنا
1: نطل
2: نطل جيت
0: نطل عربي مش القهوه كل نهار في على كيفك من الاثنين للخميس في الوقت هذاك الا النهار اللي يبدا يخدم فيه بطبيعته موجود دونك في فقره
1: اليوم نهار الاربعاء
0: اليوم نهار الاربعاء فوالا دونك بوانتيك بوانتيك عربي بكري شويه حكيت انا وحميده على الذكاء الاصطناعي وقال الجمله تبع شويه نقولها لك بعد نسمعوا الشارع بتاع الفقره
3: بوانتيك
0: بوانتيك تقول هاتي ولا نقول
2: ايه قلت انا اما توكي شفت وراني باش الناس حكي باش
0: اوكي عربي هي شنو قالت حميد
2: حكينا على خطوره الذكاء الاصطناعي تصور انت معناها الذكاء الاصطناعي معناها نشوف في عربي باطيني
0: قالت ليش كرش ولكن ولكن تبين بعد انه
2: انا
0: مش ذكاء اصطناعي
2: مش ذكاء اصطناعي انه
0: هذاك الحقيقه وانه الواقع
1: انه حطيت في كرش في قلبي في قلبي
2: لا تلمو شاف فيديوهاته في الذكاء الاصطناعي قال والله المنوال نوصل للنتيجه
1: هذيك الحمد لله من الباقي كله هذاك انا تعرف كرش كنت عامل الباقي كله انا بدلت شيء
2: ونحيتها نحيتها كمان
0: ولهنا باش نربطوا حميده وعلى الموضوع باش نحكيو عليه اليوم خطوره الذكاء الاصطناعي عربي وخبراء
1: معناتها انا ما قلت لكمش على شنو باش نحكي
0: لا
1: وسالتوني قلت لكم بطل اسمع فيكم تحكيوا على خطوره الذكاء الاصطناعي
0: انا نقرا الافكار عربي ولهنا ايضا من بين الحاجات
2: خاف
0: دونك برشا خبراء دعاوا عربي الى توقف قليلا عن الريتم تاع الذكاء الاصطناعي
1: باهي هو مش توقف وانما الابطاء
0: الريتم
1: شويه نطيحوا شويه
0: في الريتم
1: نقول لكم الاولاد نعملوا كولينج بريك هذيك ونمشيو سور دو بون باز وعلى خطوات باهي شنو هي الحكايه اللي صارت من وقت البارح في الدنيا خايضه في الفيسبوك في الشبكات الاجتماعيه احنا بون في تونس اكثر فيسبوك ماشي شبكه اجتماعيه برشا على الانترنت على المواقع العالميه العامله في مجال التكنولوجيا على خاطر سي داريو امودي اللي هو الرئيس التنفيذي لشركه انتروبيك ولو انه راه غزر الحكايه قبل بيامات وقبل حتى بشر بدات تظهر هكا ساعه يظهر واحد يحكي في الموضوع شوي من نهار اللي خرج واحد من الفاعلين الكبار في مجال الذكاء الاصطناعي شركه انتروبيك اللي عندها كلود واللي كلود توا برشا ناس يحكيوا عليه انه متميز في اشياء واشياء اخرى انما الناس الاخرين تحكي على شات جي بي تي بطبيعه بالنسبه لي انا شخصيا هذه حاجه تعنيني
0: كان انا
1: شات جي بي تي هولولاني
0: هولولاني اوكي
1: هولولاني معناتها كي تجيب نشري بالفلوس نبدا بشات جي بي تي هذاك لابد منه يكون عندي وبعد البقية على كل ما هذا مش موضوع سي داريو عمودي يخرج معناتها مقال بالانجليزيه وي ماست فيس ذا فرونتير او كيفاش يلزمنا نحطوا ونرسم حدود لتطوير الذكاء الاصطناعي هذه النماذج اللي ولات تتطور بسرعه كبيره برشا خاطر منذ مده اكثر من شهر شهرين تقريبا في منطقه في وسط الصيف صارت حوادث انه وكلاء وليزاجون اي نتاع انتروبيك ونتاع اوبن اي وغيرهم دخلوا وعملوا كما نقولوا نحن بالتونسي خدموا هما مخاخهم وعملوا حاجات ما كانتش مطلوبه بهم وتذكاوا وطوروا وحدهم باش ودخلوا في وسط دي سيرفر ووسط مواقع وصارت هكا ضجه انهم راهو قادرين انهم يطوروا انفسهم وانهم يعملوا حاجات ما طلبهاش منهم البشر خلينا نقولوا اونتر غيومي باش دونك سام التمان ايضا اللي هو لو باترون او العرف الكبير نتاع اوبن اي اللي هي صاحب شات جي بي تي ايدوا في الفكره وقال لازمنا ندعموا جهود جهات مستقله تكون موجوده هذا نفس الطلب اللي طلبوا داريو مدي اجهات مستقله تكون موجوده داخل كان الشركات
0: كان هيئات رقابيه
1: كيف لا اي هي اللي تعطي وترسم الطريقه كيفاش ملامح نتاع نتاع تطوير الذكاء الاصطناعي. باهي الكلام هذا احنا نقولوا فيه من قبل الذكاء الاصطناعي والتطور كله برشا ناس يقول لك لا راهو دعايات راهو مش صحيح راهو هما يخوفوا او مش يخوفوا يجلبوا في الانتباه ونفس الشيء ريت اللي تقال هذا تقلت عليه برشا حاجات تقال هو جلب نوع من جنب الانتباه هما متاكدين انهم ماهوش باش يوقفوا من وتيره تطوير الذكاء الاصطناعي وحتى وان كانوا يملكوا ذلك فلن يستطيعوا مش لقوه الذكاء الاصطناعي ولكن لطبيعه السوق
2: نسق
1: راهو ثم الولايات المتحده الامريكيه فما شركه اخرى الصين الصين خاصه الصين نحكيوا على الصين انت باش توقف في الصين مشي الاخرى وفي هذا المجال المعروف انه مجال كونكورنسييل في امريكا برك واليوم الاقوى بالنسبه لنا ديما نقول باقي ذك النماذج الاقوى ثم شات جي بي تي ثم كلود ثم بيربلكسيتي ثم جيميناي ثم جروك ثم برشا ثم برشا برشا وكلهم في
0: سرعة
1: في في منافسة. في اماكن متقدمه وفي منافسه جديده فاللي يوقفوا كل مع بعضهم ويشدوا فران كل مع بعضهم
0: اللي باش يشد فران اللي باش يشد فران وحده باش يلقى روحه في اخر الترتيب
1: ثم الناحيه السياسيه الاخرى ايضا فما دعوات سياسيه في الولايات المتحده الامريكيه تقول لك ليه انا كان انا ناقص الصين باش على كل حال هو الكلام نتاع انه ادوات الذكاء الاصطناعي تنجم تفوت الانسان الناس توا ولات تحكي برشا فيه ولات تقول لا مش صحيح والناس اللي تستعمل برشا في الذكاء الاصطناعي خاصه يعرفوا اللي وانا نقولها ما يسالش نقول انه راهو باقي قاعدين نحكيوا عليه على اكثر بطريقه اللي ما يمارسوش ما يعرفش انه قاعدين نحكوا عليه ببرشا
0: تضخيم
1: ثم
0: تضخيم
1: مازال الى حد الان البشر
0: ولكن البشر خلينا نحكي
1: مازال الى حد الان البشر مهم برشا الذكاء الاصطناعي مهم ويخوف في حاجات معينه منهم حكيتو على الاسلحه على استعماله في الحروب على استعماله او قالوا هاو خرجوا الامريكان وكذا وقالوا هاو استعملوا فيه في كذا وكذا هذا مهم
0: واضح ما نقعدوا حميده كما قلنا نحكيو بلسان المواطن العادي اللي بالحق راهو كومهم حتى بالوتيره اللي قاعدين عايشينها توا في الذكاء الاصطناعي فانه الريتم قوي برشا شكرا عربي
1: بوينت الريتم وبش قد قوي
0: شكرا عربي بعد شويه موجز الاخبار
2: عندك ما كرش ما طلعش ذكاء اصطناعي
0: طلعت حقيقه وهذاك المهم وهذاك الاهم بعد شويه موجز الاخبار بوينت كما قلنا كون نهار تلقاو في على كيفك في الوقت هذا شكرا لكم الناس الكل هنا راجعين بعد الاخبار

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. الوزارة أوضحت في بلاغ لها اليوم أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات ممثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإهانة باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية لي أو المحكمة الإفريقية أو المحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات المشابهة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عبر خلال لقائه أمس وزيرة العمل الفلسطينية على هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، عبر عن استعداد تونس لدعم فلسطين في مجال الحماية الاجتماعية والمبادرة الاجتماعية والتشغيل وريادة الأعمال وفق بلاغ للوزارة اليوم. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي واصل اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. الرفع الكبير لأسعار المحروقات في سوريا مطلع الأسبوع يؤدي إلى اندلاع احتجاجات هي الأوسع في البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل ما يقرب من عامين. تراجع معظم مؤشرات الأسواق العالمية اليوم، حيث هبطت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد دعوات من الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لأسباب تتعلق بالسلامة. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

0: الاختبار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: سان دوفون ماذي ساعتين وربعين دقيقة ماسكارا غنية ايتي دي محطوطة مش من فراغ لأن بعض لحظات نحكيو على الجمال والمكياج من خلال فقرة أستيس بوتي.
1: أستيس بوتي
2: فقرة موجهة للناس الكل، مش كما قال كريم نمشيو للماسكارا والجمال والنساء، خاطر الطول الجمال مش حكر على النساء، رجال ونساء ولا والله نقول لك حاجة، رجال لهين برويحهم أكثر من نساء ولا، وخلينا خلي الطبق مستور،
0: ربي خلي الطبق مستور ربي عين،
2: خاطر نعرف وإحنا الكل رجال ولات لهي برويحة زادة هكا ولا. حسين
3: وي على
2: السلامة، أهلا وسهلا بيك حسين الزغبي خبير في التجميل.
3: جميع المستمعين
2: شكرا لك. لهيت برويحهم رجال ولا لا حسين؟
3: بطبيعة الحال
2: شفت
3: هو الجمال ويزيدنا برشا طاقة تعملوها في الكوتيديان في أيامنا العادية كل يوم، يزيدنا نزين روايحنا باش نزيدوا برشا ثقة في النفس.
0: معقول برشا معقول برشا، اما نتصور مش نفس الحاجات اللي تحتاجهم المراه للجمال يحتاجهم الراجل. الراجل مثلا
3: في في في في حاجات قليله راهو
0: حاجات قليله
3: حاجات قليله اللي هو شنو باش يكون مثلا في المكياج. المكياج ما نطورش انا لو راجل باش يمكي نفس المكياج نتاع قريبيات، فهمت؟
0: أما ما تقوليش حسين فما شكون رجال تتماكي جزاد
2: اي في العروسات، من الرجال يعمل فوندتا ويعمل
3: فيه لازم يكون في التلفزة.
0: لا في التلفزة لا التلفزة لا لا التلفزة ذاك للضرورة لضرورة الأضواء وغير وغير
2: لا حتى في العروسات يعملوا هكا فوندتا،
0: يعملوا في العروسات شوية
2: اي اي
3: زي أنتسار
2: صحيح أنتسار خلي وجهه بين ضاوي
3: اي اي خاطر كيف نرجع اللي
0: وانه
3: هو باش تصوروا الكاميرا.
2: سينو احنا اليوم موضوعنا باش نحكيه على الشعر، شنو اللي يضر الشعر شنو اللي ينفعه، هذا موضوع يخص نساء ورجال
0: مثلا.
2: تطور رجال اغلبيه اللي يزرع يمشي يزرع رجال
3: مثلا
0: جدا يعطينا حسين
3: جدا جدا موضوع هام جدا جدا، فما برشا حاجات وانه يضر الشعر واحنا ما في بالناش. ينجم يكون هو تشكيل نسميوه احنا الالات الحراريه يرمتها كل الالات الحراريه فيش يتكونوا في التيشوار في البلاك في الحاجات هذه، فهمتني؟ هو اكثر شيء حتى من الماء سخون الماء سخون ياسر او يهلك الشعر هذيك، علاش يقول لك ديما ماء ملذذ وقريب للبارد.
0: ولهنا حسام اللي قاعد
3: يكون بارد ياسر
0: اللي قاعد يسمع فينا توا سواء امراه ولا راجل يقول لك اوكي اذا كان هذوما يضرهم ولا كيفاش باش نستشعر انا شعري ولا كيفاش باش
3: نحاولوا نستعملوهم ما مش
2: ما تقربش للشعر
3: مش بالكثير لا ما نستعملوا مثلا السيشوار فما شكون يجبد ما عنساء نبدأ بنساء مثلا فما شكون تجبد شعرها مرة في الجمعة ولا في مرتين في الجمعة
0: ما يقلقش
3: فما عدة فتيات وعدة نساء وأنه كل يوم تقوم الصباح خدم السيشوار وإلى البلاك وتعاود تستعمل في شعرها، دونك هذاك شي نجر عنه
0: ما يدخل لك بالك الضروره ما عرفش تجميليه تقول لك انا شعري شيح شويه شنو نعمل؟
3: شيح شويه نستعملوا السيروم نستعملوا فما دي ماسك فما برشا حاجات دي ماسك طبيعيين نجموا نستعملوه موجود بوفره وبكثره
0: معقوله
3: نجموا نستعملوا الحاجات هذه نجموا نعملوا ريشيرش صغيره نلقاو برشا انواع تاع كريمات من الاعشاب ومن الخضروات نجموا نستعملوهم وحد
0: الجيل بالنسبه للرجال حسام بيظهر لي زاد يقلق يوميا فما عباد راهو يوميا جيل في شعوراتهم دونك شنو
3: الجيل ما يقلقش وقتاش يولي قلق
0: وقتاش
3: يولي قلق كي نعملوا جيل ونرقدوا به في الليل
0: اوكي
3: حتى بعد ما نعملوا جيل
0: اي
3: يلزم تجيب صوف الشعر
0: بيان
3: اي باش نجي انا نرقد على المخده في الليل باش يصير فروتمون بيني وبين المخده ولا مع يديا وقت اللي انا راقد ما نفيقش بروحي دونك الشعر هي باش تبدا يفكر ولا فيكسي دونك انت كي دوبه باش تمسها مره اثنين ثلاثه باش تتكسر
0: باش تتكسر
3: اوكي وهذا هو الاشكال دونك يلزم بعد ما نعملوا جيل ونزينوا روحنا كي نروحوا باش نرقدوا ناخذوا شعر
0: ما خلاص
3: فيش درج كبير معناه باش تحط هكا تجي تحت الدوش وتشلل شعرك من جد حتى لو بالماء كهو يكفي
0: ما خلاص
2: هذوما ديزاستيوس اللي لازم مثلا توا واحنا ما نعرفش احنا توا حسين احنا ماشيين للبرد بشويه وتولي حتى العنايه بالشعر مش كيما في السخانه مش كيما في البرد. نصور انا شعري يولي خير في الشتاء
3: ايه بطبيعة الحال خير، ينقص عليه الضغط،
2: هو يعطيك الصحة،
3: ينقص عليه برشا ضغط، ينقص عليه برشا ماء وبرشا لهوة وبرشا قدام. دونك نصور انا المرأة ولا راجل كيف باش يغسلوا شعرهم ويعملوا بروشينغ، باقي نحكيوا على الآلات الحرارية اللي هما أكثر حاجات يعملوا ضرر للشعر. ونصور أنا كيف باش تشور مرة في الجمعة، ماذا بيا تبعد على الماء
0: البروشينغ مرة في الجمعة عادي، مرة في جمعتين، شنو بدأت أنت والشعر؟
3: مرة في الجمعة، مرة في الجمعة يكفي، ولا مرة في الجمعة ولا حاجة أخرى نسميها تسريحة، ولا كوتباني في وسط الجمعة بعد مشوار، بعد نهارين ثلاثة تعمل كوتباني باش أموا تكمل به لآخر الجمعة جاي لوطان، عاودوا يغسلوا شعرهم ويعاودوا يستشعروا.
0: ما تقول برشا
2: فرصة للشتاء باش نعاودوا نصلحوا الشعر اللي تكسر في الصيف، ومع سخانة الصيف والبحورات
3: ولا سخانة فوتناه البحر تو ما حدش يحكيو على البحر على خاطر خرجنا منه. فتبات الحار البحر
2: لا نحكي انا لي زيفي نتاع البحر اللي تعدى صيف كامل، مثلا الشعر كان في البحر، والا نحكي لك انا في الشمس وغسلين الشعر برشا برشا برشا زاده كل يوم تقريبا، واحد تقاه يغسل في شعره الكاليتي نتاع شعره باش تتبدل.
3: هو الشامبوان في حد نفسه
2: صحيح،
3: هو يقول لك لو ماكسيموم دو فوا بار سيمين، يعني مرتين في الجمعه الحد الاقصى نتاعو.
0: ما قلت
3: معاك باش تكثر لو انت كل يوم بطبيعة الحال باش تتلف الشعرة ولا كوير شوفليو يدخل فيها برشا حاجات. موضوع اخر ان شاء الله تو نحكيو عليه
2: يعطيك الصحة،
3: الجلد هو اللي ينبت، هو اللي حاجات اللي تخلي الشعرة تنبت وتعطي لك كولور.
0: هذا يا حسام نحكيو عليها وكنكملوا
2: نكملوا في الشعر، مازالوا برشا حصص وجينا شتاء وباش نتلهاو احنا برواحنا بالكدا بحول الله حسام، ومعك انت في فقرة استوس بوتي
3: للسادة الجماهير برشا نصائح ان شاء الله يتابعوها، وبقدرة ربي
0: شعرهم خمسة على خمسة
3: خمسة على خمسة.
0: فوالا شكرا حسين، شكرا
2: حسين،
0: بارك الله فيك، باي
3: والى اللقاء،
0: باي حسين باي. فوالا هذا ما بعض النصائح بالنسبة للشعر، للعناية بالشعر للسيدات وللأنسات
3: وللرجال
0: وللرجال
3: ما فماش فرق ما بين،
0: معقول نسيت، سامحني يا
3: حاجة للرجل،
0: سامحني يا حسين، سامحني
2: قديمة شوية كريم،
0: لا سامحني يا حسين نسيت الرجال في النقطة هذه، نسيت الرجال دونك سامحني، يعني تعود ديما للسيدات والأنسات.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة حسين.
3: الشعرة المرأة ولا الراجل،
0: معقول؟ لا معقول،
3: القشرة المرأة ولا الراجل
0: ولا الراجل، معقول
3: نفسه هو كل شيء،
0: معقول. شكرا حسين مرة أخرى، بارك الله فيك، فوالا باي باي باي، فوالا فوالا
2: إلى اللقاء، شكرا لكم. بعد شوي باش نختم مع الميتيو، نصور أنا الناس توا بما أنه غدوة عودة مدرسية، إن شاء الله هكا العباد تسأل على الطقس، شنو أحوال الطقس، كيفاش يكون
0: طبعا نشوفوا، ولو أنه صحب البر مغيمة شوية، دونك هل فما إمكانية حتى لليوم العشية نزول أمطار؟ لأنه زاد حميدة فما بعض المدارس الخاصة اللي والمعاهد اللي اليوم رجعوا زاد يقرأوا، دونك حتى الأولياء يسألوا زاد على حالة الطقس اليوم وغدوة، هذا كنا نعرفوه بعد شوية بعد ما نكملوا مع الموسيقى. نصيب زيتون حبيبي وبس.

حبيبي بس هكا قال نصيب زيتون في توقيت ماضي ساعتين و52 دقيقة. مازلنا مكملين حتى الماضي ثلاثة. حميدة كريم يسلم عليكم على الناس كل رحمة بسليم اللي تعاق بينا في الإخراج التقني، ألفة زادة في الإخراج الرقمي رحمة بها.

0: بوها بالليل غدوة واش ثم بالليل في الصبح المطر
1: بون تنجم تكون مسلكتها اوكي اما داس هذا زاد نتاع التليفونات
0: التليفونات نشر الصابون ولا خلي غد
1: هذا صاير ولا اما نتصور كمان مادام عندها دي جابه ديما حاضره هاكا فما نشره محينه
0: عطينا رقمك بعد مادام
2: باهي اوكي
1: اي مادام دونك قلت طقس ملائم للعاده المدرسيه صحيح ولا
2: صحيح صحيح يعني درجات حراره يعني معتدله في حدود المعدلات العاديه لشهر سبتمبر صحاب عابرة في أغلب المناطق اليوم كذلك غدوة ونهار الأربعاء تتكاثف تدريجيا هذه الصحاب خاصة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار باش تكون متفرقة يعني ما تكونش خلايا رعدية ولا أمطار قوية يعني أمطار ضعيفة اليوم وكذلك غدوة واليوم الأربعاء الحرارة نجم نقوله في استقرار اليوم ما تراوحت القصوى من 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل كانت في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات غدوة كما قلنا تقريبا في نفس المعدلات كذلك يوم الأربعاء يعني كما قلت انت خويا كريم طقس يعني ملائم للعودة المدرسية
0: غير أقرأ غير أقرأ
2: إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا كل
1: وكلاتنا
2: إن شاء الله ربي معاهم قلت لك بالنسبة أمور طقس يعني من اليوم حتى كشي نهار الأربعاء طقس استقرار
1: ابتداء
2: من نهار الخميس إن شاء الله نتوقع يعني تقلبات جوية يقربنا منخفض الضغط الجوي اللي بشي يتسبب في تشكل خلايا رعدية تكون محلية ومصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة إن شاء الله احنا كي نقربوا للفترة هذه نزيد نعطيكم معلومات أكثر
0: جست مادام باش نسالك السخانه اللي كن مش اللي كنا فيها مي مازال بعد معناها ما يغرنيش هالطقس هكا انه تبدل مازال ثم سخانه اخرى باش تجي
2: الحقيقه توا في توقعاتنا بتاعنا حتكشي المدى المتوسط والبعيد معناش يعني معلومات على ارتفاع يعني كبير في درجات الحراره ولا موجه حراره اللي الحقيقه حراره يعني في استقرار حتكشي نهايه الاسبوع وان شاء الله كان ثم حاجه ونبروكم ان شاء الله
1: يا
2: رب
1: الطقس
2: ملائم يعني كما قلت الطقس معتدل
1: ان شاء الله فوالا شكرا مدام سعيده بن صالح بارك الله فيك مره اخرى على كل المعطيات هذوما الحاجه المهمه انه على الاقل كما قلنا العنوان عوده مدرسيه بطقس ملائم
0: خاطر كانوا الوالدين خايفين بالله ولدي يلبس طبليه وسخانه وفوق عادي يلبس طبليه ويمشي على روحه
1: يمشي طقس ملائم يقرا لباس الامور هو زاد يروح بصغير غيرته في الايامات اللونانيه بكل راحه ما فماش شكل مطر وكل امطار الكبيره اذا فما طحينات اكيد الايامات الاخرى ان شاء الله مع نهايه الاسبوع تلقاوها ديما في على كيف كل وقيت هذايا في مختلف برامج حميده تقريبا ديجا وصلنا كملنا
0: نهايه الحصه
1: ساعتين تعداو خفيف نظاف
0: صحيح
1: تعداو في صفيصه معاك
0: والله حتى
1: بركه توفيق
0: شكرا
1: فوالا سيدي سليم اخر مرسو بعد لحظات حبيبي شكرا لي سليم شكرا لألفة حميدة نتقابلوا الجمعة الجاية
0: في نفس التوقيت إن شاء الله شكرا للناس كل سمعتنا وفي لمان
1: باي

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: ستات 3+ ستات 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستات 3+ ستات 3+ إذاعة الشباب ستات 3+ مع فوزي بن سالم.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في ستاترو بليس، عوده للبرمجه الجديده وعوده لستاترو بليس في هذا العدد الجديد هذا الموسم كالعاده مستيل لمتابعه رابطه الهوايه المستوى الاول والمستوى الثاني كره القدم المصغره والشبان في جميع ربوع البلاد التونسيه في كل منطقه. البرمجه الجديده الموسم الرياضي الجديد بالنسبه لرابطه الهوايه على الابواب، المحترف الرابطة الهوية المستوى الأول والمستوى الثاني، في تعويض لزميلنا فوزي بن سالم اللي موجود في كوت ديفوار لمتابعة بطولة الأواسط والأصغر في كرة اليد بطولة أفريقيا المنتخبات الوطنية. سعيد باستقبال الضيوف كالعادة بالنسبة لحلمي عون محللنا والمدرب. حلمي أهلا وسهلا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك زبير، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات إذاعة الشباب. تحية ليك، تحية لكل الطاقم الموجود الطاقم الفني، وتحية للكوتش مختار كوتش ميدو، وإن شاء الله تكونوا بصحة وبعافية وخير. وترافيرك أنت حاب نعدي ميساج لسي فوزي نقول له إن شاء الله ربي يوفقك سي فوزي، يظل لي معش باش نتقابلوا تو برشا أنا وياه الحقيقة، وكلمة حق نقولها في سي فوزي اليوم ديما نقول من أكثر العباد اللي أمنت بيا وأمنت بالطاقة اللي عندي والحمد لله، إن شاء الله ربي يحفظه ونقول له ربي يوفقك وإن شاء الله من حسن اللي احسن سي فوزي.
1: ماش نشوفه ونعرفش انا توا حلمي، هذه اول حصه في ستاترو بليس الموسم الرياضي الجديد، ظهري اخر حصه معنا انت طبعا.
2: ان شاء الله باش تكون هي اخر حصه، ان شاء الله باش نقلوا يوم الاحد، ان شاء الله باش نبداو في المهمه الجديده ان شاء الله خارج حدود الوطن. بالمناسبه ذي نحب ان شاء الله نقول ان شاء الله نكون موفق، ان شاء الله نكون قد الثقه، خاصه ان شاء الله نكون قد ثقه الاطار الفني اللي اعطاه فيا الثقه، ان شاء الله نكون قد ثقه زاد الاداره والجماهير اللي باش نتحول ان شاء الله كما قلت يوم الاحد ان شاء الله، ونكون موجود خارج حدود الوطن في خطه جديده، خطه محلل اداء في فريق محترم جدا، وانا سعيد جدا ان يكون موجود في فريق تجربه باش تكون تجربه مهمه للغايه اللي هي انا، ان شاء الله ننوروا البلاد، ان شاء الله ننوروا خاصه ونكونوا تحت الثقه، خاطر الثقه تعرف اليوم كي يعطيو فيك الثقه لازمك تكون قد الثقه، وان شاء الله نكونوا قد الثقه وان شاء الله نكونوا ننوروا بلادنا احسن تنوير ان شاء الله.
1: واكيد الاداره التونسيه منوره تونس في كل ربوع العالم. سعيد كذلك باستقبال سي مختار سالم. مختار اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك خويا، مرحبا بالحضور الكريم كل جميع العاملين في إذاعة شباب، جميع متابعي ومستمعي ومشاهدي إذاعة شباب وأوفياء.
1: باهي سي مختار، مداني طبعا ماكش موجود في تونس، رجعت لأرض الوطن تو زيد مش ترجع ظهر لي.
3: جيت في عطلة بعد تجربة أولى كانت في دولة الجابون مع كيما سبق وخبرت معناها وحكينا الموسم الفارت، حتى في عودتي سنة في الصيف كان ضيفني الأخ فوزي مشكور اللي نوجه له التحية، إن شاء الله ربي يرجعه سالم غانم الأرض الوطن. دونك عملت تجربة أولى، موسم كان موفق لكن بام ربي ما حبش باش نصعد، وان شاء الله التجربه هذه الثانيه ناكدوا وجودنا وناكدوا ثقه الناس اللي حطتها فينا ونفرحوا جماهير النادي واداره النادي
1: مع نفس الفريق
3: ان شاء الله في دوله الغابون.
1: اكيد انه مع نفس الفريق، انه الاداره مقتنعه بالعمل اللي باقي تقوم
3: الحمد لله هي. الحمد لله ان شاء الله نكونوا ديما مراه عاكسه ونشرفوا الاطر الفنيه التونسيه وديما ننوروا كره القدم التونسيه.
1: يعطيك الصحة سي مختار، كذلك سي محمد بن حميد المدير الفني للخضرة الرياضية حاضر معنا اليوم. سي محمد أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك زبير ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب.
1: يعطيك الصحة سي محمد، مش حكيو على الموسم الرياضي الجديد، حلمي مختار محمد بن حميد الرابطة رابطة الهواية المستوى الأول اللي صارت القرعة مشكون مباريات، وأكيد حلمي متابع عندي طبعا منذ مواسم، أنا نتصور أنه أصعب يعني البطولة في تونس هي رابطة الهوية المستوى الأول، أصعب من البي وأصعب من السي دو وأصعب حتى مرة الأول.
2: صحيح كلامك صحيح زبير الشاطر كراي يظهر لي سي اون وسي دو والهوات الحقيقه فيها برشا برشا مشاكل. وتعرف زبير اليوم احنا والحمد لله اذاعه الشباب كانت الرائده والسباقه انها تتبع الفرق هذه تتبع يعني المستويات هذوما وممكن كنا الصوت نحن نتاع الفرق كنا اليوم سباقين انه ننقلوا اصوات الفرق هذه رؤساء الفرق هذه اللاعبين وديما نحكي انا نقول راهو في الرابطه هذوما فما مواهب ممتازه جدا ممكن زاده خاطر ما همش مسلطين عليهم الضوء زبير وانت تعرف ما همش يتعديوا علاش انت قبيله مشكور حكيت على الرابطه الاولى والرابطه الثانيه ممكن اكثر عليهم تسليط ضوء والناس تشوف وتتفرج وكاميراويت واستاد فما استاد دو الاكثريه يعطي برشا حاجات ايجابيه زاده نحكيوا على حتى الاذاعات والتلفاز اللي تعدي مقتطفات وتعدي لكن الرابطات الاخرى ديما فما تعتيم تام ليهم هذاك علاش اليوم ستاد تروا بلوس ممكن ديما يعطي اكثر دافع للفرق هذوما والصوت نتاعهم ديما مسموع ويحاولوا نحاولوا نحن نوصلوا الرابطات هذيا ديما العائق الوحيد نتاعهم امور الماديه الفلوس هي اللي ما تخليهمش اليوم يقدموا رغم انهم عندهم لاعبين وماده خام محترمه ومحترمه للغايه وقت اللي نشوفوا لاعبين ممتازين وديما نعطي المثال البسيط اليوم وقت اللي نلقى حازم المستوري اليوم جاء من الرابطات هذيا اللي تعرف زبير وكوتش مختار والناس اللي تسمع فينا كان يلعب في بنقداش والرويده الرويده نقعد يمشي درجه درجه اللي اليوم شفناه دقيش
5: كوكب دقيش
2: كوكب دقيش هي فما بني قديش وفما
5: بني خديش
2: بني خديش هذيك
3: مدني
2: اي في كوكب دقيش يعني فريق في الهوات فريق ماهوش معروف مغمور اليوم يمشي رويدا رويدا ويخدم ويمشي من فريق الفريق وتعدى بعديد المراحل قوى في القفصة الملعب القفصي من النجم المتلوي لقيناه في الاتحاد الرياضي المونستيري ثم عمل تجربة احترافية خارج حدود الوطن عمل منتخب وطني تونسي اليوم نجدوا من القوى موجود في الترجي الرياضي التونسي هذه المواهب اللي لو نحلوا عينينا أكثر في الرابطات ذوما صدقني يا زبير فما لاعبين ممتازين جدا فما كفاءات زاده مدربين ممتازه جدا فما مدربين اليوم يستاهلوا فرصه نتاعهم باش يكونوا موجودين رؤساء الجمعيات ديما يتشكاو من العائق المادي ديما الفلوس هي ما تخليهمش
5: وهي النقطه اللي حكيت عليها توا حلمي وحتى سي مختار توا وقت اللي انا نتصور حازم المستوري جبت عليه هندي وقت اللي هو باقي يدرب في كوكب دقاش والمراكز التكوين في النجم الرياضي الساحلي في الترجي في صفاقس وفي النادي الافريقي في الجمعيات الكبار ولا جمعيه خرجت مهاجم اللي اصبح المهاجم رقم واحد في تونس.
2: صحيح.
5: هاك ولا سي مختار؟
3: صحيح هو شوف كما كان يحكي خويا حلمي يعني راهو ديما نقولوا احنا الكره الهاويه هي الكره الحقيقيه هو الخزان الكبير نتاع الكره في تونس اكبر عدد نتاع ليسونسي موجود في الكره الهاويه مش في الكره المحترفه. صحيح. يعني مالوريزمون الفرق هذوما رغم اهميتهم رغم يعني عدد المجازين الكبير فيهم رغم عدد الكبير نتاع الفرق الا انهم ديما يعانيوا من الحيف اللي موجود في تقسيم الثروه معناها في تقسيم المنح والمساعدات ديما فرق منسيه ديما يخزروا لهم بالعين صغيره يعني ياخذوا في مبالغ بسيطه وبسيطه جدا ما تنجمش تغطي حتى التنقلات ولا التجهيزات الرياضيه نتاع فريق خاطر في الهوات راهو يعتنيوا ربما اكثر من برشا فرق محترفه بالاصناف الشابه خاطر هذيك الباز نتاعهم تلقاه هو ليكيب دو كارتي ليكيب نتاع القريه نتاع المدينه دونك ما فماش رفيج واحد اخر ما فماش وين متنفس واحد اخر الصغيرات الا الجمعيه هذيك دونك الصغار نتاع المدينه هذيك الكل تلقاهم معناها مؤطرتهم الفريق هذاك دونك ما ان المال قوام الاعمال ووقت اللي يغيب المال دونك تضعف الاعمال دونك حبيت جوست نزيد ناكد لك وكونهم رغم هذا الكل كما حكينا ونوار سور بلان قدامنا معناها التجارب بوتنسيال كبير موجود عند الشباب في الفرق الصغيره وفي المناطق الداخليه معناها لي كاليتي انترنسيك موجوده لكن مالوريزمون احنا العينين ماهيش محلوله على الفرق نتاع الهوات احنا حتى انتداباتنا على مستوى الفرق المحترفه نعتبرها في برشا حالات انتدابات عشوائيه معناها لا بروفوني وكان برشا انتدابات ما تنجحش علاش خاطر العالم تطور الكره تقدمت توا فما سيلول نتاع سويفي سيلول دو فيزيوناج فما سكاوتينغ ناس مختصه ما ننتدبوش ملاعبي على مقابله ما ننتدبوش ملاعبي على موسم ميم مش معناها تميز في موسم ولا في تظاهر هذا لا هذا هو عندنا عشنا في تونس اللاعب اللي يسجل واحدة من الفرق الكبيرة الموسم الجاي تلقاه في الفريق الكبير تدبوه أقول لك مركان معنا بلغتنا العامية. دونك مش هذه المقاييس اللي يتم عليها انتداب اللاعبين،
5: تكون مقاييس علمية، مقاييس متاع ناس مختصة،
3: فما خاصة الاستقرار في الأداء. وي لابد باش يكون اللاعب يعمل موسمين وثلاثة في في في الهاي ليفل في مستوى معين، الداتا متاعها تكون معتبرة، يعني إحصائيات تكون ممتازة. على ذو ذاك كان تدبو ملاعبي، مش على خاطر مركب بونتو ولا عمل جيست تكنيك قوية ولا جاء في دربي مركب بطريقة أو بأخرى، مش هذا
5: المقياس،
3: مش هذا المقياس الحقيقي.
5: سي محمد، أنت قريب للرابطة هذه يعني الرابطات الهواد، أكيد أنه ثم ملاعبية اللي بقين خرجوا من الرابطات هذه، وثم ملاعبية اللي محرومين وإلا ظلموا في الرابطات هذه.
4: اليوم في الرابطة الثالثة أنا حتى مريت نادي هلال رديف، لعبت وصلت معناها حتى من ناسيونال بي، وصلت لعبت في هلال رديف. تشوف البيبينيير واللي كاليتي نتاع لي جوار اللي في الدرجه الثالثه، وهي حتى سي مختار ينجم يوافقني، من اصعب الدرجه الثالثه رابطه الجنوب، من اصعب الرابطات، اصعب حتى من الشمال،
3: مجموعات
4: صحيح. نشوفوا لهنا لي كاليتي نتاع لي جوار في الرابطه الثالثه، ديما نشوفوا فما لي كاليتي. علاش فما دي جوار ما نشحوش في كما نقولوا في الجمعيات الكبار؟ شي يقول لك انا حتى في الناسيونال بي نمشي نعمل عام به في الناسيونال سي، ومن غاديك ينجم يعاود يرجع يعاود نقولوا يعمل كارير اخرى معناها
3: يرولونس.
4: اي رولونسي. دونك لهنا الهوات سواء الرابطه الاولى ولا الرابطه الثانيه، معناها الرابطه سي دو فيها برشا كاليتي نتاع دي جوار. لهنا شنو لازم تكون لازم فما اونفي نتاع لي جوار. ولهنا دونك الجوار لازم يما بروحه يخدم على روحه، ينجم يعمل عام رولونسي بها كارير نتاعو، ويعاود يرجع كيما نقولوا احنا تويكا تو حازم المستوري. اهم حاجه اللي عنده هي لونفي، معناها انت تقول من كوكب الدقاش المستير ومن بعد يوصل لكيب ناسيونال ويخرج لبرا ويرجع لهنا لتونس يعاود كارير اخرى مع الاسبيرونس، سي با فاسيل.
2: وليه هو راهو سامحني راهو مش عطينا اللاعب بركة، راهو فما لاعبين في القريب
5: زياد العالوي
2: صحيح بالضبط اللي هو اليوم يعني يلعب في ليبيا الشقيقة، يعني اليوم يقوم بمردود محترم جدا، ولاعب قاعد يقدم في إضافة الفريق نتاعو، حتى الفريق نتاعو يتغنى به اللاعب هذا اللي جاء هو من رابطات هذوما. زاد نحكيو على حاجة أخرى، تعرف نهتم برشا بالشبان وأمور الشبان. اليوم الفرق كوتش ولاو ياخذوا فيزي الفرق الصغرى بين قوسين، يعني اليوم كي شفت الرجل هذه التونسي مثلا انتدبت زوز ولا هي ثلاثه لاعبين صغار في العمر 14 عام و 13 عام، الفرق هذوما يغزروا للمستقبل ممكن. وقت اللي نشوفوا الرجل هذه التونسي والنادي الافريقي والنجم الذي الساحلي ما عادش قادرين اليوم باش يكونوا، وما عادش قادرين اليوم باش يخدموا خدمه باهيه.
5: علاش؟
2: على خاطر اليوم غلبت الماده في الفرق هذوما، ممكن زاد لي ريزولتا يعطيو اكثر للسينيور، ويمكن زاد الاستحقاقات الافريقيه، وما همش مامنين بمراكز التكوين نتاعهم. راهو تحب نحب ولا نكره، كره القدم اليوم جعلت للناس اللي ماهيش قادره. ساعات تدخل ربوع تونس، سيدي بوزيد، سبيتلا، الكيف، تحيه ليهم، بنزرت، زرزون، العاليه، توزر، قبلي، غادي تلقى المواهب، الماده الخام غادي تصير. لو نشوفوا الفرق الكبرى اليوم في العالم قاعدين يستثمروا اليوم في افريقيا، يستثمروا في البلدان العربيه، يستثمروا في تونس. اليوم فما البرسا جات لتونس، فما المدرسه البلجيكيه دخلت لتونس، عارفه اللي عندنا مواهب كبيره برشا في تونس.
5: شنو مطلوب باش
2: المطلوب؟ لازمنا نحضروا ارضيه تكون باهيه، ارضيه سمحه.
3: نقول لك شنو مطلوب
2: باش على الاقل ينجموا ينخرجوا لاعبين محترمين.
3: حاجه من الحاجات المطلوبه، وكون لازم فكر زاد المدربين والاداره يتغير، خاطر احنا تغطى علينا فكره ملاعب الكره. وقت اللي نحكيوا على ملاعب مادامنا مازال عندنا في مخاخنا ملاعب الاج دو 20 و 22 ونقولوا ملاعب صغير، دونك هنا المفاهيم لازمها تتغير. ما عادش ملاعب صغير، وقت اللي تشوف على مستوى عالم من ملاعبيه في ان عمر يبرزوا، معنا ديما نقيسوا مثلا بيمين يامال الاج دو 17 شامبيون دو موند، وما خلى مهز معناها من تيتروات. دونك هنا في تونس يجي يقول لك 22 سنه مازال صغير، لابد باش المدربين والاداره
5: هذه. هل بيبينير نصور انه مركز الكره القدم في تونس اللي هو الرابطه رابطه رابطه الهوات المستوى الاول،
3: كره الهوات،
5: كره الهوات اللي تخرج من تونس كامله، لانه احنا حابين ولا كرهنا راهو اللي نعرفوه ناجح ولا حتى في المستوى الصغير. والفكر الموجود كانك تلعب في جمعيه كبيره راك ملاعب كبير، وكانك تلعب في جمعيه.
2: هو منين كانوا يخرجوا الزبير اللاعبين؟ راهو ما نحكيوش من قديم
5: الزمان، هذا اللي كان من قديم
2: الزمان، ولا بلا النقل سكك الحديد تونس
5: شبيبه القيروان
2: شبيبه القيروان الشيمينو مقرين
5: القصرين
2: القصرين الكيف بيجا القيروان جيسكا رديف رديف جبنا منها عيد الحمروني علي الزيتوني
3: لا من جيبس
2: من جيبس
3: استاد جابيزيان وذرف
2: اي وذرف سامحني وذرف
3: شبيبه وذرف
2: عليزي اسمه عيد الحمراني
5: تحياتي هو معنا خلقته في معنا في المباشر السي دافر الاسود رئيس تربيه الهوات المستوى الاول اللي مش نحكوا على انت تحضير الموسم صارت عمليه القرعه على اربع مجموعات الدور التمهيدي الاول للكاس بالنسبه للمستوى هذا سي دافر اهلا وسهلا بيك
6: اهلا وسهلا بيك وكل المستمعين
5: على الشباب يعطيك الصحة معنا في الاستوديو سي مختار سالم المدرب والمحلل حلمي عون والمدير الفني للخضرة الرياضية سي محمد بن حميدة ضيوف مش تحكيوا على الرابطة الرابطة
6: الرواية تحية للضيوف
5: يعطيك الصحة
3: مرحبا بك سي بافر
6: مرحبا بك
5: يا سيدي مرحبا بك مرة أخرى سي دافر سي دافر توا الأربع مجموعات شفناهم شفنا المباريات الانطلاق نتاع الموسم شنو الانطباعات إلى حد الآن بالنسبة لكم أنتم كرابطة؟
6: والله هو بحط الاجتماع في سهرة هو اجتماع إخباري في رؤساء الفرق كنا حابين الموسم هذا يكون انطلاق الموسم وصاحب القرى تشاور مع جميع الفرق كما تعرف الرياضة بصفة عامة فما مشاكل مادية للفرق هذه حابين نسمعهم بها الناس معهم وتعدى الاجتماع في أحسن الظروف والناس كل روعة سبحانة وكان القرار أنا عن انطلاق بطولة قرار تشارك الناس الكل هذا نسمع بها الرابط الموقف هذا باش نحافظوا على ما الشفافية وكما قلت معناتها اللي بيخدم على روحه أنا يسع وربي يوفق الجميع إن شاء الله
5: سي دافر الاشكاليات الماديه والفرق الممنوعه من الانتدابات شنو القرارات اللي اخذتوهم شنو اللي صار بالضبط؟
6: والله فيما يخص المنح فما منح من جامعه وطنيه كره القدم الموسم الفارق استلموها كامله معناتها نشكر المكتب الجامعي الذي اوفى بعهوده من الناحيه هذه من ناحيه وزاره الرياضه دور الفصل الاول وان شاء الله وعدنا سيد الوزير ان قبل بدايه الموسم بشيخ ذو القصة الثاني وكنت على اتصال يوم الجمعة في المسؤول المالية في وزارة الشباب والرياضة وأكد لي أكد إن شاء الله قريب العاجل قلنا انطلاق الموسم يصير القصة الثاني الملحة هذية يكونوا أتموا المرحم بتاعهم ونجموا يحضروا الموسم في أريحية إن شاء الله
5: باهي بالنسبة للموسم هذه المجموعات كل تقريبا نفس العدد متاع الفرق اللي كان عاملاه ولا ماهوش نفس العدد هك
6: لا لا ذاك بالنسبة للسيانة نفس العدد ذاك السيدو
5: المستوى
6: الثاني عدد 62 أصبع السيد بالنسبة للرابطة الفلوات حافظ على نفس العدد هي 56 جمعية أربع مجموعات ب 14 فريق
5: بالنسبة للموعد اللي متاع انطلاق البطولة مش يكون يوم 24 أكتوبر هك وقبلها مش قبلها بأسبوع
6: 24 أكتوبر قبلها إن شاء الله الأسبوع 14 أكتوبر دوم التمهيدي الأول لفصل
5: فرق الغرفة في المستوى الأول. نعرف سي مختار اللي كان يحب يتفاعل معك سي مختار سالم.
3: سي دافر قلت الرؤساء روحوا فرحانين ونعرف ما يروحوا فرحانين الرؤساء كان وقت اللي الحديث على الفلوس. فماش حلحله شويه للمنح على خاطر توا الدنيا قاعده تغلى من موسم الاخر برشا معناها لي شارج قاعده تتزاد لي تاريف قاعده تتزاد نتاع كل شيء لكن نشوفوا لي ديما المنح معناها تبقى قاره لعده مواسم فماش نيه لتحسين يعني ترفيع في المنح للفرق
6: هو في منتهى الحيوث المختار لك وحده يعني كنت رئيس جمعيه تاع الفضائيه
3: 10 سنين
6: اكيد نعرف المشاكل تكون مالية للأمانة بتناطق كل حاجة حقها المكتب الجامعي رفع من 15000 دينار أعطاهم 25000 دينار هذه حاجة إن شاء الله كما قالوا رؤساء في الاجتماع الرؤساء ديما طماعين إن شاء الله نسعى للحد ممثل المكتب الجامعي كعضو بنضرب عليه إن شاء الله بكي يرفعوا لهم إن شاء الله الموسم هذه في المنحة فيما يخص الجامعة الفرنسية كرة القدم فيما يخص وزارة الرياضة كما في مختار مربوطين بفلوس الفورميسفور فهمتني واللي شركة الفورميسفور تعاني في نواة أخرى من مشاكل كثيرة كيف يحفظونا على التواريخ إن شاء الله بالمبلغ هذا لخاطر هو الإشكالية وين مش في المبلغ في مختار الإشكالية أنا صديق في مش في وقتها مرحلة الوزارة ان شاء الله بالتنسيق مع السيد الوزير والمصالح المختصه ان نحاولوا الاقساط يحضرونها في وقتها، معناتها في بدايه موسم، في شهر الموسم، موسم انتدابات. المهم رئيس الجمعيه يعرف اللي في الشهر، في الشهر في التاريخ المعين بالسياسة المناسبة، هذيك اهم بالنسبه لي يعني من الترفيه.
3: بس يدفر نقطة أخرى، شنو عملتوا للشبان؟ على خاطر نعرفوا كرة قدم الهاوية معناها السباز على الصغيرات، وهي هاوية بطبيعتها، دونك الخزان بتاعها هو الشبان والأصناف الشابة، لكن المواسم الأخيرة كل ديما فما مشاكل من براتيكمون من عام الكورونا للحين، يعني ما فماش نشاط مكثف، وملاعب صغير يلعب عدد بسيط متاع مقابلات، وإلا نجيبوه في عطلة نعملوا له عدد كبير متاع عكس، معناها نكثفوا من المقابلات في ظرف وجيز زمني. دونك لهنا لابد من إعادة دراسة للرزنامة متاع الشبان، وشنو عندكم في السياق هذا؟
6: حبيت أن نذكر يمكن تجاوز المعلومة أن الرابطة الوطنية مستوى أول هي تخص الأكابر، فيما خص مسابقات شبان يتم على مستوى الرابطات الجهوية. ورسلنا المكتب الجامعي في النقطة هذه والإدارة الفنية إن شاء الله يحضر بعين الاعتبار، خاطر يهمنا احنا في ترفيع المستوى للفرق، أن كما قلت أنت أنا يلعبوا أكثر ما يمكن شبان.
3: باش ترجع بالنفع على السينيور بعطيلي معناها سافا دو سوا.
6: هي مربوطة بالسينيور.
3: أي.
6: وعلاش لا ما نرجعوش للمواسم القديمة، أن الأواسط تلعب ولا الأمان تلعب في رفع الستار مع الأكابر الأقسام الهاوية، اللي كانت كما تعرف أنت كانت تشجع برشا شبان ويبرزوا في فريق الأواسط ويلتحقوا بالأكابر، معناتها بتلعب ماتش أواسط بالماتش الأكابر، إن شاء الله إن شاء الله ترجع الأمور، وكما قلت أنت من الكورونا تو إن شاء الله تركع الأمور على قاعدة وتنظيمية والأمنية، ونجم نرجعوا برشا أفكار في المختلفة نتعاون عليها.
2: سيدافر تحياتي ليك، تقابلت انا وياك في ذات شباب قبل وقعدنا حكينا شويه، وانت عندك طاقه ايجابيه ممتازه جدا، وانت مسؤولين ان شاء الله اللي بيشتخدم كره القدم وخاصه الرابطه الذمه. السؤال الاولاني نتاعي هو التحكيم اللي صار فيه، عملوا العديد المشاكل الحقيقه، كيفاش ارتئيت ولا كيف باش تراو في المستقبل ان شاء الله باش نبعدوا على المشاكل اللي صارت عملوا نتاع التحكيم؟ والنقطه الثانيه هي هل فما كيما الموسم الفارط واللي قبله مقابلات سبت وحد، وتعرف شنو صار؟ فما برشا جمعيات تشكيت وفما برشا جمعيات تظلمت، وزاد نحكيوا على موضوع الفرق اللي ما عندهاش ملاعب اليوم، فما فرق قاعده تلعب خارج الملعب نتاعها والجماهير نتاعها تحب تتبع الفريق نتاعها، يقول لك انا ماهوش ذنبي اليوم عندي ملعب ماهوش مهيئ. ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاع فما ملاعب يتلعبوا فيها الاداني والاصاغر والجنيور وغيره، لكن في مقابله رسميه للاكابر ما تتلعبش. هذه نقطه استفهام صارت عندنا وتعاملنا.
5: شكرا. ما زلت موجوده حد تحكي فيه انت في مثلا في الرياضيه عندها الملعب نتاعها للجون الكل يلعبوا في الملعب نتاعها والسنيور يلعب في بوفيش.
2: بالضبط.
5: تفضل سي
6: ظافر. نبدا بالنقطه الاولى، هي تكون جدا افضل في هذا الامر من ناحيه التحكيم. الموسم الفارط حبينا ننقصوا برشا حاجات، كنا بتعاون مستمر مع الاداره الوطنيه للتحكيم، ونحيي سي وسيم بالمصالح المؤثر التحكيم اللي هو له بتعيينات في الرابطه في الوقت الاول في اخر الموسم ان شاء الله حطوا ست جولات الاخرى. ما خرجناش للتريو وكاي الرابطه زاد من على الموج للتريو، معناتها هذه هي اول مره تصير عندنا حتى فكره على التريو كيفاش يتعين، معناتها الاسامي قاعده تخطيط ونجحت العمليه في ست مقابلات الاخرانيين، والحمد لله كانت بدايه الموسم صعيبه صحيح فيها برشا اخطاء تحكيميه، لكن في اخر الموسم نجحنا مشكورين اداره وطنيه التحكيم قبلوا اقتراحاتنا ونجحنا باش نخلوا نهايه الموسم ما فيهاش كيما قاعدين نتبعوا عندكم ما فماش مشكله كبيره صارت، والحمد لله تم الموسم على خير. نقطة ثانية بالنسبة للملاعب، هي كيما تعرفوا الناس الكل راهي البنية التحتية تشكو نقائص كثيرة، والعدد الجمعيات ولا في كل ولاية في سنوات أخرى برشا. إن شاء الله احنا غسلنا يعني الخطوة اللي عملناها هي بين الموسم تحضير الموسم على بكري، رسلنا إدارة وطنية التحكيم، رسلنا وزارة الشباب والرياضة على المنح، وصلنا السلطة الجهوية على تأهيل الملاعب. إن شاء الله يتفاعلوا معنا، عندنا مدة لا بأس بها قبل ما يبدأ الموسم باش نظموا هذه كل، ان شاء الله ان شاء الله من الليل بديت تمونكم 24 اكتوبر تكون الامور النقاط كل واضحه والامور كل واضحه باذن الله.
5: النقطه نتاع المباريات اللي حكى معها حلمي سي دافر بتاع بالنسبه للمباريات اللي تلعبوا نهار السبت ونهار الاحد معناتها في نفس المجموعه هكذا شو تقصد حلمي؟
2: اي في نفس المجموعه فما مقابلات الموسم الفارط سي ظافر تلعبوا بالسبت وتلعبوا بالحد وخاصه وقت اللي ندخلوا المعترك الاخير تعرف يعني وقت اللي باش نوصلوا وقت النزول والصعود وكل شيء باش تولي فما حسابات خاطر كل شيء مربوط وانت تعرف الموسم الفارط شنو اللي صار وحكينا فيه برشا سي ظافر وقتها في الاذاعه لهنا وكنا قلنا راهو ماذا بينا يتلعبوا فرط وقت الناس كل تاخذ حقها والاستحقاق للناس اللي خدمت على رواح على أرضية الملعب ما غير ما ندخلوا فك المواترات نتاع خارج أرضية الملعب هذاك ماذا بينا نخرجوا منه باش تتعدى على الأقل بأفضل يعني الطريق تكون معبدة للناس كل وتكون الحظوظ للناس
5: نفسك
2: كل.
6: صحيح هي كما تعرف ورانا صدق أمنية ورانا صدق جهوية فرش عراقيل للأمانة تنسيق على أعلى مستوى أنا نحافظ على شفافية المسابقة حاولنا أنا المفاولات من كل تلعب في نفس الوقت لكن وصلنا بدلنا مع 6 أو 7 ماتشوات على خاطر ماتش برد في تلعبنا لحد وتفادينا الاشتراك هذيك الحمد لله بتضافر جلود وكذا ماتشوات الإخرانيين تلعبوا الفرق المعنية بالتعود في نفس التوقيت وفي نفس النهار والناس كلهم ست راضية والحمد لله.
5: يعطيك الصحة سي ظافر على كل هذه المعطيات ان شاء الله نشوفه موسم متميز بالنسبة لربيعة
3: الهواء. اقتراح انا بالله نحب نمر لسي ظافر.
5: تفضل لو معك سي مختار يحب يمر اقتراح بسرعة سي مختار
3: يرحب 30 ثانية. سي ظافر يعني بمعية زميلك رئيس الرابطة والهواة المستوى الثاني والرابطات الجوية فماش نية نستحدثوا منتخب وطني للاعبين الهواة ويكون كيكا ربما نسهلوا الاختيار وتولي نويوم تاع المنتخب الأول.
6: الفكرة كانت مطروحة في المختار من عام اللي فات لكن تعرف اللي احنا دخلنا في الجامعي الموسم معناتها في شهر الموسم ما نجمناش نقدموا برشا اقتراحات لكن أكيد لك اللي موجود المقترح هذايا في رئاسة الإدارة الفنية اللي هي تبقى لها صلوحية تعاوننا في الموضوع ولا ترفضه إن شاء الله نتوصل مخير بالسيد مدير فني رضا جدي أنا يوقفنا أما نحطوا في الإطارنا بتكون على مستوى الرابطة مستوى أول فقط في الصبر
5: ده السي ظافر ما تعلقش موجز نتاع الاخبار نتاع 3:30 وسي محمد بن حميده يحب يتفاعل معاك موسين في استاد 3 بليس 3:30 موعد موجز الاخبار.
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس
7: موجز الأخبار.
10: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استئناف الموسم الدراسي الجديد بالتحاق إطار التدريس من الأساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ يوم غد 3/15 من سبتمبر الجاري. وصول أول وفد طلابي من جامعة المنسير رسيل لينطلق في تربص تكويني يتواصل إلى 23 من سبتمبر الجاري وفق ما صرحت به للأخبار نائبة رئيس الجامعة ليلى حميدة.
11: الدفعة هذه ضم 15 طالب في 3 تخصصات مختلفة. التخصص الأول هو الصيدلة، التخصص الثاني هو البيوتكنولوجيا، والتخصص الثالث هو مراقبة الأغذية باش تكون في العاصمة بيكا. التلامذة هذوما من جميع المستويات باش يتلقاو دروس، باش يعملوا دي فيزيت، باش يعملوا حتى دي ترافو براتيك معناتها أشغال تطبيقية في كل المجالات هذايا. الأوبجيكتيف نتاعو سكو الطلبة نتاعنا الحقيقة يشوفوا شنو قاعد يصير في بلدان أخرى، شنو التقدم التكنولوجي. أنتم بتعرفوا الصين قديش تقدمها التكنولوجي الحقيقة تيشهد له.
10: بلدية ترقب من ولاية سيدي بوزيد احتضنت اليوم قافلة تحسيسية لفائدة الشباب المعتمدية الراغبين في بعث مشاريع أو تطوير أفكارهم ومشاريعهم، وذلك في إطار مشروع Green Impact الأثر البيئي الذي تنفذه جمعية روافد لتنمية والتعاون الدولي بمشاركة ممثلي مختلف المؤسسات العمومية الداعمة للمبادرات الخاصة على غرار وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين. في أخبار العالم، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أكدت فرق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة. عدد من القادة الأوروبيين حذر اليوم من تزايد التهديد الروسي عقب الهجوم الذي وقع أمس الأحد على قطار في أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية. مسؤولان إقليميان يؤكدان أن خط أنابيب النفط الحيوي السعودي الذي تضرر جراء هجمات الأسبوع الماضي سيظل خارج الخدمة إلى حد كبير لعدة أسابيع حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت به. شكرا وإلى اللقاء. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
13: عدل موجتك، تسمع صوتك.

ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستاد 3+ ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. رجعنا في استاد روابليس مادي 36 دقيقة موسين حتى الاربعة في متابعة لكل الرابطات الجهوية، رابط الهواية المستوى الاول والمستوى الثاني. مازال معنا سي ظافر الاسود، اهلا وسهلا بك سي ظافر.
1: اهلا بك ومرحبا مجددا.
0: يعيش يعطيك الصحة سي محمد الحميدة، تفضل يا حبي
2: تفاعل معك. اهلا بك سي ظافر، انا جست كما نطولش عليك. بالنسبة للمباريات الكأس نتاع الشبان، يمكن عندك فكرة انت مع الإدارة الفنية ولا مع الرابطة الجهوية، فماشي امل السنه باش نرجعوا للمسابقه الكاس؟ يعني ماك تعرف احنا لي جون نتاعنا سيتو المناطق الداخليه نتاع سي 1 وسي 2 نفرحوا كي تجينا ليتوال سي اس اس، حتى صغير يبدا يحلم ما يرقدش في الليل.
3: موتيفي صحيح،
2: يبدا موتيفاسيون بها، واللي ماش حتى للجمعيات نتاعنا في سي 1 وفي سي 2. ما عندكش فكره؟
1: والله هو المقترح تقدم به السيد معز المنصير رئيس المسابقات، ويقول لي ماشي للموافقات يرجع كاس تونس بالنسبه لسنه الشباب. هذه المعلومه اللي نوصلت لك بها معكم هي اكيد، اما ثم عوده لكاس.
2: احنا نحبوا الحاجه الاكيده، ماذا بينا احنا نفرحوا كان بالحاجه الاكيده.
1: ان شاء الله نتصل في مواعيد المسيري ونرجعكم في حاجه اكيده باذن الله.
0: باهي يعطيك الصحه سي ظافر، كان خلي كلمه الختام للكلمه تحب توجهها لرؤساء الجمعيات الجماهير الرياضيه، خاصه كما قلنا للرابطه رابطه الهوايه المستوى الاول.
1: والله هو الرؤساء توجهت لهم كلمه يوم السبت، ان شاء الله معناتها راهي مهمه طيبه تو نعاونوهم ونشجعوهم، الرابطه يدها مفتوحه للناس الكل. كما قلت لك راهي تجربتي كراهي جمعيه حاسب المشاكل الكل من خلال المنبر هذايا، يخدموا على ارواحهم وباذن الله يلقوا كان السند من رئيس الرابطه واعضاء الرابطه والمكتب الجامعي، وننهضوا بكره قدم هواه. ومشكورين انتم زاده على الصفقه الاعلاميه اذا كذاب، مشكورين جدا خاطر من المشاكل نعانوا منها هي التغطية الإعلامية للأقسام هذه. مشكورين جدا كإذاعة وطنية، وإن شاء الله تواصلوا معنا الموسم هذا، وتحية كبيرة لكم.
0: يعطيك الصحة سي ظافر
4: موفق. سي ظافر
0: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله اكيد اذاعه الشباب تكون ديما في متابعه لكل الانشطه الرياضيه بالنسبه لرابطه الهوايه المستوى الاول والمستوى الثاني وكذلك الشبان والرابطات الجهويه. حلمي كي تشوف توا شفنا المجموعات الجوله الاولى اللي معناتها تم التعيين تاع المباريات، كتشوف السامي نتاع الجمعيات الموجوده توا كيما نشوفوا توا مستقبل وادي الليل، سير جرزونه، منزل تميم، شبيب منوبه، منزل بوزلفه، جرومبيليا، راس جبل، محمديه، جديده هدف المجموعه الاولى، سبيت، الفحص، بير مشارقه، مجاز الباب، امل حفوز، الدهماني، ترجي ركليب، نادي مكثر، نجم فريانه، اتحاد بوسالم، اتحاد سليانه، معناتها جمعيات سيدي بوزيد، نفيد، الاهلي صفاقسي، كركر، جمال، تبربو، جابس، السخيره، مال جربه، جمعيه جربه، اتحاد جيم، القطار، مارث، الرقاب، هذوما
3: هذوما. شوف انا نجم نقول لك رابطه محترفه ثانيه بصيغه اقل شوي، الفرق هذوما عندهم الخبره الكافيه، فما فرق كانت قاب قوسين او ادنى في المواسم الفارطه لعبت على الصعود لاخر رمق، وانت تعرف تبعناهم الفرق هذوما. مره اخرى باش نعاودوا نشوفوا دربي الجزيره، وحاجه مهمه جدا، وتعرف معناها الامل والجمعيه من افضل الدربيات النجم نصنفهم لك بعد الترجي والافريقي بعد الملعب الجيبسي والزليزه. نشوفوا زاد الامل والجمعيه، يعني فما دربي باش نشوفوه به. الجمعيات هذوما عندهم لاعبين كما قلت لك محترمين جدا،
4: فما المطويه وذرف زاد السنه
3: المطويه وذرف. اما ديما نحكيو كوتش، انت تعرف نحكيو على الفرق اللي كانت في المواسم الفارطه في الماضي القريب، كنا نتبعوا الناس كل معناها كي نحكيو على الملعب الجيبسي ومستقبل جيبس، تونس الكل كانت تتبع كوتش، وانت تعرف كنا نتبعوها المقابله وكانت من افضل ما فما. زاد الجمعيه والامل زاد كيف كيف اللي يحصل لي شرف كنت موجود في جربه في يوم ما، الحقيقه كانت من افضل الدربيات، كانوا موجودين وكنا نتفرجوا في كره الجميله، والفرق هذه قادره اليوم باش تصعد. ديما نقول لو تتوفر الماديات ولو نسلطوا الضوء زبير، انا نتمنى اليوم ان شاء الله، يعني اليوم بعد ما التجربه اللي باش تصير ان شاء الله سنين، نسمع كل الخير على الاقل للفرق هذه اللي قادره اليوم انها توصل لبعيد برشا. راهو فما رؤساء جمعيات الموسم الفارط كانوا هدوا بالاستقاله، وكانوا فما رؤساء جمعيات استقالت، وممكن الاستقرار الاداري، ويعرف كوتش وحتى محمد يعرف جيدا انه هو يعيش في الوضعيه اليوم وقت اللي ما عندكش استقرار اداري به وما عندكش استقرار فني، راه ما تنجمش تصعد بها الجمعيه وما تنجمش تعمل استراتيجيه العمل نتاعك.
0: وهذا يتاكد من كلامك حلمي تو كي تشوف انت مثلا جمعيه ساقيه الدير وان كانت
3: بالضبط
0: تو المستوى نتاع شبيبه العمران وتشوف اسماء اللي كانت قبل في الناسيونال كما بني خلاد
3: بالضبط
0: شوف تو هي رجعت تو بني خلاد نجم نقولوا في البي
3: جرومبيليا. علاش نقول لك
0: هذايا
3: ونعطي الكلمه للكوتش مختار. شوف بالنسبه لي انا اهم الاولويات اليوم الاستقرار الاداري وخاصه الاستقرار الفني. اليوم وقت اللي يبدا عندك مدرب
0: والمادي
3: محترم شوف احنا ما نصبروش على المدربين نتاعنا ما نصبروش احنا التوانسه ما نصبروش ما بالحق. اليوم ديما كبش الفداء هو المدرب. المدرب وقت اللي ما تمشيش معاه الكره وقت اللي تضرب كره على العارضه وقت اللي ما تمشيش ديما باش يغطيه الفشل هو المدرب اللي يتحمل كل شيء. هو بالعكس لو نخليه المدرب نعملوا له يعني نعطيه الطريقه نتاعنا وشنو حاجتنا والاهداف وتكون عقد اهداف وتكون الناس تخدم بالثقه باش نجموا نبنيه للمستقبل وقتها تنلقاو عندنا مدربين وفرق نجموا نصعدوا بك. يعطيك ساقيه الدائر انت اليوم شوف شبيبه العمره اليوم الاستقرار مع عميل بيجي تحيه ليه. شوف الموسم الفارط والموسم هذا افضل علاش على خاطر صارت الاستقرار في الاطار الفني والمدرب عارف على شنو يقادم والنقائص نتاعو. يعني اليوم لازمنا نفهموا اللي المدرب خاطر نعود لك اليوم متعودوا تسمع كما قلت عمنا ونعود اسني راهو من الجوله الاولى وكان مش من توا كوتش باش تسمع مدربين اتقالت ومشيت على رواحها مازلنا ما بديناش راه وفي الجوله الثانيه وفي الجوله الثالثه باش يتحاول المدربين. علاش على خاطر اليوم الجماهير
0: توا انت توا تضحك في الرياضه المحترفه الثانيه لكره القدم حافظ قلتوني اليوم انسحب من اولمبيك مدريد المرزوق انسحب من القاسرين عنده قبل ما ينطلق الموسم
3: معناتها انا قلناها
4: برك الزطان انسحب من بوشامه
0: توا الاشكال وين توا سي مختار في المدرب والا في رجل جماعي.
4: شوف وقت اللي تجي تعمل دراسه بسيطه تلقى السواد الاعظم تاع الفرق مسيره بهيئات تسييريه ماهيش هيئات منتخب دونك من هنا فما هشاشه اداريه واللي يسير من منطلق هيئه تسييريه داخل في الربح خارج في الخساره سامحني في الكلمه معناها ديما يحس روحه عامل مزيه على الفريق يعني نسير اخويا
0: ما عندوش برنامج ما عندوش
4: بالضبط أهداف. انا راني مانيش راغب باش نشدها فرضت عليا ما تقدم حد من باب المسؤوليه ومن باب انا ولد جمعيه يعني ان وكان هيئه تسيير اعمال دونك اذا كان عرصه من العرص الصحيحه في جمعيه الكوره هي الهيئه هي الاداره خاطر هو الفكر هو الفكر شكون باش يجيبه باش يجيبه بدرجه اولى الاداره باش تجيب الفكره هي اللي باش تنتدب مدرب حسب فكره وبعدين المدرب باش يحط فكره مع اللاعبين هو باش ينتدب اللاعبين احنا كل شيء داخل بعضه
3: زاد كوتش زاد مش معنى نجيب مدرب ونخلي زاد نحضر له ارضيه
4: بالضبط بالضبط بالضبط دونك هي جمله نتاع معطيات وجمله نتاع مشاكل متداخله ما تنجمش تقول اناهي قبل اناهي دونك هما هو مثلث في ثلاثه اضلاع معناها اداره ومدرب ولاعبين دونك الاستقرار والاستمراريه عطات اكلها والتجارب بينت هذايا احنا ما نصبروش وين ما فريق صبر على مدرب وصبر على المجموعه الموجوده الا وجات النتائج. جوست حبيت نقول وكون راهو فما وجيعه بصدق وقت اللي تشوف الفرق اللي كنت تسمي فيها موجوده في كره في الهوات مش حاجه تفرح راه مش من باب ترفيع مستوى الرابطه هذه لا مش حاجه تفرح حاجه تؤلم وتؤسف برشا. وقت اللي تشوف تاريخ كبير نتاع معظم الفرق عندها تاريخ لكن نحكوا على الفرق اللي عندها ما نقولوش تاريخ عندها تقاليد يا سيدي ولعبت في الدرجه في الرابطه الثانيه وتواجدت حتى في الرابطه الاولى وكان ما تواجدتش لعبت ادوار الصعود للرابطه الاولى تو الدحرجت موجوده في الهوات دونك ماهيش حاجه حلوه لكورتنا انديس خايب انديس معناه نيجاتيف يوريك وكونا ماناش قاعدين نقدموا قاعدين نوخروا خاطر وقت اللي تكون حالات شاذه فريق ولا زوز نقولوا فريق معقوله مو حتى في علم الاحصاء والستاتستيك معقول معناها ديما فما هامش نتاع لكن وقت اللي كم الكبير نتاع الفرق اللي كانت متواجده في الرابطه الثانيه واللي لعبت حتى في الرابطه الاولى ولا لعبت السعود تلقاها موجوده في الرابطه الهوات
2: في الرابطه السي ان المجموعه الاولى في الشمال ثمانيه فرق كانوا في الرابطه الثانيه معناها
4: بالضبط معناها شيء
2: من 14 ثمانيه
4: شيء اسف
2: وعندهم تاريخهم معناها
4: بالضبط دونك هنا نقطه استفهام الضوء الاحمر اشعل ناقوس الاخطر دق معناها لابد باش احنا بالضبط نعملوا ايطادي ليه نفهموا علاش الشيء هذا وهو الشيء راهو اون كلك سورت فما زوز عوامل مهمين كبار برشا كما قلنا عدم الاستقرار الاداري وراها ضعف الموارد الماليه ديما الهيئات المديره شنو مشاكلها مشاكلها فلوس والمسؤولين ينسحبوا ديما لضعف الموارد الماليه ولا لغيابها زيد على ذلك اللي يزيد يثقل الهيئات المديره هو البنية التحتية الضعيفة اللي فريق ما عندوش وين يدرب، فريق يتنقل باش يدرب ويتنقل باش يلعب.
0: هذايا معمول، لكن ما تشوفش انا نشوف، ما نعرفش انت شاطرني رأي ولا انت ولا سي محمد، ما تشوفش انه هل هيئات التسريب ولا رؤساء الجمعيات ما عندهمش معرفة كبيرة بكرة القدم. انا كتجيب مختار سير نعرف السي في نتاع مختار ونعرف شنو وشكون درب باش ما دربش، انا يلعب لي ثلاثة ماتشات يتعادل في ماتش يخسر زوز نحي.
4: والله يشوف في المستوى هذا راه نجم يكون وموجود حتى في على المستوى العالمي والمستوى الهاي ليفل،
0: لكن يعني مش بال
4: لا خفصلك الرئيس مش مطالب باش يكون يفهم في الكره، لكن لازمته يدور به ناس تفهم الكره.
0: فوالا
4: دونك الرئيس كرئيس نادي نورمالمون دوره اداري، دوره توفير الموارد، دوره خارج مع السلطه، علاقاته مع السلطه، معناه وكانه منصب سياسي، لكن فنيا لابد فما ناس هي اللي تتبع المشروع وهي اللي تحط اسس المشروع وهي اللي تختار المدرب وهي اللي تعمل متابعه وتقييم لشغل المدرب ومتابعه وتقييم للرصيد البشري الموجود. ماهوش شرعين كودو تات رئيس جمعيه يقيل مدرب على خاطر ما عجبوش ولا خسر مقابله ولا جودينا بورتكو، الوغ في بعض الاحيان
2: موجودة
4: في اغلب الاحيان الرئيس ماهوش ملم بالخفية تاع النت، رئيس يعيش في العاصمة والفريق يلعب في الجنوب ويمشي هو نهار لحد يتفرج ويقيل المدرب.
2: نحكيو اللب، نحكيو اللب نتاع الموضوع، معناها هو كي مكمل على سي مختار لازم مجلس إدارة ومجلس إدارة فني معناها يقيم المدرب وعنده استراتيجية، اما احنا لهنا في تونس اللي مول في الرئيس ويعاون عنده مدرب صاحبه لازم يحطه، هذيك المشكله نتاعنا. نحن احنا مشكلتنا في المدربين كل علاقات، نحكي علاش نكذبوا على بعضنا، هذاك هو اللب الصحيح.
3: وفما نقطه مهمه زاد نسيتوها زوز، اللي زاد اليوم المواقع التواصل الاجتماعي ونحكي زاد على الجماهير الفعاله في الفرق، زاد
0: الصفحات
3: بالطبيعة اليوم فما جماهير تنصب مدرب وجماهير تقيل مدرب.
4: سامحني خاطر فما صفحات مش نزيها ماجوره،
3: هيش قلت لك
4: معناها ماهوش سي با اونيت تخلي الفينومين ماشي بطبيعته. والله احنا جمهور غضبانين على سي حلمي، احنا جمهور ما يدفع فينا حد، اما كي نولوا مدفوعين من جهه من جهه معينه
3: هذايا هذايا كوتش. اليوم علاش كيما قلت انا نقول لك زاد اليوم الجماهير هذيا اليوم ولات تتحكم في مصير فريق، وقت اللي اليوم المدرب ينجم يكون اليوم اخطا خطر هو مدرب ويصيب المدرب، لكن اليوم نحكي على رئيس النادي ولا نحكي على المدير الرياضي اللي موجود، هل اليوم عندك انت اليوم رؤيه القدام بالمدرب هذا واستراتيجيه العمل وعقد الاهداف، هل الفريق هذا بعد موسمين ثلاثه مواسم باش يحاول يوصل لبعيد ولا باش نقعدوا
4: ساعه؟ نقول لك علاش الناس هذوما ولوا مؤثرين في الفرق حلمي، على خاطر ما عادش فما سامحني في الكلمه مسؤولين ملين بلايصه. قبل كانت رؤساء وكانت مسؤولين، وقت اللي ياخذ قرار ولا وقت اللي يقول كلمه بلاد كامله تسمع وما يخاف من حد، ما يخاف من حد مش من باب معناه البونديزم، لا ما يخاف من حد خاطر يعرف هو الصالح شنو
3: بالضبط،
4: ما يلزمتوش يكون في معناه يتاثر بسهوله بكلمه على اليمين وكلمه على اليسار. توا لا توا يقول لك اخويا توا يخرجوا لي يعملوا لي الشغب، يسكروا لي ستاد، يضربوا لي يجوني لداري يضربوني بالحجر، فهمت؟ دونك قبل ما كانتش موجوده هذه، كانت رؤساء كيما مسؤولين في البلاد الكل، كانت ناس ماليه بلايصها وناس عندها كلمتها وعندها كاريزما وعندها شخصيه وعندها قدر وقيمه، معناها اسم كي تقول حلمي عون رئيس النادي يعني عنده وزن، عنده وزن في المنطقه نتاعو، هذا فقدناه.
0: باهي خلينا مش نشوفوا طبعا معنا في الهاتف من كره القدم ونرجع نختموا في الاخر اللي الرجبي معنا سي نور الدين عمار المدير الفني لجامعة الرجبي. سي نور الدين أهلا وسهلا بك.
5: أهلا المستمعين،
0: يعطيك الصحة سي نور الدين، إيش أحوال الرجبي؟
5: الحمد لله لاباس، أنا قاعد نخدم إن شاء الله، عندنا المنتخبات الوطنية حضر إن شاء الله البطولة الأخرى تاع الرجبي السبعة، عندنا الرجال إن شاء الله مش تكون آخر سنة سبتمبر، عندنا البنات إن شاء الله كيف البطولة الأخرى في شهر نوفمبر ان شاء الله، اول شهر نوفمبر. الاسبوع الفارس ان شاء الله باستشاره الوزاره اعطينا الموافقه على تنظيم البطوله العربيه ان شاء الله في اخر شهر مارس، اناث وذكور رجل سبعه ان شاء الله بالنسبه للمنتخبات الوطنيه.
0: عندكم نشاط مشترك مع الاتحاد العربي هكا
5: ايه جاء رئيس الاتحاد العربي وقابلنا سيد الاشراف وعطينا الموافقه على تنظيم بطولة العربية إن شاء الله للرجل السبعة ذكور وإناث في الأكاب والكبريات
0: هذه في شهر مارس القادم
5: إن شاء الله.
0: دي والهدف من هالزيارة هذه بتاع رئيس الاتحاد العربي ولا شنين بخلاف هالبطولة العربية هذه؟
5: والله هو احنا بصراحه يعني تعرف ما كانت تونس على المستوى العربي احنا عندنا برشا اطارات فنيه درب في المنتخبات الوطنيه في الـ في الـ في, الـ في البلدان العربيه. عندنا سي رامي الزغلاني هو الممرر لمنتخب مصر، عندنا سي سامي سمره هو المدير الفني وممرر لمنتخب السعوديه، عندنا سي خلدون مليح هو ممرر لمنتخب الاماراتي، يعني سي عاطف اليعقوبي ممرر لمنتخب الليبي. عندنا برشا كفاءات، احنا قاعدين نخدموا مع الاتحاد العربي باش نطوروا التعاون هذايا مع الجامعات العربيه وباش تكون الكفاءات هذه اكثر ان شاء الله وتتطور، باش نشوفوا اكثر كفاءات تدرب في المنتخبات العربيه ان شاء الله.
0: بالنسبه لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وقتاش باش يكون ان شاء الله؟ بالنسبه لل
5: 4 اكتوبر احنا عملنا اجتماع مع الجمعيات الرياضيه واتفقنا على شكل البطوله. احنا البطوله نتاعنا اناث وذكور، بالنسبه نبداو بالذكور اللي هي تتكون من الاصناف العمريه اقل من 11 اقل من 13 اقل من 15 اقل من 17 واقل من 19 واكابر. بالنسبه للبطوله كيف فما البطوله

0: الجمهورية أقل من 12، أقل من 14، أقل من 16، أقل من 18، وأقل من 20 وأكابر وكبريات سامحني. نفس السيستم نتاع البطولة اللي هو كيف مجموعتين يلعبوا ذهاب وإياب، وبعد ثم الأول والثاني يلعبوا على البطولة، والفرق الأخرى تلعب على كأس الجامعة. وبالطبيعة ثم دورات للرجل سبع لاعبين وبطولة تونس للرجل سبع لاعبين.
1: باهي سي نور الدين توا، فهل تشوف شنو ثم اقبال من في عدد عديد المناطق على الشبان على رياضه الركبي؟
0: بصراحه الاقبال قاعد يكبر، احنا عدد المجازين قاعد يتطور، توا تقريبا وصلنا ل 5000 مجاز، يعني كل سنه قاعدين نطوروا في الاعداد ونطوروا خاصه زاد في الفرق اللي تشارك، وخاصه زاد ركزنا في الاعوام الاخيره انه الفرق الموجودة تتطور في عدد الأصناف. يعني نشوفوا عديد الفرق كما فتيات الركبة الحريرية اللي بنات بالأصناف الصغرى، توا بنات الأصناف الصغرى توا موجودة في الأكابر في الكبريات، كيف كيف نادي الركبة بنمسا، كيف كيف رقادة، هذوما الفرق قاعدين يتطوروا في الأصناف العمرية، كيف كيف توا إن شاء الله ما كانش عندنا فرق في الكاف، توا موجود فريق الكاف مساكن بنات كان ذكور، توا مساكن بنات موجوده في البطوله الموسم هذايا، اضافه الى جديده بنات، وقاعدين نطوروا عن طريق خاصه برامج التطوير والتنميه اللي هي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي في ركبي تاتش، في دورات ركبي تاتش اللي هي تكون عن طريق بالتنسيق مع الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه ومع المندوبيات الجهويه، ونشوفوا اللي فما اقبال كبير. احنا خاصه انه بدلنا شكل المسابقات في الاصناف الصغرى، نقصوا شويه من الكونتاكت وتكون اكثر سيكوريتي للجوار، ولا الركبي تاعك الركبي باللمس اللي يحفز اللاعبين على
1: تعاطي النشاط الرياضي هذه. يعطيك الصحة سي نور الدين عمار المدير الفني لجامعة الركبي على كل هذه المعطيات، وإن شاء الله الإقبال يزداد على رياضة الركبي في كل ولاية الجمهورية. نرجع لكرة القدم قبل ما نختم، تقريبا زالوا عندنا 5 دقائق حلمي، نرجع لك قبل ما تغادر الحصة هذه وقبل ما تغادر البرنامج، أكيد إن شاء الله نتمنى لك التوفيق والتجربة تاعك الجديدة. كيفاش تشوف الموسم الرياضي الجديد؟ عندنا 4 جولات في الرابطة الأولى، زوز مازال اسبوع على الرابطه الثانيه، شهر تقريبا على الرابطه الرابطه اللي هو المستوى الاول والمستوى الثاني.
2: والله باش نحكي اجمالا على كره القدم في تونس، ما فماش حاجه كبيره مادام ما عندناش بنيه تحتيه. اليوم اذا ما عندكش بنيه تحتيه وما تنجمش تحكي على
1: كره هذا مش موجود وما نجموش نعملوه بين ليله نوضحها.
2: لا حكينا عليه عنده سنين، اليوم
1: ما ثماش
2: نتعداوه هذاك يمكن المشكل. اليوم لازمنا ديما نقعدوا نحكيوا عليه، وانا نقول لك زبير من المستحسن انكم ديما تقعدوا على
1: الاقل الحلول على المستوى القريب.
2: نحكيو رياضيا خي برا، نحكيو رياضيا، نحكيو كره مستطيل اخضر. بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى الى حد الساعه ممكن الاستثناء الوحيد هي سقيط الدير، ممكن الفريق هذا وشبيبه العمران اللي زوز فرق هذوما في الاربع جولات هذوما وراه مستوى محترم جدا، اعطاه وجه باهي للفريق نتاعهم، رينا حاجات باهيه مش بالسهل باش تنتصر على الترجي.
1: ينجموا يكملوا الجمعيات هذوما سي مختار مستوى الموسم كل بالنسبه لك انت كتقيم انه جمعيه مازال دوما صاعده الرابطه الثانيه عملت نتائج بعد 4 اسابيع.
3: اكيد فما مرحله يعني بين الذهاب والاياب، فما فتره نتاع انتدابات، والثابت والاكيد بعد فتره الذهاب ولا مرحله الذهاب باش يصير تقييم للمستوى النادي وللنتائج اللي حققها. اللي نتصور شوف تري امبورطون وقت اللي تاخو بايك على بكري ولا تدخل في الديناميك دو فيكتوار، ديناميك بوزيتيف، راه ربح نادي الخو حتى ضد الفرق الكبيره، خاطر الكره معنويات وامور ذهنيه ونفسيه اكثر منها. خاطر شوف المستوى متقارب وقت اللي تاخو توا الرابطه المحترفه الثانيه والرابطه المحترفه الاولى، شنو الفرق بين اللاعبين؟ حتى نهبطوا للسي ان نلقوا برشا لاعبين في المستوى،
1: اللاعبين اللي كانوا
3: الظروف الظروف والامكانيات هي اللي تفرق. دونك وقت اللي احنا نوفروا هالظروف هذه ونوفروا الاحاطه ونحطوا المدرب والاداره معنا تعامل بكل احترافية من اللاعبين، أكيد الفريق بعتالي بشي طعم الزاد البشري متاعه بثلاثة أربع عناصر يعطوه الإضافة وينجم يكمل بهم الموسم بأريحية كبيرة.
1: محمد كيفاش تشوف توا هالموسم؟
4: شوف انا كامل على كلام سي مختار وسي حلمي، ما اليوم الامكانيات بالنسبه لشبيبه العمران وساقيه الدير، الامكانيات الماديه والاستقرار الفني والاداري هو اللي باش نشوفوها اسكو تنجم تكمل بعد مرحله
1: التقييم. لكن هو استقرار مادي بالنسبه

0: جمعية نحس أنه ثم استقرار مادي بالنسبة لل.
1: هي لابون جيستيون أهم حاجة، هي مش معناها الناس تتصرف على قدر إمكانياتها، عندها مثلا يعرف روحها ما ينجمش يوفر أكثر من مليار في الموسم يعمل لجيستيون تاع مليار، هذاك علاش معناها حتى في الانتدابات وفي الرواتب وفي المنح.
0: قبل ما نختم كلمة الختام،
2: كلمة الختام عندي أنا كيدا باش تكون آخر حاسة بعضاكم أنتم، أنا كنت سعيد جدا على طوال 8 سنوات متتالية، نحب نشكر إذاعة الشباب، نحب نشكر سي فوزي بن سهيل، نشكر كنتي زبير.
0: صح.
2: الناس كل اللي اليوم إذاعة شباب حلت البيبان للناس كل اليوم، أنا في تجربة جديدة كما قلت خارج حدود الوطن، إن شاء الله ننور أولا تونس ونكون عند التصويرة ونعطيه تصويرة باهي للبلاد. نشكر مرة أخرى الثقة الكبيرة في الإطار الفني في شخصي المتواضع، إن شاء الله ننور الإطار الفني، إن شاء الله ننور الفريق متاعي جديد، وإن شاء الله من حسن لأحسن. كلمة أخيرة نشكر الأصحاب الكل اللي فرحت لي، نشكر وليداتي اللي ترناوا عندي، وإن شاء الله نشوف الناس كلها بخير إن شاء الله.
0: سي مختار كلمة الختام.
1: مشكورين على الاستضافة، واحنا اولاد الدار ديما، ربي يوفقكم ربي يحفظكم، وكما قال حلمي ان شاء الله نكونوا ديما احسن سفراء للرياضه
0: وتقدم
3: التوصيل. مشكورين على الاستضافه، شكرا سي زبير وسي فوزي
2: معك عاد
0: ايوه ماشي واسع معنا ان شاء الله. سي محمد بن حميد المدير الفني للخضره الرياضيه، يعطيك الصحه حلمي. مختار محمد بن حميد، هكا نص نهايه استاد ترابليس، الى اللقاء.
4: Stade 3+. متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية. رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة. Stade 3+. إذاعة الشباب. Stade 3+ مع فوزي بن سالم.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا سويعة من زمان في قابل للنقاش في أول حصة في الشبكة طبعا الخريف شتاء 2026-2027 لإذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ديما إذاعة الشباب الأقرب لكل مستمعيها. قابل للنقاش كما تعودت عليه ديما مواضيع تهمكم، مواضيع ناخذوها من عندكم، من عند الشارع التونسي، العائلة التونسية، في علاقة بالمدرسة وفي علاقة ب المؤسسة التربوية ككل. غدوة إن شاء الله العودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة، عودة ناجحة. تحية لكل الإطارات التربوية زادة اللي كانت العودة متاحهم اليوم. غدوة إن شاء الله يلتحقوا التلاميذ، إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. الأولياء رب يعينكم في الأدوات المدرسية، في اللبسة، في الميدعة، في برشة مصروف. أكيد اليوم باش نتحدثوا في الإطار هذايا، اليوم خذينا صورة موجودة للأسف وبدأت تكبر أكثر وأكثر، عام دراسي جديد وفرحة ولقاءات مع الأصحاب، مع الزملاء، مع بعد عام طبعا وبعد عطلة صيفية، ولكن فما حاجات جديدة، لبسة جديدة ومحفظة وكرارس وأدوات وكل واحد وكيفاش. لكن زادة فما مع الجو هذية فما تلامذة عندهم تظهر عندهم المقارنات، يعني قارن روحه بتلميذ آخر. الصورة هي كيفاش؟ شكون اللي عنده أحسن سبادري اليوم؟ شكون اللي عنده المحفظة الأغلى؟ شكون اللي عنده الهاتف الجوال؟ شكون اللي لبسته أحسن من المجموعة ولا مختلفة؟ التفاصيل هي تبدو عادية أو بسيطة، أما بالنسبة لبعض التلاميذ والأبناء نجمت واللي ضغط وإحراج وحتى إحساس بأنه أقل من غيره. اليوم سؤال علاش هو عنده وأنا ما عنديش، في بعض الأحيان يصير داخل العائلة. اليوم نتحدث في الإطار هذايا العودة المدرسية والمقارنات اللي توصل في بعض الأحيان إلى كالاستنقاص أو تنمر. في قابل النقاش نفتح الملف هذايا من زاوية نفسية واجتماعية وتربوية. أيضا نفتح لكم الخط على 71-844-411، شنو دور العائلة اليوم؟ شنو دور المدرسة في حماية الطفل من ضغط المقارنات والفوارق الاجتماعية؟ وكيفاش نعلموه أنه قيمتهم ما تقفش في المحفظة الجديدة ولا اللباس الغالي، ولكن قيمته زادة في شنو باش يقرأ وكيفاش باش ينجح وكيفاش باش يتعدى من عام لعام ويحقق الهدف متاعه. نسأل علاش أبنانا عندهم، مش الكل ولكن عندهم، يعني هل إحساس بالمقارنات، وهل إنه المقارنات في بعض الأحيان في سن معينة عند أبنائنا هو أمر عادي، وهل إنه زاد المقارنات تبدأ من التنشئة الاجتماعية، من العائلة، من الأسرة، أو إنه المجتمع هو اللي يفرضها ويخلي من بعض التلميذ والأبناء يعيشوا طبعا الوضعيات هذه، وفي بعض الأحيان يخلي هذا الكل يأثر على طبعا التلميذ ويأثر على المستوى التعليمي ويأثر على النتائج ويأثر على برشا حاجات في نفسية التلميذ. موضوعنا على ذمتكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا على 71-844-411. بعد شوية تلتحق بنا سيدة هاجر النيال الأخصائية في علم النفس، وأيضا إن شاء الله بشكون حاضرة معنا الأستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع التربوي سيدة هيام تركي. خليكم معنا، مرحبا بكم.

0: قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش.
2: قابل للنقاش.
1: فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
0: قابل للنقاش.
1: نجموا تتواصلوا معنا وتثريوا النقاش على رقم 71 844 411.
3: هذا هو رقمنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. عودة مدرسية إن شاء الله موفقة لكم الكل. الصورة اللي خديناها هي طبعا من لموضوعنا اليوم، ديما ناخذ الصور من حياتنا اليومية، من الحاجات اللي شغلة بال التونسي أكيد الأدوات المدرسية وغلاء الأدوات المدرسية. وكما قدمت منذ قليل نتحدث على عودة فيها برشا مصاريف أكيد، ولكن أيضا فيها اللبسة وفيها المحفظة وفيها تلامذة يرجعوا طبعا بلباس جديد، وفيها تلامذة يرجعوا عادي، وكل واحد وكل واحد وإمكانياته أكيد. اليوم نتحدث على المقارنات داخل القسم وداخل الساحة وفي المدرسة اليوم عند بعض التلاميذ، ملف مهم جدا خاصة من الجانب النفسي والاجتماعي. وشكرا لها على حضورها معنا سيدة هاجر النيال، الأخصائية في علم النفس. مرحبا بك سيدة هاجر، أهلا وسهلا.
4: أحسنت، يعيشك، وعودة ميمونة ليك مدام هاني.
3: وعودة ميمونة ليك أنت زيدة، مرحبا، منورتنا أكيد كالعادة. معتها صورة، صورة المقارنات بين التلاميذ اليوم منين تبدأ سيدة هاجر؟
4: تبدأ من المحيط المباشر.
3: نعم.
4: المقارنة من الأسرة، من الفضاء اللي ينمو فيه الطفل، وقت اللي يحل عيني يشوف أول أنموذج اللي هو الأب والأم، الأسرة كيفاش تتصرف، المحيط متاحها مع الأقارب، ما بين الإخوة. دونك يعتمد كل النمط متاع الحياة وإلا الاختيارات، إذا كان فما مقارنة، إذا كان فما قناعة إن نقتنع معناتها ونكتفيه باللي عندنا. دونك المبادئ هذه والصورة هذه النمطية معناتها يستمدها الصغير من الفضاء المباشر متاعه، ومن بعد معناتها الفضاء الخارجي زاد كيف كيف راهو عنده
3: في طبعا في علم النفس. معناتها الطفل وقتاش يبدا يقارن روحه بغيره، وهل انه ثم فترة معينة المقارنة طبيعية يعني معناتها ما تأثرش عليه وعادي ومعناتها شعور ويمر في الطفولة في المراهقة؟ في
4: هو في الطفولة حتى في مثلا رياض الأطفال ينجم يقارن، خاصة تو فما إغراءات عن طريق البيبليسيتي، فما ساعات الولي يتحط قدام الأمر الواقع قدام دي برودوي معناتها يلقى روحه مضطر إنه يشريهم بوغ ساتيسفير معناتها لونفون ولده، على خاطر في الروضة يلقى معناتها صغيرات أخرين وإلا ولده يشرح عليهم وكل. دونك يلقى الولي ساعات روحه معناتها مضطر جوست بور كالمي لونفون، مي ساعات العقلانه هي راهي الاهم، خير من انه اون ايسي دو ساتيسفير معناتها نلبيو الرغبات نتاع الطفل على خاطر فلان والا صاحبه والا صاحبته في الفضاء معناتها اللي هو يمشي ويقرا فيه معناتها عنده كل الشيء هذاك. دونك نجم نقولوا معناتها بريسك من الباساج وكل تبدا مع المقارنه مع العمر يتقدم، وخاصة في المراهقة اللي هو معناتها سن حساس شوية، فين تبدأ التغييرات حتى في الجسد، في السلوك، في معناتها في التغير الجسم معناتها وليماج دي كور معناتها كيفاش تولي هي الحاجة الأساسية اللي سن المراهقة معناتها تعتمد عليها. دونك المقارنة بين الأطراف معناتها تولي مطروحة جدا.
3: نعم.
4: مع أنه زيد الفضاء الافتراضي لريزو سوسيو هونية معناتها ولات حاجة جديدة معناتها دخلت في الحياة متاعنا.
3: ظهر الصغار اليوم سيدة هاجر ما عادش يتبعوا التلفزة والإشهار، اليوم ولاو يتبعوا في صفحات التواصل الاجتماعي للأسف معناتها، ويتبعوا هي اللي تعكس ربما هذا شنو عنده والآخر شنو عنده، هذه آخر صيحة موجودة يعني الصورة.
4: أبسوليمون أبسوليمون. احنا قلنا في البداية معناتها احنا النموذج العادي اللي يحل فيه عينيه الطفل هو الأب والأم، هذوك معناتها لي بروميير روبير اللي يعتاد ويحل فيهم عينيه معناتها الطفل. توا معناتها مع التطور وتقدم في السن فما دوتغ روبير اللي هما فرضوا رواحهم في حياتنا وكل عن طريق لي ريزو سوسيو معناتها الفضاءات اللي موجودة سيغ انترنت. دونك معناتها ولاو حتى هما معناتها معناتها يمثلوا دي روبير ايميتي معناتها نقلدوهم على خاطر بالنسبه لينا احنا ولاو هذوكم اونتري غيمي معناتها قدوه اذا كان معناتها نشبهوا لهم والا نقتدوا بهم معناتها يقبلونا تقبلنا المجموعه باش ما نحسوش خاصه المراهقه معناتها اللي هو سن حساس وبالطبع معناتها المراهقه راهي تقدمت شويه في السن معناتها ما عادش اللي مثلا فتره عمريه حتى نقولوا 18 سنه معناتها زادت تمدت شويه وكل مع النضج الاجتماعي وحسيلو معناتها برشا اسباب اخرين دونك معناتها ولينا ولاو صغيرات معناتها يحاولوا انهم يقلدوا كل الانماط الاجتماعيه والا كل الاساليب العيش فما حاجات معناتها ساعات اللي معناتها معناتها ان فون با بارتي معناتها من العادات نتاعنا والتقاليد نتاعنا في حياتنا اي معناتها ولاو الصغار معناتها يحسوا رواحهم تقوش عليهم اوبليجي باش يحسوا في وسط المجموعه معناتها انهم مقبولين وكل على خاطر صاحبتي والا صاحبه معناتها راهو يعمل الحاجه هذيك دونك يلزمني انا كيف كيف نقتاد به والا معناتها نعمل كيفه
2: نعم به انا خديت زوز اراء راي التلميذه في المدرسه الابتدائيه وراي التلميذه في كوليج مهم جدا الاعمار تحياتنا ليهم نسمعهم ثم نرجع تفضل اسلم
5: انا تلميذه في المدرسه ابتدائية باش نقول لكم بصراحة فماش تلميذ ولا تلميذة ما يحبش يرجع بلا لبسة جديدة بلا صباط جديد بلا حتى شيء جديد لازم يتأنق ويبدو بالبنات هكا ويبدو بالبنات يبدو مسابقة يعني مسابقة شكون أحلى ولا أجمل أما الصراحة لازمنا ناخذ حقوق الطفل يمشي للمدرسة بزي جديد بكل شيء جديد يعني حق من حقوقه فلن ما يحبش واحد يمشي هكا المدرسة ويبدو يتنمر ويضحك ويغزل لبسته قديمة ننصحكم تلتوا بقايتكم وإن شاء الله يعني تنجحوا بإذن الله وكاو
6: أنا كتلميذة في كوليج ملاحظ وإنه أي شخص يحب على حوايج جديدة لبسة جديدة يدخل بها جديدة سواء كان قراي ومش قراي وكل واحد كيفاش عنده الفازة هذه فما شكون يستغلها فرصة باش يبدل يشري حوايج جديدة فما شكون يحب يشوف روحه بأبهى حلة فما شكون يحب روحه بلبسة جديدة باش يستعد بها للونتري صحيح انه الهندام اللائق والمظهر مطلوب اما هذا ما يعنيش انه ننساو السبب اللي احنا ماشيين ليه للكوليج والسبب اللي احنا ماشيين للبسة الهدف متاعنا اللي هو احنا مش نرجعو نقراو هو زاد الواحد مش ما يشريش اما يشري زاد على قد ظروف واذا كان عنده حاجة قديمة ما زاد تصلح ما يشريش حاجة اخرى فهذاك يولي تبذير أما ما ننساوش زادة إنه هذا يأثر على نفسية التلميذ ودراسته وحتى أصحابه كيشوفوه يبدأوا يضحكوا عليه ولهنا يكون دور المربي والولي لازم ننحيوها العادة السيئة هذه فكل شخص هو يعني حر في ملابس كل شخص وظروفه مش واحد عن ظروفه باهية يتنمى على صديقه اللي ظروفه ما عندوش أدوات الكافية
3: هما طبعا زوز أرى فيهم برشا ما تعقب سيدة هجر من حقنا حقوقنا
4: أي التلميذة الأولى رائعة جدا كيفاش أبدت رايها يعطيها الصحة نشكرها على خاطر طرحت معناتها بطريقة اللي الغفلات لغياليتي معناتها الواقع اللي يعيشه معناتها التلميذ إنه يحس روحه معناتها هو هي خذت صبغه معناتها احتفاليه العوده المدرسيه. أي كل أي عيد هي
2: فرحه اكيد
4: ولا ابسوليوت حتى. نعم. هي معناتها يتنجم الحاجات الجديده تعطي كل فورمول دو موتيفاسيون معناتها. نعم. ايوا هي معناتها باش نرجعوا بنفس جديد طاقه جديده وكل هذه معناتها صبغه حلوه معناتها باهيه. مع انه معناتها طرحت الاشكاليه اللي مالوغوزمون يعيشوها برشا تلامذة حتى معناتها وهما صغيرات كالتنمر. كيفاش مثلا ما عندهاش الستيلو الفلاني القوم الفلاني التروس
2: الطابليه قديمه
4: ابسوليمون معناتها الطابليه الكرتابه معناتها حتى الحوايج توا معناتها حتى الهاتف الجوال معناتها ولا يلزم معناتها نوع معين ما باش يكون عنده صغير وكل دونك طرحت موضوع مهم يعطيها الصحه مالغري سون جوناج وكل اللي معناتها اللي تري بيان سونسيبيليزي على الوارسلمون معناتها التنمر سينو وحكيت زاده يعطيها الصحه على على القناعه انه لازمنا نقتنعوا معناتها بظروفنا وكل والاهم هو القرايه معناتها. نعم. احنا كيفاش باش نتلقاو المعلومات. التلميذه الثانيه نقولها زاده كيف ظهر زاده كيف فما تطور معناتها في العمر وفي النضج وكل حكيت لي هذا راهو واقع ال وليت معناتها تقوش عليها اون نورم معناتها اون نورم معناتها يلزم
2: شرط
4: فوالا للعوده المدرسيه لكلنا بنات ولا اولاد معناتها الحاجه جديده يلزمها تكون مطروحه واوبسيرفابل زاده معناتها يلزمنا نراوها وكل ونعرفوا ونعرفوها اللي هي جديده. قالت زاده كيف معناتها على المقارنه والحساسيه هذه معناتها مفهومه في الفتره العمريه نتاعهم وكل اللي على الامكانيات والامكانات الماديه عند الحق اللي ساعات معناتها برشا صغيرات يحب معناتها هي زاد عمليه تبسط النقص في النضج معناتها كيفاش يتباهوا معناتها على بعضهم يوريوا اللي هما عندهم امكانيات افضل وكل وهكاك هي بيدها زاد طرحت موضوع مؤلم شوية زيدا. نعم. بالحق يلزمنا ننتبهوا له اللي هو معناتها التنمر ساعات أكوز معناتها داني ليمو تري تري سامبل ينجم صغير معناتها يتضر في تقديره لذاته في ثقته في ذاته يولي معناتها ينكمش يسيزول وكل وساعات الباغون ما يخطرش على باله انه حاجه بسيطه. نعم. كيما. نعم. هكي تنجم تاثر على نفسيته.
2: نعم فعلا تاثر على نفسيته وبالتالي تاثر على تقبله للدراسه وللقرايه وللتحفيز وللشغف. نقطه مهمه جدا ويا ريت معناتها يتلهوا بها يركزوا عليها. أوي. سوى الاولياء والا ايضا للمعطل الاطار التربوي ككل. نعم
4: هو معناتها ماذا بيا نعقف على هذا مدام هند اللي فما بعض المؤسسات والا فما بعض الاساتذه والمعلمين باغ اكزومبل ايزيكزيج معناتها يفرضوا انه مثلا المقلم معناتها التروس نتاعهم يحطوا فيها ليسونسييل الحاجات الأساسية خاطر تو فما برشا إغراءات في الأدوات المدرسية وكل ألوان وأشكال وحسيله معناتها برشا حاجات اللي. نعم. الطفل كي يتحط قدامها حتى بارابور لاتونسيون معناتها والفيجيلونس حتى إنه باش ينتبه ويركز على المعلومة على تلقي المعلومة وإلا على الدرس وكل يولي فما تشتت في الأفكار وتشتت حتى في السلوك وكل معناتها على خاطر علاش عنده برشا إغراءات قدامه. نعم. دونك معناتها حتى هذه الحاجات هذوك ينجموا ياثروا على تلقي المعلومه وكيفاش معناتها باش يكون الانتباه نتاعو اون كاليتي في وسط الدرس. نعم. في وسط قاعه الدرس
2: وللاسف ان شاء الله بعد الموجز اكيد باش نركزوا عليها النقطه هذه. ايضا مجتمعنا في بعض الاحيان خلينا نكونوا في الواقع ما نحكوش على المثاليات برشا مجتمع مظاهر في احيانا يعني سواء في الاسره وفي الحومه في المدرسه في معناتها موجود السلوك هذا موجود والنظره هذه موجوده
4: ابسوليمون. نعم. خاطر احنا في عصر الصوره
2: عصر الصوره. نعم.
4: الصوره معناتها والكونسوماسيون نتاع الصوره مثلا لي ريلز لي ستوري معناتها والرابيديتي نتاعهم وكل دونك في عصر نتاع كونسوماسيون ونتاع صوره.
2: نعم
4: هذا يمثل المجتمع
2: هذا هو بعد شويه باش نواصل. شكرا لك سيده هجر اكيد باش نوصل معاكم في نصيف ساعه ثانيه من الحصه شنو تعمل مقارنه في نفسيه الطفل وثيقته في روحه هل الفوارق الماديه النفسية تنجم تولي سبب في الإقصاء والإحراج أو ضعف شعور بالانتماء، خاصة كالعزلة بعدوه ماهوش معانا، مش في المجموعة، ما الطفل هذيك ما ولا الطفل هذيك ما ماهوش صاحبنا ماهوش زميننا، خاصة الحاجات اللي تصير في وسط الساحة الأيامات الأولى في العودة المدرسية، وكيفاش نحميو صغارنا من ضغط المظاهر والفوارق المادية، والأهم كيفاش نعلمو صغارنا أن قيمة الإنسان مش في شنو يملك، أما في شنو شكون يكون هو، وأيضا المستوى والمهارات وبرشا حاجات. خليكم معنا، نرجعوا بعد الموجزة.

0: قابل للنقاش. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إيه جرب يديرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا لي عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شنية مجاونة يا ودي؟ جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة.
1: الوالدة تقعد تفرحها. يا ما زيدة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحتضن يومي 8 و9 من أكتوبر المقبلين الدورة 6 من صالون التشغيل بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. الصالون يتيح للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة الالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة، فضلا عن استكشاف آفاق التدريب وبداية المسار المهني أو تطويره. تواصل فعاليات تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة تهدف للتوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. مؤسسة مسرح أوبرا تونس الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية أعلنت اليوم أن جميع قاعات عروض مدينة الثقافة الشادي الإقليبي ستكون مغلقة أيام الأحد طيلة الموسم الثقافي 2026-2027. في أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من شلل وشيك يهدد خدمات نقل الكوادر الطبية وخروج أسطول النقل عن الخدمة جراء شح الزيوت وقطع الغيار والوقود، مؤكدة أن هذا الأمر لا يقف عند حدود العائق اللوجستي بل يشكل تهديدا مباشرا لتقديم الخدمات الصحية داخل المستشفيات. وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 13 شخصا على الأقل من بينهم 6 أطفال استشهدوا في غارات إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان يوم الاثنين الماضي في واحدة من أعنف موجات القصف الإسرائيلي التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية. ارتفاع حصيلة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7200 حالة مؤكدة، من بينها 3500 حالة وفاة حسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الاتصال والإعلام اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
8: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. بدينا معكم الأربعة بعد موجز الأخبار، رجعنا لكم أكيد موصين اللقاء معكم في موضوعنا اليوم، غدوة العودة المدرسية. إن شاء الله عودة موفقة، عودة فيها برشا فرحة، فيها برشا سلامة أيضا لتلاميذنا الأبنين. حركية كبيرة هي من اليوم وحتى غدوة، نتحثوا على طبعا هيك ربما الصور اللي تصير، معناتها لبس جديد، لبس جديدة، كرتابلة جديدة. اليوم ما عادتش فقط جديدة، يلزمها ماركة، يلزمها ماركة كذا، يلزمها غالية. فما شروط للأسف الأبناء، وتأثير صفحات التواصل الاجتماعي، وتأثير معناتها التيك توك وبرشا حاجات اليوم على أبنائنا. اليوم نتحدثوا على تفاصيل تبدو عادية عند البعض، فمش كون يقول لك علاش الموضوع هذايا وكذا، ولكن هذا يأثر برشا على بعض الأبناء لشخصيتهم. تشطرني الرأي ولا سيدة هاجر نيال خاصة المختصة في علم النفس، الشخصية تختلف عند الأبناء. وفما شكون يقول لك جيل اليوم في عنده برشا هشاشة نفسية، معناتها يتأثر كي يشوف روحه كأنه أقل من غيره، كأني ما عنديش أنا اللبسة الفلانية، ما عنديش أنا السبادر الفلاني، ما عنديش أنا الأدوات الفلانية. معناتها خاصة في يبدو في المدرسة الابتدائية مشكل كبير كيما بدينا اللقاء. يتأثر ولا مختلفة الشخصيات عند الأبناء؟
2: هي أكيد الشخصيات مختلفة، والتأثير معناتها موجود على خاطر التأثيرات وإلا الأسباب في التأثيرات متعددة. دوليت ما عادش معناتها واحده بركة مثلا لي كوزان، والا معناتها الجيران، والا لي معناتها حتى الايشال انترناسيونال، معناتها العالم ولا صغير ياسر وبوان، انما معناتها نسيدنتيفي برشا اشخاص معناتها بارتو دون لو موند. سكي في الهشاشه هذيه، والا ان نحبوا مثلا نمتثلوا والا نقلدوا الاشخاص، ما عادش معناتها في وسط المجموعه ولا الجهه نتاعنا والا المنزل نتاعنا، ولا دي باس معناتها الخريطة واسعة وعريضة وكل أكوز وإلى غراس للي غيزو سوسيو.
1: بيه هاوش نشوفوا طبعا ونستقبلوها سعيدة بحضورها معنا، وجهة النظر الاجتماعية التربوية مع سيدة الأستاذ الجامعية هيام تركي المختصة في علم الاجتماع التربوي. سيدة هيام مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا ومرحبا بمستمعي كل إذاعة الشباب، وأنا سعيدة أن أثث حصة في افتتاحية هذه السنة الدراسية، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ إن شاء الله.
1: شكرا، إن شاء الله يا ربي. خلنا ناخذ رأي مستمعة طبعا تواصل معنا، ثم نعطيكم مباشرة الكلمة لأنه عندنا برشا ما نتحدث من الجانب الاجتماعي التربوي. سيدة هيام معنا المستمع مع خلود صحباني، مرحبا بك خلود، اهلا وسهلا. خلود
4: اهلا وسهلا اخت هند، عسلامه، تحيه ليك انت، تحيه لخويا سليم.
1: مرحبا بك، منين خلود؟
4: نكلم فيك من ولايه اريانا. الحقيقه باش نعطي راي في الموضوع،
1: تفضل.
4: الحقيقه موضوع مهم جدا.
1: تفضل خلود. تفضل.
4: قاعدين نشوفوا صور متداوله وصور متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الكرتابه الماركر، لبس الماركه، لكن ما ننسوش انه ثم ابناء معناتها الظروف ما تسمحش
1: أي
4: بس يحسوها نفسانين تأثر عليهم، ينجموا حتى في ما يحضروش بالكدية لقراية متاحهم، يوصلوا حتى ما ينشحوش. ثم اللي يوصل لي بطل قرايته لخاطر شي، هو لقى روحه معناتها حس روحه أقل، حس روحه كيشوف صاحبه الآخر بالماركة هذية ويشوفوها بماركة قديمة يقول لك علاش انا صاحبي خير مني. الصيح من حقنا نلبس، ومن حقنا نلبس حاجات باهين اذا كان عندنا، علاش ليه ما نحظوش روحنا. لكن ما ننسيو الزيدة انه برشا ابناء يتوجعوا، كيف ما انا ما نحب، كيف ما انا سنحب نتفرد زيدة ما نوجعش.
1: نعم، انت خلود عشت بعض الصور معناتها في حياتك، خلينا ندخل شويه، ما تعشت بعض الصور ما نعرفش مع الابناء، مع او انت وقت اللي كنت تقرا وما نعرفش.
4: أنا عشت كنت نقرأ قبل وقت نلبس ديمارك، وعشت في الفايي معناتها، وكانوا ليفاليز ديمارك معناتها يزوم، وأنا ماهيش ماركة عشتها الحقيقة، لك علاش قلت تأثر بالكدي. وتوجع، توجع أخت هني، توجع إنه عبد ما عندوش ويشوف الآخر عنده. مش حس ذاهو بل معناتها يحسها. أنا مثلا أخت هند لبس أحسن منجيلة، أحسن حاجة، أنا باش نحسن نقول يا ربي علاش ربي عطاها وأنا ما عطانيش، يعني باش ندخلوا يعني باش ندخلوا معناتها في حاجات
1: واضح
4: باش نتعبوا هذاك علاش حتى الولي يتعب زاد الولي ما عندوش يقولوا يا بابا شوف هذاك علاش هذاك خير مني علاش انا ما عنديش دونك تعرف الولي ما ينجمش يفسر الولد
1: واضح واضح خلود شكرا لك على المشاركة معنا يعطيك الصحة سيدة هي متفضل مختصة في علم الاجتماع التربوي هاي صورة من الواقع اليوم ولو انه معناتها الابناء يلزم تنشأ مهمة هل انه فعلا من التنشأة الاجتماعية تنطلق موضوع المقارنات اللي ولا يزداد من عام لعام ويأثر برشا
3: هي يعطيك الصحة في أنك خممتي في النقطة هذه على خاطر بالفعل مؤثرة ومؤثرة جدا احنا نحب أن تكون العودة المدرسية هي عرس للجميع الجميع أوليداتنا وفرحة للصغيراتنا الكل لكن الواقع يكشف أن هناك تفاوتات اجتماعية واقتصادية من واضحة ياسر يعني وخاصة بعض الأحياء تلقى الفوارق بشكل عاصف يعني من أقصى إلى أقصى دون تصنيف للجانب الطبقي يعني ما نقول ما فماش طبقات بقدر ما فما فئات اجتماعية تملك إمكانيات قادرة أنها تظهرها في شكل كرتاب لما ماركة الفلانية أو لباس الفلاني
1: إيه لكن هذه صورة طبيعية سيدة هيام صورة طبيعية هذيك هي الحياة يعني معناتها الناس ما هوش كيف كيف فما لي معناتها الشاري مش كيف كيف الجانب المادي مش كيف كيف يعني هذه صورة طبيعية المشكلة الخلل وين خلل فينا في أبنائنا في تربيتنا لأبنائنا في
3: هي الخلل في نبدو الساعة شنو اللي تنجم تعملوا المدرسة قدام هالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية هذية على خاطر احنا ننتظر انها تكون مدرسة عادلة انها ما تكون دار الناس الكل بمعنى اخر ان هي تكون الحاضنة للجميع لهنا المدرسة راهي ما تنجمش تلغي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية لكن شنو هو اللي تنجم تعمله انها قدر الامكان تمنع اعادة انتاجها في العلاقات وفي الاعتراف وفي فرص المشاركة هذا اللي تنجم تعمله يعني أن هذه التفاوتات لا تنتج بتفاوتات في العلاقات التربوية بين التلميذ والمربي والإدارة والولي وولي آخر أيضا أن هي ما تأثرش في الاعتراف بقيمة التلميذ وما كانت داخل المدرسة على خاطر راهي مسألة الاعتراف راهي مسألة أساسية جدا اللي تخلي التلميذ يحس بالانتماء من عدمه داخل الوسط المدرسي أيضا فرص المشاركة ما نخلوش المشاركة المدرسية أو المشاركة في الحياة المدرسية مقترنة فقط بما نهبه للمدرسة من معطى عند علاقة بالماء سواء في اللباس لازمك لبسه معينه مش تشارك في مسرحيه معينه والا انك انت مش تشارك في نشاط معين لازم تعطي معلوم معين او يعني لهنا نحصر فقط اي نشاط مدرسي بالمعطى المادي اللي موكول على الاسره اللي قد تقدرها وقد ما تقدرهاش تولي وقتها المدرسه هي تقصيه بشكل او باخر وتعيد انتاج هالتفاوتات هذه ضمن تفاوتات جديده بروح المدرسية اللي هي لهنا مش تأثر في التلميذ في الحظوظة داخل المدرسة وأيضا حتى الانتماء للمدرسة يعني لهنا في عوض مش نسأله سؤال شو ينقص التلميذ هذا واضح احنا مربيين الكل ونحس ونعرف التلميذ واضح التلميذ اللي تنقصه حاجات مادية ما نسألوش فقط شو ينقصه نسألوا البيئة المدرسية هذه شنو نقصها مش تخليه يشعر بالانتماء لها مش توفر هي المناخ الضروري لاحتواء الجميع دون استثناء يعني ما عادش تولي قيمته محصورة في كرتابلة قيمته في ذاته في حد ذاته وعلاقته بأقرانه تبني على قبول الآخر وتقبل الآخر وأن القيمة مربوطة مش في الاختلاف هذا حتى في الاختلاف على مستوى القدرات والذكاء
1: واضح واضح جدا يعني اليوم الأسرة والمدرسة ربما تساهم في تكريس ثقافة المقارنة سيدة هيام.
3: للأسف عندنا بعض المربين، وإن كان مش الكل يعني، أما موجودة أنه يتم الحكم على التلميذ من خلال المظهر متاعه أو سلوك اللي يعملوا في أول الأسبوع الأول للعودة المدرسية دون أن نطرح سؤال شنو وراء هالسلوك هذا.
1: يعني سيدة هيام شنو يعني السلوك؟
3: يعني راهو عندنا عادة سيئة وبدت تنقص، هي نص الورقة مثلا،
1: نصف الورقة والتعريف. نعم
3: هي عشناها الكل احنا انا بيدي كتبتها نص الورقة اكثر من مرة فهمني، ولكن مش نصف الورقة فقط تويك، احنا ولت ماركات ما نحبوش نعرض شنو هما الاسامي نتاع ماركات الكراتب ولا ولي بانيي وشني انواع الجوتيات اللي تتعطى للاولاد وشني نوعية اللبسة اللي يلبسوها والمنديلة بيدها شني الماركة فلانيها راهو هنا تلقي لو نعملوا وقتاش نقولوا ما فما المربي ممكن ما يتحيزش بالمعطى الجمالي او الانيق الثري هذاك وقت ما نلقوش الكراتب المزيانين هذوكم هم فقط الموجودين في الصف الاولى.
1: نعم
3: يعني هي الحكايه مول السوسيولوج راهو عنده عين تلاحظ يعني ندخل الاقسام انا نلقى الماركات دون ذكر الاسماء هي الموجوده في الصف الصوف الاولى ونادرا ما نلقى كرتابلة مزيانة مع تلميذ التالي وقتها نفهم راهو حتى هندسة القسم قاعدة تتأثر بشكل أو بآخر بهيك الصورة على خاطر قبل كل شيء هم ما يعرفوهمش الصغيرات.
1: نعم.
3: يعني كلهم علاقة جديدة
1: للأسف يعني. نعم للأسف في ديما ما نعممش حبيت نقول سيدة نعم دون تعميم مع تحياتنا اللي متفضل الأخصائية النفسية سيدة هاجة نيال تتفاعل معانا وبعد شوي ناخذ مكالمة هاتفية. سليم شكرا لك وأيضا تحية لألفة على ديجيتال. تفضل سيدة هاجة الميكرو
2: جست معناتها انه ملاحظه ظريفه ما يلزمنيش نوصلوا حتى باش نحسوا بالذنب للاشخاص والى العائلات اللي ميسوره معناتها
1: ما يلزمنيش
2: نوصلوا حتى نحكموا عليهم وكل نحسوهم بالذنب تجاه الاخرين خاطر زيد ماهيش مسؤوليتهم. هما اذا كان مقتدرين ماليا من حقهم انهم انت باش يعيشوا حسب لو نيفو سوسيال معناتها نتاعهم لهم ذلك. اذا كان هما قادرين انهم باش يوفروا نوعيه ما معناتها نتاع ادوات مدرسيه لهم ذلك. في بعض الاحيان في فما بعض المؤسسات التربويه اللي هي مثلا معناتها خاصه وكل وتجمع ناس مقتدرين من المبادئ نتاعها انها تفرض الانكلوزيون معناتها انه الناس الكل معناتها يكونوا ابري كيف في اختيار مثلا نوعيه الادوات وكل باش معناتها كل لو فيت انهم انت يحسوا لواحهم معناتها من نفس القيمه ما فماش اكسكلوزيون معناتها نتاع بعض التلامذه وكل دونك هذه زاده كيف ينجم زاده يكون من المبادئ معناتها داخل المؤسسه التربويه والا المعلم ينجم معناتها يفرضها في قاعه الدرس نتاعو.
1: واضح يعطيك الصحه سيده هاجر. خلينا ناخذ مكالمه هاتفيه نشوفوا سي عماد معنا. الو
0: هند.
1: اهلا وسهلا سي عماد ملكيف، مرحبا
0: الحضور معك.
1: اهلا وسهلا.
0: نحب نتدخل في الموضوع الشيق،
1: تفضل.
0: موضوع الحال مع عندي ملاحظ اني عندي اختلاف شويه مع السيده الاخصائيه الاجتماعيه.
1: تفضل.
0: اي بالطبيعه هو الراي المخالف بطبيعه
1: الحال. اي الراي والراي المخالف هذا هو
0: انا شو النسبيه راهو اختي هند. هنا يعني أولا لا نعمم لأن المربين نحن عنا 74 ألف مربي معلم و120 ألف أستاذ، يعني كل واحد عنده اتجاه معين في التفكير وعنده طريقة يعتبرها هو المثلى في التدريس والسلوك مع التلميذ. لكن نحن هنا لو نطرح الموضوع هذا للحد من الظاهرة هذه، ظاهرة المقارنة اللي هي غالطة أساسا كمفهوم، المقارنة التي خلقت لنا الطبقية الاجتماعية في تونس، المقارنة التي خلقت لنا التمييز بين التلاميذ، المقارنة التي خلقت لنا الطبقية أثارتها بأكثر حدة في المجتمع التونسي، التي أدت النتيجة التنمر ثم الانقطاع المدرسي الذي ازداد أثر منسوبه. نحن هنا الغاية راهو طرح الموضوع هذا باش نوجدوا الحلول العميقة للحد من هذه الظاهرة.
1: نعم.
0: وأنا شخصيا منذ 10 سنوات طرحت الحلول عبر المنابر الإعلامية، والحمد لله أنها لقد صداها.
1: أعطينا بقى شنو هي الحلول حتى مع الأخصائي، سامحني سي عماد مع سيدة هويام بعد شوية مقترحاتها شنو هي الحلول اليوم كيفاش نربي الطفل على تقدير الموجود عنده، وأيضا مع سيدة هاجر ومعك نكمل سي عماد، تفضل شنو هي الحلول حسب رأيك؟
0: أنا أعترف الحلول، نحن مانيش باش نخرجوا من الأسرة والمدرسة والمجتمع. ثلاثة محطات.
1: أي؟
0: الأسرة أولا لابد من المناعة النفسية،
1: مهم.
0: ونحن نشجع على الصحة النفسية. الصحة النفسية ما معنى؟ يعني العزيمة، الإرادة، التقبل الإيجابي مع الصبر، وهو نسموه في علم النفس الأبيبي،
1: نعم،
0: الأكسبتاسيون بوزيتيبي باسيونتي. هذه الأولى، التلميذ دي عنده المناعة، ثم أنه طرح الموضوع على مستوى عائلي، لأنه التلميذ اللي عنده مناعة يمكن أن يتصدى إلى التنمر. هذه أولى. في المدرسة كذلك، أنا كمعلم وتكلفت بمسؤولية إدارة مدرسة، هذه المرات طرحت مشكلة الميداعة. لماذا الميداعة داخل المدرسة؟ هذه باش توحد ما بين التلامذة الكل. إحنا كنجيبوا ميداعة زلقاء، الناس كلها كيف ما تجيبليش أنت ميداعة حرير ولا تجيب لي كذا يا أخويا. لكن نطرح الكراس المدعم، الناس كل كراس مدعم، نجيب شلاي سبيشال ما نقبلهاش. لكن نطرح كراس القسم رقم 24، ما نجيب شلاي كراس نمر 72 خويا. هذيك الصحفة دا في دارك أمورك. أنا نحب التلامذة كيف الناس كل هنا.
1: واضح.
0: للقضاء على الطبقية. ثم عندك حاجة أخرى مدام هندا.
1: تفضل.
0: لو دي ماتر العينين تاع المعلم اللي تراقب التلميذ اللي باش ما يعملش ديفياسيون في المدرسة. لا تنجم عبارة تخرج على السكة، ونجم سلوك، ونحن لنا مربين وعلمين.
1: نعم.
0: يعني نهتم بالجانب التربوي أولا.
1: تيك صحة، نعم صحيح.
0: يجي الجانب التعليمي، ذكروا موضوع آخر نحكوا فيه في حصة
1: إن شاء الله. شكرا لك سي عماد.
0: 36 طريقة للتعليم.
1: نعم.
0: بس ما نختلفوش مع السادة المختلفة.
1: شكرا لك سي عماد، يعطيك الصحة، نقاط مهمة أكيد، حتى يكفينا الوقت باش نحوصل وأيضا نسمع بعض المقترحات زاد المختصين. يعطيك الصحة سي عماد، كلمنا ديما أكيد في مواضيعنا في قابل النقاش. سيدة هويام، طبعا التركي الأستاذة الجامعية والمختصة في علم الاجتماع التربوي، سيدة هويام تفضل، شنية النصايح اليوم؟ أنا ديما نحصرها في كيفاش ولدي نحصنه نربيه على تقدير اللي عنده. نعم.
3: هو روى أنا ما عممتش، يمكن
1: أكيد
3: الفكرة أني عممت، أنا ما أكدت أنه هو دون تعميم، وهذا احنا أصلا في اختصاصنا من

0: رسالتك بنعلي فكرة القبول والتقبل.
1: نعم نعم.
0: تقبل الآخر. فكرة الاختلاف، الاختلاف رحمة وثراء، مش الاختلاف قطيعة وإقصاء.
1: نعم.
0: هي مش حكاية مبادئ، أما نجم نترجموها في دروس، دروس بسيطة تتقدم حتى من الصف. تعزيز قيمة الكفاءة، كفاءته هو حتى في وجوده في حد ذاته، مش كنا نحصرها في النتائج المدرسية. يعني قيمة التلميذ مش أنه يقلي شنو اللي يملكه مثلا، لكن في العلاقة السليمة بينه وبين الأسرة والمدرسة والتلميذ. يعني
1: نعم.
0: اللي تتبنى على فكرة القيمة في العلاقة السليمة، في التواصل السليم.
1: واضح.
0: والكشف على أي مشكل لازم يكون الكشف مبكر. كل ما يكون الكشف مبكر عليه، سواء أنه هو شخصية متنمرة أو شخصية وقعت عليها التنمر، يعني أكيد. في الحالتين
1: نعم.
0: هما على خاطر كلهم وليداتنا، وكلهم النجم نصلحوا كل السلوك، أي سلوك خايب، سواء يكون هو يعني نقوله احنا حاد في مزاجه أو طباع في الكلام خايب.
1: واضح.
0: واضح.
1: شكرا لك. نعم.
0: أوكي.
1: هذا هو. شكرا لك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله نلتقي المرة جاية في استوديو سيدة هيام، جيب حذين نكملوا الحوار في برشا مواضيع. شكرا لك سيدة هيام تركي، طبعا مختصة في علم الاجتماع التربوي. تحياتي لك ويعطيك الصحة على كل الإيضاحات اللي قدمتها. أيضا نكمل معاك سيدة هاجر.
2: أنا جو ماسوسي لسيد يعطيه الصحة، قال جملة مفيدة على المناعة النفسية. الطرق المناعة النفسية اللي الصغير مش باش يستمدها معناتها من فضاء خارجي وإلا فضاء غريب.
1: نعم.
2: باش معناتها يتلقاها من المحيط العائلي.
1: نعم.
2: اللي هو فيه.
1: نعم.
2: مثلا يلزم الأولياء يكونوا فاتنين وإنهم معناتها يتحاوروا مع صغيراتهم وكل
1: وما نغرسوش فيه مصغرة طبعا صفة هذه المقارنة وغيرها.
2: بالطبع.
1: هذا هو.
2: حتى الولي إنه معناتها الفالوريز وإلا يعطي قيمة للحاجات اللي تميز معناتها ولده من مهارات اللي يتقنها، من حاجات في شخصيته، من حاجات معناتها هو بارع فيها. دونك معناتها عن طريق الحاجات هذه اللي الصغير معناتها يلقى فيها غونفورسمون بوزيتيف في المحيط العائلي نتاعو، اكيد معناتها كي باش يمشي للمدرسه باش يتلقى حتى معناتها التنور، باش يبارتاجيه وكل ويعبر عليه ويتخطى
1: ويتعلم منه. أبسوليمو. يتعلم منه. هذا هو طبعا الحياه فيها هذا وهذا.
2: أكيد.
1: شكرا لك سيده طبعا هاجر النيال الاخصائيه في علم النفس، يعطيك الصحه. نتقابل ان شاء الله في عدد قادم. شكرا لكامل الفريق سليم، يعطيك الصحه. شكرا لك في الاخراج التقني، ايضا الفه في الديجيتال، مجموعه العشويه بجو كبير برشا في الكواليس. بعد شويه معاكم، خليكم معنا. شكرا. تحيه هند السعيدي، الى اللقاء.

0: قابل للنقاش.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: لو بيسي مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معاد جديد مع العشوية. رجعنا لكم مع البرمجة الجديدة، برمجة خريف شتاء 2026 2027. اكيد حاجة تقعد، حاجة تتبدد، ليكيب تتبدد زادا كيف ان شاء الله. تعديوا معنا وقايت حلوة مزيان، مش كان اليوم مكة هاو، كل يوم في العشوية من الاثنين للخميس باش تلقاو معاكم كما قلنا ايكيب تتبدل في الايامات، اما زادا فما ايامات تكون قارة فيها. نبداو بالايكيب قبل الساعة لانه حاجة جديدة، وكنا حكينا نهار السبت مع شيماء على الجديد في العشوية، قلنا اني ما عادش واحد ولا زوز ولا وتخيو، محمد بن حمودة، بشير خلف الله، شي عمر مع ويصال زواوي ما نعرفش. مرحبا
3: مرحبا، اهلا وسهلا، تحية ليك، تحية المستمعين ذات الشباب. احنا خدمنا قبل مع بعضنا في رمضان مع بشير ومع كنتي زادة ومع سير عربي ومع أميرة، التجربة كانت ممتازة. خدمت مع سير بشير في الوطنية زادة في الصيف،
2: اما مش هكا يعني تمشيت وكنت تقدم عندك الفقره بتاع شويه من دول.
3: صحيح، تو احنا باش نشوفوا محمد بن حموده واحد اخر
2: منشط
3: فوالا
4: الكرونيك
3: الكرونيك مع سي بشير.
4: اول مره زاد الشيخ نخدموا مع بعضنا ونبداو حضوريا. كان الشيخ الاكثر بالاستوديو ما شاء الله عليه، برشا التزامات عنده، اول مره حلوه تكون فما انتراكسيون بين الكل مع وصال ومع زملاء الاخرين. ان شاء الله من الاثنين للخميس يكون جو باهي في العشويه
3: ان شاء الله
4: بمختلف الاحداث والاخبار اللي باش نطرقوا لها ان شاء الله.
2: فوالا، ونوصيكم وصيت وسع كيف يقولوا، يا اما فما انضباط وتكونوا قالوا معايا، يا اما راني كل شيء نفسحوا في الوقت يعطوني راني ما قابي حتى شيء. موافق؟
4: موافق
2: موافق،
4: انا قالوا بطبيعتي
2: اي الحد الاير بزاف،
4: والشيخ حدث ولا حرج.
2: لا الشيخ الحقيقه زاد كيف كيف. تحيه لكم الناس الكل. دونك فوالا، هذه اللي كيف اللي باش تلقاوها اثنين وثلاث، نهار ثلاث يكون معنا زاد سيمي نويسر، اربعه وخميس باش تلقاو زاد بشير، انت موجود كيف كيف
4: ان شاء الله. نهار الخميس مع
2: عواطف، ونهار الاربعاء سيمي ونسرين يكونوا موجودين. الشيخ باش يكون حاضر بالتليفون بقيه العشويه كالعاده في فقره شويه من تونس. فقرات كما قلنا باش تلقاوهم موجوده، وفما فقرات تبدلت ونكتشفوهم تباعا وتتعاودوا بهم اكيد في العشويه مع ليكيب الكل. مرحبا بكم، سليم في الكوتي تكنيك، ألفة في الكوتي ديجيتال. دونك مرحبا بكم على الباج نتاعنا راديو تونيزي، باج اوفيسيال. ما نحبكم باش لا تبدلوا الموجه، لا تعملوا بوز، لا حتى شيء، خاطر كان الكريم راهو عندكم ما باش تسمعوا، كان الموزيكا كيف كيف عندكم ما باش تسمعوا حتى لسبعة ونص في العشويه. مرحبا بكم الناس الكل.

0: عليكم من جديد، تحية لكم من السكول. هذا كان محمد حمائي. قالوا عني ايه، تخلطنا حتى للخمسة واثناشن دقيقة. احنا باش نبداو مع اول لي روبريك تاعنا، كيما قلت لكم في اول حصة بشوية بشوية تتعاودوا باللي روبريك، فيهم القديم وفيهم الجديد، كيما روبريك ترند العشوية اللي كل مرة نحاولوا ناخذوا الحاجات اللي شدت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي ونحكيوا فيها بيان سور. وانتم زيد راهو تنجموا تعطيوا رايكم معنا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. به الترند اللي هكا خممنا واتفقنا انه نحكيوا عليه، ودار برشا ودار على مواقع التواصل الاجتماعي، دار حتى على عديد المنصات الاعلاميه، هو باب بحر. باب بحر مش كالمنطقه، لكن نحكيوا على الباب، باب المدينه العتيقه اللي شفنا فيديو هبطت مواطنه تونسيه صورت وتتفرجوا به. قالت اول مره نعرف اللي باب بحر يتسكر ويتحل، والفيديو دار برشا ولقى معناها اقبال كبير برشا من عند الناس، وبرشا ناس معناها فما بون اللي خذاها هكا بتفديكه في التعليقات، وفما اللي قالك مهم ومحليه كي نحافظوا هكا على هالعادات والموروث الحلو نتاعنا.
1: مهم جدا.
0: كنت تعرف اللي هو يتحل وتسكر؟
1: اي نعرفه، كانوا البيبان تونس الكل تتحل وتسكر في الليل، معناها كي كانت قبل كانت فما بيبان، لانه في الليل كهو توفى معناها ما عادش يدخل حتى حد من باب من الناحية الأمنية وكهو.
0: وقت كانت كلها دايرة بالأسوار معناها،
1: كانت دايرة كانت فوالا بالأسوار، وكانوا كل ديما كل باب تلقى بحذاه زوز بيبان صغار، معناها تلقاش ديما فما ثلاثة بيبان، زوز بيبان
0: يعني الباب الكبير،
1: باب الكبير صحيت وتلقى زوز بيبان بحذاه، وهذوك يتسكروا في الليل. وفما عساسة الفوق معناها أكبر أكثر حاجة تنجم الناس يتخيلوه هو باب سعدون، كي يشوفوا الوحدة الفوقانية هذيك هذيك اللي باش يبدا يعسر الجندي فماش حد جاي. كل منطقة عندها الباب اللي جاي منها، مثلا باجة وبنزرت يدخلوا من باب سعدون، اللي جاي من الوطن القبلي يدخلوا من باب علي وباب والناس البشير. باب بحر هذاك كان يحل على البحر كريمو، معناها ما كانش اسمه باب بحر هكاك خاطر بحر. البلاصة هذيك اللي كانت اللي توا وين نشوف شارع بورقيبة كلها كانت هذيك بحيرة قلت معناها ماء أصلا يوصل لغاديكا، وبعد بديت بشوية بشوية يردموا فيها. وقتاش تعملت في العهد قبل الحماية، باي من البيات جاب مهندسين هولنديين، خاطر هولندا معروفة بأنها تغطي البحر، معناها تستغل البحر. زوز دول مختصين في ردمان البحر اللي هي اليابان وهولندا. اليابان علاش؟ خاطر اليابان عندها مشكلة في الأرض، معناها 160 ألف كيلومتر، عندها 80 ألف كيلومتر فقط صالح للسكن، الباقي براكين وجبال وزلازل، فيردموا في البحر باش
0: يردموا. فجت الفكرة أنه نردموا واحد،
1: جاء أنه يردموا، ردموا الهولنديين حتى الجنبطة اللي هي وين تويك لاك زيرو. بعد كي جات فرنسا جات كملت عاد خدمة بالكدا وعملت المدينة الجديدة اللي هي ما كانتش موجودة، كانت المدينة العربي، وكان يتحل هذاك يتسكر في الليل ويتحل في النهار. في البكر قلت كلمة حلوة برشا، وش خاصته كان يولي هذاك يتعمل بروتوكول هكا محليها الصباح وفي إطار السياحة، وفي إطار أنه معلم المعالم، فهم عباد يلوجوا على عندهم شي قلة يلقاوها ولا حاجة قديمة هكا،
0: وهي محليها. نتصور أي عبد يشوفك المنظر هذاك كيفاش الباب يتحل ويتسكر يرجع حتى ولو لحظة صغيرة يرجع للزمن القديم. كنت عارف بشي اللي هو يتحل ويتسكر؟
2: لا أول مرة أنا عجبني لو ديتايم التفصيل نتاع انه الباب يتحل ويتسكر في حد ذاته. كما قال الشيخ نجم تستعمله سياحيا، نجم تستعمله حتى والحل نتاعو وقتاش يتحل ويتسكر. الشيخ زاد فهم بعض الاسئله، انا يمكن حقني راني عملت ريسيرش عملي عامل على حضورك الشيخ، نعم اكيد التوقيت اللي يتحل ويتسكر فيه، شكون اللي يحل ويسكر الباب؟ من هذه حاجات واحد يسألها، اسكو
1: هو بلدية تونس أما
2: اسكو شخص معين هو نفسه
1: وش خص هذيك يلبس لبسة سبيسيال وتتعمل يتعمل بروتوكول كامل متاع قفلين المدينة وحلين المدينة رمزيا لأكثر لأقل
0: رمزيا عملوا له
1: الجود لمير زينه مزيان في الليل معناها
0: كي يبدأ بالضوء
1: باهي من حاجات أما أنك تستثمر واستثمار الحاجات كي من هذوما سياحيا
0: مهم جدا،
1: مهم جدا ومن أسهل الحاجات ومن أصعب الحاجات أيضا، لأنه خاطر لازم يولي زادة كيف كما قلت أنت من الأول، فما انضباط وفما التزام زادة بوقت معين، بروتوكول معين، وتولي العبيد تجي خصيصا وشدوا الرحال الحلين الباب وتسكرت الباب هذيك وكسوة نجم بالليل والفماء خلطنا بيان سور
0: وديجا شفنا
2: سمحني مثال فما ترند زاد الدنيا المون في مصر قهوة في مصر نعرفش في أنا بلاصة الناس تمشي بالآلاف
0: خصيص
2: تدخل القهوة خصيصا على الوقت نتاع تشعيل الضوء في المغرب باش يبداو حاضرين في تشعيل الضوء في المغرب في البلاصه هذيك في مصر ولا تعمل عليها ريسيرش بعد نقول لكم شنو بالضبط ريتها ما عنديش برشا هذا اللي لازمنا نخدموا
1: هذه كانت موجوده في المدينه الكل الوقاده يسميهم والوقاده نتاع الجامع معناها في العشيه يشعلوا
0: لي لونتير اللي بداو موجودين في
1: فوانيس اما بالنار كانت تشعل وكانت كل وبعد ولات بالشمع وبعد ولات بالضوء زيد كيف كيف هذاك الكل تاريخ وتراث مهم جدا انه
0: وما نقولوش ليه نحن باش نقعدوا نرجعوا بالتاريخ التالي ولا العباد ليه ليه بالعكس يعني نشوفوا في في برشا بلدان مثلا بريطانيا نشوفوا قدام الخسار اللبسه نتاعهم وكيفاش يبدلوا بينات بعضهم
1: وكل نفس معناها كح هذاك يقعد
0: انضباط انضباط
1: وعمش تعمل قدامه
0: حتى الحصان يبدا راكب فوق الجندي كيف كيف
2: شوف قداش محافظين عليها من عام هذيك التقليد هذاك
0: محافظين عليها
2: احنا هذه مشكلتنا معناها
1: احيانا نستثمروا فيهم عندنا برشا هذا قلت شوف بريطانيا عندها شويه مستثمرته فما دول ما عندهاش تلوج على حاجات تم تعمل سنين تالي ومتاع 200 سنين تالي
0: جديده جديده
1: باش يستثمروا فيها احنا عندنا ما شاء الله وكل حاجه تنجم تتخدم بالكدا بالكدا معناها تنجم تدخل فلوس ووجهه البلاد احنا ديما شنو ركزنا من الاول بالكل واحد جابها راهو حكايه في وزاره السياحه جاب لنا الجمل والطبله والذكره وكاو قعدنا نمشيو بها هذيك هذيك مثل تونس أر تونس بيبان تونس مدينه تونس بحر تونس ما شاء الله معناها
2: للاسف نستهينوا بالتفاصيل هذه اللي هي تفاصيل مهمه جدا انا نتذكر فما بلاد في اسبانيا هي مدينه اسمها سالامانكا ما تبعدش برشا على البرتغال فيها واحده من اعتى واعرق الجامعات في العالم معروفه جامعه سالامانكا بحذا الجامعه نتاع سالامانكا فما باب تاريخي هو نتاع الجامعه الباب هذا تلقى قدامه الاف العباد شنو تجي تعمل العباد هذا يجيو يفركسوا في زخرفه نتاع جيران معروفة لارانا في سلامانكا الجيران ناس تبدأ واقفة قدام باب بالسوايع يفركسوا في الجيران باش يطلعوها من مئات الزخارف الأخرى شكون باش يلقى الجيران معناها شوف التفصيل ما عندوش معنى لكن شوف قداش جاب سياح ناس اللي بالكاميرا نتاعو بالنيكون وبالكانون شبابنا على شنو على رواس على من العالم أجمع الناس تصور باش تلقاك الجيران معناها شوف تفصيل صغير قداش يجيب لك مئات والاف عباد
1: وهي بس هذيك مهمه ومهمه الى درجه خاصه احنا بالبحر او سيمبوليك بالكدا بالكدا كسوا قبل الاستعمار والا بعد الاستعمار وشنو هو التمثيل اللي كان موجود غاديكا وشنو هو معناها وزيد رمزيه المدينه معناها رمزيه تونس بالحق يتحل هو جيست عادي معناها
0: يعني حتى لحظات الواحد يحس روحه كانه رجع بالتاريخ للمدينه العربي وتاريخ المدينه العربي وفي الوقت هذاك فوالا ان شاء الله على كل حال احنا هنا اعطيناهم فكره ان شاء الله توصل فكره علاش ليه وان شاء الله كما قلنا نشوفوها يكون فيها رونق خاص وجميل ويكونوا معناها الناس تجي تلقى بالحق المنظر هذاك المزيان ونحافظوا عليه خاصة الخمسة 21 دقيقة مواصلين معاكم في العشوية حتى للسبعة ونص

0: هذه كانت أمينة فخت هاهو جيد خلتنا حتى للخمسة واربع وعشرين دقيقة تتفيد فقرة بشرقة جديدة معانا. كل يوم نقترح عليكم كتاب تبيع على الناس اللي تحب المطالعة تتفيد فقرة بوك تايم.
1: بوك تايم
0: شيخ ما تسألنيش شنو آخر كتاب قريني.
2: هو الحمد لله تبدلت العقلية والتونسي ولا يقرأ ما مش ما يقرأش كتاب نجمع يقرأ كتاب مسموع يحط أوديو بوك في اليوتيوب
0: ولا
2: حتى المنشير اللي تقرأه في الفيسبوك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي غير قراية هذيك تسمى عبارة معناها الناس يقول لك أنا عندي مدة ما قريتش لا أنك تقرأ جزء أو فقرة أو حكاية به مهم إلى درجة نحبوا نرجعوا احنا الغرام بالكتاب إن شاء الله في كل يوم نعملوا كتاب ننصحوا به للناس خاصة تويكا في الفترة متاع العودة المدرسية وخاصة زادة في الأباء هذوما جيل زاد وغيرهم اللي هما يحبوا يربي أولادهم بالعلم مش كما تربيوا هما ولا كما تربيوا أبائهم سفير وبيغ سان كريي معناها أن تطاع دون أن تصرخ خاصة نحكيه على من عام الخمسة سنوات كتاب متاع باربارا يونيل وجيري ويكوف زوز كتبوه
0: يعني ذي الأولياء
2: فوالا نصائح كيفاش تتعامل مش حتى ولي حتى عمه خاله حتى مروضه حتى معلمه كيفاش تتعامل مع طفل من عام لخمس سنين لك الاحتواء وقت اللي هو يقول لك لا خاطر سافوار دير نو مهم جدا فمع بعد يقول لك هذايا تو دخلنا في انه الوليد ولا يستعصي علينا ولا يتمرد صحيح. علينا ولا راسه صحيح هل هذاك به ولا خايب ليه هذاك به خاطر هذاك باش يكون له شخصيته وباش تو بعد نحكيه في الدوزة فن على الفيلم كيفاش انه الطفل كيولي ديما يسمع الكلام راهي حاجه خايبه ماهيش به يعني اي واحد نجم يعيط له ولا يستغله ولا تقول لك كيفاش تحتوي ولدك كيفاش تتعلم تحكي معاه من غير ما تصيح ما كيفاش
0: واحنا عادة الصيح عندنا اول اوبسيون
2: هذيك خاصة نتوع على الصباح مثلا اليوم وغدوة الصيح في الديار السبعة نتاع الصباح هيا قوم هيا فيس هيا حوايجك هيا كذا معناها حتى في النكتة شو اسمه عبد القادر سكتير قال لنا ديري هو ذا يحكي كيفاش بوه يقايم فيه معناها قال امي ديما تقايمنا الصباح نهار امه مرضت بوهم جاي يقايم فيهم راهي السبعة قال شكون قال سالك على الوقت
0: قولنا نقوم وكاو
2: فوالا نبداو نصيحوا ونعيطوا علاش خاطر في بالنا قد ما تصيح قد ما يمشي الكلام نتاعك
0: وتكون فما اوتوميتيك
2: هي فكره غلط الصياح زاد عند البياع يقول لك نصيح اكثر نبيع اكثر لا زاد كيف كيف مش
0: يعني في الكتاب يقول لك راهو ما يلزمكش
2: ايوا صياحك ما عنده ما ينفع خاطر الطفل يحط خاصه تو نحكيوا على جيل الفا وبيتا وقت اللي يحط حاجه في مخه باش يعملها سيكو باش يعملها يلزمك تقنعه وكهو تصيح عليه تعيط تضرب تعمل اش تحب انت عنده
3: توجه وفكره
2: فكره وخاصه هذوما اطفال تولدوا في عصر انترنت وفي وتولدوا مش انترنت فقط احنا ولا اللي قبلنا خلطوا على الانترنت هذا مع الذكاء الاصطناعي خلطوا على التليفونات هم مولودين في توسكي رقمي يقولوا رقمي يقولوا
0: انترنت
2: فيه في التجارب وفيه حلول
0: يعني هما الكتاب هل انهم هما جربوا
2: شافوا هما عن تجربة وتعطيك حلول اون بلس مش تنظل لك وكاو معناها من اجمل واهم الكتب مش غالي الكتاب هذا تنجم تتعامل مع ولدك تفهم ولدك خاصة الأطفال اللي تويك كما قلت لكم مخلوقين في النيميريك وكي نقولوا نيميريك نقولوا 1 plus 1 يقال 0 ناس منطقيين إلى درجة يمشيوا باللوجيك تقول لك كيفاش تحكي معه كيفاش تتصرف معه كل الكريز اللي يصيروا لك في الجرون سيرفاس وكذا فما نوع متاع ابتزاز رغم ذكيين الى درجه وكل البكاء هذاك ماهوش معناها ملوح يعرف وقت ايش يبكي وكيفاش يبكي ميم حتى عمره عام تقول انت هو تو
0: يعرف
2: اللي باش يفيقني بالعاني باش خاطر طار عليه النوم طار عليه النوم المات ساعتين تاع الليل يفيق امه بوه باش يستغرب معاه فاش قام يقنين ما عندوش هو فكره انه بوه
0: باش
2: يقوم ويخدم الصباح لا يعرف انا فقت الناس كل تفيق نرقد يرقدوا الكل الليغوسنتريزم كيفاش هو مركز الكون كي يبدا معاك خوه ومعاه اخته حكايه الطفل الكبير والطفله الصغيره ومركة ديما تيما خوك صغير هي بيدها صغيره هي 8 سنين
0: بدها كيف كيف فوالا
2: كي تقول لها
0: خوك صغير هي بدها
2: طريقه
0: كيف
2: الخطاب هذاك هو اللي ما هي
3: انا شيخ حليت هكاك باج من الباجات حبيت خاطر بالحق الموضوع هذا نتعرضوا له ناس الكل
2: كرتو
3: صغيرات من واحد لخمس سنين تقريبا هو العمر الصعيب حليت باج من الباجات تلقى قدامي ماتش على وزاره الوقت نو بونيسي با لي زيرور دو فوتر انفون
2: سورتو
3: تعاقبوش وقت اللي يغلط يقول لك كوني مثلا باش نحاول نترجم فيسا اذا كان ولدك حاول يعمل لي فور وحده مثلا حاب يصب طرف حليب وتبزع الحليب
0: ما تعيطش عليه
3: ما تعيطش عليه ما توبخوش احنا علاش هيك علاش وسخ علاش
2: يا ليتها ام وبوه حتى المعلمين اسمها بيداغوجيا الخطا هذيك تو انا كي يتعلم الانسان من خلال الخطا
3: المره اللي بعدها تعاونوا باش يولي يصب الصحيح
2: ما تصيح عليه الانجليزي شي يقول لك يقول لك ما تقص كان بعد ما تقيس 18 مره ما تصيح على ولدك الا ما تقول له 18 مره وتفسرها له
0: وما يفهمش وقتها
2: عندك يوم. الحق وقتها باش انك تصيح وما عندكش حق تصيح وقتها
3: بعد الاخبار نفسروا علاش 18 مره
0: فوالا نرجع لكم بعد موجز ب 5 ونص
1: العشوائيه اذاعه الشباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
1: عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
6: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهنية الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونيا الوزارة أوضحت في بلاغ لها اليوم أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسمية مماثلة ومشابهة لتسمية المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية أو تسمية أخرى من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية أو المحكمة الأفريقية أو المحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات المشابهة مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحتضن يومي 8 و9 من أكتوبر المقبل دورة السادسة من صالون التشغيل بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسة الباحثة عن الكفاءات الصالون يتيح للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة الالتقاء بالمشاغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة فضلا عن استكشاف آفاق التدريب وبداية المسار المهني أو تطويره تواصل فعالية تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى 26 من سبتمبر الجاري التظاهرة تهدف إلى توعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه عفوا في مساري الوقاية والتعافي في أخبار العالم وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من شلل وشيك يهدد خدمات نقل الكوادر الطبية وخروج أسطول النقل عن الخدمة جراء شح الزيوت وقطاع الغيار والوقود مؤكدة أن هذا الأمر لا يقف عند حدود العائق اللوجستي بل يشكل تهديدا مباشرا لتقديم الخدمات الصحية داخل المستشفيات وزارة الصحة اللبنانية قالت أن 13 شخصا على الأقل من بينهم 6 أطفال استشهدوا في غارة صهيونية على بلدة جنوب لبنان يوم الاثنين الماضي في واحدة من أعنف موجات القصف الإسرائيلية التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاع حصيلة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7200 حالة مؤكدة من بينها 3500 وفاة حسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الاتصال والإعلام اليوم نهاية الموجز إلى اللقاء
4: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر
8: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة

0: الفرنسي مع خوف فرص كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: هذا عام جيب لولا البنات اللي دخلتنا حتى للخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة. هذه العشوية بدينا معاكم في الشبكة الجديدة اللي تبدأ اليوم. البرامج أكيد برامج تعودتوا بها، لكن زادة كيف كيف برامج جديدة وحتى اللي تعودتوا بها فيها التغييرات سواء في الليزيكيب سواء في الفقرات. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله معنا تعدي وقيت حلو مزين. احنا كل عادة نقول لكم سيدة روحكم في سنية سيختو نعرفوا توا وقيت بتاع بوتياج تعبيت كل مروحة غدوة أكيد بش يكون أكثر وإن شاء الله تلقاو ديما معنا الجو. سينا احنا باش نرجعوا نكملوا نحكيوا على في بوك تايم على الكتاب اللي توقفنا عليه، كيفاش تخلي صغيرك ترجمه فوالا، كيفاش تخلي صغيرك يسمع كلامك من غير ما تصيح عليه، خاطر قلنا احنا عندنا
1: دون ان تسوق
0: فوالا
1: دون ان تسوق. هذه كما قال بشير بكري هو مبحث للناس الكل، معناها نحكيوا على عام حتى الخمس سنين كيفاش انت توصل المعلومه نتاعك. مثلا نعطيك اكزامبل، في عوض تقول له ناحي التليفون من يدك، تقولوا اسمعني تحب نزيدك خمس دقائق ولا عشر دقائق باش تنحي التليفون، كي تعطيه زوز حلول يولي هو معاش في مشكلة أنه فرضت عليه راي. يقول لك باهي عشر، انت من الأول تحبه بعد عشر دقائق باش يقص. قل له عشر، يبدأ هو فرحان اللي هو اختار العشرة. تلبس المارون الأبيض ولا الأزرق، يولي هو يقول لك الأبيض. كي قال الأبيض ولا قال الأزرق معناه هو تبنى هذاك وهو اختار، معاش ولي كونفلي. اما كي تقول له برا نحي هذاك امشي يلبس مريول، يقول لك لا هذا نحبه وهذا ما نعرف شنو، يجيب اي حكايه. هناك يعطيك برشا حلول كيفاش تتعامل مع الطفل وكيفاش انك توصل المعلومه نتاعك من غير ما ولدك يحس انه
0: مفروض عليه
1: ولا تقع المانيبيلاسيون نتاعو، وتتعامل معاه بذكاء وتحافظ له زاد على شخصيته وعلى هويته. كما قال بكري بشير الحل معناها بارازار قان ولدك ما تعاقبوش كي يغلط، ما يزمكش تعاقبه كي يغلط، نفسر له نفهمه نقول له هاو على شغلات
0: خاصة في العمر الصغير،
1: وهي أصلا بيداغوجيا كاملة اسمها بيداغوجيا الخطأ، أنه يتعلم الإنسان من خلال التجربة والخطأ. وخاصة نحكيه على زيت بيدي اللي هي معناها عملها فيغوتسكي، يقول لك أنت تحط الطفل مع مجموعة مع بعضهم، واحد يفهم شوية واحد فهم برشا واحد مش فاهم، أكلي مش فاهم مع كزوزة ذوكم يولي
0: يعطي
1: خطر باش يفهموا بعضهم ويغلطوا. حتى بياجي سماها البنائية، أنك تبني فهم الإنسان يتعلم عن طريق التراكم. كيما اللي جو فيديو معناه تتعلم مش من أول نهار وصل لستاد 90 ما تعدش
0: وتجرب برشا حاجات
1: باش يولي بعد في ساعة في ساعة
0: مغروب جو فيديو
1: كيما غيرها كيما
2: بل
0: بشير ما مغروب حد شيء لحد الآن حتى مغروب
1: بشير. لا بشير مغروب في وقته
2: صحيح،
1: يتعدى الوقت هذاك تو بشير عنده تطلعات أخرى، عنده حكايات أخرى.
2: الشيخ ممتاز
0: قراك
1: قتل ما تلميش واحد مهوش مغروب،
0: لا كل حد عنده بأشياء حاجة،
1: ولكن يا إما تتجاوزها أنت ولا يا إما يتجاوزها الوقت ولا أنت تتجاوزها ولا أنت تهتم باهتمامات أخرى تلقى روحك
0: فوالا تتبدل تتبدل.
2: يا ما شكون ما تعادش بالنينتندو بالجيمبوي
1: بالبلاي
2: ستيشن عادينا الليل
1: عادينا بالدودة هذيك نتاع انا ماشي وملولك اللي تتحلوا ديجا عملوا عليها
2: باكمان
1: تسمو هي تفكروا عليها وقتها في
0: والله يبعني
1: بالتليفون والناس باكمان
2: والتتريس
0: ولعبت شيخ
1: وكنا نقش نقول شيخ يضحكوا علينا تو الفا وبيتاي
0: لا تو عادوين البيساك والسيز
1: هو يعمل يعمل ابليكاسيون بالذكاء الاصطناعي يعمل الجو نتاعو كل يوم يعمل جو. وخاصه الحاجه المزيانه برشا انه جو التويكا اللي يبني وهما ديجا احنا نفس فاش كنا نحكي معناها العاب تلقاه يبني في ديار يبني بلاد كامله يعمل مدينه كامله. هذا يعاونهم او يخلق عندهم الشباب هذوما او الاطفال هذوما الحس ولا الوازع الوطني والحب العمل المشترك والبرتاج ونبنيه مع بعضنا حتى في الألعاب ديما مع بعضهم
0: يعني
1: مهم جدا. كل بلاد تتطور في كل وقت معناها على لعب جديد وأوقات جديد.
0: بشير الكتاب باش قاولك فيه
2: ممتاز نحب نقرأ هنا ديجا عطاني كما قال الشيخ احنا للأسف هو مش الصغير اللي يغلط خاطر احنا سامحوني حتى في العبارة صغير ساعة ساعة يعمل بيتيز يخرج شوية على السطر نقوله مش متربي يعني مش حلوة الكلمة هو صغير في العام ولا عامين ولا ثلاثة سنين ولا حتى أربعة معناها ما مازال ما هوش فاهم حتى لونتوراج الكبير بالعكس المسؤولية تمشي أكثر للكبير. الكبير هو اللي لازم يكون فاهم كيفاش لازم يربي وكيفاش لازم يعمل، والبيداغوجيا ذي اللي نفتقدولها احنا واللي ساعة ساعة نوليو نتصرفوا خارج احنا خارجين على الخط
1: بالعاطفة وبالخبرة وبالتجربة اللي عنا وش قالوا الناس، ويكون حتى ديما الصغير الأول نجربوا فيه وصغير ثاني نتعلموا فيه الصبر.
0: أنا ديما نقول حاجة للكبار، معناها ارجع بروح حتى كنت صغير راك، ولكن تشوف صغير عمل حاجة ارجع لي انت اذا راك كنت صغير وكنت تعمل يمكن في عميل اكثر صحيح. منه
1: اما ينسى اعطيني مخك وقت اعطيني الذكي نتاعك وصبرك هذا باش يغزل. هو وقتها الله اعلم بها دبوس تزيد كيفاش جابتها وشوف ولدها كسرها صحيح معاش منه
0: وتخمش باش وزيت عاد انت خليت
1: تلقى شليكه بلاستيك باش يلمو.
2: لا ماشي تصور بو حاطط ماتش يتفرج في جامعته حاطط ماتش ويستنى في الماتش بالدقيقه والدرج ويجي فل ويبلبز له الدنيا
1: فما شكون يمس لي كومود من غير ما يقصد وتتبدل تتقلب الدنيا موني ميريك ما عادش باش يحل واش باش
2: يدير تولي عياط
1: وسط البيلانتي هي تتعدى قدام التلف زي عملها حكايه. احنا هذيك وسع البال باش يجي وباش يتنحى وقت يفهم الانسان توكي ماكش فاهم باش يزيد يكثر الكونفلي باش نفهم ونفهمه كي نقرا. ربي قال لنا اقرا والكتاب راه لازم يكون موجود مهما صار مهما تطورنا مهما تبدلت مهما ديما الكتاب يعاونك خاطر علاش هذه التجربه
0: يعطيك فرصه باش انك تفهم
1: تجربة انك الزبده نتاع حياتهم جاوا مدوها لك
0: هاك باش تعمل
1: وانت تجي تقول لا احنا مشكلتنا ما نحبوش نقراو، ناخذوا كهرباء فيها كتاب ما نطلوش على الكتاب نتاعها، ناخذوا تلفزه فيها مود امبلوي
0: الفلتر ذا تعمل بينا حي
1: بعد باش واحد يفيق لي كوموند فما فلسه فيها كي ينزل عليها ترتحوا خاطر ما قراش المود امبلوي الله غالب
0: عندنا اشكاليه
1: انه تولي عندنا عقليه انه
0: نرجع شويه نقرا فوالا دونك هذا الكتاب اللي نقترحه عليكم اليوم مهم جدا وجا في وقيت نتاع عوده مدرسيه كيف باش يتاقلم مع الصغير وكيفاش الصغير تخليه كما قال انه بلغتنا احنا يسمع الكلام من غير ما عياط ومن غير ما انه يكون فما تجنس كبير في العائله. مواصلين معاكم في العشويه الخمسه و45 دقيقه زاد مرحبا بكم انتم مرحبا بتجاربكم بافكاركم بارائكم الناس الكل على الباج نتاعنا غاديون تونيزي باج اوفيسيال.

0: يحب يحيي الذاكرة الموسيقية القديمة و معناها يعمل كيما الكافر في اعمال جديده للموسيقى للمالوف، اصوات مطربين، سهرات، تسجيلات ووثائق من تاريخ تونس الثقافي. وبعد انتقل الى فرقه مدينه تونس للموسيقى العربيه فتره، وين شد معناها عمل اهم محطات التجربه نتاعو الفنيه كانت في فرقه مدينه تونس للموسيقى العربيه. ودخل هنا السي محمد قرفي الله يرحمه بقوه في مجال المسرح الغنائي اللي ما كانش عندنا موجود. وما كانش عندنا عادات وتقاليد وثقافه المسرح الغنائي، وخدم على تطوير العلاقه بين الموسيقى وبين الغناء وبين الشعر وبين الركع. خدم مع الرحباني، خدم مع مرسيل خليفه، خدم مع احمد فؤاد نجم، خدم مع العديد من الشعراء كما سي عبد الحميد خريف، تعاون زاد مع الثامر عبد الجواد، عزيز ابو ترعه، احمد زروق. ومن ابرز الاعمال وقتها اللي بدا بها المسرح الغنائي حكايه كارتاج عام 1984، وبعد اخر وحده عملها في 19 جويليا 2025 من قاعه الخابيه في مهرجان كارتاج، وين معناها خدم على الذاكرة التونسية. ونحكي وقع الخابية معناها رحلة في تاريخ الموسيقى ولا الأغنية التونسية، ونرجع بينا القرفي الله يرحمه على أعمال وأسماء صنعت وجدان وأجيال العديد من التوانسة. نحكيه على خميس ترنان، محمد تريكي، محمد جاموسي، علي الرياحي، الهادي جويني، عبد الحميد السليتي، صالح الخميسي وغيرهم. وعاود قد منا نماذج من التراث ذاك في صياغة أوركسترالية جديدة، تجربة حلوة برشة تعملت في كارتاج. عمل فرقة 71 في السبعينات، سميها 71 تجربة، فرقة مدينة تونس، زخارف عربية من قاعة الخابية، فيلم موسيقى متاع فيلم وغدا لبرهيم باباي، فيلم نزهة رايق زادة كيف كيف هو عمل الموسيقى متاعه، في بلاد الترناني كما ألف زادة أعمال و أوبرا في الغصون الحمر، قصائد حب إلى لبنان، حكاية كارتاج، هلوم كلهم خدمهم سي محمد القرفي الله يرحمه. لحن أبو القاسم الشابي، لحن المحمود درويش، لحن سويلمي بو جمعة، أحمد فؤاد نجم، سعيد عقل، منصور الرحباني، وعبد الحميد خريف، ومنور سمادح، وأمل دنقل وغيرهم. والتنوع متاع الشعر والشعراء يكشف أنه جرب العديد من الستيلات، ما نحب يجرب برشا حاجات. ومهم جدا أنه نجربه. بكر انت سألت بشير قلت له شنو تحب مغروم هذه ولا لا، رأوا الأذكياء يجربوا برشا حاجات،
1: يعني
0: يدخلوا في أشياء وينحيوا حاجة يتعديوا الحاجة الأخرى،
1: يعني مش الذكي
0: من ما يقعدش إنسان في بيست واحدة، ما يقعدش
1: فما عباد تواضعه
0: فما عباد يقعد في لعبة واحدة، في ستيل واحد، في ثنية واحدة، في ويلقى بعد حياته تثقت وفات وهو ما جربش برشا حاجات، كان ينجم يجربهم وكان يتمتع بهم. الشيء اللي خلى سي محمد قرفي يخدم مع الاخوان رحباني، مع مرسيل خليفه، مع جوليا بوترس، مع علي الحجار، وشارك ايضا في مشروع اصوات الحريه اللي يحمل قضايا عربيه انسانيه ومن بينها القضيه الفلسطينيه، وخدم برشا الموسيقى العربيه وخصوصا الموسيقى التونسيه. اليوم حابينها في شويه من تونس، تكريم لروحه سي محمد القرفي 78 سنه من التجربة ومن الخبرة ومن الثقافة ومن العمل في مجال الموسيقى، وخاصة في العمل متاع زخارف في فيفري 25، وين شارك معاه سي نور الدين الباجي، أسمى بن أحمد، حسين الدوس، وعازف كمان سيد بشير السلامي، نوجه له تحية. كلهم نحييهم إن شاء الله، ولكن هذه كل محاولة زخارف هو أنهم يسترجعوا المشروع، يجدوا الغناء، يجدوا حبنا الأغاني، ونجحوا هذوما وصال. راهو كان تشوف برشا فنانين عملوا كي رجعوا قدم كيما سي المحنوش، كيما سي نور الدين الباجي وغيرهم، فقعدنا نشوشي فما نوستالجي راهو، وحتى الشباب اللي ما يعرفهمش فرصه انه يتعرف عليهم ويشوفهم ويسمع الموسيقى هذيك اللي هي حتى التو يمكن ما نعرفش تتصدر رايي ولا لا. انا الصباح نحب نسمع سيدي علي، نحب نسمع الجاموسي، نحب نسمع فما موسيقى متاع الصباح تربينا بها كبرنا بها، ولكن نشوف أن أولادي وصحابي يسمعوها

0: وتعجبهم خاصة الصباح.
1: فوالا دونك غنية. انا نقول لك حاجه، وقت اللي كنت يعني في عمر الشباب والمراهقه،
0: مو شباب انت يعني،
1: كنت نسمع جوستومون، نسمع الجاموسي ونسمع، كنت مغرومه بهم برشا على الاخر، بطبيعه مع الحكيم وغيره، الاصوات هذيك اللي معناتها جديده شبابيه وقتها، ولكن زاد كنت نسمع حاجات اللي فوالا اللي تقعد حاجات فيروز اليوم للصباح معناها نسمعوه.
0: مشكل انت حتى جيل الفا وبيتا اللي هم نورمالمون يسمعوا حاجات اين فيروز سيدة الصباح.
1: والحاجة اللي لاحظوها ما نعرفش كيف بشير، بما انه احنا هكا نبداو برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، حتى لي جون اللي قاعدين يرجعوا للغناء القديم ويسمعوا فيه، تلقاه موجود في تيك توك، في الانستغرام
2: برشا،
1: معناتها عادي، ولا يرجعوا له عادي يعني. توا تلقاه عمره 18 سنه يسمع في اغاني عندها 20 سنه، سيختو مثلا في الغربي في العربي، ولا يرجعوا بالقديم القديم،
2: على خاطر تحس انه بعدنا شويه حتى في المزيكا توندونس مونديال، مش فقط في تونس، بعدنا شويه على كل الموسيقى اللي فيها الكلام، اللي فيها لي بارول، اللي تمس ساعات العبد في وجدان وتمسه في حاجه عايشها هو اليوم. وايضا وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثه اللي بعدت شويه العباد على الموسيقى في طبعها متاع قبل. اليوم كل شيء ولا اكسيسيبل، يعني موسيقى ورا موسيقى، تبدل في لي جونر، تبدل في الاختيارات، تخليك ربما ما عندكش توجه معين، نحكي على الجديد.
1: اي
2: يعني
1: حسه تجاريه اكثر
2: صحيح.
1: منها
2: ابسولومون سي بلو كوميرسيال
0: فوالا، الذائقه والترب والفن ميم، حتى صحيح لي ريزو سوسيو قوي ومشاو في الجديد، اما عاودوا حياو القديم. تو تلقى في فرنسا جاك بريل ولا شو اسمه ازنافور وغيره قاعدين يرجع بالقديم، قاعدين فما تلقى دي فيديو كيما الباب حكينا عليه بكري تاع باب سعدون، تلقى الشباب قاعدين في قهوه، واحد يلعب في البيانو، والاخر يقوم واحد يغني هكاك، تطلع له وفيديو يضرب بالكدا، يعمل تراند بالكدا عند الشباب هذوما،
1: فيولي يرجع هو لك الفنان هذاك الاصلي.
0: اكزاكتومون
1: دونك الاصل يقعد، راهو ديما اصل الموسيقى الحلوه، كل حاجه حلوه ومخدومه بطريقه مزيانه راهي تقعد ديما، فوالا ما تموتش. هذه كانت فقط شويه من تونس، احنا مكملين معاكم فلعه شويه، مواصلين بطبيعه مع بقيه الفقرات تكتشفوهم بعد شويه تباعا حتى للسبعه ونص.

0: بلدها.
1: هذايا كان سان لوفون محمد عساف مسكر. دخلتنا حتى على 6:15 دقيقة من الموسيقى والفن. باش نمشيو الفن اخر نشوفوا هكا فيه الحاجات اللي نلقاوها شوية ديكالي. فقرة سبور ديكالي.
2: سبور ديكالي. سبور ديكالي.
1: بشير سبور ديكالي. اكا
3: مرحب.
1: عملت لها الرونق نتاعها.
3: عملنا لها الجو الدخله نتاعها ما شاء الله. اليوم في سبور احنا ساعه باش نفسروا سبور ديكالي اللي ان شاء الله تكون ايضا بلاش فار باش ناخذوا بعض الاخبار المتفرقه ونحكيوا عليها بطريقتنا. ما باش نحكيوا على نتائج مش نحكيوا على حاجات هكا لكن باش نحكيوا على احداث ربما تصير على بلاغات على تصريحات نحاولوا نعقبوا عليها بطريقتنا احنا. الاخبار الاول اليوم اللي اخترته لكم هو في الحقيقه غريب شويه. نجموا نتفهموا التذمر نتاع بعض الجمعيات من التحكيم ومن الاخطاء التحكيميه لكن وقت اللي يولي التذمر بدون يعني عنوان معين تولي ربما هوني باش ندخلوا في الاشكال نتاع باش تخوض عرفت باش تخوض مع الاداره الوطنيه للتحكيم بما انه نحكيوا على جوله رابعه شيخنا في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مازلنا فقط في الجوله الرابعه والتشكيات برشا والتصريحات وسبع الاتهام الموجهه للتحكيم برشا
1: مازلنا كي بدينا مازلنا كنا يهدي
3: مازلنا كي دخلنا في صلب الموضوع. اليوم اتحاد بن قردان أصدر بلاغ إلى السيد رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم المحترم اللي هو نجي اللاجويني والموضوع متاعو اعتراض رسمي على تعيين الحكم الرابع حسام بولعريس لمباراة الاتحاد الرياضي بمقردان والنادي الرياضي أصفاقسي. هذه مباراة مؤجلة يعني اتحاد بن قردان يحتج على تعيين حكم رابع ماهوش حكم ساحة ماهمش زوج حكام مساعدين ماهوش حكم فار يعني حكم رابع. بون نجم نتفهم يمكن في حالة الإصابة الحكم الرابع هو اللي عوض الحكم الأول حكم الساحة لكن أنك تعترض اليوم على تعيين حكم رابع. هذه تشكل نقطة استفهام وسابقة هنا ما نلقالهاش تفسير الحقيقة ولو أنه هو اتحاد بن قردان يقول أنه عنده سابقة مع الحكم هذايا وكان أعلم صفة رسمية الإدارة الوطنية للتحكيم بجملة من الملاحظات والتجاوزات والأخطاء اللي سجلها الحكم المذكور اللي هو حسام بولعريس في حق اتحاد بن قردان كما يجي في نص البلاغ. بتبع هنا ما طلعتش على الأخطاء هذايا لكن نص البلاغ يقول هكا. دونك البلاغ هذايا أغيره من النقاشات أغيره من التصريحات من المسؤولين يخليه في الحقيقة أو يخليوني أنا نقول ربي يكون في عون الإدارة الوطنية للتحكيم ونيجي جوين اللي مازال كيرجع نذكره مازال كيخذاه بزمام الأمور قبل انطلاق الموسم. موضوع كبير موضوع التحكيم.
4: نعم شنو ينجم يعمل كتأثير على مباراة الحكم الرابع شنو ينجم
1: جستمون
3: حكم الرابع اش عنده يعمل حكم الرابع يهز لوحه يهبط لوحه يبدل نمرو ياخذ ورقه نتاع شونجمون
4: يشوف له
3: اذا كان فما حاجه صارت اذا كان فما اونترينور خرج من زون تكنيك يحاول يرجعه يحاول يهدي الامور يشوف شكون موجود على البنك بصفه قانونيه شكون اللي موش اللي موجود بصفه غير قانونيه يخرج يعني ليه بالمانكورونت ما عندوش حتى تاثير على نتيجه المباراه. هذا هو هذا الغريب في الامر.
4: وجهه الاعتراض انت كيف تعترض شنو وجهه ولا مش وجهه اعتراضك هل هذا ينجم يعمل في رابور نتاعو يقول مثلا تلغى بلانتي تلغى هدف تلغى كذا
3: ينجم هاني قلت لك الحل الحاجه الوحيده
4: يوتر
3: هو انه لا مش يوتر هو انه في حاله اصابه الحكم الاول حكم الساحه حكم الرابع هو اللي يكون حكم المباراه معناها شو
4: وين مشينا
1: هذا كما قال المصري قدروا البلاء قبل وقوعه
3: شوف وين مشينا احنا يعني وين مشيت اداره اتحاد بن قردان. هذا الاشكال كبير قاعدين نعانيو فيه هزمه ثقه بين الانديه ولا التحكيم قاعدين نعانيو فيها منذ سنوات ماهيش جديده ماهيش جديده ولازم تنهى لانه قاعده توتر وتشنج في الجمعيات كله في الجماهير يعني
4: حتى في العالم الكل فماش تحكيم ما يغلطش فماش تحكيم اما نبنيو به كما قلنا بكري نتعلموا من خلال الخطا ولازم تتبنى ثقه شئنا ام ابينا تتبنى ثقه معينه ونتحمل مسؤوليتنا في اشخاص معينين وباش نجموا نرجعوا سينو نقعدوا كل مره نجيبوا في تحكيم اجنبي وتحكيم
1: إيه اللي لاحظته
3: انه نقعدوا كل عام نبدل
1: فوالا واللي لاحظته ديما معناها ديما الحكم هو اللي اصابع الاتهام ديما تمشي في اي مباراه تمشي للحكم
3: هو موجود الاغلاط
1: الحكم زفر كفران غلط معناتها ديما فما حاجات يقول لك الحكم فما خساره يقول لك الحكم
3: الاغلاط موجوده عن قصد او عن غير قصد كيف كيف ما نجموش ندخلوا في النوايا لكن ما لازمش كرة القدم تولي تركز على الحكم فقط. وزولي فما حاجة مهمة جدا واحنا ممكن نتعديوها مرور الكرام. احنا مثلا في الاعلام الرياضي في الصحافة الرياضية. قليل في العالم اجمع وين تلقى تركيز على حكم المباراة الفلانية شكون احنا وقت اللي تهبط التعيينات نتاع الحكام في الاعلام الرياضي في تونس نبدأ به نشرة اخبارية رد بالك. اللي هي حاجة غريبة وغريبة
4: تحويل وجهها
3: غريبة وغريبة جدا اللي هي حاجة نورمال ما تصيرش لكن هذاك هو الواقع نتاعنا
4: ولا حدث الحكم.
3: حدث التحكيم وحكم الفار اليوم زدناهم حكم الفار شكون حكم الفار وتابع شكون
1: ويفق عليه ما نفقوش عليه
3: بالضبط وش عمل لنا وزفر لنا كل عام اللي هي حاجة ما يلزمناش نكملوا فيها وما نجموش نكملوا فيها خاطر باش نوليو في كل مباراة فما احتجاجات فما تصريحات فما فلان قال كذا
1: والحكم مش مهما يكون معني اي مباراه
4: اي ما تلقاش فما اجماع على شخص وخاصه التحكي ما تلقاش اجماع مستحيل هم ساعات يقول لك احنا هذاك ما ضرناش ولكن اما يلزم كما قال بشير سي نحطوا نظام نمشيوا به يا اخي انتهى
1: وكانوا مشاكل رياضه في تونس وخاصه كره القدم
3: ليه وشيخ تا احنا عندنا مده يعني ولا شوف قداش عندنا مده ما عندناش حكم مثلا في بطوله هاي. افريقيا ولا في كاس عالم راهو لسنوات يعني بالطريقه هذه حتى اذا كان عندنا حكم هكا نواره نقولوا احنا حكم كي سور دي لو عنده المؤهلات بالطريقه هذه باش يمشي مع الكوم كيما نقول معناش نلقاو مع الناس الكل ماناش نلقاو حتى حكم في مستوى عالي هذا بالنسبة للتحكيم وإن شاء الله الموضوع هذا نتعديه وهذا الموسم نلقاو له حل باش تتسكر الباب هذا اللي تحل متاع التحكيم ومتاع الاحتجاجات حتى من قبل المباراة ما تتلعب نمشيو لموضوع آخر موضوع اللعب السابق للنجم الرياضي الساحلي اللي هو ماهر بالصغير اللعب هذا يا شيخ وسادة المستمعين ويصال من
1: أبرز مش تقولي ويصال مش تقولك فيني
3: هكا عاد نعرف اللعب هذا من أكثر اللاعبين اللي عندهم طالون في تونس في الجيل نتاعو لعب ممتاز فيتيس تكنيك برشا ذكاء في لعبه إليغان كي تشوفوا إليغان على الاخر في مسته للكره لكن الملاعب هذايا تعدى بجنب الكارير نتاعو كان نجم يعمل كارير اكبر وخير من اللي عملها برشا لو انه تقمص زي فرق كبير العب في نادي حمنلف وين بدا مسيرته وخرج للعلن بعد من نادي حمنلف الاكابر مشى للترجي الرياضي التونسي لعب في الاولمبي البيجي لعب مؤخرا في النجم الرياضي الساحلي عمل تجارب كبيره ده. في مسيرته لكن ما وصلش للمستوى اللي لازم يوصل له عنده عديد المواسم عداهم مصاب يصاب برشا اللعب هذا عنده اشكال على المستوى البدني يصاب برشا لكن يبدو انه فما اشكال اخر اللي ما خلاش يمشي للمستوى اللي ربما كان استنى فيه عائلته والناس اللي تبعته هو صغير خاطر سي ان تالون ان فري تالون ومن ضمن الاشكاليات فما اشكال نتاع التواصل ربما نتاع مع المدربين اشكال نتاع انه ما ينصهرش ربما في المجموعه اشكال نتاع انه ايضا السوريستيم لي مويان نتاعو فيزيك وتكنيك هو عنده موجودين لكن وقت اللي الملاعب يكون اون بيس بلغه الكره ساعات راه لازم تقتنع اني كنت في الوقت هذاك طايح انك كنت في الوقت هذاك راك ما تنجمش تنفعني في المجموعه اليوم مير بالصغير مش اليوم هو تقريبا منذ 24 ساعة وحتى أكثر 48 ساعة هبط منشور ستوري على صفحته على إنستغرام كتب فيه حاجة غريبة على مدرب النجم الرياضي الساحلي اللي هو كان ينشطوا معاه وخرج براكوني يبدو أنه ما كانش مقتنع بماهر الصغير في المجموعة بتاع النجم الرياضي الساحلي شوفوا شو كتب بالضبط كتب على المدرب الفرنسي حماس أما التوانسة نذويه على البراني ونموتوا على تحطيم بعضنا وش تموتوا على تحطيم بعضكم. يعني هو حس ربما أنه استهدف في النجم الرياضي الساحلي، فما شكون حطمه هو، فما شكون أيضا ربما حتى مدربين توانسة من قبل، المساج ما هوش واضح، لكن الصورة متاع براكوني موجودة في الستوري. يعني الكلام موجه لبراكوني المدرب الفرنسي للنجم الرياضي الساحلي، ماشي اللي هو يبدو أنه الكوران ما تعداش اليوم مهر بالصغير، خرج في تجربة جديدة خارج تونس، لكن من الواضح أنه الكورونا ما تعداش، والمساج يحب يقول برشا حاجات على الكارير متاع ماهر، مش فقط على تجربته في النجم الرياضي الساحلي، وإنما على الكارير كاملة متاع ماهر بالصغير. ربما في المساج هذا في ستوري هذا نجم نفهمه علاش ما جاش هكا الديكليك متاع لاعب موهوب وممتاز جدا. نتمنى له لما لا
4: إن شاء الله ينجح
3: كل النجاح، ولو انه تقدم شويه في السن ما عادش اللاعب نتاع 20 سنه 21 سنه، لكن كمهم نتمنوا له النجاح، وان شاء الله يبعد على الحاجات هذه اللي ما تنفعوش. تعرف عليه الشيخ خاطر
4: ما عندها ما تزيد
3: لاعب وقت اللي تهبط ستوري انت وقت حتى اداره نتاع فريق حتى مدرب نهار اخر باش يجيبك يقول لي يقول لك هذاك العام هبط لي
4: انت فلان قلت عنده مشكله في الكوم وعنده مشكله في
3: موجود الطرح هذا
4: موجود. وش بنت انت على الاصابات؟ الاصابات راهي تقلق، يبدا جوار ما شاء الله عليه وتجي ساعات اصابه يكون باش يعمل كارير يعمل حاجه اخرى. نتذكر الميموني قبل هو والش اسمه ميموني الحمد لله البيفوم تاع ليتوال شو اسمه
3: فن جينيراسيون
4: مز بورقيبه هما جاو الزوز
3: بوعزيزي
4: الميموني رائع فنيا
3: خير من رياض بوعزيز معروفين بزوز مع بعضهم
4: معناها مش خير هما رياض جابها بالذراع جابها بال
3: رياض خدام
4: جابها بالخدمة أما الآخر خلف أنه خدام
3: فنيا ممتاز
4: رائع إلى درجة ولكن مش شوت لعبوا ماتش مع ليتوال الماتش الثاني تضرب ضربة خايبة برشا معناها كانت ضاع عندنا جوار كبير كبير
3: فما زاد لي جين دو في في الضرب في الضربات فما جين دو في فما لهوة فما ماكلة فما انجون يتلهب بدنه فما انجون اللي ما يعطيش يحس روحه قوي برشا دو تيل سورت انه ما يعطيش اهمية انه لازمه يستحفظ على ماكلته لازمه يرقد بكري
4: بالضبط
3: لازمه ما يخرجش لازمه
4: هذا هو الاكزامبل
3: ما يدخنش لازم
4: هو بيدو الاكزامبل تاع رياض بوعزيزي اللي عمل من ضعف قوة والتزم بالحاجات هذوما الكل وكان منظم الى درجة انه في الاخير معناها قلع بلاستو بسيف كسوة في الفريق القومي والا في بالانضباط بالخدمه الخدمه تجيب معناها صحيح فنيا ساعات تبدا هو بده يقول ساعات صرح برشا مرات معناها تلقى جوار ولا مدافع باش يفكر يخاف انه كي يطيحوا جوار باش يضحك عليه الجمهور هو ولا على باله
3: ما يهموش
4: يطيح مهم يخدم مهم
3: يعني. خلينا نمشيو للفنيات خارج تونس نحكيو بالحق على الفنيات السامبا البرازيلي باش نحكيو على نيمار نيمار واللطخه نتاع نيمار احنا نحكيو على لطخات النادي الفريق كل الجماهير التونسيه اللطخه نتاع نيمار نيمار عنده الفنيات لكن عنده زاده الفلوس عنده لحنينات نيمار اللي دفع 2 مليون اورو باش فسخ الديت نتاع فريقه سانتوس في البرازيل وبالتالي رفع المنع من الانتداب اللي صلبته اللي سلطته عليه الفيفا على فريقه 2 مليون اورو دفعتهم الشركه نتاعو نيمار ان ار سبورتس اللي جاري فيها والده وبالتالي تمكن من رفع المنع من الانتداب وانتدب زوز اصدقاء قدم لي فيليب كوتينيو لاعب السابق المنتخب البرازيلي ليفربول والبارسا وايضا انتدب ميلو باش يكونوا موجودين معاه في فريق سانتوس مقابل هذا الكل نيمار خذا اون بارتي من المريول باش يحط فيها بارتي بوبليسيتير اشهار لشركته ان ار سبورتس وبالتالي
4: 6 مليارات
3: ما مش حاجه كبيره بالنسبه
1: لي بالنسبه لي هو حتى
3: 2 مليون اورو باش يعملها اللاعب وهو فريقه كلوب دو كور ونيمار مش كبير برشا راه 34 سنه يعني تسمى تقريبا رجع شويه بالتوالي في عمر صغير لكن
1: والاعتراف بالجميل محلاه
3: بالضبط بيان سور
1: هذا هو معناتها
4: مشكلة النوادي فقط حتى المدارس حتى الناس اللي تكونت وتعملت
1: برشا لاعبين حقيقة عالميين
4: كي تعاون جمعيتك ولا تعاون بلادك ولا تعاون مدرسة قريت فيها ولا ليسي ولا
1: كما قلنا هو اعتراف بالجميل ويبقى ديما اللاعب خاصة في كرة القدم معناها راهو عنده امباكت كبير على الشباب وعلى الناس اللي تحبوا تفرج فيه فياخذوه قدوة ويقوموا بنفس
4: هو صاحب شركة وبزنس وفلوس معناها كانت
3: تحط ثروة ضخمة
4: يعني العملية اللي عملها هذه عملية اشهار مجانية اللي هو كان يتنجم تكلف له باكثر من هكاك برشا. نفوت شو احنا حكينا عليه، شو قداش من اذاعه حكيت عليه
1: في الدار،
4: على الشركة وعليك البوند الصغيرة اللي بتتحط في
3: البريو. مش تعرف فما أهمية نيمار في البرازيل. نيمار مش تعرف في البرازيل
4: كيف تقول تعمل عمل خيري تلقى فيه مرابيح ما كنتش تخيلها في بالك،
1: جي اكثر واكثر. فوالا هذه فقره سبورتيك اللي مازالت عندك.
3: كملنا
1: من بيبال مع مع موجز امبي الستة ونص. شعوركم كمين معكم في العشوية حتى للسبعة ونص.
2: إذاعة شباب من تونس، الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
0: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: موجز السادسة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، وذلك بعد أن التحق إطار تدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم اليوم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تواصل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واللافعين والأسر. المبادرة التي انطلقت تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية ببث ومضات تحسيسية وملفات حول التوقي من المخدرات، تتضمن عديد الفقرات وعديد الأنشطة من بينها قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا يوم 29 من سبتمبر الجاري. تأهل 5 أعمال مسرحية للمشاركة في التصفية الإقليمية للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية المنستير ضمن فعاليات الدورة 36 من المهرجان. مؤسسة مسرح أوبرا تونس الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية أعلنت اليوم أن جميع قاعات عروض مدينة الثقافة الشادية الإقليمي ستكون مغلقة أيام الأحد طيلة الموسم الثقافي 2026-2027. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني مساء اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس، وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد وعدد من المصابين بعد قصف طيران الاحتلال الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن 13 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال استشهدوا في غارات صهيونية على بلدة جنوب لبنان يوم الاثنين الماضي في واحدة من أعنف موجات القصف الصهيوني التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية. نهاية الموجز لكم.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
8: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ الكلمة والنغمة.

0: صغار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الناس الكل. هذا كان حسين الجسمي، خلطنا لستة واربعين دقيقة، احنا مواصلين معكم اللقاء حتى لسبعة ونص في العشوية. طب شوية بشوية تتعودوا بالكيب، تتعودوا بالفقرات، نوانسوكم في الثنية خاصة، خاطر نعرف انه وقت مرويح والامبوتياج يكون متواصل حتى لتوا تقريبا، حتى من بعد شوية زادة كيف كيف. انت بتبيعة والبلايس متاع العبيد منين تراوح، ان شاء الله ثنية زينة. المهم لكم الناس الكل، خلينا نمشي مع فقرة باش تتعودوا بها زادة كيف كيف تكون موجودة في العشوية. نقترح عليكم في كل مرة موضوع نحكيو فيه، نعطيو فيه الاراء، نجموا نختلفوا، نجموا نكونوا فرد فكرة، وانتم زادة كيف كيف نجموا تعطيونا رايكم على الباج بتاعنا راديو تونيزي، باج اوفيسيال في فقرة بين اثنين.
1: بين اثنين،
2: بين اثنين،
0: هو احنا بين ثلاثة،
3: بين ثلاثة نجموا بين اثنين ونحطوا بشير بيناتنا، ولا انت وبشير ولا بيناتكم،
4: حكم رابع.
0: مانيش وافق عليك باش نعمل
4: احتراز،
0: احتراز
4: لدارة التحكيم.
3: لازم تعترض ازاي؟ احنا مش حكيو على العودة المدرسية ديما ديما في أول يوم من أيام الجمعة الأولى، احنا نقولوا خاصة غدوك الصباح، معناها فمش كون كاتب في فيسبوك تو قال لك تحب توصل غدوة بكري ماذا بيك تخرج من تويكا
0: تحضر روحك،
3: كان تحب توصل الخدمة في وقت غدوة، الناس كل تقرا 8 والناس كل تخرج 8 غد درج، معناها مهما كانت المسافة بعيدة على الدار ولا على الخدمة. والحاجة الأخرى زاد اللي
0: وقت ما تكون بكري
3: تونسي مشكلته والمرأة التونسية والرجل التونسي زوز، أن ولده ماذا به يهبطوا في فم باب المدرسة، الكهرباء تقف غاديك، وكان ينجم يطلعها على المادة ويهبطها معناها في الباب بالضبط،
4: كان ينجم يدخل به
3: ماذا به، وكان يلقى كيفاش يدخل. هذه الإشكال، أنه ما عاش عندنا ثقافة أن نقف بعيد شوية نمشي على سقايا أنا ولدي ولا أنا وبنتي، لا الناس كل تحب تتعدى في نفس الوقت. هذا هو الإشكال اللي
4: يا شيخ نزيدك أكثر من هكا، أنا بنتي تقرأ في مكتب يهز من نهج وما يجيبش من نهج الاخر، من نهج الاخر سون سنتر دي تبدا الدنيا معبي هكاكه، والناس كيما تحكي انت كل واحد يحب يقرب ولده اقرب نقطه للباب، والكراهب ورا بعضها والناس تزمر والدنيا يبا، فما شكون يسوبرمي انه يدخل في سون سنتر دي وقتها ويعطل السير
0: وعلى باله زاد
4: ويعطل الكراهب ويعطل الناس الكل، وتوقف الدنيا ونوليو ندخلوا في كل المشاكل نتاع الصباح والكلام اللي ما لازموش يتقال والحاجات اللي ما لازمهاش تصير قدام الصغيرات.
3: وصاحب حق يبدا مش داخل في سون سنتر دي وهو بالنسبه ليه عنده معناها اشقاء، انت شبيك يقول لك، وثقافه انه نسيحوا ونعيطوا ونخرجوا على اعصابنا والتوتر، وهو راهو التونسي يتوتر كي في
4: كي يجي ايفينمون يتوتر،
3: اي وخاصه في العوده المدرسيه معناها تبدا الدنيا الكل، ولازم في الاخير باش ينسى حاجه
0: على قد ما يحضر روحه على قد ما ينظم روحه.
3: وشفت كيفاش نسينا، وخاصه مور اللمجه النهار الاول اوكي، اما
0: من عاش علاش انا فوالا جوستومون، من عاش علاش هالعقليه اللي كيما قلت معناتها انه نحب نوصل ولدي يلزمني ندخل بالكهرباء قدام باب ليكول، ويلزم نهبطه هو الاولاني، وتلقاهم معناتها العباد تولي دزين ويولي عرك ويولي فوالا، وحتى الصغار يدخلوا بعضهم
4: ومن بعد ويصال يحطوا كرهابهم سي بون دبر بلاصه لكرهبته، يمشي يهز ولده للباب فم المدرسه وتولي حظبه بالاولياء مئات الاولياء في باب المدرسه، والصغيرات المساكن اللي يجي بعد ما ينجمش حتى يدخل بينك الكبار، يبدا هكا صغير هكا كبروا والكرتابه معبيه بون غدوة أول نهار بتتر من كرتابة مازال، لكن مخليه الباب وخليه الدنيا متفاضية.
3: جبت على الحظبة تلقاها من ساعة موجودين قدام المدرسة ويسنوا في ولادهم وألا يوصلوا في ولادهم. الولاد هذايا المدرسة بعيدة على داره 200 متر، تلقى أمه حظبة ما هي حظبة، دوب ما يروح للدار تبعثوا يقضي من حانوت بعيدة 3 كيلومتر على الدار ما تمشيش معاه.
4: القضية ما تمشيش معها، من المكتب تمشي.
3: انت ثقافة انهم يعملوا حظوة قدام المدرسة عند نساء ذات تحبوا نحكيوا فيها اليوم
4: نهاير في شوية من تونس،
0: لا كي نبدا انا مش موجودة معاك،
3: لا مشهورة ياسر في المدارس كل تلقى نساء الصباح ولاو يحلقوا، ولات مجتمع نتاع فيسبوك يتعمل تعارف قدام باب المدرسة
4: كيما جروبات المارش
3: صحيح وحكايات وبيعان نتاع بسايس وهريسة
4: مشاريع تنطلق
0: يخلق حياة اجتماعية، حياة اجتماعية
3: خاطر يقعدوا بنص ساعة ولا أكثر، ولات فما ناس تمشي جوست
0: باش تتفرد بقيت
3: هذيك هي تدرس
0: فوالا فوالا تلقى نهار كامل في الدار وتهز وتجيب وقضيه وكل دوك هذيك بالنسبه لي هي المتنفس نتاعك القاعده قدام المكتب مع
3: ولكن مع خاطر الصباح بالليل اخرجوا في هندام يليق بالمدرسه
4: مش بالبيجامه
3: خاطر حظبه هكاك معناها تقول انت شنو هذا
0: لا استنى مازال جايك الشتاء وتتشوف البيجامه النمري
3: كل شفتهم وخاصه المدارس اللي عاملين سونس انترديك قدام المدرسة معمول إكسبري هذاك باش يسهل حياة المواطنين اللي ساكنين غاديكا زاد عندهم راهم حياتهم جحيم اللي يجي باش يخرج
0: يلقى كراهب
3: الناس مسكر عليه
4: فما حاجة شيخ تتعمل
3: بدعوة أنها مدرسة
4: تتعمل في أوروبا وفي البلدان المتقدمة هو وقت الدخول وقت الخروج نتاع التلامذة تلقى فما الأمن يسكرك المنافذ هذيكا باش الصغار يدخلوا يخرجوا ما تبداش فما كراهب ماشية جاية وموتورات يعني
0: فوضى.
4: المنافذ اللي تأدي للبيبان نتاع المدرسة تتسكر بالامن ولا بالشرطه البلديه تو ديبون من البلاد ومن كيفاش يقولوا تو ديبون من السلطه اللي عند من صحي تو ديبون من السلطه اللي عند كل جهاز تتدخل باش تسكرك المنافذ هذيك باش تصير عمليه الدخول وعمليه الخروج بكل سلاسه ومن بعد تنفض الامور كلها
0: احنا هذا العساس يلقى روحه مسكين لا حول ولا قوه
4: العساس من غدوه العياط
3: النظام من الدول هذوكم المتقدمين واللي هما توا البارح الجمعه اللي فاتت خرج بيزا معناها يحط خاصه في المات وفي السيونس فرنسا كلاسيه الاخرانيه بريسك شكون الاولانيين انجلترا سويسرا اليابان سنغافوره والصين هذوما وغيرهم من الدول المتقدمه المتقدم عندهم العلم عاملين نظام الوقت الواحد الوقت الواحد هذا في المدرسه هو اللي ينحي الامبوتياج وينحي المشاكل
0: معناها خاطر فما ناس تدخل من مراجعة التوقيت مهم
3: تدخل من 8 ل 12 فما ناس تدخل من 9 فما ناس تدخل من ديما فما وقت واحد اما ما يدخلوش كلهم في نفس
0: فرد الوقت
3: يعاون الوالدين يعاون العباد اللي يخدموا خاطر احنا يوصل ولده 8 وهو بيدو يخدم
0: 8 بالحق هذه اشكاليه كبيره
3: 9 ونص ديما الصباح
0: الصباح الامبوتياج معناتها للعشرة راهو عادي جدا كيما قلت خاطر هو باش يوصل ولده باش يوصل صغيره يقرا في المكتب يقرا 8 وهو بيدو يخدم 8 فبالتالي ما نجمش مستحيل باش يخلط 8
4: هذا يهزنا المشروع اخر ناجح اليوم اللي هو الجارد لي غاردوري
3: تلقاهم قدام المدرسه بالضبط
4: بجنب المدرسه وهذا مشروع ناجح بالنسبه للناس اللي ما عندوش الوقت هو باش يهز ولده خاطر يبدا يخدم 8 ولده يقرا 8 با يولي ويقوم بكري يهز ولده للغاردوري ديزون 7 ونص 7 وربع باش ولده من بعد يمشي مع الغارد
0: يهزوا
3: التكلفه نتاع الغارد والفلوس ونحكيو زاده كيف
4: اما والله شيخ سامحني حتى كان قصيت عليك والله فهم برشا تجارب ناجحه في الغارد يعني هي نون سولمون غاردوري يعني تشد الصغير لكن في نفس الوقت يقريهم وياكل غادي ويقعد مع اصحابه كذا ويكون الكادر باهي وتكون الامور مقننه والسلامه نتاع الصغيرات مضمونه وماكلتهم مضمونه وعاده ما تكونش غاليه الجاردوري مش كيما الروضات
0: فيها يعني وزيد معناتها الوالدين هوني كي يمشي ولا الام باش تمشي خاطر زيد ساعات واغلب ونعرف احنا في تونس ما برشا مدارس حقا ماهيش مؤمنه معناها يخاف زيد حتى الثنيه نتاع المدرسه خايبه ولا حتى المدرسه في حد ذاتها موجوده مثلا قريبه للكيس الى اخره فتضطر الام والاولياء باش انهم يكونوا موجودين غاديكا ويوصل ولده حتى ويقعد يستنى حتى يتهنى عليه اللي هو دخل للمكتب
3: في نفس السياق احنا حكينا على الاولياء نحكيو زاد على التلامذه اللي انا كنت واحد منهم اللي عاملين ديزابلمون ويطلعوا في الكيران كسوا كار سبيسيال ليهم هما ولا كار الاخرى انا ما خلطتش على سبيسيال كان في الطلبه ما قبلت نطلعوا قبل مع المواطنين وكانت الكار تخلط بينا مخر ونقعدوا نجراو باش نخلطوا للليسي وباش الباب ما يتسكرش نتاع الليسي كيف زاد هذوما توفير الحافلات خاصه نحكي على المناطق الداخليه وغيرهم للتلامذة في أول نهار وأول جمعة خاصة وفما تلقى تلامذة مازالوا أول يوم في الإعدادي ولا حتى يطلع في الكار ما يعرفش السيستيم هذاك هذو مزيد كلهم مشاكل كبيره خاصه
0: وش الله يلقى فما معناتها الله يلقى اصلا النقل
3: فما شكون
0: صحيح شكون ما واحد اخر انه النقل نعرفوا المدن الداخليه والارياف راهو النقل ماهوش متوفر
3: وفما شكون في الارياف كما قلت انت يمشيوا يلموا بعضهم زوز ثلاثه اربعه خمسه ويمشيوا مع بعضهم علاش خايفين من الحلوف خايفين من الذيب خايفين ما يمشيوا بالقدير
0: الصباح يخرج نعرفوا في الشتاء معناها دولي الدنيا ظليم ماخر 6 و5 ونص 6 الدنيا ظليم وهما يلزمهم باش يخرجوا بكري خاطر عنده كيلومترات باش يمشيو وفي المرويح كيف كيف يخرج 5 نتاع العشيه 5 نتاع العشيه الدنيا ظليم باش يخرج لدارهم وشوفك الثنيه هذيك اللي يمشيها فكيما قلت يعني يتلموا بعضهم جروب شي نجموا يمشيو خاطر للاسف النقل ماهوش متوفر وحتى كان ياخذوا نقل راهو نقل ماهوش مضمون معناها فما كل الكمين ولا غيره اللي يهزوا كصغيرات وبالكري زاد فما اللي يعملها لله وفما اللي بالكري كل على كل راس قداش ياخذ ويطلعوا في ظروف زاد كيف كيف نتاع تنقل خايبه وني زاد كما قلنا فولي اخر نتاع العوده المدرسيه والتنقل فاحنا حبينا جوست معناتها بارونتيز بمناسبه العوده وان شاء الله عوده يا ربي مكلف بالنجاح للتلاميذ الكل وربي يعطي الصبر للاولياء يعطيهم وسع البال زاد ما فيها بيس كما قلنا وحكينا نحاولوا نتنظموا مش لازم شرط لازم شكون يجينا معناها يعس علينا باش ينظمنا الاولياء وحدنا نكونوا شويه واعيين وننتظموا ساعه تمشي قدام مكاتب تشوف الكراهب من هوني الغادي والنظام ما فهميش والاولياء للاسف فوالا معناتها هي مساله عقليه ونحبوا وما ننساوش اللي احنا راهو المرئه نتاع صغارنا كيما راك انت تتصرف هو باش يتصرف كيفك
4: اي لا والولي بون في النهار الاول ربما فما بعض المدارس الابتدائيه ريت هنا تسمح انه الاولياء يدخلوا مع صغيراتهم
0: اي سورتو اليوم
4: الاول باش تشوف سورتو الصغار اللي كانوا في التحضيري اول يوم في المدرسه حاجه عاديه لكن الاولياء الاخرين علاش داخل وسط المدرسه معناها هم كلهم صغيرات
0: لكن ما جمش يدخل تلقاه
4: اطار تربيه ما فماش علاش ما يصيرش وصل ولدك اذا كان كما قلت ماهوش محطوط في جاردوري ما عندكش شكون باش يامنه لك صحه واحد باش استنى ولده عادي خاطر ربما نشوفوهم احنا في عديد الاحيان انه معلم ما جاش ولا معلمه ما جاتش
0: ويخرجوا
4: يخرجوا صغار وصغير من سنه اولى ولا سنه ثانيه يلقى روحه وحده لبرا مشكله كبيره هذا موضوع اخر لكن اذا كان انت المشكله هذه ماهوش مطروح فمش علاش داخل المدرسه خلي المدرسه لاهلها الاطار التربوي للصغيرات باش يفهموا رواحهم عندهم صفهم النهار الاول ليستاتهم لي زومبلوا دو تون تاعهم باش يحكيوا مع الصغيرات باش تبدا
0: وتكون الامور
4: مريقله والامور منظمه من النهار الاول
0: فوالا دونك ان شاء الله عوده ميمونه للصغيرات الكل ان شاء الله بالنجاح يا ربي واكيد اذاعه الشباب باش تتابع وتكون مواكبه ليوم العوده المدرسيه فوالا هذه فقره بنتين تلقاوها كل يوم في العشوائيه في كل مره نقترح عليكم موضوع انتم زاد علاش ليه تعطيونا المواضيع اللي تنجموا هكا تراوها انها مناسبه نحكيوا فيها ونتناقشوا فيها
4: عندي موضوع غدو
0: تفضل عندك
4: الجياب الخاويه
0: الجياب الخاويه مساكن الجياب الخاويه هذوما حاجه هو راه شوف مع الرونتري ومع المصروف ما تنجم تكون كان الجياب تعالي لكم الناس الكل هذه العشوائيه مكملين معاكم حتى للسبعه ونص

0: مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد. هذه كانت لطيفة، تخلتنا حتى للسبعة واثناش دقيقة. نسلموا على سليم، قولوا ثنية زينة، نرحبوا بكوثر باش تكمل معاكم اللقاء حتى نص الليل في الكوتي تكنيك. سينو الكيب الكل مازالت مواصلة معاكم، بشير، محمد، ويسال، وألفا، كوثر، حتى للسبعة ونص في العشوية. ومكملين مع الفقرة نتاعنا، توتفيت نمشيو مع فقرة دوزا فن.
1: دوزا فن، دوزا فن،
0: دوزة فن، الفقرة اللي هي قديمة جديدة تعودوا بها المستمعين في العشوية. احنا قلنا بما انه جاي مع تلشتي وانها ليلة طويل، والاغلبية العبيد تفهم الفرجة اكثر في الفصل بتاع الشتي، تقعد حتى اللي كما قلنا ليلة طويل، يقول لك ايخ نحط مسلسل، فيلم، بودكاست، كل حد باش مغروم. احنا هكا في كل مرة نحاولوا انه نبدلوا معاكم شوية الاجواء ونعطيكم كل مرة حاجة. اليوم باش نحكيه على مسلسل كان مو مسلسل جديد، مازال كي خرجوا منه، خرج منه خلينا نقول القصة الأولى. هو المسلسل بصفة عامة اسمه القصة كاملة، وفي كل مرة عندها قصة بثلاثة حلقات. الحلقات الأولى ولا القصة الأولى هي لعبة جهنم، اللي الحقيقة تقريبا الناس الكل أجمعت أنه قصة قوية برشا، تمثيل ممتاز جدا، خاصة الممثل المصري محمد فراج اللي قاعد يبدع كل مرة في الشخصيات اللي يخدم فيهم، يعني يتطور بشكل كبير برشا، يخليك تعيش أنت مع الشخصية الكلها. خلينا نقول أن الحكاية الأولى اللي كما قلنا من المسلسل القصة كاملة بعنوان لعبة جهنم، كان لقى وعمل جدل كبير برشا، خاصة أنه الحلقات الثلاثة كانت محملة بمشاهد قالوا العبيد يتفرجوا فيها أنها صادمة، أنها توجع. لأنه خلينا نفسروا حاجة للناس، لعبة جهنم السلسلة هذه الأولى هي قصة حقيقية، وقصة حقيقية كانت هزت الرأي العام في مصر على مقتل الطفل، معناها صغير، على طريق الانترنت، والشخصية اللي بتبيع تبعه وكان موجود معاه في القصة هذية. خلينا نقوله انه هي كانت تعرفت اعلامين القصة هذية بجريمة طفل شبرا اللي تعرفت في مصر، واللي كما قلنا شهدت قتل طفل وحتى التمثيل بجثته في جريمة ارتبطت بتجارة البشر والأعضاء عبر الدارك ويب. البطلة متاحة أنجان، مع هنية الخطر معناها اللي نحسوه ونقوله راه، وديما ننبه على الانترنت بالنسبة للصغار المراهقين اللي مازال ما يعرفش كيفاش يتعامل مع الانترنت بطريقة معناها واعية، خاصة اللي هما الشباب. والشاب هذا كي تراه معناها راه كيما انت ما تعرفوش تقول هذا انسان محليه متميز متخلق الى اخره، ناجح اكزاكتمون، وكيفاش يستعمل الانترنت باش يحرض غيره انه يقوم بالعملية هذية. دونك خلينا نقولوا انه المسلسل يقولوا انه معناتها هو بتبيع قصة كما قلنا قصة حقيقية، لكنه يسلط الضوء بتبيع على التحذير من استدراج الضحايا والجنات الى عالم كما قلنا الدارك ويب. محمد فراج يمثل شخصية القاتل بطبيعة اللي هو رجل دين نوعا ما، يعني هو إمام، وهو حتى نشوفوه فما كصراع في شخصيته ما بين الخير والشر، لكن للأسف معناها الشر هو اللي يغلب. وحتى نشوفوه في لقطات من المسلسل ولا حتى في البرومو بتاع المسلسل يغزل الطفل اللي حرضوا على القتل، وعلى الطفل هذي زي دراه وشبه هذي معناه يتلذذ بالوجيعة متاع الآخر، متاع التعذيب متاع الآخر. بتبيع هو ما هو شنية القصة، يتعرف عليه على طريق الانترنت ويطلب منه باش يعمل ملوه الحاجات بسيطة في المقابل باش يعطيه فلوس، برشا فلوس. والشخص هذايا انسان معناها فقير ناقص، المفتقر الماديات، المفتقر الفلوس.
2: هو صنع قهوجي، هو بطل المصدر في رمضان، خطر في مصر رمضان
0: يخدم
2: مليح، في نفس الوقت هو من صنع القهوه يمشي يقعد في معناها يقعد في الجامعة على اساس انه زعما يستقطب في صغار ويحكي ويفسر، معناها هو هنا يحكي على شيزوفرينيا ولا يحكي مسلسل يحكي كيفاش الانسان عنده يعمل في اعمال ولكن يمشي يعمل في يقول في اقوال لا تتطابق مع الاعمال تاعو. مسلسل قوي لدرجة، حكم عليه بالإعدام هو القاتل هذاك، وسليم اللي هو الطفل اللي هو مثقف ولد عائلة معناه أبوه جراح وكان يسنى فيه بشي يطلع الطبيب، وهو كان سبب في قتلين خوه، معناه هو الصدمة صارت له صغير كي دز خوه طيحه من الدروج ومات. وخليه ما تكلمش أم وبوه قاعد يشوف فيه كيفاش تعذب، ركبت عنده الشخصية السادية أو التمتع بتعذيب الحيوانات والإنسان، وبدأت بقطوسة، قطوسة الوليد ذاك، وبعد قالوا نعملوها هي بيدها مع هنا المخرج يعطينا كيفاش الدارك نت واستغلال الأطفال، وشفناها في الحوت الأزرق في اللعبة هذيك، شفناها في برشا مواقع متاع كسوة الابتزازهم وإلا يبعثوا تصورهم وإلا. وهنا القوة أنه الطفل هذا استعمل الشات، استعمل الذكاء الاصطناعي وعمل أبليكاسيون تحلل نفسية اللي يتحدث معها بالوقت، معناها من الميساج متاعه كيسلم يقول له غوضة. السيد كان باع كيلوتو خاطر عنده مشاكل مادية، ولكن عنده سوابق في القتل وفي معناها وش خص هو، لو كان المخرج مشى يسمعوا ولا يسمعوا قبل ما يعدموه ويحكينا على القصص اللي صاروا واللي ما يعلم بيهم حتى حد، خطر الطفل متعشبها
0: يقول انه عاش هو هو هو هذية عليه الشخصية اللي نشوفها في المسلسل، اللي هو كما قلنا يعني عاش طفولة، يوري انه هو عاش طفولة قاسية خليته ربما فهتي غيمو هذية ما بين الخير كما قلنا الخير والشر، وحاجته للفلوس خليته زيادة انه عادي جدا يقوم بالاعمال اللي تطلبت منه الكل مع شخص ما يعرفه. شو نهار اللي راه في المحكمة بنت اللي هو طفل صغير، معناها نقول احنا هو اللي يقود فيه باش خليه وصلوا للي عملوا هذا الكل، وقالوا انت الشيطان انت اللي خليتني قتلت، قالوا لي انت هو الشيطان انت هو اللي قتلت، حب المال حب المال. اي اي هذوما من الحاجات اللي بيشي اللي الكبار اللي يخليه الانسان معناها يغلط ويمشي في الخطأ. احنا علاش قلنا المسلسل راهو اللي يحب يتفرج، لكنه بالحق صادم في حاجات قوية برشا، حاجات معناها وحتى الاولياء برشا نقول لك ليه منخاف ما نحبش نتفرج في خطر باش يحط روحه انه هو في بلاصة الولي هذاك، سوى لي ولده لطف تقتل والا الشاب هذا اللي بالرغم توفرت له كل ظروف للنجاح لكنه للاسف مشى في ثنية اخرى، اللي حتى ربما العلم ساعات في بعض الاحيان مش حتى يفسرها علاش ولا كيفاش، بالرغم انه من عائلة ميسورة الحال.
2: اللي عندها تفسير من اللي قلقني انا في الحكاية انه حكم عليه 15 سنة السجن فقط، اركو هو العقل المدبر، معناها تلقى في قوانين اخرى في بلدان اخرى اللي نفذ عملية القتل قد يحكم عليه بعشرين سنة، أما المدبر للعملية هذاك اللي يعدم. علاش؟ لأنه هذاك ينجم يمانيبيلي عشرين عبد كيما السيد هذاك، السيد هذاك نجم كان عمل العملة هذيك وكهم ينجمش يزيد.
0: لكن هو عرف كيفاش يستغل
2: المفارقه،
0: هو معناتها حتى الناس تفهم شويه المسلسل في لعبه جهنم ما قالوش مباشره اقتل طفل ولا، هو بدا يستدرج فيه بشويه وكل مره يعطي حاجه صغيره، وكل ما يكبر له في الحاجه اللي يطلبها منه كل ما يزيدوا في الفلوس، فبالتالي الاخر كما قلت هو خدم على شخصيته وعرف كيفاش يستدرجه بشويه بشويه بشويه بشويه حتى خليه يقوم بالفعل الشنيع هذايا.
2: وحتى الطفل ما قالوش جيب نابورتكي، معناها هو يحكي له على حسين هذا يعني يبعث له في دي ميساج فيهم حاجات امبليسيت على اساس انه حاجتي بالبروفيل هذاك، حتى كي جاب له ولاي داخل
0: اللي هو
2: ما قبلش. علاش؟ لانه في الاصل كان موجه، معناها العمل هذا يحبوا يبينوا كيفاش يوجهوك من خلال رسائل ومن خلال فيه برشا حاجات نتاع وقعنا هو اللي كان صادم.
1: الفكره مش اوريجينال شويه، تحسها ماخوذه من
2: سكويد
1: جيم شويه هكا الفكره هذيك
0: نتاع وهي واقعيه خاطر هي حصلت في الواقع، وكما قلت معناها ماخوذه اي شويه
1: اكزاكتوم
0: اي نجم هو الشاب هذاك فوالا حب يجرب السيري هذيك.
2: انا حس ما زادش ما عملش فيكسيون، ما عملش معناها حكي القصه
1: كما هي
0: في المسلسل كما
1: صار
0: تلك اللي ومحمد فراج مره اخرى معناها ممثل الحقيقه. الناس اللي مغرومه وتتفرج في المسلسلات المصريه وتتبع في المسيره بتاعه تعرف قديش الممثل هذايا رائع
2: ابدع،
0: اي قاعد يبدع، معناها كي تحط تصويرته هو وتقمصه الشخصيه مع الشخص الحقيقي اي بطبيعه، فبالحق ان غون برافو لي هو. دونك اللي قلبه صحيحه اللي نقوله يحب يفرج في المسلسل هذايا كما قلنا القصه الاولى اللي هي لعبة جهنم. احنا نسمعوا البرومو متاع المسلسل.
3: النفس دي اصلها مش سهلة ابدا، يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي، وتاني يوم توسوس لك، يوم ترفعك للسماء وتقول لك انت احسن من غيرك، ويوم تجرك للحرام وتقول انك هي جت على مره.
4: ثلاث ساعات وهيكون عندك بيت وهتجيب عربيه وهتتجوز.
5: يعني ايه
4: مش
5: قادر اصلا؟ ايه الهبل ده؟
3: ممكن جدا تكون بتصلي الفرد بفرد وتكون بتكذب ولا بتزني.
5: والله العظيم كل الناس بتحب
3: انك قاعده عدوك نفسك.
0: فوالا دونك هذايا البوند انونس للمسلسل اللي اقترحوه عليكم اليوم لعبة جهنم. احنا ديجا عندنا شكون باش يتفرج بشير
1: الليله نتفرج وين نتفرجوا فيه؟
0: تنجموا تلقاوها على بي تي في الناس اللي عندها ولا معناتها موجود ولا منصه شاهد
2: ولا على اليوتيوب زاد تنجم تلقى
0: حلقه اليوتيوب حتى مازال جديد
2: فما الحلقه الاولى
0: اي يمكن اللي نجم
1: قديتوا له الحلقه شيخ
2: ساعتين وحاجه
0: اي معناها فما فرجه
1: قبل ليله كامله تفرج
0: هذيك على شو ثلاث حلقات ما ثلاث حلقات ثلاث حلقات طويل اكزاكتومون اللي هو كما قلنا نذكروا
2: ماشي انتو في التوندونس هذيك سبع حلقات ثلاث حلقات خاطر اليوتيوب يحب اكثر وقته وماش كيما قبل باش يعدي البيوب نتاعو في نفس الوقت الناس دولت ماذا بين الموضوع يوفى
0: اي ما طولش عليه برشا التمطيط هذاك في الاحداث والكل ما عادش
2: المكسيكي والتركي
0: وفي مصر
2: توا
0: لا يخدم انت والمسلسل لا في تركيا شنو خاطر في تركيا مثلا يهبط لك حلقه في الجمعه راه تلقاها طويله ساعه ساعتين ساعتين وربع اما في تركيا يتبع لك معناها الفرجه قداش وصلت وكل شيء اذا كان لقى الفرجه ماهيش ماشيه والتو مش اللي حاجته بيها وعادي يوقف لك المسلسل في الحلقه الخامسه الثالثه الرابعه المسلسل يقف اما اذا كان القام مطلوب اي عند الجمهور يقعد يتواصل عادي جدا وتوندونس زاد في القصير 15 حلقه ثلاثه حلقات اربعه خمسه حلقات وخاصه زاد في المنطقه القصص الحقيقيه اليوم قاعدين ياخذوا في برشا حاجات بازي على قصص حقيقيه غدا نحاول نعطيكم حاجه تزهي خير اكثر هذه كانت فقره دوزا فان بون مع هي نخلطوا نهايه حصتنا لليوم كيفاش كانت التجربه بالنسبه لي خفيف لبيه
2: يحضر ممتازه ممتع ديما الحديث معكم ذو شجون انت وسي بشير ان شاء الله السادة المستمعين يكونوا معناها عجبهم
0: وعملوا
2: جو معنا فوالا بالغنيات سي سليم كوثر زاده نعطيهم صحه ألفة زاده في
0: تحيه لهم الكل
2: ديجيتال ان شاء الله احنا غدوا نتقابلوا معاهم زاده وغدوا نضيفوا معنا
0: جوار به رابع زيد غدا معنا سيبي وغدا سيدا عزيز يستنيو فيه باش يرجع كيف كيف هكا يعطينا شويه طاقه شفما خاصه طاقه الخريف اللي تتبدل هكا بتاع الانسان يحس روحه شويه
1: شكون عزيز؟
0: تعرف عليه
1: عرفوني
2: نحب ناخذ رايكم انتوما ولادي اذاعه الشباب ونسمى ضيف عندكم
0: لا مرحبا بك انت عاجد بالتوصيه انت وليدي ولدي اذاعه الشباب تجربه حلوه مزيانه لانه خاطر احنا خدمنا مع بعضنا كما قال بشير وكنت الاكثريه يا اما تجي معنا فقره والا تقدم فقره شويه من تونس بالتليفون بالعكس اضافه كبيره وفرحانه برشا بالخدمه معك بشير كيف كيف زاد اول مره نخدم بعضنا جيو خدمه زاد حلوه ومزيانه انت بشير ما حسيت مش عاجبه برشا الجو
1: لا لا لا لا بالعكس ريت انا ما تنجمش تقرا ما تنجمش تقرا في افكار
0: قام في العوده بشير غدوه اش باش يقاومك وتوصل الصغيرات
1: اما لي انا الافونتاج اللي عندي انه قريب للدار
0: الحمد لله على خير
1: كان الخدمه بعيده جات عم باقي كله غادي
0: قرابي
1: كل شيء في القريه لا لاباس كانت حسها ممتعه ما نقولش ممتازه لكن حسها جيده نبنيو عليها ان شاء الله
0: اكيد
1: باش نوصلوا البرنامج ممتاز من هوني
2: ان شاء الله
1: مش نقول في اخر القريه لا لا لا قبل بقدره الله
0: ان شاء الله
1: نحاولوا نبنيو برنامج ممتاز مع ليكيب الكل من الاثنين للخميس ان شاء الله
0: ان شاء الله فوالا دونك من الاثنين للخميس العشويه احنا مره اخرى نقول لكم ان شاء الله عوده موفقه وان شاء الله بالنجاح يا ربي للتلاميذ وربي عين الاولياء زاده كيف كيف لانه خاطر زاده هما عندهم جزء كبير برشا يوصلوا يقريوا وليتود
1: وليتار التربوي
0: هذيك توا مره طول باش يدخل فيه الاطار التربوي ان شاء الله ربي يوفقهم وعوده مدرسيه وجامعيه موفقه للناس الكل احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا للعشويه تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معاكم الفاس تيم كوثر بشير وصال محمد نقول لكم تصبحوا على خير باي باي.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: العشوية. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشر، أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد دراسة وانطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة في عدد من المؤسسات التربوية. وزارة النقل تسجل تطورا بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية ببعض مؤسسات التكوين الخاصة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، تواصل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واليافعين والأسر. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنطلق غدا السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بالتحاق أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، وذلك بعد أن التحق إطار وتدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم اليوم. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادية التقني. وزارة التربية أشارت إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وتشهد السنة الدراسية الجديدة العمل بنظام الحصة الواحدة في عدد من المؤسسات التربوية لتخفيف العبء اليومي عن التلاميذ. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال زيارة ميدانية إلى المعهد الثانوي بيربوركبة من ولاية نابل الخميس الماضي أنه سيتم اعتماد نظام الحصة الواحدة وفق شروط، مشددا على أهمية هذا التماشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسي.
2: سلسلة من المؤسسات الجديدة تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بيربوركبة. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبيربوركبة، وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بادرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة وتكون قاطرة لولاية نابل مؤسسة التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
1: والانطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف، استكملت وزارة التربية تحضيراتها من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلفي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية، وفق مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي.
3: في العودة المدرسية باش تكون 17 مؤسسة حاضرة باش تستقبل التلامذة، كلفة الجملية أكثر من 49 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك عمليات توسيعات للمؤسسات القائمة. كيف هو لتخفيف الضغط على الأقسام والفصول والرفع من طاقة الاستيعاب. وصلنا لحد العودة المدرسية هذه، جهزنا وأحدثنا 336 فضاء جديد. بيع الفضاءات الجديدة هي قاعات تدريس ومخابر إعلامية ومخابر تقنية وما إلى ذلك من الفضاءات الرياضية والأنشطة الثقافية. الكلفة الجملية لتوسيعة المؤسسات التربوية تجاوزت 50 مليون دينار، يعني في ما يعادل 100 مليون دينار للأحداثات الجديدة والتوسيعات.
1: وحول استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية الجديدة، كذا مدير عام النقل البري بالوزارة طارق البوعزيز اليوم أن عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة ارتفع بحوالي 4%، كما تم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي.
4: ميز العودة دي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان بحدود 2,134 خط من مجموع 3,171 خط، ارتفع إلى 2,179 خط من مجموع 3,234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة، وقمنا بإحداث جديدة. كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى، إنه الأسطول المخصص للمدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا تم التكامل بين شبكة التشكيلات وبين الشبكة التحديدية. تونس أكثر من مرسى عملنا إشغال البنية التحتية والمترو الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بنية 30 عربة مترو جديدة.
1: ومع بداية الموسم الدراسي تعود اللمجة المدرسية إلى يومية الأطفال باعتبارها وجبة أساسية تمدهم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للتركيز والنشاط ومواصلة يومهم الدراسي ودعم نموهم بشكل سليم. المختصة في سلامة وجودة الأغذية بالمعهد الوطني للتغذية رنا الغيلوفي دعت الأولياء إلى ضرورة إلى عناية خاصة بمحتوى هذه الوجبة وطريقة إعدادها وحفظها في ظل انتشار الأغذية المصنعة وما تماثله من خطر.
0: بالنسبة للمجة متاع صغيرات في المكتب وإلا حتى الفتوق نبتعدوا على كل ما هو تلوثات كيميائية وإلا بكتيريولوجية. الملوثات الكيميائية خاصة هي تجينا من إما المواد المصنعة اللي فيها برشا مضافات غذائية واللي نجمو نعرفوها هي نقلبوا الحاجة ونقراو فما برشا نعرفوا دي عنا برشا مضافات غذائية تنجم تعملنا استيرابات هرمونية تنجم فما مضافات غذائية تنجم تكون مسرطنة بالمجة وإلا زيدا هما عندهم علاقة بفرط الحركة والديفيكولتي على الابرونتيساج معناها قلة التركيز اكسيتيرا. نعرفوا اللي مازالت شوية سخانة دونك ما بدينا نبتعدوا على الحاجات اللي هي بطبيعتها لازم تكون مبردة وإلا نختاروا يكون عنا الساعات اللي باش نحطوا فيه يكون إيزوتير معناها يعزل الحرارة ويخلينا في درجات الحرارة الباردة وإلا نختاروا الحكوك اللي ما يكونوش بلاستيك غير غذائي.
1: تواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر. المندوب العام لحماية الطفولة بالوزارة منصف بن عبدالله أكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه المبادرة تراهن بالأساس على الطفل وهي ليست ظرفية أو محددة بالزمن.
5: خطة وطنية اتصالية تشاركية للتحسيس بمخاطر المخدرات. الخطة هذه الاتصالية تقوم على عديد المحاور منها انطلاق بث جملة من الومضات التلفزية التحسيسية وهي ستتواصل. نحكيه على مبادرة ممتدة في الزمن ليست مجرد حملة معناها في مدة محدودة ومبعتوفة. هذه مبادرة ممتدة في الزمن. كذلك في إطار نفس هذه الخطة الاتصالية عندنا أيضا سلسلة من الملفات التلفزية في إطار الخطة الاتصالية. ثم مراهنة على الطفل هو بيدو يتم تحسينه وهو سيكون هو بيدو السفير لهذه الخطة الاتصالية في محيطه الأسري ومحيطه المدرسي أيضا.
1: هذه المبادرة التي انطلقت تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية ببث ومضات تحسيسية وملفات حول التوقي من المخدرات تتضمن أيضا عديد الفقرات وجملة من الأنشطة من بينها قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا يوم 29 من سبتمبر الجاري.
5: أبرز الأنشطة هذه عن نشاط تحت عنوان ساعة وقاية. ساعة وقاية هذا بش يكون موجود في محيط الفضاءات المدرسية وبش يشاركوا فيه ويأثوه ممثلين عن مختلف الهياكل. يوم 8 أكتوبر بش يكون موجودة في مختلف الولايات الجمهورية. كذلك يوم 25 أكتوبر عنا ندوة دراسية بش تعمل على تعزيز مسارة الوقاية ودراستها من قبل المختصين وتاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة. كذلك وزارة الأسرة أو الطفولة وكبار السن اختارت باش يكون يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 يوم مفتوح في مؤسساتها للأطفال ولأسرهم في نفس الوقت للتحسيس والتوعي والتثقيف. تلاق مسابقة 30 أكتوبر مسابقة لاختيار أفضل ومضة تحسيسية موضوعة لوقاية من خطر المخدرات.
1: دائما في شأن التربوي وقبل انطلاق السنة التكوينية الجديدة المقررة يوم 17 من سبتمبر الجاري نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتمثل بالخصوص في اعتماد تسمية مماثلة أو مشابهة لتسمية المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية وإسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محاكم وتنظيم رسم لأداء اليمين فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وأشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية لتسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسميتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ. وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. في شأن ثقافي وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعة الدول العربية دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في قطاع السمعي والبصري من تونس ومن عديد الدول العربية. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقعد الدراسة وانطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة في عدد من المؤسسات التربوية. وزارة النقل تسجل تطورا بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية ببعض مؤسسات التكوين الخاصة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، تواصل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واليافعين والأسر. إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: السبعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في أفتر فوت، موعدكم يتعاود يتجدد الموسم الرابع. في الحلقة الأولى متاعو اليوم رجعنا بالبرمجة الشتوية 2026-2027، فمش برشة تغييرات أفتر فوت. أكيد ضيوف يكونوا حاضرين معنا على امتداد الساعة وربع من توا حتى للتسعة متاع الليل. نرجعوا للمباريات متاع البطولة وكذلك المسابقات الإفريقية والأكتواليتي اللي حاصلة في الرياضة التونسية. قبل ما ناخذوا بالطبيعة على الروبريك متاعنا في أفتر فود، أول ما نبدأ بفلاش سبور.
2: فلاش سبور.
1: في فلاش سبور البداية بالحدث الإفريقي اللي باش تحتضنه تونس انطلاقا من غدوة في قصر الرياضة بالمنزه، البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة. تونس تبحث عن تتويج جديد غاب عليها من 2021. تزيد يصلح لي أكثر هاديش بنياني اليوم بعد الاجتماع الفني وسحب قرعة البطولة. هاديش بنياني مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك. وفي بطولة إفريقيا هرب علينا من 2021
1: مش غالطة معنا،
3: لا مكش غالطة، وأكيد جيتنا وباش نتلقى غدوة المقابلات بصفة رسمية وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. نذكر المنتخب المصري هو حامل اللقب. نعطيك بسرعة تركيبة المجموعات. عندنا 13 منتخب وفي يشاركوا في البطولة هذه، ما عادش 14. منتخب الزيمبابوي ماجيش. دونك عندنا أربع مجموعات، ثلاثة مجموعات بثلاثة منتخبات ومجموعة وحيدة فيها أربع منتخبات.
1: وغياب المنتخب الليبي كذلك.
3: المنتخب الليبي من الأول هو ماجيش، ثم بعد خرجت قائمة شبه نهائية فيها الزيمبابوي، واليوم الزيمبابوي ماجيش وبالتالي يعني غايب عن البطولة. المجموعة الأولى فيها تونس، كينيا وغانا، مجموعة ثلاثية. المجموعة الثانية كيف كيف مصر، المغرب وغامبيا. المجموعة الثالثة الجزائر، تشاد ونيجيريا. والمجموعة الرابعة هي رباعية الكاميرون، رواندا، أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية. نعطيك بعض الأخبار اللوجستية قبل ما نستقبل ضيفي. المقابلات الكل ستدور في قاعة واحدة، وفي كل قبل نسمع في قاعة الداخلية بسيدي بوسعيد، معاتش، قصر الرياضة بالمنزه، القبة. ستحتضن كل المقابلات بمعدل خمسة مقابلات يوميا على الأقل في دور المجموعات، وأول مقابلة بالشبدة غدوة التسعة متاع الصباح. منتخب الوطني التونسي يلعب غدوة إن شاء الله ضد المنتخب الغاني انطلاقا من 6 متاع العشية، وتوقيت مقابلة تونس الكل 6 متاع العشية. الجمهور ينجم يدخل مجانيا يتفرج في دور المجموعات. الجمهور ينجم يجي القبة يتفرج وما يخلصش، يعني مجانيا يدخل دور المجموعات، ومن بعد سيتم طرح التذاكر اكيد في مقابل مادي انطلاقا من الادوار الاقصائيه. من جهه التحكيم عن التحكيم التونسي هاني الكوكي، امين عزين ايضا موجود، وكالعاده وفيك نمشي ونقدموا في الموسيقه في النصف النهائي والنهائي. سيتم الاعتماد على تحكيم اجنبي ودجا هما حاضرين منا من بولونيا. ايضا تقنيه الفيديو موجوده، يعني في قاعة في قصر رياضة بالمنزه باش يكون هناك تقنية الفيديو، فيديو تشيك تشالنج، باش نثبتوا أكيد من صحة النقاط. نجيو فنيا الآن، وسعيد جدا باستقبال المدرب المساعد سي محمد الجلاسي. سي محمد مرحبا بيك. ناخذوا قراءة في مجموعة تونس، كينيا وغانا، وأكيد التوانسة الكل متوحشين بطولة أفريقيا إن شاء الله تكون في تونس.
4: مرحبا خويا هادي، مرحبا أخت وفاء والمستمعين ومستمعات إذاعة الشباب. أكيد الحدث هام نستناو فيه من سنة فارطة ملي بدينا مع بعضنا. مجموعة ضم كينيا غانا، أكيد الفرق الإفريقية استفادت وتحسنت من الخبرات الأجنبية. نحن أنت حذرنا طوال الصيف هذية باش نتعاملوا بطريقة العمل متاعنا اللي اشتغلنا بها، باش نخدموا على السيستم متاعنا اللي تحسننا به. أكيد مقابلة كينيا غانا مهمين في المجموعة متاعنا كبداية، إن شاء الله نترشحوا ونمشيوا معناتها للقدام، وما نبداوش نخمو من النهائي من توا، باش نتعاملوا مع كل مقابله بحقيقتها بكل حرفيه بكل تواضع، وبكل حماس وعنا ثقة إن شاء الله في مجموعتنا وبإذن الله إن شاء الله التتويج يكون حليفنا في الآخر.
3: ناخذ القائمة الإسمية معاك نتاع 14 لاعب.
4: القائمة الإسمية تضم موزعين مع خالد سليمان على الأشعل، اثنين موازين الموزع هما علي بنجي محمد بن يوسف، أربعة ضاربي مركز أربعة الياس قرموسلي، أسامة برمضان، حمزة حفيظ، هادي الخزري، متوسط الشبكة الأربعة أحمد القاضي، سليم المباركي، مهدي بن طاهر، وجدي البارودي، واثنين لاعبين ليبرو طيب القربوسلي ومحمد ريدان.
3: يعطيك الصحة محمد، شكرا ليك خويا، بالتوفيق وفي لمنتخبنا الوطني التونسي. نذكر يبدا غدوة إن شاء الله الكان هذية بمواجهة المنتخب الغاني الستة نتاع العشية، وأكيد إذاعة الشباب والإذاعة التونسية إن شاء الله باش تكون في المتابعة لهذا الحدث الهام.
1: فقط سؤال، نحكيو دائما فنيا على نظام البطولة، مجموعات الأول والثاني من كل مجموعة يطلع، وإلا يطلع الأول من كل مجموعة نمشيو لربع نهائي ولا ثم نهائي قبل؟
3: يتعداو الكل وفي هو محمد تواكد محمد الدور الثاني، المنتخبات الكل هذه تترشح،
4: المنتخبات تترشح معناتها لل... ثم نحن إذا نكملوا في المجموعة الأولى باش نتأهلوا مباشرة في المرتبة الأولى في مجموعتنا باش نتأهلوا مباشرة للدور الربع النهائي.
1: أي الكروازمان كيفاش يكون؟
4: معناتها يترشحوا للدور الثمن النهائي.
3: واضح يعني منتخبنا ما يلعبش الدور الثمن النهائي يكون معفى. دونك وفي باش نلخصوا العدد الفردي نتاع المنتخبات 13 منتخب هو اللي خلط شوية، أما الكالندري واضح وهي من بعد تجينا وفي وطبعا نبعث لك وطبعا حتى نحطوه على صفحة إذاعة الشباب.
1: فقط ما كي نشوفوا الكروازمو باش نعرفوا لأنه المواجهة، خاطر احنا في المجموعة الثانية احنا الأولانيين ومصر في المجموعة الثانية، باش نشوفوا المواجهة أكيد معنا نشوف المواجهة باش تجيك بين مصر نوصلوا بهم للنهائي أو باش تجيك في دور متقدم.
3: أي لا لا المنتخب المصري مازال بعيد وفي جينا في النصف النهائي والنهائي محمد. واضح
4: المنتخب المصري بعيد علينا مع تفرض ممكن في الدوري ان شاء الله يجي معنا.
1: واضح شكرا لك.
3: وفي اكيد يعني ديما نحكي وتونس مصر، ولو وفي نحكي منذ لحظات مع مدرب المنتخب الرواندي قادم فيزي دومي فينال انا وعندي معقول في البطوله هذيا، وعنده زوز برازيليين المنتخب الرواندي، وقدامي وفير اسطوره اريك انغابيت تعدى قدامي اللي هو مدرب المنتخب الكونغو الديمقراطي. موعدنا غدوه اول ماتش 9 نتاع الصباح وماتش تونس غانا نذكر به غدوه 6 نتاع العشاء
1: اكيد، والمتابعه معاك مع البطوله الافريقيه ما زلت متواصله. شكرا لك هديج بنياني. نواصل من الكره الطايره لكره اليد، وغدوه باش تنطلق بطوله افريقيا للامم لكره اليد الصغر بكوت ديفوار بعد ما المنتخب وصل البطولة في المركز الثاني بعد الهزيمة أمام مصر في الدور النهائي، لكن تأهل لبطولة العالم. غدوة باش تنطلق مسابقة بطولة إفريقيا الأصغر، منتخبنا موجود في مجموعة فيها الجزائر مدغشقر غينيا نيجيريا. الجولة الأولى تونس نيجيريا ماضي ساعة، هالأربعة الجولة الثانية تونس مدغشقر ماضي ساعتين، ونهار الجمعة 18 سبتمبر ماضي ثلاثة الجولة الثالثة وآخر مباريات الدور الأول أمام المنتخب الجزائري. نجيو للفوتبول، وتم تعيين حكام مباراه الجوله الثالثه مباراه متاخره يوم الاربعاء الاربعاء نتاع العشيه، زوز مباريات. اتحاد بن قردان يستضيف سيف الورتيني كحكم ساحه وحمزه جعيد كحكم للفار، وترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري سفيان الورتيني كحكم ساحه وفرج عبد اللهوي كحكم للفار. ونهار الخميس ديربي العاصمه الاربعاء نتاع العشيه في النايفر بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، هيثم الطرابلسي كحكم ساحه ودافيد سموجيتش من سلوفينيا كحكم للفار. والملعب التونسي عودة أمرو للفريق بعقد لمدة موسم واحد. جولة رابعة ذهاب كذلك مباراة متأخرة باش يتلعب نهار لحد 20 سبتمبر. الإفريقي فيراد تستضيف ترج جرجيز، وسياسيس من المهيري تستضيف السيابي، والمباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية بين الاتحاد الرياضي ببن قردين والنادي الرياضي بحمام الأنف. حمام الأنف تسجيل الجلسة العامة الانتخابية لموعد لاحق اللي كانت مقررة نهار 19 سبتمبر نظرا لعدم تأشير رئيس النادي السابق على تقرير المالي وفنيا انتداب اللاعب رفيق الكامير جمال بوشمة مراد مزهود مدرب جديد للفريق خلفا لمبارك الزطال، وتأجيل جلسة العامة الانتخابية للفريق 15 يوم حسب القانون الأساسي للجمعية بعد ما كان مقرر يوم 13 سبتمبر بسبب عدم ورود ترشحات. سيدة بالنسبة لأخبارنا المحلية أفتر فوت مازال متواصل، بعد لحظات أكيد نقدم ضيوفنا في الحلقة الأولى.
0: أفتر فوت أفتر فوت مع وفاء ورمزي. افتر فوت، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: مع وفاء ورمزي الجولة، خلينا نقول بالجولات، احنا باش نمشيو في افتر فوت. الجولة الأولى اليوم في الانطلاقة مع البرمجة الجديدة. سعيدة جدا ان يكونوا حاضرين معايا ضيوفي اليوم، باش ياثروا معنا الحصة من افتر فوت. سي شاكر مفتاح، نفرح برشا انك تكون موجود معايا، رغم اللي نعرف الظروف العائلية اللي انت خرجتك منها هك.
5: لا بالعكس، انا كيف فرحان برشا نكون موجود معك وفاء، خاصة في الحصة الأولى. خلنا نفتتحوا الموسم ومن بعد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. كيف فرحان برشا خويا حمدي، عندي مدة مريتوش مادوش نفس الشيء.
1: باهي يا راي افتر فوت، عرفتك يعني
5: لمت
1: لمت الناس عندهم برشا ما يروش بعضهم وكا يجيو بعدين.
5: وان شاء الله نتمنى لك التوفيق انت ورمزي في حصتكم، وان شاء الله ديما متألقين كالعادة.
1: يا ربي بفضلك. شكرا لك سي شاكر مفتاح. حمد المرزوقي مرحبا بيك، نورتنا.
6: عايشك الله يخليك وفاء. مرحبا بالسي شاكر اللي بالحق عندنا مديده ما تقبلناش، وخو كبير وقام من القامات في الكره التونسيه، اخونا مهدي يعني لك خو حبيب يعني كيما اكل الزبيب.
7: ربي يخليك
6: صحاب
7: عشرنا
6: مده ولا
7: عايش.
6: ربي فضلك. حسيت
1: شبيه
7: نقول لك عليه يحكي معايا. اهلا وسهلا وفاء، تحياتي سي شاكر وحمدي. جبت لي زوز من اكثر الناس نحبهم في الدومين والله، اخلاق وكفاءه وما شاء الله عليهم وعشرة سنين وربي داوم العشره. اليوم كلمنا بعضنا في موضوع اخر، صدقني ما قاليش جمله اللي انا جاي انا تو حسيتها هي حسيت معايا كانت لبطحه اخرى ربما راهو جابها لنا حمدي. يعطيك الصحه حمدي.
1: مرحبا مهدوش مهدي عبيد زميلك في الاذاعه الوطنيه.
7: ربي يخليك. عايش
1: كمل
6: ومرحبا. قلت مرحبا، استغفر الله، ان شاء الله بالتوفيق للموسم هذايا بالنسبه لاذاعه الشباب والبرمجه نتاعكم مع انت وفاء ومع رمزي، وان شاء الله ديما متفوقين.
1: يعطيك الصحه، شكرا لكم، مرحبا بكم. نمشيو للعنصر الاولاني اللي هي الدخله. كل واحد يعطينا دخله في اللي يحب، مفتوحه هي على تونس، على التنس، على الباسكيت، على اي، على البيس، على اي حاجه قعدت في مخك هكا تحب تحكي عليها، باش تكون
7: لقطه من البطوله بدايه موسم
1: ايجابيه معناتها. هات ناخذ الدخل.
8: الدخله
1: رايسي شكر
5: بحكم تواجدي توا مع فريق الملعب الجابسي، فريق ينتمي للرابطة الثانية.
1: قدم شوية برقسي.
5: فريق ينتمي للرابطة الثانية، فما إشكال طوى يهم نوادي الرابطة الثانية الكل اللي هي الديون المتخلدة. صحيح لاعبين ولا مدربين ولا الناس اللي عندهم ديون عندهم حق، هذه ديون معتها عندها ثم حتى اللي عنده 15-20 سنة، لكن اليوم ما نعرفش أنا ما فماش حلول،
1: في بالي
5: مازال ما فيش حلول. شنو ذنب رئيس نادي يا اخو نادي معناتها توا السنا ولا عمناول ولا جديد يلقى ديون مليار ولا مليار و200 و600 مليون، هو حتى يعطي 100 ولا 150 باش يمشي الموسم جديد، باش يمشي الموسم ويخلص اللاعبين هذوم. شكون الرئيس باش يعطي لك 600 مليون توا في الرابطه الثانيه باش يخلص؟ ليه مش الحل راهو تضغطوا ديون قداش عندها؟ عندها 15 سنة و 12 سنة و 10 سنين. الفيديراسيون اللي كانت اللي قبل ما هي سبب في تراكم الديون هذه، دونك هي من المفروض تساهم باش تلقى حلول، مش تلوح الكرة رؤساء النوادي ولا للاعبين اللي ما خلصوش زاد شنو ذنبهم، ولا الوكلاء اللاعبين ولا المحامين. هنا انتوما كجامعة وقت اللي كانت فما شكايات كنتوا ترقدوا فيها وما كنتوش تخلصوا في الناس، وما كانش فما تربح الشكاية لكن التنفيذ ما يصيرش. اليوم شنو معناتها العواقب نتاعها هذه؟ شوفك التراكمات وين صارت، ويجيك النادي في الرابطة الثانية يقول له خلص 600 مليون. فما نادي في الرابطة الثانية خلص 600 مليون
1: هو في الرابطة الأولى ما عندوش،
5: هو في الرابطة الأولى ما عندوش. ولذا هنا سلطة الإشراف والاتحاد الكرة هما المسؤولين قبل الناس الكل على
1: الاسبوع هذا. صار اجتماع بين رئيس الجامعه وما
5: فيش حل
1: ممثلين.
5: ما صارش في حلول.
1: هي ما نبداو نهار السبت
5: مش تتاجل. هاو نعطيك باش تتاجل
1: رابطه ثانيه. نخدم انا 6 سوايع على نهار.
7: ما هم لبعض شباب رابطه ثانيه.
1: ليه
7: تعطيتها سكوب من الكواليس هذا؟
5: من الكواليس خويا مات. راهو ماهو الاصل المشكل قديم. راهو كانت شكايات وتعرفوا حتى في الرابطه الاولى راهو الملاعبين يقدموا شكايات ويربحوا شكايات نتاعهم لانهم مش خالصين وتقعد في القجرات.

0: نص هو على ذمة النادي. اليوم تقول له راه ممنوع من الانتداب، كان ينجم يمشي عيار، راه مشكل كبير مش هكاك. معناتها يجيو لابد من الاتحاد الكرة وسلطة الإشراف.
1: شكرا بلي نتفاعل معك. تفاعل معك شوي. مش فما زاد الفرضية متى جدول الديون معناه مثلا انت
0: مثلا من الحلول حل من الحلول حل من الحلول
1: موجودة ديجا وقائمة الذات. علاش الفيدراسيون زاد تقول لك انا كان طبقت القانون يا ويح كان ما طبقتش قانون
0: فما فيفا وي بيان سور
1: في وقت معين تراكمت. علاش تراكمت الديون؟ خاطر عملنا عين رات وعين مرات.
0: صحيح
1: توا فما اكزيجونس من الفيفا ومن ليزانستونس معناها على مستوى كرة قدم التونسية وحتى الخارجية الافريقية ولا العالمية، ولات الحكاية لازمك انت باش تاخذ كما قالت لك كاليفيكاسيون تاع لي جوار ولا الاجازة لازم تخلص.
0: صحيح
1: لهنا ما فماش كلام القانون. انا معاك راهو انك متعاطف مع الاندية كما صار في الرابطة الاولى، راهو موانزا زاد في الرابطة الاولى
0: مع اللاعبين. انا مع الاثنين
2: صحيح
1: كانت مهدد. اما نحكي لك انه زاد انا شخصيا ما نرميش اللوم الكل على الفيدراسيون بقدر زاد المسؤولين زاد يتحملوا المسؤوليه، خاطر هذه زاد تراكمات. شو كيما لومنا الفيدراسيون القديمه لوموا الهيئه القديمه مثلا تاع ملعب الجيبس.
0: صحيح
1: الهيئه القديمه نتاع ما نعرفش اي فريق.
2: اما هما هلال الشباب الملعب الجيبسي
1: برشا
2: فرق
1: معناها المفروض يخلصوا الناس. وحتى اذا كان توا كيما قال لك جيت في ظرف خايب وعاجز انك باش تخلص الصوم الكل، فما حل انه جدول الديون وانه تقسم
0: ثم
1: شاكر تفهم على
0: ثم حل اخر ثم مؤسسات اقتصادية كبيرة ياسر معناتها قاعدة تستثمر في الجهات هذه رفعت يدها من دعم الجمعيات في وقت من الاوقات كانت تعطي في مليار ونص ومليار وستمية وتسترى، اليوم تنحات جملة
1: خاصة في الجنوب. المشكلة
0: في الجنوب كما في المتلوي كما في قفصة كما في جاب بس المجمع الكيميائي كيما خويا انت كنت تدعم في النوادي هذه، هذاك علاش كانت تنتدب به بالفلوس هذيك. اليوم انت رفعت يدك اضعف الايمان ساهم باش تخلص في الديون هذه كيما زاد سلطة الاشراف. الجدولة اللي قلت عليها انت مادي معناتها حل من الحلول، لكن الجدولة مش تعمل لي جدولة على عام. انا
1: نتكلم عن نوادي كل لاعب
2: انت والاتفاق مع لاجون انت تعمل لك راهو انت كان باش تزيد تطول في المدة نتاع الجدولة راهو الديون ما زالت باش تزيد
1: باش تزيد.
0: لا لا الفوما ترفع للحكاية ذي حتى في العقود الجديدة راه معناتها ما يلزم تتقنن، ما تجيش تسيب ناس عقود اعطي هاو ما نعرف شنو ب 80 و 120 وانت ما تقدرش عليهم زاد.
2: وهذا اللي لازم يصير. شوفوه في البطولات الاوروبيه اللي
3: نتاع وفاه هو راهو المهم توا المشكل هذا توا هو صاير يعني وصرامة الفيفا يعني جات في وقتها باش تفض الموضوع هذا خاطر هذا شنو كان ما صارتش الصرامة هذايا
2: رانا
3: ماشيين
1: في متساهلين كما قبل
3: ماشيين في المشكل مش نلقاو فيه حل
0: بالضبط.
3: الحل توا هو الجيرونس نتاع المسؤولين صحيح. اللي باش تكون موجودة حاليا باش تحل المشاكل هذايا حاليا، لكن ما تخليش تراكمات للمستقبل للناس المسؤولين اللي من بعد اللي باش تجي وباش تلقى مثلا تلقى عقود اخرين ماهيش خالصه تولي مشكله. تولي انت شنو عندك جدول مثلا انت عندك ديون قديمه هذيك باش تحاول كيفاش تعمل لها بيجي معين باش تحاول كيفاش تخلصها. هذا واحد. اثنين التعامل نتاعك
1: مستقبلا
3: كيفاش باش يكون مستقبلا باش
0: حسب ميزانيه النادي
3: ديما في الاستقرار. هذا هو المهم وهذا هو لازم
2: هو
3: ذا
2: قانون موجود بشكل هذا قانون موجود لكن الاكيبيت او الفرق مش قادره تتعامل به.
1: تعرف انا ساعات
2: موجود هذايا معناتها القانون عندك سوي معين ما يلزمكش
0: المراقب راقب
2: ما يلزمكش تفوت في
1: الانتدابات. من حسن الحظ انه كما تحكي لك وفاء فما كتاب معين متاع انتدابات من حسن الحظ انه فما 10 انتدابات فقط في موسم كامل. تصور كان جات فري معناها وحره كما بعض الدوريات تي رانا متورطين
2: حتى ليس 10 في الليبر
1: رانا متورطين
2: توا في الليبر 10
3: مش العدد نتاع الانتدابات. انت مع مربوط مثلا بخمسه ولا سته ولا بعشره واللي باش يكون انت المونتون نتاع العشره والخمسه ولا الخمسه اللي انت خذيتهم قداش؟ هل ترى باش يكون يعني المسؤولين قادرين باش يخلصوه
1: بالضبط
3: ولا لا؟ هذه هوني المشكله.
1: معناها حمدي مشكل الفيدراسيون
3: الموجود اللي عندك
0: مشكل الفيدراسيون
2: مشكل المسؤولين الكل مسؤول الجمعيات اللي تنتدب بفلوس برشا والجامعه
0: وعدم تطبيق القوانين وعدم تطبيق القوانين.
3: وهنا لازم مسؤولين يخرجوا يصارحوا
2: لا ما تقولش اخوهم شي
3: صار. لا شو يا خويا ما نحكيو تو انه المسؤولين تو شعلينا فيه تو نحن نحكيو اللي المنطق شنو يقول. كونك انت باش تصارح حد تقول له انا مثلا راني انا عندي

0: هكا وهكا وهكا، عندي هذول مونطو معين راني باش نجيب، مثلا عندي قدره في ثلاثه لاعبين ما نجمش نجيب انا خمسه ولا سته، يلزمك تتعامل بهم، خاطر انت اذا باش تعدي انت الحدود نتاعك يعني باش تلقى روحك انت في مشاكل، باش نرجعوا نفس المشكل اللي هو على ذاك انا قلت انا كي تصارح صارح الناس، خلي شفافيه، انت اللي فهم فهم، اللي ما نجمش يفهم هذيك حاجه اخرى، فما ناس متعصبه ماهيش باش تفهم، فما ناس اللي متفاهمه تنجم تفهمك، هذا هو هنيا يلزمك انت تلعب عليه.
1: انا نتمنى
2: لازم شفافيه،
1: انا نتمنى هما جلسات عامه مش قاعده تصير.
2: سمعت حملهم في
1: كيفاش
0: نحن المشكل، نحن ما ماناش متعودين بالثقافه هذه،
1: يلزم
0: الثقافه هذه يلزمنا نتعودوا بها، يلزمنا نعيشوها ونتعاملوا معاها ونكونوا فهمتي حرفيين فيها.
3: صحيح. جبت لك موضوع ما جبتلكش دخله،
1: جبت لي موضوع
2: ديبار سوجي
3: مهم جدا، راهو
1: مهم جدا، هذوما الديون نتاع الفرق اللي وجدوا لمتاحة حل من الحلول وذي اللي ماشيين فيه، خاطر ما نتصورش يمشي يكون فما تأجيل متاع الجولة الافتتاحية. وثاني حاجة زادة مهمة جدا، عدد المدربين في الموسم لازم هذا يتوا، فانا تريفت ولا
2: تعرف موضوع اخر،
1: راهو احنا في القانون التونسي وتحط النوار سي بلون،
3: لا ما تحكيش،
1: وناس الكل لازم الورقه الخضراء اللي يلزمك عندك ثلاثه مدربين برك في الموسم،
2: لا لا
1: الوصلين السبعه جمعيه عندها السبعه مدربين،
2: لا يلقاو حل، يعملوا له تاهيل بليسونس نتاع بريباراتور
1: نتاع بريباراتور كيني وش اسمه
2: مرافق،
1: ما في مرافق نتاع فريق وطبيب لا عيب،
2: فما تعرف قبيله وفاء الكوتش يحكي على سي شاكر يحكي على معناها المشكله في الرابطه الثانيه، وقاعد نتخيل انديه الرابطه الثانيه، تصور اذا كان جاو عندهم الحق، استنى كان جاو عندهم الحق ينتدبوا لاعبين اجانب
3: اكثر وقت،
2: راك شفت العرض خاطر اللي ورط الانديه التونسيه نتاعنا الكل تقريبا دون استثناء راهم الترجي يكومبري ليسبيرونس اللي عندها مشكله، معناتها عندها فائض مادي اللي هو يغطي كل احيانا، لا يغطي احيانا كل فشل في الانتدابات الاجنبيه، راه كيتفسخ الواحد اجنبي مش ساهل، راه باش تعطيه فلوس وسينو باش يمشي يشكي بيك وفيفا باش تعطيك غرامات كبيره، دونك احنا ما نحسوهاش في الاسبيرونس، اما كوميم حتى الترجي هاو النادي اللي عنده اكثر ميزانيه معناها ويلقى صعوبات في فسخ عقود الاجانب، علاش خاطر احنا الكاليتي اللي تجي في الرابطه الاولى متوسطه برشا في الاجانب، خلي كان عاودوا في الرابطه الثانيه نعطيهم الحق، الاجنبي ما يرحمكش فيفا ديريكت فيفا مباشره،
1: ماش عندك البطوله اللي تستقطب اسماء من
3: لا كما قال لك روزمون ما ثماش روزمون ما ثماش اجانب في الرابطه الثانيه،
2: في ملعب الجيبسي عندكم دوسي قديم تاع نيترونجي تقريبا،
3: اكيد
2: ترونجي ولا زوز من اللي كان في الرابطه الاولى،
1: انا نتفكر فتحي
2: نادي حملم اي بو ستة اي
1: خالد
2: وين رمزي وين
1: اسمه كرمزي سي فايسل سي فايسل بو ستة خذيته معنا وقتها في المباشر نحكيو على الديون نتاع نادي رياضي حمام الانف، وقت اللي يعطيني في الاسماء نتاع الناس المدينة معناتها الناس اللي تسال فلوس لنادي الرياضي بحمام الانف، فما ناس ما عادش تكور سي بطلت الكوره، فما اللي ولا اونترونور، فما معناتها عباد دوسيات قديمه وقديمه برشا قاعدين توا معناتها باش خذاو
2: الكاليفيكاسيون اللي صار لتوال جمهور لتوال خلص قضايا بما فيهم مثلا صدام بن عزيز اللي هو كمل الكوره وتقريبا يدرب في الاكاديميه نتاع لتوال قعدوا يخلصوا فيه في مستحقات قديمه وغيره وغيره وغيره، معناها
1: 10 و15 و20 سنه
2: ناس كملت الكوره وجمهور
1: قاعد ناخذوا دخله اخرى، ناخذوا دخله اخرى، عندك دخله؟
2: عندي دخله على خليل العياري الهدف المزيان اللي ماركيه
1: وعلى المليون اللي لوحوا
2: صحيت هذاك، شو نحكي انا تو شو نحكي غادي شو نحكي غادي انا تو في برشا كوره في ساقيه تقريبا تونس كل اجمعت اللي هو ملاعبي معناها ما شاء الله عليه، فقط تهذيب فكل لازم تكون عنده ماتوريتي تكتيك نتصور اكثر، خاطر حتى نسمع داير الفرنسيس وكل باش يحكيو عليه يقول لك الكاليتي تكنيك موجود فقط يهذب لعبه يلعب مع اصحابه، انا التسديده هذيك اللي سددها ماذا بيا ديما يعمل انيشيتيف ويشوت به، تصرفات نتاع نحل القميص وكل شيء راهو عادي شويه في كل الستريس اللي عاشه هو بريسيون اللي عاشه هو كل شيء به، ماذا بينا يتفادى هذا الكل، خاطر حتى التنقيط نتاع الماتش نتاعه طاح شويه بعد ما اخذ البطاقه الصفراء. انا الدرس اللي حبيت نخرج منه في خليل العيار اللي هو قاعد ما شاء الله عليه ملاعبي وان شاء الله يوصل المراحل اللي نحبوا عليها راهو مازال معناها يعطي اكثر، الدرس لكل لاعب تونسي خويا امن بروحك، لي زاجون احنا نحكيو تاع نزاعات وكذا ولي ترانسفير وغيره. لي زاجون اسهل ثنيه عنده وفاء انتم ما تعرفوا هي بطولات الخليج بطوله ليبيا. توا السيد هذا يعني علاش ممن به؟ لانه امن بروحه خويا يمشي حتى ديفيزيون 2 في فرنسا داير مشى بي اس جي. هو انتقل خويا لاي دوري في اوروبا عيش حلمتك. معناها اي موهبه في تونس في البطوله الوطنيه
3: راهو لا
2: فوالا راهو لا يقتصر الاحتراف على فقط الرابطه المحترفه وبعد نشوف نعمل دوره في الخليج ولا غيره. الفلوس تجي
1: معاك الكارير مش فلوس.
2: هذا الدرس اللي هذا الدرس اللي لا الفلوس تجي في اوروبا
1: تجي.
2: بعد باش تجي الفلوس يا اخي باش يخلص سامحوني كرويه وما باش يخلص فلوس من بعد
1: تجي برشا.
2: علي العابدي مثلا اللي وصل للنيس شوفوا علي العبدي اللي هو ديجا لازم دخله وحده عن تصريحات نتاعو. اما معناها كافح طفل كافح يعطيه الصحه. شوفوا في تونس حتى الانتقال نتاعو من الترجي من النادي الافريقي في النادي الافريقي الى اكسيلي نجم نقولوا في وقت ما مشى لباري اف سي ديفيزيون 2 حمدي الناس تضحك عليه وقتها راهو بعد كون راهو في باري اف سي هو مدافع ويعمل 10 اهداف وهداف الفريق في موسم بدا يظهر بشوي بشوي امن بروحه من كون توا نيس نيس اللي وصلت حتى تلعب شامبيونز ليغ اوروبا ليغ.
3: مهدي الوليد العياري زاد فما هيئه الملعب التونسي زاد معناتها مشكوره
2: ما ضغطتش عليه انه يمشي لجمعيه اخرى تونسيه
3: بالعكس رفضوا
2: صحيح
3: كونه باش يمشي لجمعيه اخرى تونسيه وتشبثوا بالاوفر رغم اللي الاوفر مش وقته معناتها قعدوا ان انستانس نتاع البي اس جي لاخر العام لكن مامنين بالوليد تكنيكمون خموا اكثر في مستقبل الولد وهذاك اش صار ما صارش ترانسفير نتاعو للكلوب معناتها كيما تحكي انت من الخليج ولا حتى في تونس صار الفريق كبير معناتها على مستوى عالمي ومن بعد حتى الحاجه الثانيه اللي خدمته كونه الترانسفير نتاعو صار للكلوب في ديفيزيون 2 لا وين باش يلعب باش ياخذ طون دو جو وهذاك اش قاعد يصير والبونتو اللي ماركاه معناتها اكسبلوا انديفيديوال معناتها خارق العاده سلما الوليد يلزمه معد ذهني في الوقت هذا
2: دخله حسن تايميك بتاع لي باس لي ديسيزيون لي اخو
3: ذهني
1: فهمت هو في التصرف حتى التصرف
0: احسن كلمه قلتها انت مهدي هي تهذيب تهذيب على جميع المستويات بالنسبه للعياري حتى يعني هو تشوف انت البيئه نتاعو اللي عاش اللي خرج منها نجم تكون راهي مازالت متاثر عليه نوعا ما
2: منطقه الحومه الشعبيه
0: صحيح الحوماني يقولوا نحن بلغه
2: مازال عنده العمر 21 سنه
0: مازالتك الحوماني التونسي العربي كله يحب يحب فما حاجات طاقات يحب يخرجهم بطريقته هو الخاصه لكن تو انت تو في وضعيه ماشي. اخرى وفي فريق اخر وفي بلاد اخرى لازمك انت تهذب روحك ولازم تخلي شكون تعمل معك شكون غاديك اللي يأطرك يأطرك كسوا في كلامك كسوا في لعبك كسوا في أفكارك فما برشا حاجات اللي راهو اللاعب ما تختصرش على زو ساقينك هو رايت هي اللاعب راهو مخ عقل ومن بعد تجي ساقين إذا أنت تكون أفكارك يعني ما فيها تذبذب راك حتى تكون أنت تكنيك مو قوي راك نجم من بعد نجم تضيع فيه
1: لازم يكون فما لو سافوار فيفر
2: معناها راهو اللي ليه دروا الوحيد راهو في تونس معناها اللي خرجت البطولة التونسية تصور أنت معين شعباني تو في القائمة عنده واحد برك يلعب جناح أيمن باش يوريك فقر البطولة هاك علاش حبوا يحترفوا دخلة
1: ناخذوا مازلنا باش نحكيو فينا
2: دخلة برك زيدنا عاد الحصة حلوة
0: مازلت شادة صحيحة هذه في الدخلة
1: عندك دخلة ولا ندخلوا مسابقات الإفريقية
0: والله هي البارح في الحد الرياضي حقق الحق يعني سمعت حاجة يعني عجبتني أنا وفرحتني يعني كمواطن تونسي يعني بالنسبة للشباب نتاعنا اللي في تبين
2: في الجنوب هذيك عملوا لهم ملاعب
0: عملوا لهم ملاعب يعني وفي قبلي بالذات بصراحة يعني حاجة تفرح للشباب نتاعنا عندنا برشا شباب يعني ماهوش لاقي يعني بالحق وين باش يتفرد باش يلعب باش يخرج الطاقه نتاعو هو كيما زاد في باجا المسبح اللي عملوه عنده توا سنتين يظهر لي اللي ذاك يعني يكون يعني
2: يلم
0: الصغار ويحتضنهم ويخليهم ويبعدهم على حاجات اللي بالحق نجم يعني تعمل لهم اورينتاسيون توتال بالنسبه للشباب هذايا يعني انا ماذا بيا نشوفوا هذا يعني شفنا في باجا شفنا تو في تبين في شيرتك باللي ماذا بينا نعموها على تونس كاملة باش نخليو الشباب نتاعنا ننقذوه من الوضعية ومن الحاجات اللي قاعدة تدخل والسموم اللي قاعدة تدخل لتونس بكل صراحة التامة يعني كلنا قاعدين نشوفوا
3: اكتشاف المواهب زاد
0: اي خليه بالحق
2: صحيح نجم يطلع دي تالون
0: فوالا كيما في المسبح هذاك نجم يطلع لك تالون كما انت في هنايا في الملاعب هذايا في تبين نجم يطلع لك طالون ما تعرفش عليه. يعني انت البطاحي اللي كنا نحن نلعبوا فيها قبل مهدي ما عادش موجوده تو ولات يعني
2: فيها برشا ريسك زاد
1: تو تهيئ حاجات حتى تهيئ مناطق اخرى تكون اكثر سيكوريزي للصغار ويلقى وين يخرج
0: مقال حاجه باهيه. وحاجه انا اللي عجبتني اللي السلطه اللي موجوده غاديكا تفاعلت مع الموضوع في نداء معين صار وكانوا
2: صار يعني نداء في الحد الرياضي بعد عاود على الحد الرياضي
0: يعني وكانوا ايجابيين وتفهموا الموضوع وقبلوا يعني الطلبات نتاع الاهالي وعملوا اللي عليهم كسوا يعني كانوا يعني بمبلغ شنو باش يكون لكن المهم يعني انا صارت لو كانت فما مصداقيه ما بين المسؤولين وما بين الاهالي.
1: يعطيكم الصحة هذه الدخلات
2: دخلت.
1: طولت برشا لكن دخلة بمواضيع مهمة. نمشي للمسابقات الإفريقية في الركاب
4: أفتر فوت. أفتر فوت ركاب الجولة.
1: ريكاب الجولة باش نحكيو على المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية CSS وترجي جيز في كأس الاتحاد الإفريقي 3-3 في انتظار الدور الثاني باش يكونوا 4 فرق تونسية ممثلة في المسابقات هذه. 3 تأهلوا. الإفريقي عاد بتعادل مهم وصعب جدا من مالي. ترجي جيز رغم الخسارة في دكار لكن انتصارها في مباراة الذهاب 3 أهداف خلتها موجودة في الدور الثاني والCSS عوضت خسارة الهدف مقابل صفر خارج القواعد بزوز أهداف مقابل صفر في مباراة البارح. معلول هو مفتاح
2: ملك الحلول
1: انتصار تو نحكي بعض على ملك الحلول لمعلول. نبدأ مباراة النادي الإفريقي وجولي بالا مالي. مباراة أنا تفرش في الذهاب وتفرش في الإياب ولأن الإياب حسيله تتفرج انا نتفرج ما تعرفش ساعات الكره وين موجوده مع التصوير اللي موجود لكن على الاقل واحد اخذ فكره على المباراه هذه. خلينا نبدا بك مهدي
2: مثال نعطي استنتاج صغير وبعدهم يحلوا تكنيك مو اكثر. مهم جدا ترشح بالنسبه للنادي الافريقي. النادي الافريقي تحس اللي بداية الموسم موفقة جدا. تو باش نكونوا واضحين انا حبيت نحكي شوية من المنظور نتاع الإطار الفني لأنه دخل في ضغوطات كبيرة. أثبت ماهر كنزاري انه مهدي ميلاد تقريبا إلى حد الآن هذه الإتاب الأولى المرحلة الأولى راهو صعيب راهو انك تعمل زوج جولات بطولة ساعة لون تام ديما راجل نتاع الشامبيونان وراهو لي روتور جوليبا راهو جمهور الكلوب قبل الشامبيونز ليج كانوا يحكيوا على جوليبا أصعب من مازمبي. هذه العقبة الأولى وتعديناها. أنا نتصور مهدي ميلاد تحدي الأول أنه يوري للناس اللي راهو المدرب اللي أنت راهو معناه خفت منه سوى ديزون ينجح ما ينجح فئة معينة عدد معين
1: كان مرفوض. ماهر الكنزاري كان مرفوض من فئة كبيرة مش معينة كان صحيح. مرفوض
2: لا يعني عدد
1: من فئة كبيرة من جماهير النادي الفريق مش نحكي إدارة وإلا لكن نحكي على جمهور
2: ديما فما كل اللي فاناتيك في كل نادي ونفسهم راهو تو ولا يصفقوا الماهر راهو فرحانين. التحدي الأول اللي ربحته الإدارة هو انه ماهر كنزاري حط نادي الفريق في ثنيه باهيه الساعه بامكانيات متوسطه ما انفقش نادي الفريق انتدابات كبيره. انا بالنسبه لي كمسؤول المنعرج الاول نتاع الشامبيون انك توصلني دوزيام تور في شامبيونز ليغ خاطر بعد حتى كان تحت زاد ظهر لي عندك الكاف
1: لا ما عاد
2: نحات نعرف نحات اما كي لقيت تروزيام تور انا اليوم شفت حسيت اللي ربما جماعه في الكاف التور الثالث شكون ديريكت يدخل مجموعات تم الغائها باه ان شاء الله كلوب توصل شامبيونز ليغ. دونك الاوبجيكتيف الاول انك توصلني شامبيونز ليغ للتور الثاني معناها مازال فريقي حي على مستوى المجموعات والبطوله اللي انت تخلط للبطوله بفريق متجدد تقريبا بين عامناه والسنه بنسبه كبيره. والاهم من هذا الكل وبصمه ماهر كنزاري اللي انا راهن عليها في المدرب هذا في اي نادي يدربه العين اللي عنده في الانتجراسيون دي جون في ادماج الشبان رينا معناها برشا لاعبين تو قاعد شوف علاش خاطر ساعات الجمهور التونسي يكون قاسي مع المدرب بمجرد انه مثلا ارتداء الوان نادي اخر غريم تقليدي ولا عمل تصريح ماهوش في بلاصته. راهو ماهر كنزاري من 2007 عطي بصمته في تكوين الاجيال سواء في نادي الرياضي بنزرتي سواء في الترجي الرياضي التونسي في الملعب التونسي اليوم في النادي الافريقي بالامكانيات الماديه اللي عندك ماهيش برشا بفكامة المدرب ونظرته والفيكو اللي عنده كمان زاده في البطوله التونسيه
1: ولانه هو راهو ماهر وقت اللي جاي يلقى الفريق كل كامل معناها ما كانش موجود في حتى انتداب.
2: يعطيك الصحة. وزادوا خرجوا له ركائز معناه. ايه. واللي انا قلت لك هذه الحاجة اللي فرحان بها في ماهر كنزاري انه يمن بالولاد صغير عمر عبد الحق يلعب.
1: الولاد صغير
2: يلعب اي العبيدي تو تشوفوه الملاعب اللي ريناه ما شاء الله عليه مع انيس بوجلدان هذوما يحبهم القماش هذاك يحبوا دونك المرحله الاولى نادي الافريقي توجها بترشح ممتاز جدا من مالي ان شاء الله بالتوفيق في باقي المشوار.
1: فنيا حامتي مباراه الناس كل ماشيه مباراه صعبه. انا شفت قلت في المباراه الذهاب النادي الافريقي كان خاصة في الشوط الثاني، الشوط الأول ما شفناش حاجة كبيرة، في الشوط الثاني سجل الهدف وكان ينجم يسجل زوز أهداف متاع كرة بوغرة وكرة أيت مالك، كان ينجم يسجل ويخرج بثلاثة ويمشي مباراة الإياب أرتح من اللي مشيله. كبر النادي الافريقي مباراه الذهاب على روحهم، انا امام جولي با اسم كبير موجود كل عام في دور المجموعات ربط الابطال الافريقيه بطل مالي كل عام، اسم جولي با المالي، برغم انك تشوف التاريخ بين الافريقي وجولي با تلقى النادي الافريقي عنده عدد كبير متاع انتصارات. كيفاش شفت الفرق بين مباراه الذهاب ومباراه الاياب؟ خفت شويه ناخذك لهنا كمدرب ومحب للنادي كلاعب
2: ولعب في النادي الافريقي عنده تاريخ في النادي الافريقي
0: يعني الحقيقه حق الحق يعني فما اوقات يعني صحيحه يعني خفت على النادي الافريقي، لكن كي نشوف شخصية اللاعبين وشخصية المدرب نفهم حاجات اللي فما النادي الافريقي قادر كونه هو باش يتجاوز العقبة هذية. أهم حاجة ساعة اللي النادي الافريقي أعملها هو في المقابلة الأولانية اللي في تونس عدم قبول أهداف وهذايا مهم ياسر. علاش؟ لأنه في الشامبيونز ليج إذا ما عندكش منظومة دفاعية جماعية وفردية ما تنجمش تمشي لبعيد، حتى كان تكون عندك انت منظومه هجوميه اللي قادر انت كونك تسجل اهداف لكن راك باش تقبل، لكن هنايا اذا انت في المقابله الاولى ما قبلتش اهداف وسجلت هدف يعني انت حافظت على حظوظك في المقابله نتاع الاياب وهذا يا مهم، بالرغم اللي جات يعني ليزوكازيون لكن ما استغلهاش النادي الافريقي باش يسجل ويرتح روحه، هو صعب على روحه هو المقابله، لكن الحاجه الباهيه سهل على روحه المقابله في
1: في الاياب
0: لانه انت في الذهاب انت باش تلعب انت ادوميسيل يعني انت عندك فريق
1: مطالب
0: يعني
1: باش تصنع اللعب مطالب باش تهدف
0: مطالب باش تفكك انت يعني كتله دفاعيه باش تفككها يعني وصعوبه تفكيك الكتله الدفاعيه ما هو سهل واضح، لكن في الـ في الـ في الـ في الـ في الإياب القى روحه النادي الإفريقي في وضعية كونه هو قادر يفككها الكتلة الدفاعية في أي وقت. علاش؟ لأنه عنده اللاعبين وعنده أهم حاجة الرشاس اللي موجودة في البنك اللي هو قادر كونه هو في الأوقات اللي يلقاهم باش يستحقهم ينجبتيهم يلقاها، وهذا هو اللي صار وريناه. ونحن معتادين يعني على ماهر كنزاري اللي هو في قرايته في اللعب وخاصه قرايته في البروفيل نتاع اللاعبين
2: حسن توظيف اللاعبين
0: حسن توظيفهم في الملعب وفي الاوقات يعني ماهوش جديد عليه هو يعني انت كما قال مهدي قبيله خاصه في الشبان اللي عبد الحق انا من المعجبين يعني من اللاعب هذاك اكسيال انا كنت اونسيان يعني اكسيال ونعرف يعني كلاعب يعني
2: عنده الكاليتي
0: عنده الكاليتي موجوده بالرغم انت يعني اللي هو صغير في العمر لكن الصغر عمره ما كان يعني عائق بالعكس انت انا بالنسبه لي انا صغير وعندك شخصيه هذا هو الاهم عندي انا كي تبدا انت عندك شخصيه كرويه وعندك انت القيمه بتاعك انت تحس بروحك اللي انت قادر باش تواجه الصعوبات اللي موجوده حتى لو كانت يعني اول مقابله افريقيه بالنسبه لك انت. واهم حاجة اللاعبين اللي دخلوا وحتى جددوا أول مباراة بالنسبة لي موما وإلا فيمتي وهو صغير في العمر استغل الفرصة، المهم مش أعطاء الفرصة الأهم كونك أنت تستغل الفرصة خاطر فما برشا لاعبين تعطيهم تجيهم الفرص فما لاعبين قبل يعني في النادي الأفريقي ما غير ذكر أسماء جات الفرص نتاعهم مقابلة واثنين وثلاثة وعشرة ما استغلوش الفرص
2: راجل جاته فرصة في الشامبيونز ليج جولي با راهو في الضغط هذاك
1: يعطيك الصحة صعيبة ياسر. نسمعوا سامي زميت ونسمعوا غيث الزعلوني بعد المباراة.
5: اليوم كان الطقس الحقيقة صعيب على الاخر شفتوا معناها سخانة كبيرة ومن بعدها تمطر كبيرة الولاد جريوا برشا كانت فما روح برشا روح كبيرة روح جرينتا كبيرة الحمد لله ديما نقولوا هذه منها إلى كاليفيكاسيون
6: الحمد لله اليوم ربي وفقنا جبنا كاليفيكاسيون من تيرا صعيب من ماتش صعيب حب نوجه تحية كبيرة للجمهور نادي الافريقي اللي كان حاضر اليوم معنا ودعمنا معنا لاخر البارتي رغم التجاوزات اللي صارت عليه. ان شاء الله لاباس جمهور الافريقي وتحية نادي الافريقي.
1: هذايا غيث الزعلوني هو حكاية أكثر زاد على الأحداث اللي صارت للجماهير وشفنا كذلك إصابة لياسين مرياح، لكن المهم الانتصار، عرف كيفاش يبصر بالضغط النادي الإفريقي مع الجمهور الموجود. والحاجة النقطة الإيجابية زادة أنك قبلت ورجعت، معناها تقبلت الهدف الأول تقريبا في دقيقة ولا دقيقتين،
2: عملت ردة فعل،
1: عملت ردة الفعل رغم أنه فما برشا هكا إكلامات على الأهداف نتاع
2: زوز أهداف مشكوك
3: فيها. هذه بون قوة شخصية الفريق، قوة شخصية المدرب زادة، وحاجة إيجابية جدا. مي نرجع جوان شوية مهدي على الكلوب أفريكان سنة ما بين عملوا له سنة كلوب أفريكان، صحيح خرجوا برشا عناصر سنة، لكن فما استقرار على مستوى إداري وهذا مهم جدا. والاستقرار هذا مع خروج عناصر تعوضوا التعويض، تحس اللي الفريق ما تمسش وفي نفس الوقت دخلت فلوس. وهنا تدخل زادة الخبرة والذكاء متاع المسؤولين في تسيير النادي في الاحتراف، مش الفايدة تخسر فلوس كما كنا نحكيه في الموضوع الأول وما تدخل شيء عن كونتر بارتي. كلوب أفريكان دخلت عالم التسويق بالباهي، ثم فلوس قاعدة داخل وممتان سير معناتها الكوتي سبورتيف ليكيب ما تمسدش براتيكمان نفس القيمة الفنية متاع الفريق الموسم الماضي ويمكن حتى أحسن. هنا بالبطولة المباريات اللي تلعبت شفنا هذي، وفي المباراة هذي متاع كاس افريقيا هذي يراجع مهدي شجاعة المدرب في الانتيغراسيون ديجا. هنا ربح دو ريكروتمون معناتها اقل شيء كبار ياسر في بتطعيم معناتها الفريق بالولاد بالشبان هذوما. ثم حاجه اخرى جيرانس دي ماتش بالنسبه في نتاع المباريات بالنسبه لماهر الكنزاري معناتها اونترونور يعرف يهبط ليكيب تيب اون بلاس واللي شوا نتاعو وشجاع ميموش وقت اللي مرياح يلزم معناتها مرياح ما يلعبش بوران شوا تكتيك ولا تكنيك وتكتيك. ثم من بعد نشوفوا شفنا السناب لتو النادي الافريقي لي شانجمون اللي يصيروا في الكور دي جو اي سورتو ان دوزيام ميتان ديما دي شانجمون سيبلي وعطاو المفعول نتاعهم الايجابي اكيد. وهنا رجوع النادي الافريقي في النتيجة، نرجعوا للدو دو، فما رياكسيون اكيد تصير من الملاعبيه مي سويت عين رياكسيون من الكوتش، فهمت؟ سواء في لي كونسين اللي تتعطى سواء في لي شانجمون معناتها نتاع ملاعبيه اللي تدخل من البنك ولا في الشوا نتاع ميم لو حمدي يعرف الشوا تكتيك سير تيران اللي قاعد يتلعب وقتها. انا خاسر بار اكزومبل نعمل رياكسيون نعمل حاجه في ليكيب هي بيدها اللي قاعده تلعب من غير ما نعمل شانجمون تتبدل حاجات فوق التيران. اكيد هذوما قاعدين يصيروا مع ماهر الكنزاري في الكلوب افريكان مع شخصيه الفريق. لهنا كلوب افريكان معناتها مده عنده على الشامبيونز ليج
1: 2019 سبع سنين
3: صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها
1: هالكاليفيكاسيون سبع سنين على الابطال الافريقيه صحيح. لكن لعبت كاس الاتحاد الافريقي لكن
3: الكاليفيكاسيون هذه ترجع معناتها نفس وباش يدخل قدام. عنده ماتش مازامبي معناتها ماهيش اهم برشا من جوليبال مالي نتصور كلوب افريكان
1: بدات في البروفوكاسيون هي مازامبي
0: حاجه مهمه. نادي الافريقي من بعد لخذ اللقب البطوله الشخصيه نتاعو مع مدرب عنده شخصيه اللي هو فوز بنزارتي ونحن الناس كنا نعرفوا الشخصيه هذيك ابدا بها الموسم وقعدت وقت جاءت الظروف كان هو باش يغادر الفريق. هوني المفصل، هوني المفصل، شكون المدرب اللي قادر باش يكمل لك الشخصيه هذيك واللقب هذاك والنتائج اللي صارت، شكون ينجم اللي هو قادر باش يكمل بالفريق؟ هوني المفصل، هوني يعني جرأة المسؤولين، شخصية المسؤولين على كيفية الرؤية يعرفوا شنو الفريق يستحق شنو لازمه كبروفيل معين كمدرب اللي لازم يكون موجود. بالرغم اللي أنا تفاجأت اللي كونه هو ماهر كنزاري موجود في النادي الإفريقي، برشا ناس خلفيات يعني بالحق اللي هي يعني ضد ماهر كنزاري، لكن أنا معرفتي بماهر كنزاري بالحق يعني البروفيل الصحيح يلزم يكون يكمل عمل فوزي بنزرتي، لأنه هو العمل متاعه هو مع فوزي بنزرتي باش يخلي النادي الإفريقي يكمل في البداية متاعه. لكن حبيت لو كان يعني كان الجمهور كان يكون أكثر يعني
1: تو أكيد بعض بشوية،
0: لكن هو هي
2: نعرف هي تقريبا نسكن معه
0: هنية ما هنية باش تطيح أنت البريسيون على المدرب، خاطر شو أنت تشوفه حتى أنت في الماتش اللي قاعدة تربح فيهم النادي الإفريقي، تشوف أنت يعني ماهر الكنزاري كيفاش يعني كيفاش يجد كيفاش الرياكسيون نتاعو هو نتاع واحد فما عنده ستريس يعني أكيد. خايف من الديفي اللي هو فيه هنية لازم يعني الجمهور يعني يكون يعني مساند الفريق نتاعو، وهنية يعني هي الواجب نتاع الجماهير.
1: موجز اخبار 8 ونص على
0: مونتيرات
2: الشباب. زيدنا في الوقت
1: 8 ونص مع رمزي القلعي، قعدتنا نص ساعه.
2: ممتع.
1: بعد الموجز نرجع ونواصل نحكيو بطبيعه على المسابقات الافريقيه.
7: افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار. حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
8: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
9: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس انطلاقا من الغد الثلاثاء. في ولاية بن عروس تواصل وأشغال تنظيف وتهيئة محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. في منوبة عملية بيضاء في بربة تحاكي آليات التدخل الناجع لمجابهة الفيضانات. بلدية تونس تعلن الشروع في اعتماد المنصة الرقمية تعمير الإبداع ومتابعة ملفات رخص البناء. في مدينة تركز على العناية بالمؤسسات التربوية ومحيطها خلال تظاهرة يوم البيئة بجربة حومة السوق. في أخبار العالم، الحوثيين يهاجمون السعودية وإرجاء محادثات بين دول الخليج وإيران. بيروت وباريس تبحثان مرحلة ما بعد اليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش في باريس. وزيلنسكي يقول أن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على روسيا بضمانة الشركاء. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: افتر فود، مع وفاء ورمزي. افتر فود كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار. حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: 8:07 الموجات إذاعة الشباب، رجعنا لكم بعد موجز أخبار 8:30. أفتر فوت ما زلت متواصلة حتى للتسعة متاع الليل. حكينا على فريق النادي الإفريقي، تأهل متاعه للدور الثاني، تنتظر مباراة صعب كذلك مع منافس صعيب، منافس معروف اللي هو تيبي مازيمبي الكونغولي، رغم برشا ناس تقول ماهوش تيبي مازيمبي نتاع 2019 و20 و18 و17، لكن ياخذ اسم تيبي مازيمبي.
2: المهم اسمع، احنا ديما نخافوا، احنا ديما نخافوا راهم الاكسترا سبورتيف. تو في جولي با لا قدر الله كان مشيت الامور هكاك في كل عنف هذاك وتوترت نادي الافريقي و وخرجت من التركيز، ربما كانت تتراوح مع جولي با. لعبت انت 3 سنين هذيك
3: موجود،
2: 3 سنين
3: موجود. انا نلعب وقت ضربوا فوز الرويسي،
1: خسالو سمير السليم.
2: شفت الروبورتاج في الحد الرياضي محلاه
3: وقتها، موجود معهم ونلعب معهم ونلعب.
1: تصير هي الفوضى هذه،
3: استنى ربي يلطف بينا ربي وقتها، يعني حتى السفير وقت جاي يتفرج فينا غاديكا،
1: وحتى المقيم الاعمال
2: تعرض للاصابه،
1: تعرض نهار الاحد نهار السبت للاصابه. كمان مع النادي الافريقي نحكيو كاس الاتحاد الافريقي، ننتظر معنا الدور القادم باش يكون الافريقي وتي بي مازيمبي، الذهاب في لوبومباتشي 16-17-18 اكتوبر، والاياب في رادس 23-24 او 25 اكتوبر. والترجي باش يدخل بعد ما كان معفى من الدور الاول، ترجي ضد السويحلي الليبي، سويحلي مباراه الذهاب في ليبيا ومباراه الاياب في رادس بنفس التواريخ 16-17-18 اكتوبر او 23 وبعد 23-24 او 25 اكتوبر. السؤال لهنا، زوز يلعبوا برا وزوج شلعبوا في تونس الإياب، واحد بشلعب جمعة
2: سبت وحد ولا جمعة سبت وحد بين 23 و25 هما مواعيد الرتور.
1: جمعة سبت حد هما
2: ولا. والله يا رادس ربي معاه،
1: ربي معاه رادس.
2: المرة اللي فات الجمعة اللي فات والله يعجبني العشب، معناها 5-5 الفريق يكملت ماتشوها كونتر جولي با 9 متاع الليل. ترجي من غدوة للوندومان تلعب الأربع، وماريناش الجازون معناها الحقيقة تفسد ولا حاجة. احنا ديما كي معناها انسان يخدم خدمته نقول له بارك الله فيك، المهم يتاوق الملعب، يتاوق الريتم، خاطر بعد جاي كي ناسيونال عندك زوز مقابلات في رادس، اقل شيء زوز مقابلات.
1: هما قالوا هما فما تريف كي ناسيونال باش تلعب 24 و29 سبتمبر في تونس، بما انه بوتسوانا باش تلعب نلعبوا لها.
2: بعد عندك دو ماتش اميكو باش تدور سوسا صفاقس، ربما مازال نشوف.
1: معناها تقريبا عندك ثلاثة جمعات باش يكون مرتاح استاد رادس باش يستقبل بعض
2: ان شاء الله. احنا نشوفوا زوز انديه تونسيه في رابطه الابطال، وزوز انديه تونسيه في كاس الاتحاد الافريقي. تو باش ترجي جرجيس، شكون معناها تو ماهوش متعاطف ومش قاعد يحب في ترجي جرجيس، خويا محلاهم ومحلى رئيسهم وما خف روحه معناها، والفريق الكل خويا تحسه معناه يمثل تونس، معناه من شمال الجنوب، ما فماش واحد متغشش من ترجي جرجيس ولا عنده موقف ولا فهمت معنا كجماهير تونسيه نتاعنا. كالتنبير بين ظفرين اللي ماذا بيه حتى في الافريق ما ترشحش، عرفتك الغريم التقليدي يبدا ينبر عليه حتى في الافريق. ترجي جرجيس بالحق معناه اجماع كامل بفضل الحقيقه رئيسه اللي هو ابهرني بتصرفاته الرائعه جدا سي حافظ طالب. الماتش اللي تعدى في الروتور في دكار اصر انه يطلع قبل ريتوها اللقطه قبل الماتش، مشى للجماهير ترجي توينسه هما اللي معناها جالي المقيم وسلم عليهم بالواحد بالواحد، وقالوا لي البارح حتى اتصل بالهيئه نتاع نادي رادس فاقس وهنيهم بالترشح، وعلى الصفحه الرسميه نتاع ترجي جرجيس كي دوبا ترشحوا حطوا هنيئا للنادي الافريقي وحظ موفق للترجي ونادي صفاقسي، معناها هذه الكره اللي نحبوها. دونك ترجي جرجيس الحقيقه قاعد يشرف في تونس كما يجب على المستوى الاخلاقي، شيء يعمل كيف، والفريق اللي راهو فيه لاعبيه ممتازين. معناها كي ترى حمدي العبيدي، ترى كيباسوي، ترى الحارس اللي عنده ثقه في روحه معناها وخبره الشرفي، ان شاء الله ما يقتصرش الامر على تعاطف فقط. ترجي جرجيس نحبوها ان شاء الله نراوها المره هذه في دور المجموعات،
1: ان شاء الله نلقاها في دور المجموعات. هات نسمع واحنا ايمن منافق شنو يحكي بعد المباراه والترشح.
4: كان برشا تعب، يعطيهم الصحه بعد سفر كبير، سخانه كبيره برشا، نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس نزيد نتيس
1: صعبة لأنه صوت مش واضح برشا. أكيد مباراة صعبة بعد غياب كبير لترجي جيس في المسابقات الإفريقية
2: من 2006.
1: أي وتلقى روحك في مباراة الذهاب تقبل معناها مزيد كي بديت وتلقى روحك خاسر واحد بليش ومبعد ترجع مباراة إياب
2: تقبل زاد
1: تقبل
2: تعدي حكاية 70 دقيقة وانت شد روحك حاجة بيها برشا
1: على الهدف معناتها اللي قبلتوا
5: زاد الفريق اللي لعب له راهو إيكيب تكنيك فنيا مش خايب معناتها في مباراة الذهاب صحيح. تحس فما سرعة في اللعب
2: أجنحة ممتازين
5: فريق عنده. فني لكن عرف لهنا منصف مشارك زاد عرف كيفاش يتعامل درس الفريق في مباراة الشوط الأول الساعة متاع مباراة الذهاب وصارت رياكسيون في الشوط الثاني وكان مهزوم وفاز وبعدين فيه أخطاء صارت خاصة على الرواق اليمين وين قوة الفريق السنغالي وهو تفاداها صار تحويل على مستوى قلوب الدفاع قلبهم هز صدق التوج على اليمين بدل الأفريقان على اليسار شوية على ترجي جرجيس عشت بيرسونالمون في ترجي جرجيس دربت فريق ما معناتها هذيك هي جرجيس الطيبه
2: هذوكم العكاره
5: هذوكم العكاره راهو الرئيس يمثل جرجيس
2: بالضبط
5: كيما ترى الرئيس هذيك اخلاق العكاره الكل انا معناتها كمدرب معناتها طبيعي باش تحس بضغط وستريس وما تحسوش في جرجيس ما يخليكش تحس بالضغط متاع نتيجة ولا في كل مرة يمكن هاو يصير لي مجاج ولا ما نعرف شنو ولا ناس ديما معاك ناس تحب الفريق والحاجة الميزة الثانية كونه المدعم الرئيسي متاع ترجي جرجيس هما اللي حبهم متاعه
2: وخاصة المقيمين زاد
5: المبارا المقاعدين معناتها فريق يستحق كل احترام بصراحة
2: وريناه زاد كان عنده فضل على نيس بوجلبان الفريق هذا بوجلبان نفسه أكيد. اعترف معناه موجود تو في المنتخب الاولمبي ما شاء الله عام مسيره ممتازه امن به وحتى كي عكس شويه الكره بظفرين تحكي على حكايه حمايه المدرب من طرف الهيئه ما اقالوهش وشوف وين وصل له عمل طابع على جرجيس
5: لا لا لا الجرجيس
2: تروس عنده معناه الشهيره
5: نجاح بالنسبه للمدرب ولا اللاعب حتى اللاعبين راهو يحسسوهم كاينهم في عائلاتهم ماهمش بعاد على
1: العائله كلها تشكر في جرجيس وتعامل في جرجيس
3: هنا نحكيوا على الاخلاق هي اللي تعطي صورة العبد أو الجهة أو البلاد يعني أخلاق يعني يلزمها تكون يعني ديما موجودة أقول لك الرياضة وأخلاقنا ولا تكون يعني كلمة ما جاتش من فراغ أخلاق مهمة ياسر في كيفية التعامل تعامل مع شكون مع اللاعبين مع الجمهور مع الميديا مع المسؤولين الكل يزمك تكون انت حاضر وتعرف الكلمه تكون موزونك اللي باش تخرج فما كلام راهو ينجم يكون يمشي كيما السهم اللي يضربك راهو يوجع فما كلمه تعرف كيفاش تهذب المواقف نتاعك وهذا مهم نرجع للمقابله نتاع ترجي هذه الجرجيسي اللي بالحق الانتصار نتاعو كان يعني الكاليفيكاسيون خلينا نقولوا كانت يعني مستحقه لكن ترجي الجرجيسي كان عكس النادي الافريقي بمعنى سهل على روحه بعد صعب على روحه لنادي الافريقي صعب على روحه بعد سهل على روحه هنا ترجي الجرجيس ما عرفش كيفاش يسهل المقابله نتاعو في الاياب واهم حاجه الفرصه اللي جاته والكره اللي ضربت على البار انت لو كان تعامل جيد انت يعني سجلت الهدف هذاك كنت تسهل على روحك انت المقابله ما عادش يكون عندك حتى الضغط وما نوصلوش للمواقف اللي صارت لها والوضعيات اللي صارت للترجي الرياضي الجرجيسي في اخر اللقاء اللي كان ينجم يعني ينهزم خلينا نقول لكن الحمد لله يعني اللي الترجي الجرجيس عرف كيفاش يخرج ويحافظ على نظافة الشباك نتاعو
1: وهذا معناتها اللي خذاه في مباراة الذهاب عاونته شويه
3: علاش قلت لك علاش قلت لك انا وفاء اللي هو سهل على روحه لكن من بعد صعب على روحه كما قال سي شاكر قبيله راهو الفريق اللي لعب له فريق راهو محترم يعني فنيا يعني راهو محترم جدا يعني ماهوش الفريق اللي سهل اللي يعني باش تنتصر عليه ذهابا وايابا ولا بروفوني اللي الترجي جرجيس انهزم 1-0 في الإياب ولكن الحمد لله اللي عرفوا كيفاش يخرجوا من المقابلة هذه بالانتصار ورشحهم للدور القادم
1: سيس شوتينغ ستارز النيجيري معلول أنا كتبت معلول ملك الحلول
2: بالضبط والله هذيك
1: هي الصفاقسي قاعد يلقى الظلم تاعه ونبيل الكوكي قاعد يلقى الظلم تاعه وحلوله أنه باش يربح مباريته في سيس من لاعب علي معلول هات نسمع واحنا أيمن دحمين وأحمد جبير يحكيوا على أيمن دحمين يحكي على المباراة، وأحمد جبير ناطق رسمي يحكي بالطبيعة على الانتدابات. تفضل.
6: الماتشات هذوما البليز امبورتون ترشح، كاليفيكاسيون صعيبة مي عارفين اللي احنا باش ترشحوا. من اللي خرجنا من الأوتيل شفنا جمهورنا شعمل، نهديله الانتصار هذا مع الروح اللي عطاها لنا الجمهور نتاعنا بالحق، واحد لحمه يقشر. نهدي لهم الانتصار والكاليفيكاسيون هذا، ونعادهم ان شاء الله نعطيهم اللي عندنا الكل. القائمه اللي باش نقدموها للاتحاد الافريقي، القائمه التكميليه باش تكون بعد الترشح لدور المجموعات ان شاء الله. نحكيوا على جاك مبي، نحكيوا على لوي تراعي، وليد ذويب، هذه اخر الانتدابات اللي تم تأهيلهم رسميا في الفيفا، وباش يكونوا على ذمه النادي الصفاقسي المقابله القادمه ان شاء الله في البطوله. وبالنسبه لكاس الاتحاد الافريقي ان شاء الله ابارتي من دور المجموعات.
1: هذه أيمن دحمين. مباراة كانت صعبة على فريق النادي الرياضي الصفاقسي، خاصة بعد العودة من هزيمة، واللي كانت مفاجأة لأن الناس الكل انتظرت السيسيس، حتى ولو فريق مش معروف برشا، فريق شوتينج ستارز صحيح
2: لا عنده مشاركات قبل زي
1: أي ما عندكش عليه فكرة كبيرة، لكن مش أنك باش تخرج خارج قواعد السيسيس وباش تنهزم وتجي وتقعد تلعب على الضغط الكبير، معناتها اللي شفناه
5: البارح في غياب الجمهور،
1: وفي غياب الجمهور
5: معناتها مطالب باش يفوز في المباراة بعد الهزيمة في مباراة الذهاب، يلعب على أرضه لكن في غياب الجمهور، ونعرفوا قيمة جمهور النادي الصفاقسي على ملعب الطيب الميري، معناتها وخاصة ثم علاقة حميمية كبيرة ياسر ما بين جمهور النادي الصفاقسي والفريق، وخاصة في المباريات الكبيرة. بون صحيح عرف كيفاش يخرج من الوضعية هذه النادي الصفاقسي بالترشح، صحيح الحلول كانت عند علي معلول، لكن علي معلول أني اللي ما معناتها من الفريق، وهنا توظيف. أنا نقول لك مثلا قوة علي معلول في اللي بالاريتي، والانترنور خدم على اللي بالاريتي، هذوك
1: الفريق الوحيد اللي ينجح في اللي بالاريتي مع سيسيس. علي معلول هو سيسيس
5: راهو علي معلول يضرب مليح اوكي، لكن حمدي معناتها لعب ويعرف، وكانت عنده ميزة يمكن في الـ في الـ في الـ
2: يسجل براس،
5: يسجل براس. البلاريتي شنو هي؟ قوة متاع اللي يضرب
2: بريسيزيون
5: والناس اللي باش في الريسبسيون باش يستقبلوا الكرة، راهو اللي في المنطقة 18 متر و50 باش يستقبلوا، راهي فما خدمة تخدم في وسط التمارين، ثم التوجيه، ثم توزيع أدوار راهو يقوم بها المدرب.
2: كوميونيكاسيون
5: علاش كيف تفوز النادي الصفاقسي بثلاثة ولا زوز معناتها مخالفات من علي معلول نلومه على الكوكي؟ ليه الكوكي شكون قال لك ما خدمش اللي بالاريتي؟
1: لا
2: فما جمهور، فما جمهور لا
5: فما جمهور، فما جمهور.
1: انا نحكي فقط نبيل معلول، صحيح انك باش تحط
2: علي معلول،
1: علي معلول نبيل الكوكي، نبيل الكوكي
2: عامل الدمج بين نبيل معلول،
5: خاطر فما لوم على نبيل على
2: شفت بعض النقش
5: كان علي مديرة، وهذيك خدمة مدرب صحيح قوة لاعب يعطيه الصحة، عنده فراب ما شاء الله عليه ومن قبل مش من طوى،
1: لكن مش من فراغ علي معلول يكون يتسمى معناتها في الأهلي المصري في مصر الكل كما لكلون حلول،
5: لكن الفراغ علاش
1: علي نشوفوا فيه الأهلي المصري
5: وعلاش علي يتعرف معلول ما مشاش المونديال ها ولا
2: هذا كان كنت نحكي عليه
5: من الفراغات اللي موجود دونك راي تتحسب لعلي معلول اوكي ما برافو معناتها، وتتحسب نبيل كوكي معناتها كمدرب يعرف يوظف نقاط القوة نتاع الفريق نتاعو، سواء في اللي باش يضرب البلاريتي ولا شكون باش كيما قلت لك توزيع الادوار، وماتش ما تلعبش كان على اللي بلاريتي كاو، وفما اورغانيزاسيون فوق التيران باش ما نقبلش انا، خاطر كي نقبل وقت صعبت المباراه على روحي، معناتها شو كيفيه معناتها الظروف كانت صعيبه شويه لان على النادي الصفاقسي، ورغم الظروف هذه ترشح، ونتصور بالانتدابات اللي كانوا يتكلموا عليهم اللي مش تزيد الدعم الفريق
1: وذويب وجاك مبيري فازوز في الوسط
5: رجوع
2: ولوي تراعي
5: مع رجوع الجمهور
2: ذويب جناح اللي كان لعب في الجماد مع نيس بوجلبان كان في بطولة صربيا مش خايبة
5: مع رجوع الجمهور نادي الصفاقسي ان شاء الله المباراة الجاية معناتها يتأهل للأدوار اللي بعد.
1: كلمة على السيسيس ولا نشوف بطولة؟
7: كلمة على علي معلول
3: كل صراحة يعني نادي رياضي صفاقسي ونبيل كوكي تو يلزمو يستغل القيمة متاع علي معلول في الملعب من ناحية الكرات الثابتة أهم حاجة، لأنه في الأوقات فما أوقات اللي نادي رياضي صفاقسي ما يلقاش حلول على الهجمات المركزة.
2: صحيح عادي
3: كل فرق هنية أنت يعني عندك سلاح آخر اللي هو مهم، عندك أن بون تيرور يعني اللي يضرب منيح كرة ويحطها لك في البلاصة اللي تحب عليها أنت بالضبط، لكن هنية لازمك في الريسبسيون شكون اللي يحط كرة في الشبكة، هنية يلزمه يخدم عليها ويطورها ويحسنها، لانه ينجم من النادي الرياضي صفاقسي في المقابلات الجايه في الـ في الـ في الموسم هذايا باش يلقى مشاكل على مستوى الهجمات المركزه او السريعه، يلقى الحل من ناحيه هذه. طونك انت عندك سلاح يلزمك تستحفظ عليه وتطوره، اهم حاجه كونك انت سلاح هذايا ما تستحفظش عليه بركه لكن تطوره.
1: هو البارح مباراه صعبه جدا خاطر الفريق النيجيري اتلتيك على الاخر وكوستو، معناتها حتى نشوفوا التدخلات نتاعو اللي كانت تقريبا تدخلات عنيفة معك.
2: صحيح.
1: كي باش تمشي للدويل تخاف على إصابة، تخاف ممكن لهنا أكثر نلقى الحل كيف ما قلتوا معناتها في الكرات الثابتة اللي جبت.
2: 10 ثواني فقط على جمهور نادي صفاقسي ممتاز البارح، راهو في اللقطة اللي عملوها هو جمهور سي سي يرجع إن شاء الله تور جي، هي عقوبة من 2025 كنت أتذكر من اللي شاركوا وقتها في كأس الكاب، دونك المرة هذه باش يرجعوا في الروتور في التور جي. البارح كي خرجت سامحوني حافلة النادي كانوا معاها جمهور رفقهم حتى معناه الملعب كانت لقطة ممتازة، ونحب نواجه نداء جمهور سي اس اس ان شاء الله يكونوا زادة مع ترجي رجيس مرة أخرى في طيب المهيري، ان شاء الله كل الأندية التونسية تكون حاضرة لما لا معناها خاصة القراب، وكنا نشكروا في ترجي رجيس قبيلة نعاونوهم ونساندوهم.
5: نرجعوا كرة القدم التونسية والمنتخب التونسي جايين على أدوار معناتها نتاع ترشحوا ما يتصير الا بالمشاركات الافريقيه وخاصه باللاعب المحلي.
2: صحيح.
1: نذكر المباريات نتاع الدور الثاني سي اس اس باش يلعب مباراه الذهب في تونس 16 17 او 18 اكتوبر امام فريق ديالو الايفواري، وترجي الجيس يلعب الذهب في مالي امام فريق ريال باماكو المالي 16 17.
2: بالعكس ظهري ترجي الجيس
1: يلعب يستقبل
2: صحيح هو الفريق
1: سيسيس تلعب الذهب
2: صحيح في أبيجان
3: مسيس تلعب برا
2: كان رمزي كرمزي
1: جرجيس
3: تلعب
2: ترى جرجيس هو الفريق الوحيد اللي يلعب الذهب في تونس، النادي صفاقس يلعب في أبيجان بعد يجي الهوني سيسيس في ترجي رجيس في طيب المهيري بعد يمشي لباماكو وترجي الافريقي يلعبوا
1: في ليبيا ولوكومباتشي وبعد كمان مازال ستة دقائق باش نحكيو كلمه على المباريات نتاع البطوله البارح في جولتها الرابعه سجلوا فيها 15 هدف ونقص منها ثلاثة ماتشوات الجوله هذيا، زوز انتصارات خارج القواعد اللي هما كانوا للترجي وكذلك للملعب التونسي، الملعب التونسي امام حمام سوسة والترجي امام النادي الرياضي بحمام الانف.
2: تلعبوا ستة ماتشوات يعني مازالوا زوز
1: اول انتصار لمستقبل مارسا في البطوله وثلاثة هزائم متتاليه للنادي الرياضي بحمام الانف، منزل نقصها ماتش اللي هو ماتش بنقردين تلعب نهار الاحد، والأولمبي البيجي كذلك مازال ينتظر في أول انتصار عامل زوز تعادلات وزوز هزيم. نبدأ ماتش الإسبرانس وحمام نلف نسمعوا ريجي كامف وكذلك شامو شنو نحكي على بعد المباراة.
7: أنا كنت معنا استراتيجية باش نمشي في لافون شوية مي على غالب هذايا لي سيركونستانس تاع الماتش هذوما حاجات ما نجمش نتحكم فيهم، زي ماتش نعني نقبل سيلباريتي على غالب معناها حاولوا صالحوا في التمارين هذايا معناها لي بار استراتيجي معناها يتخدموا في لي زونترينمون وخدمناهم ونبهنا واليوم عملنا نفس الاغلاط معناها ان شاء الله معناها الماتشات الجايين نحاولوا نكونوا مركزين كيما يلزم اكثر.
8: I'm happy because it was not easy. They played with five players behind and every time it was difficult to come inside. And I have to say that I'm happy because it's first time when we don't receive any goal. No, Dano was every time with us. It was some rumors about his transfer to Morocco and we cleared them. Now he's here, it's every time he's welcome. That in the next game he will score a goal.
1: هذه المباراة تفرجتوا فيها ناس كل البارح
2: علقت عليها هذا البارح.
1: انت علقت عليها
2: شدتني ملاحظة ريجي كان في الشوط الثاني دوما بدأ الشوط الثاني بدل ثلاثي الهجوم الكل
5: كل صحيح
2: خرج الفراج وخرج حازم مستوري ودخل دانو يوسف البليلي وريبيرو وخرج فرنانديز الكامروني معناها فوالا معناها لهنا المدرب مازال راهو يكتشف معناتها راهو ديما بدايه موسم صعيب على كل المدربين اللي عنده الافكتيف هذاك الكل فريمون حاير هو تو معناها مشكله في الاسبيرونس انه ماهوش لاقي التوليفه صحيح اما الوقت قاعد يمشي به ماتش سويح اللي جاء معناها تحب ولا تكره هل انه الافكتيف هذاك وريجي كان في قاعد يقوم بالمهمة كما يجب أو لا لا إله إلا الله
3: لأنه
2: السيد مازال ضايع شوية
3: حير حير على خاطر الانتدابات اللي جات فما انتدابات متأخرة يعني ما همش ما جاوش يعني من الأول
2: إما حتى الإفكتيف اللي عندك راهو
3: فما جو فما جوارات
2: قوي برشا معناها
3: إيه فما جوارات ماهاش حاضر يعني باش يعني فما اللي جاي من بعد جمعة فما اللي جاي من بعد جمعتين يعني أنت باش تعمل تركيبة نتاع فريق يعني أنت باش تمشي به القدام يعني لازمك وقت
2: فما
5: والله سامحني أنا تفرجت في الترجي في مبارتين ضد شبيبة العمران ومباراة حمل المفامس أنا خايف على الترجي ضد السويحلي للأمان خايف على الترجي ضد السويحلي خطر الترجي اللي تفرجت فيها ضد العمران ونازم 3-1 هي نفسها الترجي اللي انتصرت أمس قدام حمل المف 1-0
2: تقريبا ما تغيرش
5: نفس
2: مع تحسن طفيف ضد مستقبل مرسى في الشوط الثاني
5: هذاك هو أما نحكي حمل المف جي اسو راهو سول مان لخاطر جي اسو عندها ليني داتاك فيها تويتي وفيها
1: عدي السويسي
2: عدي بالحاج
5: فيها عدي بالحاج ماركات
2: سجل
5: حمل المف البارح براتيكمون من غير اتاك لكن ليسبيرونس البارح
1: حتى لا تاكون تاعها دخلوا في الدوزيامي تو اللي هو
2: تيبي احمد بن تيبي
5: دونك انا هنا اللي يهمني كيما كنت تحكي مهدي وحمدي توا اي راهو عندك افكتيف
2: حتى وقتاش
5: افكتيف ماهوش نكره باش تبقى تكتشف فيه انت ناس بسماها ناس
2: كل بوست عندك دوبلور وعندك ثلاثه
5: لكن التوليفه الصحيحه ما ثماش تحس مليون تيران وين مليون تيران تاع الاسبيرانس
3: خاصه سي شاكر كونك انت راك خسرت زوز لاعبين مهمين في اللاكس نتاع توغاي ومرياح
2: البارح اصابه شيخاوي
3: واصابه الشيخاوي يعني ذوما انت في اللاكس يعني وبن حميده يعني انت ثلاثه لاعبين راه مهمين انت باش عوضتهم انا كي باش نعوض نعوض يا كيفهم هما يا خير منهم هما يعني محتراماتي اللي الموجودين ما وراوش صحراوي والا
1: صحراوي راه الشيخاوي وجلاسي
3: يعني
1: هما في اللاكس
3: بون جلاسي هو معاهم يعني كان مع الثلاثي اما نحكي على جدد يعني الى حد الان ما وريتوش يعني برستاسيون
1: واش صايب معناها الدفاع الترجي كيف دفاع النادي
5: الاهلي انا ما ثم حتى انيماسيون على مستوى راهو الترجي اسمه راه لا ثم انيماسيون ديفونسيف لا ثم اوفونسيف معناتها وتلعب في مباريات علاش قلت لك خايف على الترجي ضد السويح لان تو تشوف السويح معناتها فريق محترم جدا
2: وهذايا ذكرنا شويه بريكي كان في التجربه الاولى كان ضايع على المستوى الدفاعي فماش انيماسيون ديفونسيف
3: معايا الكوفرتور نتاع لي زاكسيو كوسوسوا ورا لي دومي اللاعبين نتاع اللي في الوسط والا وراهم راهو فيها شويه لونتور هذيك اللي كانت فهمتني اسمه توغاي ومرياح كانوا
1: بن حميده
3: بن حميده وفاء اللي كانوا يسبوا فيها راهو بصفه غير
2: هكا بلاصتو هكا بلاصتو
5: شنو هي الاضافه نتاع الظاهرين نتاع الترجي
1: تو كملنا الدخله نتاعنا خلتنا نحكيو برشا
2: عملنا دخله
3: سادة مستمعين الله غالب

0: في سفراء النجوم.
1: After Food. After Food. مع وفاء ورمزي. After Food. كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. منتخبنا الوطني. جوارتنا في الخارج. كواليس. أخبار. حصريات واستضافات. مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب. مع وفاء ورمزي.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكل.

0: بروكسايد مع خوف فرص كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم سفراء النجوم معكم في الموعد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا تعودتوا بصوت ألفا وسليتي. يوصلكم كل سهرة اثنين من 9 متاع الليل حتى النص الليل.

السهرة اللي تعودتوا بها، السهرة اللي عنا معها سنوات، اليوم عنا معها عشرة كبيرة، وأنا فرحانة الحقيقة، فرحانة بالتواصل، فرحانة زيدة بالتواصل معكم والتواصل زيدة مع البرنامج، فرحانة بالاستضافات اللي عشناهم خاصة في صائفة 2026. بتاتر من بعد شوية نرجعوا لشوية ذكريات، فخليكم معنا في الاستماع لأنه سهرتنا بشكون سهرة تسلطنا بامتياز. إلا في عوض نقولكم البداية، باش نقولكم الاختتام متاع السهرة، باش يكون زعما بما أنوانا نحكي على السلطنة.

حكايه على الحب كانت كتبتها وقلتها.

قلبي ما تعانيش الحقيقة باش إني ما نكملش نسمعها أن توكا باش تكون مسك ختام سهرة الليلة الدندنة بين وردة الجزائرية وبليغ حمدي. أكيد عرفتوا المقطع هذية من غنية العيون السود. تكون حاضرة معكم في الاختتام بين الاختتام وبداية السهرة باش يكون عنا موعد أكيد مع سفراء الكلمات مع سفراء فوق العادة. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. أكيد زادة فما إيقاعات مختلفة في سهرة الليلة. تحية لكم الكل وين ما كنتوا. نتمنى لكم سهرة طيبة معنا. يلا خليكم في الاستماع. بش نبدأ بالصوت التونسي لكن الإيقاع شرقي الحقيقة. الرحلة ذكرى محمد. ذكرى محمد اللي من أروع الأصوات ومن الرقم الصعب اللي كانت في زخارف عربية ونرجع لها بعد شوية. مينا بش نسمح لكم في وحياتي عندك. استني وشوية آخر زيدة جديد جورج وصوف. طمني على الحبايب. أهلا وسهلا.

سلطان الطرب جورج وسوف اسمعتوا في سفراء النجوم. يوصلنا لتوقيت 9 متاع الليل و19 دقيقة على هذه الموجات. طمني على الحبايب وأكيد يهمنا أنه ديما نطمنوا عليكم إن شاء الله تكونوا في الاستماع لينا وانتم بصحة طيبة ومرافقين دائما بالرفقة الطيبة بالأغاني الحلوة بالأغاني اللي تقترحوها. زيدا إذا كان عندكم أي مقترح سهل برشا تواصلوا معنا على 71 844 411. شوي آخر سفرة فوق العادة ونرجع بكم سهرة سيلين ديون سهرة الحدث مقبلة هذية توا بش نسمعكم اسم الأسماء لصنعة الحدث في سهرات المهرجانات الماضية في السنوات الماضية. نتحدث خاصة في مهرجان قرطاج الدولي, نتحدث على السوبر ستار رغب عليما اللي توج مؤخرا في الميركس دور, وبالنسبة لي هو من اللحظات المتميزة والاستثنائية في مسيرته الفنية. تسويت نسمعكم رغب علي ما شوي آخر تلقاه وموجز 9:30 آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية, ونرجع لكم بعد شوية بالإيقاعات. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد.

سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس غدا الثلاثاء. وزير الشؤون الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فنلندا الجديد بتونس. تونس تشارك في المعرض الدولي لصناعة الأحذية ميكام ميلانو بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 من سبتمبر 2026. بلدية تونس تعلن الشروع في اعتماد المنصة الرقمية تعمير لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء. في العالم، بيروت وباريس تبحثان مرحلة ما بعد اليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش في باريس. الحوثيون يهاجمون السعودية وأرجاء محادثات بين دول الخليج وإيران. وزيلنسكي يقول إن بلاده مستعدة لوقف الهجمات على روسيا بضمانة الشركاء. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

Yeah.

0: جديد أمينة فاخت من ألحان المايسترو محمد الأسود، سمعتوها على موجات إذاعة الشباب، سمعتوها في سفراء النجوم، وتواصلنا توقيت 9 متاع الليل و46 دقيقة. شنو أحوالكم؟ نعرف مع العودة المدرسية ومع العودة الجامعية هكي نبدأ ونحبوا ناخذوا ريتم شوية، خاطر استنسنا بجو السيف بسهرية السيف، دونك نبدأ بشوية بشوية ناخذوا الريتم متاعنا، وحتى زيدا علاقتنا زيدا بالغاديو بالاستماع. عطر فما برشا كيفي أنا جو بونس إنه يفضلوا هكية إنه يسمع الغاديو، معناها يبدأ يطلع يبدأ يقرأ يبدأ سهر مع أصحابه، كيف زيدا سهريات ما زلت في المقاهي، نقولهم يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بأجواء السهرية معانا الليلة. وين باش نهزكم؟ وين باش نهزكم؟ في سفراء النجوم، نمشيوا لسفراء فوق العادة. سفراء فوق العادة، سفراء فوق العادة، ولو انه حتى زيدا في بعد نشرة باش تكون لنا زيدا وقفة أخرى مع سفراء فوق العادة، ما حبيت تسويت نحكي على حدث مميز الحقيقة على مستوى الساحة الفنية. وقت اللي نحكيه على صوت أسطوري، صوت عرف نجاحاته الأولى من الثمانينات، صوت غاب علينا المدة اللي فاتت، لكن الرجعة متاعه كانت الحقيقة كانت رجعة أسطورية بامتياز. نتحدث أكيد على سيلين ديون اللي برشا منكم نتصور مغرومين بسيلين ديون، يحبوا غنيتها يحبوا يسمعوها. سيلين ديون اللي كما قلت انطلاقتها في العالم الفني بدأت من الثمانينات. سيلين ديون اللي قدمت عديد الأغاني الناجحة، بدأت كما قلت من الثمانينات وترشحت لعديد الجوائز الدولية. الأول ألبوم لها كان سنة 81 باللغة الفرنسية، لأنه كما تعرفوا هي زادت غني باللغة الإنجليزية. نذكروا الألبوم متاحة La Voix du Bon Dieu، هذي كان الألبوم الأول لها عام 1981، وبعد شاركت في مسابقة موسيقية وتحصلت فيها على في طوكيو في اليابان، وتحصلت فيها على الجائزة الأولى. عام 87 عملت ألبوم آخر، الألبوم هذي اللي عمل نجاح كبير برشا، وبدأت الحقيقة بدأت جولتها في العالم، والنجاحات تتعدد في مسيرة سيلين ديون. ما ننسيو الزيدة الشهرة العالمية اللي خذيتها غنيتها My Heart Will Go On، الفيلم تيتانيك عام 97. الغنية هذي اللي نتصور معناها برغم انها تعملت عام 97 الا انه لليوم ما زلت تحفظ، لجان يعرفوها بالقدية يحفظوها برشا الغنية هذي، واللي تميزت بها سيلين ديون وتعرفت بها زيدا برشا برشا برشا برشا. عندها أغاني أخرين زيدا اللي عرفوا برشا نجاح كيما Because You Loved Me، كيما I'm Your Angel، كيما The Power of Love، من الأغاني سيلين ديون اللي معروفين برشا واللي مشهورين برشا برشا برشا. سيلين ديون اللي غابت على الساحة الفنية تقريبا 6 سنين نتيجة مرض نادر. بعد 6 سنين هذو مع سيلين ديون ترجع في تورني باش يكون شهر سبتمبر. البداية كانت بمسرح، كانت بباريس العاصمة، والعودة كانت الحقيقة ناجحة برشا، ناجحة بكل المقاييس، سواء كان على مستوى حضور سيلين ديون وإلا زادة تعطش الجمهور متاحة والفانز متاحة. هي ترجعكم شوية شوية شوية لشنو قالت سيلين ديون في ملاقات جمهورها بعد غياب 6 سنين. I made a promise
1: to come back and to be back on stage. So here I am, singing for you and singing for me, singing life. Thank you so very much for your support, your patience, and if I may say so, I am everything I am because you loved me.
0: سيلين ديون اللي متأثرة برشا، عودة قوية لكن في نفس الوقت زاد عودة مؤثرة برشا برشا برشا. السيلين ديون في ملاقات جمهورها It's amazing we are all together، هكا قالت سيلين ديون في بداية الكلمة متاعها، عبرت على فرحتها الكبيرة برشا برشا إنها تلقى روحها مجددا مع جمهورها في العودة هذية، وعدتهم وعدتهم بإنها بشترجع لهم بشترجع لهم مجددا باش تقابلهم في اغلب المسارح. سيلين ديون عبرت على شكرها للجمهور متاعها اللي ما خذلهاش، اللي قعد معاها، اللي قعد تسامد معاها زيدا، خاطر شكرتهم على دعمهم ليها. قالت هي حتى في الكلمه متاعها يو سبورت مي، معناها دعموها برشا طوال فتره مرضها لانهم يحبوها برشا. وسيلين ديون سانسيرمون انا واحده من الناس اللي فرحت برشا بالعودة متاحة، وقعدت قلت تيان وإخيرا وإخيرا سيلين ديون ترجع بعد المرض متاحة اللي كان ظاهر الأثار متاحة، وأكيد كان ظاهر على ملامح وجهها، لكن الحقيقة في صوتها حتى التعب والإرهاق ما حسينيهش من الفرحة، من الفرحة بالعودة متاع سيلين ديون للمسارح، بعودة سيلين ديون الأسطورة الحقيقة، الصوت الملائكي في حفلة أسطورية ما تتنسيش. مانيش باش نسمعكم، مانيش نسمعكم My Heart Will Go On، مانيش باش نسمعكم Je veux parler à mon père، مانيش باش نسمعكم I'm your angel وإلا Because you loved me. أما اخترت لكم حاجتين، واحدة باللغة الفرنسية واحدة باللغة الإنجليزية، باش نرجعكم نجاحات سيلين ديون الأولى Pour que tu m'aimes encore، باش نرجعكم زيدا I'm alive.

مانيش شنو قد عقل راه لازم تخلطوا عليا تلقوني ندندن مع الاغنيه الا وانا معاك من اروع ما غنى فضل شاكر. الاغنيه هذيا نهديها اكيد لكل المستمعين للي تحقوا بينا في الاستماع. علاش فرحت برشا وانا نغني قاعدة مع الغنية؟ خاطر الحقيقة معناها 2026 عندي فيه لقاءات مميزة جدا، معناها مع أسماء مميزة جدا، رحل عبد الوهاب التوكيلي، حياة الفهد، عفيف شعيب، ياسمين الخيام، من الأسماء اللي حاورتهم في 2026، سامي يوسف، أحلام مستغانمي تسمعوها بعد شوية في سفراء الكلمات، ماجد الرومي. من لقاء انتظرته الحقيقة علمت ديت سنوات وكنت فرحتي كبيرة أني نلاقيها. باش نعيشكم بعض اللحظات مع ماجد الرومي اللي هي صوت للحب وصوت للسلام أيضا وصوت

صوت الإنسانية، لكن قبل هذية باش نسمعكم صوت ماجدة الرومي وهي تغني لسيد الكلمات نزار قباني أحبك جدا. مروا من هنا مع ألفة الوسلاتي. أكيد في مرة من هنا باش نرجع للحظات مع ماجدة الرومي. كما قلت لكم شوي آخر زينا سمعكم القيصر، تتفهموا علاش سمعكم القيصر شوي آخر. ماجدة الرومي اللي كانت حاضرة في سهرة استثنائية في اختتام مهرجان قرطاج الدولي ليلة 19 أوت، ليلة ما تتنساش. ماجدة الرومي توت سويت تتغني لكم أحبك جداً.

0: مروا من هنا مع ألفة الوسلاتي.
1: من أغانيك مجد الرومي ذكرت الآن كلمات مجد الرومي التي اعتزلت الغرام وعادت لتغني وعدتك بأن لا أعود وعد وأحبك جدا. هل علاقة هذه اللي تجمعك بملك القصائد نزار قباني؟
2: شوفي، في حدا عبر من هالعيار الرفيع المستوى هيدا هالقد وبهالثلاثي وبهالقرب للقلب مثل هالعظيم من هالشرق نزار قباني؟ أنا مغرومي غرام غرام غرام لأطفالي، مغرومي يعني بعد شوي لو ما قادم سبقني كنت غنيت لكتاب كله، بس قادم سبقني.
0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

قيصر ومدرسة الحب القيصر اللي غائب عنده سنوات على مهرجاناتنا. القيصر اللي قدم عديد الأغاني من أغاني من كلمات نزار قباني، إني خيرت كيف أختاري، أيضا عدة أغاني الحقيقة اللي غنيها كاظم الساهر في إطار التعامل مع نزار قباني وكلمات نزار قباني. لكن تبقى ديما مدرسة الحب عندي عليها طلب كبير الحقيقة، ذيك علاش حبيت أني نهديه لكم في سهرة الليلة، نهديها لكل عشاق نزار قباني وأيضا عشاق القيصر كاظم الساهر. زيديني عشقان أني خيرت كيف أختاري، مدرسة الحب كنتوا تسمعوا ليها الآن عديد الأغاني اللي يقدمها القيصر، ومازال الحقيقة أنا نتصور مازال بشي قدمنا عديد الأغاني الأخرى اللي هي من كلمات نزار قباني. أكيد سهرة تتواصل على موجات إذاعة الشباب، سهرة تتواصل في سفراء النجوم، شوي آخر نشرة 10:30 آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية. شنو باش يلقاو بعد نشرة 10:30؟ بعد نشرة 10:30 باش يكون موعد مع ميدلي لسفير الأغنية الأمازيغية يدير. إذا ممكن كوثر نسمعوا شوية يدير من المقترحات اللي باش تلقاوها بعد شوية.

0: إدير تلقاهم بعد شوية في سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب. إدير سفير الأغنية الأميزيغية بعد شوية، سفر مع التراث مع الموسيقى الأميزيغية القبيلية بإمداء إدير تلقاو تسويت بعد نشرة العشرة ونص، واستنى وزيدة في سفرة الكلمات شوية آخر أحلام مستغانمي وستائر من دانتيل الذكرى. هذا الكل في سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء دفء الكلمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك. العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار.
4: أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة وانطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة في عدد من المؤسسات. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية القراصات. في صناعة الأحذية، تونس تشارك في من 13 إلى 15 من سبتمبر في معرض ميلانو بإيطاليا. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تنطلق غدا السنة الدراسية الجديدة بالتحاق أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، وذلك بعد أن التحق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال زيارة ميدانية إلى المعهد الثانوي بير بوراقبة أنه سيتم اعتماد نظام الحصة الواحدة وفق شروط، مشددا على أهمية هذا التمشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسي.
5: سلسلة من المؤسسات الجديدة تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بوراقبة. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبير بوراقبة، وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة وتكون قاطرة لولاية نابل مؤسسة التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
4: واستكملت الوزارة تحذيراتها من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية، وفق مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي.
6: في العودة المدرسية باش تكون 17 مؤسسة حاضرة باش تستقبل التلامذة، كلفة الجملية أكثر من 49 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك عمليات توسيعات للمؤسسات القائمة. كيف هو لتخفيف الضغط على الأقسام والفصول والرفع من طاقة الاستيعاب. وصلنا لحد العودة المدرسية هذه، جهزنا وأحدثنا 336 فضاء جديد. بيع الفضاءات الجديدة هي قاعات تدريس ومخابر إعلامية ومخابر تقنية وما إلى ذلك من الفضاءات الرياضية والأنشطة الثقافية. الكلفة الجملية لتوسيعة المؤسسات التربوية تجاوزت 50 مليون دينار، يعني فيما يعادل 100 مليون دينار للأحداثات الجديدة والتوسيعات.
4: وحول استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية، أكد مدير عام النقل البري بالوزارة طارق عبد العزيز اليوم أن عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة ارتفع بحوالي 4%، كما تم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي.
7: ميز العودة دي بارتفاع في عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموعة 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموعة 3234، أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة، وقمنا بإحداث جديدة. كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى، أنه الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا. تم التكامل بين شبكة الحديدية وبين الشبكة الحديدية تونس القليلة بالمرسى، عملنا إشغال للبنية التحتية والمترو الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بقناة 30 عربة مترو جديدة.
4: وما مع بداية الموسم الدراسي تعود اللمجة المدرسية إلى يوميات الأطفال باعتبارها وجبة أساسية تمدهم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها. المختصة في سلامة وجودة الأغذية بالمعهد الوطني للتغذية رانيل غيلوفي ومزيد من النصائح.
8: بالنسبة للمجة متاع صغيرات في المكتب وإلا حتى السوق، نبتعدوا على كل ما هو تلوثات كيميائية وإلا بكتيريولوجية. الملوثات الكيميائية خاصة هي تجينا من يا إما المواد المصنعة اللي فيها برشا مضافات غذائية واللي نجمو نعرفوها هي نقلبوا الحاجة ونقراو فما برشا نعرفوا دي عنا برشا مضافات غذائية تنجم تعملنا اضطرابات هرمونية، تنجم فما مضافات غذائية تنجم تكون مسرطنة بال وإلا زيدا هما عندهم علاقة بفرط الحركة والديفيكولتي على الابخونتيساج معناها قلة التركيز اكسترا. نعرفوا اللي ما زالت شوية سخانة دونك ما بدينا نبتعدوا على الحاجات اللي هي بطبيعتها لازم تكون مبردة، وإلا نختاروا يكون عنا الساعات اللي بش نحطوا فيه يكون إيزوتير معناه يعزل الحرارة ويخلينا في درجات الحرارة الباردة، وإلا نختاروا الحقوق اللي ما يكونوش بلاستيك غير غذائي.
4: على صعيد آخر، تواصل وزارة المرأة والأسرة والطفولة كبار السن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطن اتصال للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر. المندوب العام لحماية الطفولة بالوزارة منصف بن عبد الله.
9: خطة وطنية اتصالية تشاركية للتحسيس بمخاطر المخدرات. الخطة هذه الاتصالية تقوم على عديد المحاور، منها انطلاق بث جملة من الومضات التلفزية التحسيسية وهي ستتواصل. نحكيه على مبادرة ممتدة في الزمن، ليست مجرد حملة معناها في مدة محدودة ومبعتوفة، هذه مبادرة ممتدة في الزمن. كذلك في إطار نفس هذه الخطة الاتصالية عندنا أيضا سلسلة من الملفات التلفزية. في إطار الخطة الاتصالية ثم مراهنة على الطفل، هو بيدو يتم تحسينه وهو سيكون هو بيدو سفير لهذه الخطة الاتصالية في محيطه الأسري ومحيطه المدرسي أيضا.
4: استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية. تونس تشارك في المعرض الدولي لصناعة الأحذية ميكام ميلانو بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 من سبتمبر 2026. وزير الشؤون الخارجية يستقبل ماركو لامبينين الذي سلمه نسخة من ورقة اعتماده سفيرا جديدا لفنلندا بتونس. وزارة الفلاحة تنصح بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات للفلاحين من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. وفي العالم، الحوثيون يشنون هجوما جديدا على السعودية اليوم في حين أرجأ دول الخليج المحادثات المقررة مع إيران. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلع مع تحية قسم الأخبار. المتابعات والاختيارات الفنية تتواصل مع الفلوس التي في سفارة ونجوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

ايدي رجعني لكم سفير الأغنية الأميزيغية. هذا كان المقترح الأول، مازال عندي لكم مقترحات أخرى، دونك تتفيد باش نخليكم مع إيدير والأجواء هذه، أجواء الأغنية الأميزيغية والقبيلية. يلا خليكم معنا.

سمعتوا إدير سفير الأغنية الأمازيغية جسبر بيان إنه شوى متاع لي شانسون اللي اخترتهم لكم لسهرة الليلة إنهم عجبوكم. في العادة نديمة هكا بعد نشرة العشرة ونص لازم نعدي لكم كوكتيل راي وكم ياسر ياسر تحن للمعنيها للراي القديم يعني ديما نعدي حسني نعدي نسرو نعدي شيب خالد نعدي مامي ما يمنعش نعدي زيدا شوى في جديد لكن كل مرة هكا نقول خلي نوع شوية كمام مهم إننا نرجع للأغنية الأمازيغية على خطر الأغنية الأمازيغية زاد عندها برشا معجبين وبرشا يسمعوا الأغاني هذية. وهنا الحقيقة نذكر إنه في سهرات سفراء نجوم فما سهرات خصصناهم للأغنية الأمازيغية سورتو وقت كانت ضيفتنا جوردوغا اللي هي أهم اسم على مستوى الأسماء نسائية في الأغنية الأمازيغية كانت ضيفتنا في سفراء نجوم. شوي آخر شوي آخر بدينا في العهد التنازلي لسفراء الكلمات وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة شوي آخر أحلام مستغانمي في سفراء نجوم على هذه الموجات. نذكركم زيدا مسك الختام العيون السود وردة الجزائرية لكن قبلها من ألحان فارس الألحان وملك الألحان بليغ حمدي ولوني نفضل ساعات ما نقولش الألقاب علاش إذوما الناس خذوا الألقاب باستحقاق. اليوم الحقيقة نحس أنه في الساحة الفنية والأعلامية فما استسهال للألقاب معناها فنان تلقى ما عندوش تاريخ ويقول لك هو سيد الركح وسيد المهرجان وملك المهرجان وإلا صوت يكون الحقيقة معناها المساحة الصوتية تكون عادية جدا إلا أنه الألقاب لا تستجيب ولا تستقيم معناها هذا رأيي الشخصي أنا حبيت نقوله وكهوى. أما وقت لي نحكيه على الأساطير كما بليغ حمدي وإلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب معناها يذوما الناس خذوا الألقاب متاعهم عن شرعية مش معنى أنه كي نحكيه هكي دونك اللي جاوا من بعدهم ما عندهمش الحق باش ينجحوا ولا ما ياخذوش ألقاب لا أما على الأقل إنه وقت لي يتعمل اللقب ولا وقت لي يتقال اللقب الطرف المقابل اللي هو الجمهور أون جنرال يكون مقتنع باللقب هذاك معناها فقط هذا قوس حبيت نفتحه. دونك بعد شوية تلقاو أحلام مستغانمي بعد شوية باش نسمعكم إليسا فاكر شوية آخر زيادة تسمعوا العندليب أيضا باش نسمعكم ماجد المهندس باش نهزكم العيرة.

0: نلحم بركات وعلى بيبي واقف أمرين سلطنة ترب امتياز. ما زلت السلطنة بعد شوية على خطر سي عبد الرحمن عالمي من المدينة الجديدة. تحية ليك سي عبد الرحمن وأكيد اللي يسمعوا فيها الكل على موجات إذاعة شباب. يا ألفة ما تنسيش نجيت الصغيرة وتير المسافر. أنا نوعدك تسمح حيلك بعد شوية ما توا تتسويت وقايت سفراء الكلمات وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: سفراء الكلمات
2: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. ومن الأسماء اللي مرت بسفراء النجوم على مستوى سفراء الكلمات أحلام مستغانمي اللي يبقى لقائي معها لقاء في البال. الحقيقة أحلام مستغانمي اللي عندها عديد المؤلفات أكيد عشاق هي عندها برشا عشاق وخاصة على مستوى سفراء النجوم يقرأوا لها ويحبوها ويحبوا يسمعوها. أكيد يذكروا أصبحت أنت, أكيد يذكروا ديوان عليك اللهفة, الأسود يليق بك, عابر سرير, نسيان أيضا, كتابها فوضى الحواس, كتابها على مرفأ الأيام, أكثر كتاب ربما يخذي أكثر شهرة هو ذاكرة الجسد لأنه تحول إلى عمل درامي. ونذكر في لقائي مع أحلام مستغني كنت سألتها على متابعة هذا العمل, كانت حاضرة بخطوة بخطوة لأنه تحب أنه يكون فما أمانة على مستوى النقل, لكن في نفس الوقت زادها هي تؤمن بالحبكة الدرامية وبرؤية المخرج. أحلام مستغانمي اللي حبيت الليلة نهدي لكم من كلماتها, من كلمات أحلام مستغانمي ومن أحلى ما كتبت أحلام مستغانمي. في غرفتي شرفة لا يطل على سواك, ستائر من دانتيل الذكرى لا تحجب عني رؤياك, جهاز لا يبث سوى الأغاني التي تتحدث عنك. أحلام مستغني تتسويت في سفراء النجوم.
3: مفاتيح بيوت لن نسكنها معا, تذاكر سفر لمدن لن تزورها معي, عناوين فنادق جميلة لعشاق لن يأتي, تواريخ أعياد لا كبريت لشموعها, أمام شرفتي مقعد على شاطئ لن نرى بحره معا, طريق لن تقبل حصاه خطانا, أشجار ستعلو في غيبتك, ورود ستتفتح وتذبل دون أن تدري بذلك. في حقيبة يدي أوراق ثبوتية تدعي انتسابي لغيرك, وحاملة مفاتيح تفضح تشرد الفاخر بعدك, ومفكرة بيضاء لأيام كنت انتظارها. في حوزتي محفظة نقود جلدية أثمن ما فيها شيء منك, أخفيته في جيوبها السرية, فمنك تعلمت تهريب مكاسب العاطفية. في خزانتي فساتين تنتظر مواعيدك, معاطف لن تقيني من المطر, أحذية للضجر, شالات, كنزات تزيدني بردا ذكراها. بعدك لا منطق لنشرة العاطفية. في غرفتي شرفة لا تطل على سواك, ستائر من دانتيل الذكرى لا تحجب عني رؤيتك, مذياع لا يبث سوى أغاني تتحدث عنك.

على طاولتي هاتف يرتدي حدادك، رسائل كثيرة لقراء يزدحم القلب بأشواقهم، أخالصهم كي أختلي بغيابك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في مدينة تركز على العناية بالمؤسسات التربوية ومحيطها خلال تظاهرات يوم البيئة بجربة حومة السوق. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية الغراسات. يستأنف نشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس انطلاقا من الغد الثلاثاء. تونس تشارك في المعرض الدولي لصناعة الأحذية ميكان ميلانو بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 من سبتمبر. وزير الشؤون الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فنلندا الجديد بتونس. في أخبار العالم، الحوثيون يهاجمون السعودية وإرجاء محادثات بين دول الخليج وإيران. بيروت وباريس تبحثان مرحلة ما بعد اليونيفل ومؤتمر دعم الجيش في باريس. وزيلينسكي يقول أن بلاده مستعدة لوقف الهجمات على روسيا بضمانة الشركاء. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: من أروع مغنيات نجاة الصغيرة طير المسافر، كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. من أروع مغنيات النغم هذايا كان مقترح مش كان هو مقترح في سهرة الليلة من سي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة. سي عبد الرحمن من المستمعين الأوفياء لي سفراء نجوم واللي رافقنا ديما الحقيقة بالاستماع وأيضا بالتسجيل. عنده برشا لقاءات من سفراء النجوم، وكل مرة نقوله لازم نجي في إطلالة لسي عبد الرحمن علوي ونشوف شنو فما في الخزينة هذية من سهرات ربما أنا ما عنديش منها. مازال ما صارش اللقاء، أما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على قريب، علاش ليه ما يصيرش اللقاء هذية. هكا نكون وصلنا لختام سهرة الليلة من سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي. باش نواصل مع نفس الشاعر محمد حمزة ومع نفس الملحن بليغ حمدي ديما المراهيدي بصوت وردة الجزائرية مهديت لكم الكل العيون الصوت. خليكم مع الغنية هذية، نتمنى لكم ديما أجمل السهرات على موجات إذاعة الشباب. مع تحيتي للناس كل اللي رافقتني في سهرة الليلة، وأكيد زادة شكر خاص لصديقتنا وزميلتنا كاوثر البجاوي اللي رافقتني في الجانب التقني. ألفا وسليتي تقولكم بسلامة.
1: وعملتي في ناس سنين

إذاعة شباب من تونس.

0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: أغابيسك.
3: أغابيسك.
4: أيوة حبايبي، أنتو وأهلي أنتو.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

خانتك عيناك في زيف وفي كاذب أم غرت

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على اختياركم موجاتنا. يتواصل لقنا مع رواق التشغيل على موجات إذاعة الشباب من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، وقريبا إن شاء الله مع الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 إن شاء الله باش يكون عنا جديد في برنامج خذ فرصتك. انتظروا الجديد والإضافات كما عودتكم إذاعة شباب دائما. لقاء يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، نتلقى بكم من جديد وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وخير. أجمل تحية كامل الفريق. نجم الدين بن سالم يرافقني هذا الصباح في الجانب التقني للأستوديو والفنصيف الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. اليوم باش نحكيوا على فرص جديدة، على بيبان رزق جديدة إن شاء الله تمثل فرصة جديدة بالنسبة لكم أنتم كل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله موعدنا اليوم كالعادة فيه برشا فرص، برشا مفاتح للنجاح. تابعونا وإن شاء الله ما تندموش كالعادة في لقاء ينطلق الآن ويتواصل حتى لحداش ونص اليوم نتاع الصباح كالعادة. اليوم باش نحكيو على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا في إحداث أو توسيعة مشاريع متاحهم في إطار برنامج رائدات المميز بعنوان سنة 2026. برنامج رائدات، البرنامج من بين أكثر البرامج نجاحا على المستوى الوطني. البرنامج المميز هذايا يعود معناتها بطبيعة الحال يفتح الباب للترشح من جديد لموسم جديد. اليوم معنا سيدة إنصاف العباسي باش نستغلوا فرصة وجودها معنا حتى نعاودوا نذكروا بالبرنامج هذايا بالامتيازات اللي قدمها، لشكون البرنامج موجه، سقف التمويلات لوين توصل، وبرشا برشا برشا تفاصيل. اليوم باش ناخذوا راحتنا في الوقت وفي التفاصيل وفي المعلومات خاطر نحبوكم تفهمونا بالكدا، والأخطاء اللي قاعدة تصير تو بعد مدام إنصاف تحكي لنا عليها ما نحبوكمش تقعوا وفيه على خطر نحبوا أنكم تستفيدوا كما ينبغي بالبرنامج هذا وما تخليوش الفرصة تتعدى بجنبكم وما تستغلوهاش. ثم موعدنا اليوم باش يكون مع واحد من المكرمين في حفل أمس لتكريم المتفوقين في التكوين المهني، ياسين الطويل. اليوم قصة نجاح جديدة مع التكوين المهني يرويها لنا واحد من المتفوقين كما حكينا لكم. إن شاء الله يلتحق بنا في برنامجنا وباش نحكيه معاه في لقاء مميز يحكي لنا عليه، يعطينا هكا بعض الأسرار، أسرار النجاح متاعه اللي خليه يتفوق في التكوين اللي هو اختاره. هيد نبدأ بالأنغام في توقيت 10:37 مباشرة. إثر ذلك نستقبل ضيفتي السيدة إنصاف العباسي عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كهية مدير. هي باش تقدم لنا كل التفاصيل الخاصة ببرنامج رائدات في موسم جديد 2026.